0: ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
1: أنا يا راز معه دايما جديدة على موزيك اف ام.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحيه اليوم الجمعه، اليوم 18 سبتمبر 2026، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى، وان شاء الله جمعه مباركه لكم الكل، ان شاء الله برزق الحلال، وان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى، ونتمنى ان شاء الله انه صباح مبروك سعيد، نتمنى ان شاء الله انه جمعه يكون فيها دعاء مستجاب، ان شاء الله ربي بالغيث النافع، ان شاء الله ما ينفع وما يضرش، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل، وخاصه بملامح نهايه اسبوع يبدو انها باش تكون ممطره. تبع شويه مع الرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل على كميات الامطار اللي تسجلت البارح، وايضا منتظر تسجل اليوم ومع نهايه الاسبوع. البحر البحر سيدي جاء وفي دونك ما عادش تحكيوا لي عليه، البحر والتبحير وفي الموعد نتاع البحر، ونبدا دخلنا ديجا رجعنا للقرايه وبدينا نحظوا في الخريف، ويبدو انه من غير مقدمات ايامات خريف باش نتعداو مباشره الى فصل الشتاء، وما احوجنا ان شاء الله باذن الله للغيث النافع بعد اشهر طويله كانت من درجات حراره مرتفعه جدا فرشكة ديجا اليوم، وان شاء الله باذن الله درجه الحراره في نهايه الاسبوع باش تكون مرتاحه ومتفرهده برشا. نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى نهايه اسبوع مريحه لكل اصدقائنا المستمعين وين ما يسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي الخير والسلامه ليكم، وان شاء الله صباحكم احلى صباح.

6:29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 18 سبتمبر: سحب أحيانا كثيفة بالشمال الوسط، محليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا باش تكون قوية قرب السواحل بالجنوب، معتدلة ببقية الجهات حتى البحر راهو باش يكون مضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 31-36 درجة وتوصل حتى 38 درجة بأقصى الجنوب. لكن غدوة السبت 19 سبتمبر الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم، السعادة من نصيبكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة فرحة، حاجة كنت السنة فيها تنجم تتحرك لصالحك، خليك واثق في روحك والضحكة اليوم ما تفرقش وجهك. الثور نهار مناسب باش ترتاح من الضغط وتفرح زيدة بحاجة صغيرة ما قيمتها راهي كبيرة في قلبك. وإنت يا جوزة خبر به وإلى لقاء يبدل لك المود، استغل طاقتك وخلي التفاؤل هو عنوان نهارك. السرطان فما لمة الخير، كلمة من شخص تحب وتنجم تخلي طاقتك مزيانة. إلى أسد راهو فما فرصة باش تبرز توري زيدا شنو تنجم تعمل، والفرحة قريبة منك أكثر من اللي تتصوره. إلى عذراء نهارك يميل للراحة وترتيب الأمور، حاجة كانت مقلقتك باش تبدأ تتوضح وتحس زيدا الأمور قاعدة تمشي في ثنية صحيحة. الميزان عندك لقاء مكالمة وإلا خبر يفرحك، خلي قلبك ديما مفتوح للمفاجآت الحلوة ويفضلك زيدا ما تفسدش فرحتك بالتفكير الزايد. إلى عقرب فما عندك طاقة قوية اليوم، تنجم تقلب صفحة وتبدأ زيدة بعقلية جديدة، حاجة كنت انت شايل همها تنجم تودي أسهل، والراحة النفسية راهي أهم مكسب. والقوس حضر روحك لنهار فيه ضحك حركة تغيير في الجو، فما فرصة جديدة تنجم تحلك باب، المهم تخليش التردد يسرق منك هالفرحة. إلي جديرة وتعبك التعب متاعك، هوني نحكي وما مشيش هكيك، فما بوي دير خير قدامك اليوم، رد بالك على روحك، فرغ قلبك من القلق وخلي زيدا مكان خلينا نقوله للحاجة الباهية. ادل ونهارك في فكرة جديدة، طاقة مختلفة، ممكن تسمع كلمة فرحك وإلا زيدا تلقى حل الحاجة كانت واقفة. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك حنين مليان احساس باهي، فما شخص عزيز ينجم يقرب منك أكثر، فما فرحة صغيرة تنجم تبدل النهار الكل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله جمعه مباركه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله طريق السلامه، وان شاء الله باذن الله توصلوا سالمين مع كميه امطار تبارك الله البارح ربي يعطي خير وكميه كبيره برشا من الامطار. دابا شويه نرجعوا لتفاصيلها مع الوطن الرصد الجوي، بعد شويه في على الخوي مع صديقنا اياد باش نرجعوا في قراءه للبلاغ البارح الصادر، وايضا الحاله اللي ناها البارح نتاع الطرقات نتاعنا، هل عندنا دخل زاد نحن كمواطنين في اللي وصلنا له اليوم والا لا. دونك هذايا نرجعوا ان شاء الله بعد شويه باكثر تفاصيل. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، حضروا كالتليفونات. خلنا نعلمكم يا جماعه اللي كان تطلبوا كريمه توا في ستاندر 71113000 نجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح. دونك اطلبوا من توا 71113000. حضرتوا التليفونات، رقم البطاقه هو التالي 08 19 34.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ان ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الاخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف تسمع؟

0: كل شيء تلقاه على موزي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزي كافم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة قد تأخر أنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، متهما من وصفهم بالمنخرطين في الفساد في التورط في ذلك. ورئيس الدولة يشير إلى إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا، ومضيفا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. بلدية تونس تنفذ أمس بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية تدخلا ميدانيا شمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، ما أسفر عن حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية. سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، سينطلق العمل بها بداية من يوم 21 من سبتمبر الجاري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى أطفال SOS فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية، والتي قدرت ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برام الله. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات مقاتلة من نوع F-35 إلى السعودية في وقت تنخرط فيه المملكة بشكل أعمق في الصراع في الشرق الأوسط. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في شهر فبراير الماضي، وإن الضربتين تشكلان جريمة حرب. وزير الدفاع الإيطالي يقول إن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايكا فيم. صباح نشاط والحيوية, إن شاء الله نهار جديد, إن شاء الله بإذن الله فيه ما ينفع وما يضرش. طبعا شوية نرجع على أرقام البارح, الأمطار اللي صبت, ونرجع للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم ونهاية الأسبوع من معهد الوطني لرصد الجوية مقبل. صباح على صديقي إياد. صباح نور.
1: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل, وإن شاء الله موفقين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. البارح كان جدل كبير اتحل على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص بلاغ ولاية تونس الكبرى بإيقاف الدروس على الساعة الثالثة بعد الظهر ماضي ثلاثة, والبلاغ هبط إياد ماضي ثلاثة غير درج. بعض ما تقلك ما خليتوناش أصلا الوقت أن نروحوا بصغارنا. بعض قال معناتها أن قمرنا المطر الوقت اللي بديت, وقلنا الصغار أخرجوا للشارع وقت الدنيا فايضة. معناتها هل كان من الأجدر أن نتخذوا بعض الخطوات الأخرى؟ هل كان من الأجدر نص النهار مثلا يتم إعلام الناس أنه راه العشاء فماش دروس, خاطر فما إمكانية كقلتها مقولش متأكدين نحن, راه فما إمكانية أنه تصير تساقطات بكمية كبيرة برشا اللي تشكل خطر على التلامذة وحتى على المر.
1: ما هو ساعة أولا الحمد لله على نعمة الغيث النافع اليوم, راهو المطر نعمة من عند ربي, ما نساوش اللي احنا تعدينا بسنوات متاع جفاف.
0: راهو عندنا شهر التالي وينو الماء
1: ولا معناتها ديما نحاولوا نسبوا الأمور. الجانب الثاني اتخاذ قرار من نوع هذا راهو مرتبط بعدد من المعطيات اللي اليوم لا أنا لا أنت لا نتصور حد أبار الناس اللي خذت القرار عندها المعطيات هذه باش أونجوج. بمعنى أن نشوف برشا ناس يقول لك أنه علاش قرار ما تخليش نص النهار. السؤال هو اللي طرحها لأنه كان فما تحذير من المعهد رصد الجوي مع نص النهار اللي يقول راهو باش يكون فما أبارتير من ماضي ثلاثة.
0: معهد الوطني رصد الجوي واش نثبتوا حتى معناتها أنا في الديريكت معاكم ونثبتوا وقتش لبنى هبط البلاغ الخاص معناتها بأنه تم وضع اللون البرتقالي على الولايات المعنية. نذكر رغم الصباح من البارح الصباح هي في النشرة الجوية معينا الصباح
1: ليمي البرتقالي راهو لا يعني بالضرورة انه وضعية اللي تستدعي
0: استنوا احمر
1: لا مش هذا هو معناتها المعطيات العلمية. معناتها ما نتصورش انا انه فما مسؤول ايا كان في الدولة اللي عنده معطيات انه البلاد باش تفيض ماضي ثلاثة من نص النهار, وهو من نص نهار يقول لا خلي كيكة ونعلموه من نص ماضي ثلاثة غير درج. ما نتصورش انه الامور تصير هك.
0: هذا اللي خممت فيه انا زدائية نفس الشيء معك. لكن اليوم راه مش كمية الامطار وحدها هي اللي تحدد, راه مش معناتها فما 20 مليمتر باش تصب نتاع سيبون لا تشكل خطرا. لا لك تصب 20 مليمتر في ربع ساعة, وريت الحالة نتاع الكياسات نتاعنا اياد كيفاه, والسخ اللي موجود في الكاناليزاسيون وكمية امتصاص الارض للتربة للامطار, ومعتها 20 مليمتر تنجم راهي تعمل سيول.
1: ولا لهنا خلي نتفقوا احنا الوضعية نتاعنا, هل انه البارح الحدث هو تساقط كبير للامطار غير مسبوق في وقت قصير؟
0: وإلا بالتأكيد في المصباح
1: إيه لا نعرف أما ما هوش كل ما كان كل ما المعهد الجوي معناتها الرصد الجوي يقول إنه فما باش نوليو برتقالي يتقف في الدراسة على عادي وعام كامل في قسم كبير ما نقراوش. جست باش نرجع إنه راهو البارح الحدث مش كميات الأمطار بقدر ما هو البنية التحتية متاعنا وقدرتها على الاستيعاب. خاطر الأمطار متاع البارح تقول لي 20 مليمتر و 30 مليمتر راهي حاجات عادية, هذيك هي غسالة النوادر متاعنا متاع الخريف, هذيك هي الأرقام معناتها يمكن ماهيش المعادلات, ولكن صارت عديد السنوات اللي فيها أمطار من نوع هذا. اللي نشوفوه زاد يمين هو أنه البارح أنا اللي ركزت معاه أنه بعد مرور السيول نشوفوا الطرقات ونشوفوا اللي شوسيه متاعنا, شوف حجم النفايات اللي تخليها السيول وراها متاع الساشيات ومتاع البلاستيك والنفايات معناتها العضوية وغيرها.
0: عنده دخل زي.
1: فما المواطن, ولكن زاد فما الدولة ما نحيوش المسؤولية متاع انه هل انه تم لونتروتيان متاع ولا الصيانة متاع شبكات تصريف المياه متاع الامطار كما يجب. البارح الكميات اللي على الاقل ما شفناها في التصاور يوري انه كان فما مشكل, وفما زاد كيف مسؤولية المواطن, خاطر كمان معناتها الحجم الكبير متاع النفايات هذيك ما المهم انه نوعيوا الناس راهو كيف طيشوا حجرة وفي الاخر معناتها فما نتيجة للعمل بتاعه.
0: ما أخذني على قد مخي شوي إياد الصباح, معناتها هو كي يصدر بلاغ شنية الهدف نتاعه بالضبط؟ ما تعنيش نهبطوا بلاغنا قلوا تعليق الدروس مثلا عليه
1: انا نتصور انه البارح اذا
0: تم مش تصور عليه علاش
1: يعني انا كيفاش نقراه يا اخي مش علم هو انا كيفاش
0: في العاده كاتب بلاغ
1: البلاغ مثلا وفي وضعيه كيما البارح ايفيتي انه في لور دو بيك تراديسيونيل نتاع الخمسة ل 5 ونص
0: هما ثلاثه باش الصغار السته ما يروحوش
1: اي ما خلت فهم انه
0: لا لا جاوبني على سؤالي
1: انت سالتني خلينا نجاوب
0: لا سؤالي كان واضح في العاده كيهبط بلاغ علاش
1: قوليش
0: ليه خاطر نخليهمش يروحوا
1: السته سادي بو انت والوضع
0: باه واضح
1: البارح في تقديري انا كيفاش نقراه البلاغ اون فولي ايفيتي انو ا 17 يكون فما لو بيك نتاع العاده اللي في نفس الوقت نتاع الموظفين والناس اللي تخدم والناس اللي خارجه من المدارس دونك انو المدارس يخرجوا قبل يخفف على البيك نتاع 17 ما نكونش في وضعيه بلاد غارقه
0: ويمشي يمشي
1: اه كيك ما نعرفش انا مانيش لا عندي لا الوثائق لا انا نقول لك انا
0: كيفاش قريت لا نعرف باه معناتها ما تراش نخليو صغار يخرجوا مع ثلاثه غير درج نعلموهم مع ثلاثه ربش سكر المكتب قبل بدرج الاولياء ما في بالهمش ويخدموا صغار ما تنقولوا لهم براو الفيضانات بسقيكم ولا شنو نعملوا
1: هذايا من الحاجات اللي تطرح اسئله واللي انا معاك انه معناتها الفالي بروندر سا اون كونسيديراسيون ولكن في نفس الوقت نتوقع
0: هاك السيركيلاسيون اللي هربت منها جبتها مع المطار بالضبط ورينا عدد الكراهب اللي 1%
1: اما نتوقع كان
0: وعملت انت سيركيلاسيون غير وقت
1: كان قاعده الناس تقرا حتى الخمسه بتاع العشيه نتوقع البارح كانوا يكونوا ديزومبوتياج مونستر تاع سويه
0: هذا شنو الامبوتياج مقدور عليه اما اللي مش مقدور عليه هنا يمكن السلامة متاع الصغار انه ما نجموش خرجون في اوقات كيفك الكامل الاجدر ان يكون المدرسة هي في حد ذاتها انها تحميهم من الماء تحميهم من السيولة وكم محميين على الاقل في بلاصة نعرفوهم وين لين يجيوا اولياءهم يتسلموا
1: ما نعرفش هذا يسر عليه المسؤولين
0: اللي كان من الاجدر ولا ما عرفش حسب رايك
1: ما نعرفش مين لين وفما معطيات لازم تكون موجوده نتاع قداش من مدرسه معنيه وشنو ما لي توقعات نتاع السيركيلاسيون اللي جايه دونك هذه معطيات لازم الناس تكون عندها باش تنجم تاخذ القرار
0: واضح يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك وخذوا معنا راجعين
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
2: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب موزايك موند

0: الثيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي العزيزة.
1: مباشرة مع أخواتنا رصد الجوي أختنا سعيدة. صباح نور أختي. مرحبا.
2: صباح النور خويا أمين. تحية ليك وكل مستمعي مزيك.
1: شو الحركة؟ سعد الأيام. البارح كان يوم استثنائي
2: صحيح.
1: والأيامات الجاية قد تكون زادة أيامات استثنائية.
2: صحيح بشير. حتى يكشي بداية الأسبوع القادم بتكون يعني سحب رعدية مع أمطار تتفاوت الكمية حسب المنطقة. البارح يعني كنا سجلنا كمية أمطار وصلت 43 مليمتر في المروج بلدية بن عروس, كذلك 22 في حمام لنف. في صيدا المنوبية كان 43 مليمتر, في منوبة 41 مليمتر, في شرقية 36 مليمتر, كذلك جهة الساحل. يعني هذه خلايا رعدية ولا سحب رعدية تكونت في المناطق الغربية بدأت تدرج تدريجيا حنا على الجهة الشرقية, وإن كانت الغزارة أكثر في الجهات الشرقية جهة تونس الكبرى, جهة الساحل. زادة ونصنا في المنستير سجلنا 58 مليمتر في زرمجين, 49 مليمتر في جمال, 46 في بمبلة. يعني أمطار كانت محليا غزيرة, كانت أمطار غزيرة في وقت وجيز. هذا كنا نبهنا ليه يعني منذ يوم الأربعاء, كنا أصدرنا نشرة متابعة زدنا حيناها البارح بخصوص الكميات والمناطق المعنية. اليوم زادة مزنا معنيين بسحب رعدية باش تكون كالعادة في المناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية, تكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في الجهات الغربية كوعلى القصرين, كذلك قاجة القيروان, كذلك وتشمل الجهات الشرقية. زادة جهة الساحل معنيين اليوم زادة بأمطار تكون غزيرة. بالنسبة للحرارة اليوم في استقرار مقارنة بالبارح نفس المعدلات بين 30 و 35 تتراوح عامة وتوصل 38 بالجنوب الغربي. غدوة السبت باش تكون الأمطار أكثر شمولية, بتوصل حتى للجنوب الغربي والجنوب الشرقي, زادة تتكاثف هذه السحب وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. تنخفض شوية الحرارة غدوة, تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. وكما قلت خويا أمين مازلنا معني بالأمطار هذوما حتى يكشي نهار الأحد ونهار الاثنين. زادة الوضع الجوي مازال ملائم لنزول الأمطار في أغلب المناطق, خاصية الأمطار هذه هي كما قلنا تعطي كمية كبيرة في وقت وجيز, خاصة زادة بالنسبة لنهاية الأسبوع الأسبوع القادم زادة باش تشمل أكثر مناطق.
1: أختي سعيدة أنا والله عندي معلومة نحمل خيرها من المصدر من عندك أنت.
2: أي تفضل.
1: هل صحيح أنه تقريبا المنطقة نتاعنا باش تكون محاصرة بمرتفعات جوية؟
2: صحيح, مرتفعات جوية
1: من الجنوب صحراوي, من الشمال فما, شرقا وغربا, ومنخفض جوي متركز علينا, الشيء اللي خليهم يكون يطول أكثر شوي.
2: صحيح, هذاك علاش الأيامات كلها باش نكونوا معنيين بالأمطار هذية. الغزارة باش تختلف من بلاصة لبلاصة,
1: الوسط يمكن أكثر باش يكون
2: الوسط وحتى جهات الجنوب زادة باش تكون معنية, خاصة بداية الأسبوع ونهار لحد نهار السبت باش نحكيو برشا على الجنوب الغربي ومن بعد نحكيو على الجنوب الشرقي, وباش تكون الغزارة أكثر إن شاء الله يعني بين الاثنين والثلاث هكاك.
1: دونك الوضعية هي مش وضعية معناتها عادية جدا بأنه مش مستنسين نكونوا محصورين كلها من الجهات الكل تقريبا شرقا غربا شمالا جنوبا مرتفعات جوية ومنخفض متمركز كان تقريبا على بلادنا فقط.
2: صحيح صحيح, هذا يساهم يعني في الكونفلي هذا بين الهواء البارد والهواء السخون, وكي تحصر كما كنا عشنا فترة
1: هذيك اسمها القطرة الباردة ولا شنو
2: القوت خواد. القوت خواد هذه كي تجينا يعني منخفض الجو الضغط الجوي كي جينا من الشمال يعني خاصة من المناطق الباردة جينا قطرة باردة هذيك تتسمى, وقت اللي يكون الجو يعني عامة سخون هذا هو اللي تصير فيه تفاعل كبير ما بين الهواء البارد والهواء السخون, هو اللي يعطيها سحب رعدية الركامية هذه اللي تتكون فيها وتعطي الكميات برشا في وقت وجيز.
1: إن شاء الله ربي يقدر الخير وربي إن شاء الله يحمي بلادنا. بارك الله فيك أختي سعيدة, يعطيك الصحة إن شاء الله. هركز عند الأيام في الأمان.
0: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة, اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح النور أمين.
3: إن شاء الله نهارك أسعد ليا. صباح النور مراد. صباح الفل لكل أصدقائنا المستمعين لقيت ذي. البارح كنا مش نلعب طرحة ما تلعبش. طرح الملعب التونسي والنادي الإفريقي. بوم ما في ما تلعب طرحة ليت وضعية الدراع بصراحة ما.
4: إيه مستحيل.
3: كوش لعبوا ناتاسيون واتربول وحاجة من نوع ذي ما مستحيل يكون.
4: مستحيل يلعب الماتش البارح.
3: ما فماش قوانين واضحة إحنا عنا نتاع ستيل ما بعد 48 ساعة ولا.
4: لا ما فماش. إحنا. جست معلومة صغيرة الجولة الأولى ثم ماتش ما تلعبش بعد الحادثة الأليمة اللي صارت في بنجردين من بنجردين اتحاد الرياضي بنجردين نادي حملة في مزاكة عين تلعب لحد ذي إن شاء الله هم الجولة الأولى من 22 أوت دونك ماتش ذي نجم يتلعب
3: يا أما فما بروتوكولات مثلا في بلدان أوروبية أنه للأحوال الجوية فما 48 ساعة فقط باش نعاودوا
4: طبعا صحيح فما في اللونجريتين ذكر 24 ساعة زادة
3: في إسبانيا ذكر مرة ماتش الريال معاش معانا إكيب تعود منه 10 دقائق كاو
4: صحيح
3: كمل مش تعود رجعوا جوارات ورجعوا الجمهور ورجع لعبوا 10 دقائق وروحوا
4: موضوع يطول شرحه أمين
3: إن شاء الله أخويا ربي يقدر الخير بارح الحدث كان مرة أخرى يصنع علي العابدي يعود يعتذر لكن بالله شنو اللي تبدل في جمعة من زمان بين معناتها التصريح الاولاني والاعتذار الثاني شنو اللي تبدل ما بيناتهم
4: بالنسبه للناس اللي يمكن ما شافتش ولا البارح رقت بكري شويه خاطر الاعتذار هبط يتسمى مخر شويه ولا كانت ليا في المطار البارح دونك هبط هو رساله اعتذار قال نكتب لكم اليوم لاني شعرت من وجبي كوني نوضح ما تم تداوله مؤخرا وكانه تم تداوله مش تم تصريحه قال نعتذر من كل مشجع تونسي بسبب الاساءه اعلانيه بعض من كلامي لم تكن عندي نيه ابدا ان اسيء للمنتخب كنت مرتبط بظرف محدد حبيت نلعب البراج مع الفريق متاعي نيس اللي كان حشتوا بيا في الوقت ذاك لكن للأسف كلامي فهم بطريقة مختلفة وانتم تماما تعرفون أنني لا يمكن أن أدلي بتصريحات خاطئة من قصدي الحقيقي ونتحمل مسؤوليتي أيضا لأني ربما لم أعبر عن فكرتي بشكل واضح اللي كان يجب أن أعبر عنها وقال نقولها بكل وضوح لم أرفض يوما المنتخب الوطني التونسي لم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص المنتخب الوطني ونكرر اعتذاري لكل من أساء فهمي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير به شنو تبدل ما بين الخميس اللي فات والخميس اللي
3: جاي بابا عليه
4: الخميس اللي فات الخميس اللي فات الصباح بعد ما تعدينا احنا في دي مينوت كرونو بالنسبة لي هو من دي مينوت كرونو انتي مش ساعة ثم شوية هكا غش على الكلام اللي تقال لهنا ما هوش نحكي الامور كما هي
3: معنا معتا كلمك شكون وصل لك اللي هو متغش علي
4: متغش به
3: ما انت ما قلت شيء لما حالة
4: لا مش مشكلة متغش علي انا ولا انت كيف معنا زوز انتي واحدة زوز مزيكة فهم به
3: انا قدام مصلحة البلد متغشش ولا ربي
4: لكن محمد لكن برشة اتصالات وبرشة تليفونات من الانتوراج بتاع لي معلول مش كان لي نحن للاعلاميين الكل وحب الفكرة اللي حاب يوصله مقتنع بكلامه هذين هالخميس
3: مش ما شدش في تصريحاته
4: مقتنع بكلامه تمام الاقتناع وبالنسبة لي هو اللي قاله هذاك هو الصحيح وذاك هو اللي معناها لم يسء التعبير متاعه هو كان صحيح صارت برشا ضغوطات باش نعطي معلومة لهنا اللي يظن كلهم يتحكيوا لأول مرة رامينا شاطي معلومة لهنا اللي هو قبل ما يعمل انترفيو اتصل بالجامعة التونسية لكرة القدم والإطار الفني المنتخب قال ما باش نعمل انترفيو بطلب منه من نيس ولا بطلب منه هو مش واضح لكن قال مش نعمل انترفيو الانترفيو مسجلة انت على اساس كي تبدا لاعب بروفيسيونيل وين عليه نحبه برشا وكنت دفعت عليه وقلت راه يبكي قدام الكاميرا خاطر هذاك حب المنتخب الوطني التونسي
3: انا كنت نحبه برشا
4: إن إلى يومنا هذا نحبه وش نقدر نحبه على خطر على الأقل كان ديما في مخيلتي الفكرة اللي هو الوحيد اللي يخرج في الهزايم مش الوحيد من بين الثلاثة الأربعة من لاعبي القلائل اللي يخرج في الهزايم ولا في النكسات ويتكلم مع الصحافة
3: ماهيش مزايا
4: به مش مشكلة أنا ماني نقول لازم يتقال
3: مزايا
4: ثم ملعبية ما يعملوا إيش مزية ذي مزية ولا مش مزية ما يقوموش بواجبها
3: شو كيف ملعبية يا عدلة نعرفك راك مقتنع وكذلك كذلك التبسيمة على جنب هذيك
4: أنا
3: أنت تعتبر أنه ملعب يخرج يعمل تصريح بعد خسارة
4: ما هيش مزية مع علي علي العابدي كان يعملها غيره ما كانش يعملها مزية ولا مش مزية خلينا نواصل في الـ في الـ في الـ في البروسيس كيفاش صار دونك نهار الخميس مقتنع بكلامه وماهوش بشي غيره الجامعة التونسية لكرة القدم واللي تعرف فني كان عندهم علم بالحوار لوجيكمون أنت كي تعمل حوار تقول راهم سجل قبل ما يهبط على الصفحة رسمية لنادي نيس تبعثوا انت الإطار الفني وتبعثوا للجامعة ما بعثوش تفاجئوا به موجود على الصفحة الرسمية للنادي نيس صارت عليه بوليميك صارت برشا ضغوطات على علي العابدي تكلموا معه برشا ملعبية تكلموا معه برشا أصحابه قالوا له راهو يظهر لي ثم غلط صار ولا يحب يعتذر خاصة كون قائمة المنتخب الوطني التونسي قربت وهو يعرف وعنده تمام الاقتناع اللي معين الشعباني عنده مشكلة في البوستة ظاهر
3: أنا يعني ماش حبي يجي هو ذكر إيش قلت لك
4: لا يحب يجي عليه به ثم صار الاتفاق كون علي مع علي باقي يقول علي معلول كون علي العابدي يتعدى في ميديا يعتذر وبعد نشوفوا شنو باش يصير ردة فعل الناس باش يجي مش باش يجي المنتخب هذاك موضوع اخر كيفاش باش يكون الاعتذار نتاعو الاتفاق الاولي كان كونه يعتذر في ميديا رفض كونه يتعدى في ميديا مره الاول
3: بعد قال هذا معنا صباح مثلا
4: ليه معنا احنا ما يتعديش ثم قال كونه قالوا له باه تعمل ان فيديو على الريزو سوسيو نتاعك على كونت الريزو سوسيو نتاعك اللي هذه هنا زاد نقطة نحب نشير لها مع بعض وتعتذر وطاح الكاف على ظلو ووصل الاتفاق كونه يعتذر على الريزو سوسيو نتاعه ومن بعد يطلع في ميديا في الليل مش نسميه قناة تلفزي في آخر لحظة
3: شوف فمك البرامج برشا
4: في آخر لحظة يهبط الاعتذار ذاك على انستغرام من غير فيديو وفي آخر لحظة مش نقول يجبد كلمة رزينة برشا أما يعدل عن المرور في قناة تلفزي خلى الناس الكل في أرجو وبدل فكرته والمحصلة كونه بنسبة 99% اللي العابدي مش باش يكون موجود في قائمة المنتخب إلا إذا كان 1% تبدلت من توا من 7:30 الصباح حتى قائمة المنتخب اللي هي نص نهار لكن بنسبة 99% مش باش يكون موجود في المنتخب هذا اللي صار مع علي العابدي في من الخميس اللي فات الخميس هذا
3: باه قريت الاعتذار نعرف الكلام باش يسمعوا من بعد علي هذا دونك سيرمون معناتها باش يسمعوا الكلام باش نقولوا توا دونك هذاك علاش الميساج باش يكون موجه له هو انا نمثل كان نفسي فقط ما نمثلش راني لا جمهور المنتخب ولا الشعب التونسي ولا الجامعه التونسيه لكره القدم ولا حتى ريداكسيونيل نتاع سيرفيس بور في موزايك هو مجرد راي من صحفي ونجم نعتبر روحي صحفي بما انه عندي 25 سنه نخدم في المهنه هذيا وبداياتي واتشرف بها كانت في الصحفي الرياضي كصحفي رياضي الوقت عادي مازال صغير برشا ما تذكرهاش هذه البريود هذيك هذاك علاش به بريف اعتذارك مرفوض معناتها بالنسبه ليا انا كصحفي نعتبر ان الاعتذار هذا هو اعتذار مرفوض اللي ما يحسبش العواقب نتاع كلامه ليس جدير بان يكون لاعب محترف والكلام اللي تسببت فيه انت من تقزيم للمنتخب الوطني التونسي واعلاء لرايه فريقك فانه هذايا اليوم انا لن اقبل اني راك مره اخرى بمريول المنتخب الوطني التونسي على الاقل المده هذه وما تقف على حتى حد ما ترى المنتخب ما يقف على حتى حد انت ولا غيرك ما ترى بالنسبه لنا كلكم لاعبيه اللي يحب يلعب مع تونس هو اللي يهمني اكثر من النجم يقدم لتونس ما ترى الفولونتي نتاع اللاعب اللي يحب يلعب مع تونس هي المهمه اكثر والاعتذار هذا نعتبره من قبيل ما تهزن ونفضان كما كان تصريح الاولين دونك بارك الله فيك على الاعتذار يقبله منك ما يقبله أنا كصحفي الممثل روحي لا أقبله منك هذا الاعتذار وإن شاء الله ربي يوجه خير في بقية ما تبقى من الكاريرة
4: وآخر حاجة باش نقولها اللي الناخب الوطني معين الشعباني والإطار الفني المنتخب الوطني التونسي عملوا كل شيء باش يحاولوا يتجاوزوا الأزمة هذية مع علي العابدي ويفسروا له ويزمك تخرج وتتكلم
3: ما بدل شيء يخرج يتكلم ما يتكلمش يصرح ما يصرحش الكلام كان واضح اللي قالوا بالليلة ولادة ما ندوش نكذب ولا بعضنا كلامه كان واضح جدا عباراته كانت واضحة جدا أنا في مخي ما زلت تعاود الجملة متاع أنا في الطيارة ماشي المنتخب كلمني شو اسمه ذاك
4: فلو
3: كلمني فلو توت سويت سي ما فامي هي قعد في تفاهمين ملا خلينا احنا زاد عائلة واحد ريت هذيك مانيش باش ننساها للأبد دونك مرة جايك تقولوا كلام بالليل ملاعبة يعرفوا فاش قاعدين تقولوا ترند في ليبيا المعلق محمد الكوني يحصل على هدايا من نادي السويحلي بالمناسبة نادي السويحلي شكون منافسة ترجي في الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية
4: هو محمد الكوني ترند في ليبيا لكن الموضوع هذا عنده 4-5 أيام الناس كل سمعته لكن الحاجة جديدة صارت قلت البارح كونه هو في مباراة الأيام من الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية ما بين كافيزيد من زنزبار والسويحلي لعبوا في زنزبار قناة ليبيا الرياضية ما كانش عندها حقوق البث في آخر ساعة حصلت على حقوق البث في المباراة هذية وما لقاوش معلق محمد الكوكي اليوم عندي علي معلول محمد الكوكي اليوم
3: انت اسمك اربع قهاوي قبل 8 بس نص ساعه ديت
4: محمد الكوني هو مذيع موجود في القنوات الليبيه ومعروف غادي برشا لكن ما علقش على ماتش ويد دونك تلزو كونه يعلق على الماتش هذايا الترند هي في ال 20 ثانيه باش نسمعوهم توا مين وقت الهدف نتاع سولا
0: في بنغازي مع فريق الأهلي بنغازي العريق ويقيموا معسكر نتائج طيبة صولة يا صولة قولة يا قولة خشي يا تاني شكرا يا شكرا نور يا حميدة هذا الصح الجول هو اللي يجيب الانسجام الجول هو اللي يجيب الراحة الجول هو اللي يخشك للتاريخ
4: شكرا يا شكرا. قولها يا قول.
3: والله محليه والله.
4: محليه على الاخر. انت تلمو محليه. شوف نهار اللي عاودوا خذوه في قناه ليبيا الاحرار تقريبا, هو يخدم في ليبيا الرياضيه, كي خذاه من الاول باش يقول له خاطر عطاوه كرموهما في النادي السويحلي.
3: شكرا شكرا.
4: كانك حاضر تفضل.
1: نرحب بالزميل محمد الكوني. كوني يا كوني نورتنا.
5: شكرا. اهلا يا مازن. السلام عليكم.
1: ما شاء الله ترند انت الاسبوع هذا الاسبوع بالكامل من بعد الهدف الثالث. وصوله يا صوله.
5: طبعا نعاني من الشهره والله, مشكله والله.
4: محليك
5: والله دار جو غريب بفضل الله بدعوه من الكريم الاستاذ ابراهيم دبيبه رئيس مجلس اداره نادي الصويحلي, وقاموا حفل تكريم للامانه ضخم على شرفي. استقبلوني وتغدينا وسلموا لي هديه متمثله في سياره جديده وقالوا لي توكل على الله تو تبي تبات تفضل تبي فهد.
3: شوف انا بنصح في ليبيا.
4: هو ساعة محليه كشخصيه معنا.
3: يعني خليني نخاف الكرم انا جيمي دوا تسيبنا من اللي يقول احكي دوا كل والله محليه هدي اعطينا الكرم هدي يرحم ابوك.
4: قد ما تصوير الكرم هذا المرموه
3: قد ما واحد عضت راح في حيط بالليل العظيم حتى ورده ما راهيش.
4: ليه هو شخصيه الحقيقه هو شخصيه متميزه جدا محليه على الاخر. ما نعرفوش انا اكتشفته دخلت اتفرج على فيديوهاته.
3: مش جديده
4: هذيك مغلفه راي الكهرباء راي هذيك علاش مغلفينها باش تستيك خارجين
3: شو مش جونتالو
4: امشي انت علق وخذ جونتالو خويا خذ جونتالو
3: وش عليه دي حاجه دي حاجه هذا تو الراجل ما هذا يعلم به ربي صوته خارج على خلنا في حبي حاجه فيت الكتريك زعما
4: فيت الكتريك
3: ام على الاقل ما على الاقل
4: ولا دونك الحقيقه تراند في ليبيا محليه. شكرا يا شكرا سوليا ونصوروا في جيل تونس
3: ان شاء الله ليه. والله محلي انا ما تعجبني طريقته ما تعجبني برشا به. شو نحن راهو تونس كان عندنا زيد في تونس لهنا
4: بغنيم
3: والله اختفت من فم ممكن صغار ما يعرفوش بغنيم ما خلطوش
4: عليه
3: راهو العفويه اللي كانت عنده. انا سمعت حاجات معناتها راني بالدموع بالضحك.
4: اعطيني راس.
3: لا يا راجل
4: لا الاخرى لا لا لا لا لا لا اسمع انا ما نتحملش المسؤولية.
3: هو محب للنادي الافريقي بغنيم هكا ولا ذكر شي مره ماتش مهم للكلوب ما عادش في مسابقه افريقيه واحد شاطها لبرا لفوق في الماتش ارمي بالدموع بالضحك مش مصدق وقتها.
4: الناس ما خططش عليه. شفت نرجع لنفس الحكاية ما عندناش ارشيف في تونس يلزمني ولي عندنا ارشيف طرز الوطني عندي اما طرز الوطنية مطالبة كوني نهار من النهارات خرج لنا الارشيف نتاعها كل باش نستمتعوا ونشيخوا. ما نعرفش كان الفقرة القارة نتاعنا مبابي باش نخلطوا نعديها ولا لا.
3: لا لا اليوم لا
4: وفقرة قارة معنا مبابي.
3: مبابي انت ياك كل يوم
4: على الاقل شوف زوز تصاور هذوما لبنى تحط لك زوز تصاور ماركا واس واحدة فيها مبابي واحدة فيها هاري كين. الحقيقة وليت تراند العملية هذايا مبابي في
3: عدالة ومبابي
4: لا هذايا في اس نهار الخميس نهار الخميس وقت اللي قال لهم الساقين نتاعي هم المحامين نتاعي وانا نستحق البالون دور. اري كاين اليوم في ماركا قال لهم ما نحبش نتكلم على روحي خلينا نتكلم عليا ويظهر لي السيزون هذايا انا باش نسب البالون دور. والله ماني فاهم كيفاش تشوفها البالون دور الناس كل تحب تاخوها.
3: اعطيوها العدالة وقت المشاكل. يعطيك الصحة عدالة بارك الله فيك. نتقابلوا معاك ان شاء الله بقدر ربي 8 في سبور اكسبريس.
2: 10 minutes chrono.
6: ما تحيرش بالانترنت.

0: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
5: وينكم يا

0: Oda Énergie, prenons la route ensemble.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خويا عماد صباح نور.
2: أخي أهلا بيك.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا عماد. الصباح رباح إن شاء الله ربي يوفقك. متقاعد تكلم فينا من المروج. أنا هو مروجات
2: مروج تروى.
1: هاي مروج ثلاثة. مروج ثلاثة هي اللي جاية بين الواحد والأربعة هكا ولا؟
2: يعطيك صح.
1: يا سيدي تحياتنا لسنا في المروج 1 2 3 4 5 6 كل نصبح عليهم اليوم. وذكريات خاصة جدا عندي مع المروج خطر عشت فيها بيريود من صغري بيريود طويلة برشا. وتحية خاصة اللي قرأوا في مكتب ابن منظور الكل ولا قرأوا في
2: قبل.
1: ايه انت ما كنتش نقول قريت غادي ما نصورش معناتها انت قبل المكتب.
2: لا انا قريت
1: فقط. اما صغيرات انت قرأوا غادي مثلا في المكتب هذاك.
2: ايه
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلهم لك وإن شاء الله ربي يحميهم. البارح تبارك الله ربي أعطاخيره في المروج مطار. سمعت من أعلى الكميات كانت مسجلة في المروج البارح.
2: الحمد لله ربي.
1: كيفاش كنت في الدار وقتها ولا وين؟
2: في الدار.
1: كل ما قص معاك صباح فهمك خويا جاي مركز على كل لودو بخدوي بقيمة 100 دينار. عندك الحق. أنا والله بلاستك نعمل كيفك. بيه في بالك البارح صابت 40 مليمتر في المروج ولا حسب التقريب؟
2: في بالي 34 كيك. سمعت
1: 40 كيك. 34 نقولوا احنا 40 بورا رونديرا كشايف تمشي. خاطر هذا السؤال نتاعنا اليوم. نحن كي نقولوا 40 ملي متر معناتها في متر مربع متر على متر قداش صبت امطار تبكر عمده
2: 25
1: ملي متر. تكفيش ولا 40 ولا 25
2: أربعين.
1: الله حسيت روحك هذا بيزار الريفلكسيون.
2: لا في بالي هكا تقسم على أربعة هذاك علاش؟
1: لا شكون قالها لك هذا؟ لا ما فهمش منها الحكاية. معناتها كان نقولوا 40 ملم صبت في بلاصة. معناتها كي ناخذوا متر على متر نعملوا مربع متر أضلاع مربع أضلاع متر قداش صب فيه مطر؟
2: نص متر
1: و40 ملم. ما يعطيني بال قداش من ايترا؟
2: اي 40 متر.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك لي. كان لودو بخدوي جديدة بقيمة 100 دينار من هدية جديدة عمدة يا باهي.
2: اي خوي
1: خويا برام زوز قاوي.
2: عندي سؤال ونحب نسألوكم.
1: اي
2: وانت جيت الشخص المناسب اللي قدامي.
1: ربي قدر الخير. الساعة لحظة برك. كان سؤالك شخصي تناخدك من بعض نسأل الناس معك.
2: لا مش شخصي للمواطنين الكل.
1: لا كان سؤال للمواطنين. ما تدخل المواطنين تو اصبح.
2: لا بس انت السكر المدعم
1: تو هذا موضوعنا بجربي يا عم عماد. اسمح لي هكا يا عم عماد.
2: السكر المدعم مدعم للعطار ولا للمواطن؟
1: مدعم لك انت. سيبني يا عم عماد الصباح. يا عم عماد شو عملت لك يا عم عماد الصباح؟
2: خليني يجاوبني على السؤال هذا.
1: تراه عاود السؤال مره اخرى. عاود لي السؤال.
2: العطار يبيعه ب 2000 وهو ب 1400 بوست كامله بالنسبه بن علي مريت. انا بن عروس تونس. عطار كلهم يبيعوا في السكر ب 2000
1: وهو موجود ب 1400.
2: هو ب 1400.
1: عاود نعطيك مثال انت. طيب انا محلا ما نشجعش على التدخين. شوف باكو الدخان قد السم وقدش يتبيع اليوم. ما فما حتى واحد يبيع فيه. ما فما حتى واحد
2: نبيعه له حتى ب20000.
1: تيمان علاش نعمل في اسعار؟ علاش مش كان هذا مثال عطيتك تجي شوف قدش يتبيع. شوف درشنا قدش يتبيع. معناتها السكر او وانت سايب عليك من السكر زاد مش باهيلك.
2: لا
1: هو باهي للصغار للكبار. معناتها السكر والملح والفارينة هذوما حاول تبعد عليهم في حياتك يا عم عماد. يعطيك صحة يا عمدة يا باهي. ان شاء نهارك اسعد الايام. في الامان.
0: صبح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: سعد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت يكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزة يكفى.
0: أي قل لي اليوم نخرجوا زودياك نخرجوا باديل شنو تحب نعمل مراد؟
1: هو نورمال مو البارح رانا خرجناهم لزودياك وليفاديل
0: أو ترش نحضرهم على ميتي تاولك.
1: هو لما حدا في عديد الطرقات البارح وطيور قلنا احنا صباح قلنا رويا لازم تكون معناها في وقت وجيز الأمطار تصب في معناها بغزارة في عديد الطرقات وهذا الطيور اللي ريناه خصوصا معناها في بعض الطرقات اللي معناها الدرجة بتاع النزول
0: مراد اسمعني شنو قدوش نحكيو في دي جينيراليتي الصباح انت انا هو الكيس اللي ريت الفيديوهات نتاعو بالرسمي معناتها بهت في الكميه نتاع الامطار اللي موجوده فيه
1: انا على مستوى برد وعلى مستوى حي التضامن على مستوى المنيه اللي ريتهم معناها الدوغري معناها نتاع الارتفاع نتاع المياه من جراء نزول الامطار اللي هو معناها كان يمكن مدهش برشا امين وتياس الحال هنا فما عديد يمكن التساؤلات اللي واحد يتسائلها خصوصا على مستوى المسالك نتاع مجاري المياه هذوما اللي لازم نتاع النهار نحكيو فيهم ونعطيو
0: انا مثلا اللي ريته مراد البارح اللي بالرسمي مع هو تقولش عليك جاي من المنزه جاي لخير الدين باشا وين فما قنطره واللوطه
1: صحيح صحيح
0: معناتها فريمون ما مستنيش المكياس هذاك ينجم يجرى فيها كيك
1: اي ما فيش شك ما فيش شك راه سوداني قلت لك بعض الاوقات راه فك الوقت القصير هذاك وقت نزول نتاع الامطار بالكيفيه هذيك الكبيره بطبيعه الحال راه حتى معناها انفراستركتور باش تكون كبيره باش تكون واضحه ما فيش شك معناها باش ترفع روحها تتغلب اما نعرفوا في الوقت هذاك بعد ما تستوعب المياه باش ترجع الحركه العاديه وهذا
0: اليوم رجعت الحركه الصباح عاديه ولا
1: رجعت في بعض الطرقات ما زالت ثم معناها ارتفاع منسوب المياه وهذا التيار اللي احنا نحسوا معناها نحط عليه مستعملي الطريق كونهم يردوا بالهم خصوصا على مستوى باردو وكذلك على مستوى الدندان وين نردوا بالنا شويه من معناها بقايا نتاع الارتفاع نتاع المياه نتاع البارح ما فيش شك زاد عديد الطرقات توتشت حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان على غرار وسط العاصمه شارع الحبيب بورقيبه كذلك على مستوى شارع طيب لميري واحنا ماشيين البلبدار شارع ولاد حفوز ليس هذوما زاد كذلك ردوا بالنا منهم سوتو معناها في على العامل نتاع السرعه وترك مسافه امان بيننا وبين السياره اللي قدامنا هذا زاد نزيدوا نعطيو بعض نصائح مين تشوفوا في الويكاند اللي هو زاد ذلك متوقع معناها باش تكون فما نزول بتاع الامطار ماهوش بالكثافه نتاع البارح ولكن شيء معناها اللي خلينا ماذا بينا نردوا بالنا خصوصا معناها فك النزول الاول نتاع الامطار ماذا بينا احنا نقدروا المكان اللي هو معناها يكون امن حتى يتعدى العرض هذاك ثم نواصلوا طريقنا بسلام ما فيش شك زاد الاريات نتاع السلامه نتاع السياره معناها كما قلنا البارح راهو نتفقدوا ليسوي كلاس نتفقدوا العجالي ما فيها بازا كذلك نتفقدوا لي باتان حتى راهو في وقت ما وقت تبدا انت حاسك بالباتان نتاعك وهي تبدا تكون محترقه راهو الكهرباء ساعات تمشي بيك امطار وامطار من غير ما تعمل العمليه نتاع الفلم هذوم النصائح اللي نعطيهم المستعملين الطريق ان شاء الله معناها يكونوا يستوعبوها وان شاء الله يعملوا بها لان فيها سلامتهم وسلامه غير من المستعملين الطريق ان شاء الله
0: يعطيك صحه مراد شنهارك اسعد الايام في رمين
2: كل يوم بسين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
3: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ البرو لكوجينتك
4: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: ملافاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتري بالأفريات
6: عندك أورانج عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
7: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
8: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عنبر وفل.
9: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
10: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 الصباح.
11: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال انرجي.
12: توتال انرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
13: ألو كوندكتور.
0: صباح النور يا أيمن.
14: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء الأوفياء. أنت بص حط تحت الأوفياء دي كذا خط زي الناس اللي بتكلكس دلوقتي في الشارع. حبيبي صباح الفل.
0: شو يعملوا
14: الكلكسون؟ الناس كلها بتحبين الهم يعني يدي كلاكسون. كلاكسون كلاكسون في ال في الأتو في الكياس يعني. فهمتني؟ فأنا ده ليهم ألف سلام وألف تحية، وهما بيحبونا وإحنا كمان بنحبهم. إحنا موجودين دلوقتي في سيدي داود، في الرامبوا الكبير اللي في سيدي داود، وانت جاي كده من كارتاج، مكان حلو كده كله شجر. ومعانا مدام ساره، ازاي حضرتك؟
15: الحمد لله.
14: لبس عليكي
15: الحمد لله.
14: انت كنت انت دخلتي بعدك ليه؟ عم تقولي لي انا وفيه وفيه وفيه
15: سمع وفيه مانيش داخله بعدك. لا سمع وفيه مانيش داخله بعدي.
14: عندك قديش تتابعي فينا؟
15: قبل ما نعرس
14: يا نهار ابيض،
15: قبل ما تجي انت تونس،
14: قبل ما انا اجي ما ده انت مزيك بقى.
15: عندي برشا عندي ناس في امين، عندي برشا.
14: اكتر مكان أكتر مكان أنا وأمين ديما نفدلك لما بروحه في الألو كوندكتور
15: نار. الإربة نار.
14: الإربة نار.
15: الإربة نار.
14: دي وفية وفية الصراحة. ما قالت الإربة نار وفية. أنت وين تخدمي؟
15: باردو.
14: وين وين تسكني؟
15: الكرم.
14: يعني كل يوم من الكرم لباردو؟
15: يوم من الكرم لباردو.
14: قديش وقت هكا قبل ما توصل؟
15: بو من غير سيركيلاسيون سبع دراج، ساعة غير أربعة بسيركيلاسيون، نص ساعة ساعة وشوية.
14: ربنا معلش احنا اخرناك شويه انا عارف، بس انت قلت لي ايه المهم نربح وبعد كده عادي
15: المهم نكسب.
14: ده يا ربي معاك يا مدام ساره. به السؤال سهل وبسيط، انت بتقولي بقى متابعينا يعني اكيد ايه الاسئله دي بقت بالنسبه لك سهله صح ولا لا؟ به السؤال بيقول، عند النجاح في اختبار النظري اللي هو الكود، يحتفظ المترشح بصلاحيه نجاح لمده قديش؟
15: 15 شهر.
14: قديش؟
15: 15 شهر.
14: انت مذاكره بتذاكري من ورانا ساره ولا
15: ماشي؟ بس
14: انا يعني 12 شهر 13
15: 15 ليله 15
14: جواب نهائي
15: بلكي 6 شهور سوا 15.
14: مفيش استعانه بصديق ولا حاجه؟
15: عندي بنتي بحذية.
14: عندك بنتك؟
15: بنتي اللي بجنبي صغيره.
14: اسمك ايه؟
15: نور.
14: نورة؟
15: نور
0: نور نور. انا سمعت نور.
14: ازيك يا نور؟ اخبارك ايه؟ ما انا بره في الشارع بقى، انا بره بره في الكيات وهم في الكنبه، فانا متابع. ماشي يا مدام ساره. لا بجد والله مستمعي وفيه، هي بالتحديد وفعلا بالظبط 15 شهر. الف الف الف مبروك ال 200 دينار.
0: ألف مبروك لها مدام نور ومحلاها قديش سمباتيك، ربي يفضلها. سهرونا
14: شفت بقى، هي اسمها سارة ومدام نور، هي اسمها سارة وبنتها اسمها نور.
0: إن شاء الله ربي يفضلها نور إن شاء الله.
15: ميرسي بوكو يا أمين عايشة.
0: يا لله شرف كبير لينا أنك مستمعة وفية، ونفرح برشا كي الجواز يمشيوا المستمعين الأوفياء اللي رافقونا على امتداد سنين.
15: والله نسمع فيك عندي برشا يا أمين، حتى كي أنت تسبيح في الأخبار كي نبدأ مروحة نحطك كده أنا مزيف.
0: كما الوالدة قالت لي والله تبدأ بدون في الدار أنا حطك في الكوجينة.
15: والله
0: حطك
15: نسمعك
0: مش عارف
15: شيء
0: أيمن
15: المصري.
0: يا ميمتي ليش حطتني في الكوجينة؟ ما يوليدي لم نسمعك في الكوجينة، كل واحد يحب يحطني ما عنديش مشكلة، أنا معكم. يا ليلة ربي فضلك يا عيش يا عيش أختي الغالية، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أيمن يعطيك صحة أنت زادة، ألف مبروك لها. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
11: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
16: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
17: ألو كونديكتور.

صناعي غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشتر الخدمة. باش تخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق لازمك معدات اللي

0: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة. Rejoignez l'école de santé de l'Université Centrale. Première école accréditée à saisie en Afrique. Elle est offerte avec 10 licences. منهم sciences infirmières, anesthésie et réanimation, sage-femme, instrumentation opératoire. اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج. كيما en Allemagne, en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'Université Centrale. La formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Ou توفر لك des stages في les cliniques et hôpitaux باش تكون حاضر لسوق الشغل. Pour plus d'informations, كلمونا على 71 79 76 79, ou تنجمو تزورو le centre d'orientation et d'admission اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون، مال عليك بسمايل اكاديمي. اول اكاديمي ميتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنوج. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل اكاديمي، حلمتك بين يديك.
3: سمايل بسكوي الابطال.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم. الويكاند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980، في 25 دينار و 600.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقه، شهاده معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في ارقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. اول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
8: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي و 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
9: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف. والوزير يؤكد إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني، من بينها المنظومات الشمسية وتقنيات الويب والهاتف الجوال والمعجنات والمخابز في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية وثلاثة متهمين، وذلك في القضية المتعلقة بإيقاف شبكة لترويج المخدرات في نابل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توفر معلومات استخباراتية لدى الوحدات الأمنية تفيد باستغلال مروج مخدرات لمنزل بمدينة نابل كمقر لنشاطه الإجرامي في إعداد وتخزين المخدرات لترويجها. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العمومية، داهمت القوات الأمنية المقر حيث ألقت القبض على المروج الرئيسي والمتهمين الثلاثة الآخرين، من بينهم محامية مباشرة. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف نقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، معتبرا أنها عبرت بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي. مقتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا خلال مداهمة أمنية بحق مطلوب ينتمي إلى تنظيم داعش. وزارة العدل الأمريكية تعلن أن محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة حكمت بالسجن لمدة 60 عاما على سوري كان مدير سجن في دمشق، وذلك بتهمة التعذيب. روسيا تتعرض لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة ليلا إلى موسكو، وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة، تزامنا مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. الرئيس الكوري الجنوبي يقول إنه من الممكن عقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، لكن هذا الاحتمال لا يزال غير مؤكد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي والقائمة، من سيعود ومن سيغيب. ولكن البداية قبل هذا الكل، قبل الأسماء، نحكيوا على اعتذار علي العابدي اللي انشر البارح على ستوري انستغرام بتاعو اعتذار أهم ما جاء فيه. قال كون شعرت من وجبي كون نوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي في المقابلة اللي جريتها معه ومع الفريق نيس. بالطبيعة قال نعتذر من كل مشجع تونسي بسبب الإساءة اللي صارت وفهم السوء الفهم متاع التصريحات متاعي اللي أخرجت من السياق متاعها. قال أنا كنت مرتبط بظرف محدد و في سياق الحديث على فريقي في الفترة ذيك اللي هو نيس، كنت نتمنى نخوض مباريات البراج. قال للأسف كلامي فهم بطريقة مختلفة، وانتم تعرفوا مليح لي أنا ما نجمش نبدي بتصريحات تسيء للمنتخب الوطني التونسي والراية، ونتحمل مسؤوليتي أيضا لأني ربما لم أعبر عن فكرتي بشكل واضح اللي كان يجب أن أعبر به على الشيء هذا. قال نقولها بكل وضوح، عمري ما رفضت تقمص زي المنتخب الوطني التونسي، وما كانت عندي حتى رغبة في التخلي على القميص بتاع المنتخب أو عدم المشاركة مع المنتخب. وأكرر اعتذاري للجماهير التونسية. هو كان من المفروض كونه يخرج في وسيلة إعلام، ولكن في آخر لحظة تم العدول على الفكرة هذه، وكان زادا مفروض كان ينزل فيديو، لكن زادا كان تم البطل ما عملش الفيديو هذايا ونشر البيان هذايا والبلاغ هذايا. طبعا شوية نحكيه واسكو بش يكون موجود في القائمة تاع المنتخب الوطني وإلا لا. كيف زاد مدام نحكي عن منتخب الياسس خيري عن الرسمين اعتزاله دوليا في عمر 31 سنة بعد 86 ماتش مع المنتخب الوطني التونسي. مسيرة بديت في 2018 والجامعة التونسية لكرة قدم كانت شكرت الياسس خيري على السنوات اللي قضاها مع خطأ بسيط وما عملش 11 سنة كما هو مكتوب في التصويرة. ما بداش 2015 بدأ المسيرة متاعه في 2018 ولأنه جاء قبلها للسيليكسيون دي جون, لكن مسيرته مع الكبر بديت في مارس 2018 في أول ماتش لعبه ضد المنتخب الإيراني. مسيرة تواصلت حتى لنهاية كأس العالم الماضية وأنهى مسيرته مع المنتخب الوطني التونسي كقائد للمنتخب الوطني التونسي. دونك في سن 31 سنة يحب يركز على مسيرته الاحترافية مع فريق كولن. دونك اليوم نص نهار باش يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي, أول قائمة لمعين الشعبين اللي باش يعلن عليها وباش نواجهه في الجورني فيفا ذوما. منتخبات أوغندا أول ماتش باش يكون مع منتخب أوغندا نهار 24, ثم نهار 29 منتخب بوتسوانا, ذوما زوز في تصفية كأس إفريقيا الأمم 2027, ثم عندنا ماتش ودي ضد المنتخب المالي. فينال مش يتلعب في رادس, مش يتلعب في مدينة صفاقس بعد رفض المنتخب المالي كانوا يتلعب في مدينة صفاقس, ورسميا أو بشكل شبه رسمي تم إلغاء المباراة الودية الرابعة. اليوم هو هنا هو القائمة اللي بتشهد عودة بعض اللاعبين كما غياب بعض اللاعبين. من المنتظر ديما نقولوا نستناو القائمة الرسمية نص نهار, لكن من المنتظر كونوا عيسى العيدوني بنسبة كبيرة, مش كبيرة برشا الحقيقة, 70-75% باش يكون موجود في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي. المنتظر زاد فرجاني سيسي يكون موجود في القائمة هذه, ديما نقولوا راهو من المنتظر في انتظار التأكيد طبعا. حمزة رفيعة مش مؤكد دعوته, محمد حاج محمود ينجم يكون موجود, خليل عياري كان ثم تفكير كون باش يكون موجود في قائمة المنتخب أقل من 23 سنة اللي عنده مباراة هامة ضد منتخب البنين في تصفية كأس أفريقيا, لكن تم الاتفاق على كونه يكون موجود في المنتخب الأول. وعمر بن علي هو اللي تقريبا مش يكون موجود مع المنتخب إيفان تروا. رين اللومي زاد مازالت مش واضحة اسكو باش يكون في المنتخب الأول أو منتخب أقل من 23 سنة, لكن الأسماء اللي يمكن كما قلنا راهو تنجم تكون موجودة هي عيسى العيدوني, فرجاني سيسي, حمزة رفيعة, ومحمد حاج محمود. دونك العياري باش يكون في المنتخب الأول في انتظار عمر بن علي ومش يكون موجود. علي العابدي بنسبة 99% رغم اعتذاره البارح بنسبة 99%, تبقى 1% ديما اختيارات المدرب لأنه عنده إشكالية كبيرة ياسر في الظهير أيسر, وعنده إشكالية كبيرة زد في وسط ميدان. دونك العابدي بنسبة 99% مش بيش يكون موجود في القائمة. هذا يا البارح ديربي الملعب التونسي نادي افريقي اللي كان مبرمج يتلعب في الاربعاء نتاع العشيه في مركب الهادي النايفر تم تاجيله لموعد لاحق بسبب تهاطل الامطار وسوء ارضيه الميدان. مباراة متأخرة من الجولة الرابعة تتلعب نهار لحد هذايا. دونك النادي الإفريقي واجه ترجي الجرجيسي, حمزة جعيب في ظفر الماتش هذايا, وأمير العيدي باش يكون في الفار الماتش هذايا الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقل ببيرة نهار السبت 20 نهار لحد 20 سبتمبر في نفس النهار في نفس التوقيت الأربعاء نتاع العشية في الطيب المهيري. النادي الصفاقسي يلعب ضد السي أبي, حسام بن سيسي هو الحكم, ودافيد سيمياك سمايكو دافيد سمايكو السلوفيني اللي كان باش يكون موجود البارح في ديربي الملعب التونسي والنادي الإفريقي هو اللي باش يكون موجود في الفار في مباراة النادي الصفاقسي والنادي الرياضي بنزرتي. ماتش اخر متاخر لكن من الجوله الاولى هو ماتش الاتحاد الرياضي بن قردين والنادي الرياضي بحمل نفش يتلعب في ملعب 7 مارس نهار لحد 20 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه. نضال طيب جزفر الماتش هذايا وهيثم جيرات هو حكم الفار. هذا حكينا على الحكام البارح, كان ثم اجتماع بالزوم ما بين الحكام وتحت اشراف طبعا الاداره الوطنيه للتحكيم وبحضور المشرف العام للتحكيم نجي جويني اللي قال في الاجتماع هذا كونه لن يرضخ لأي جمعية مهما كان اسمها وموش بش ياخو بخاطر حتى جمعية كما يقولوا احنا, وبش يطبق قانون بشكل صارم. وفي تعليقه على لقطة التغيير اللي صارت في مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي قال نجي جويني كونه دخول اللاعب هذا لم يؤثر على النتيجة, لا جاب لا كورنير ولا مخالف ولا ضرب الجزاء ولا سجل هدف ولا عطى اسيست. بالنسبة اللي هو الريزيرف نتاع النجم الرياضي الساحلي حسب نجي جويني ما غيرتش التغيير هذا, ما غير حتى شيء في نتيجة المباراة, وبالتالي القانون يخلي نتيجة المباراة الحاصلة على الميدان. هذا كلام ناجي جويني البارح في اجتماع مع الحكام. البارح زاد انعقدت الجلسة العامة لترجي الرياضي الجرجيسي, واهم فيها كونه المصاريف بلغت 5 مليارات و287 والمداخيل بليتون مداخيل 5 مليارات و287 ومصاريف 4 مليارات و817, وهكا الترجي الرياضي الجرجيسي عنده فائض تقريبا 470 ألف دينار, ومعلومة اخرى هو كونه الاتجاه نحو تعيين هيئة تسييرية للفريق. الجامعة التونسية لكرة طائرة ولجنة تنظيم بطولة أفريقيا الأمم اللي تتلعب في تونس أصدرت البارح بيان على أثر حفل افتتاح قالت فيه كونه على أثر حفل افتتاح وما صاحبه من نقاشات وتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي إزاء ما اعتبره البعض قصورا في محتوى العرض الفني اللي يمثل في الأصل فرقة فلكلورية موسيقية لطالما كانت سفيرا لثقافتنا ورمزا لوزارتنا في العديد من المحافل الدولية. فإنه الجامعة تحب توضح كونه ما تعمدتش الإساءة لصورة تونس أو لرموزها الوطنية العريقة. مستوى متاع العرض ذي اللي ظهر به اللي خلى برشا تعليقات قال يعود بالأساس إلى ذيق الوقت المخصص للتحضير لأنه مدة زمنية المتاحة لجنة التنظيم كانت 20 يوم والفترة ذيك كانت وجيزة جدا لتصميم حفل ضخم يليق بعظمة الحدث والأولوية هي كانت الأمور التنظيمية بالأساس الخاصة بتهيئة الفضاءات الرياضية تأمين ظروف الإقامة وضمان سلاسة التنقلات كل الوفود المشاركة والهدف الأسمى هو التتويج والمرور إلى ألعاب الأولمبية. والجامعة التونسية برئاسة عبد المجيد الكيلاني في البلاغة ذي قالت نهيب بكافة مكونات العائلة الرياضية والإعلامية والجمهور الوفي توحيد الصفوف والالتفاف حول منتخبنا وقالت إن شاء الله نحتفل مع بعضنا في ختام الدورة هذه بتتويج يعكس نجاح وتكاتف جهود كل الأطراف الداعمة للرياضة التونسية. موعد اليوم مع بعض المباريات في البطولات الأوروبية في البريمير ليج برنتفورد يلعب 8 متاع ليل ضد تشيلسي في الليغا إسبانيول برشلونة تلعب في نفس التوقيت ضد إلتشي بايرن ميونخ يلعب 7:30 ضد يونيون برلين ومونزا تلعب ضد ساسولو 8:15 متاع ليل وفي الليغا موناكو يلعب ضد لونس 8:15. أنا شاهد كل أخبارنا هذه تقارن موقع موزاي كافي مغنيت خليكم تاو مع مين وكامل الفريق في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
1: أحلى صباح.

0: الله رامي حلو.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع ميدي فوتي
3: إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل كالعادة في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي خليو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي باش نحكيو مرة أخرى على الذكاء الاصطناعي وباش نحكيو على المخاطر غير المسبوقة اليوم اللي تتحدث عليهم حتى الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إلى تحرك طارئ يقول لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية وحذر من إنه التكنولوجيا هذه يقول راهي تنطوي على خاطر غير مسبوقة في بيان ليه يقول احنا اليوم على اعتاب تغيير لا رجعة فيه مش باش يقتصر التأثير علينا احنا كهاو يقول لكن هذا باش يمتد ويشمل اجيال البشرية المقبلة الكل شدد زيدا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة اللي اليوم تفرضها الانتليجنس ارتيفيسيال ويقول زيدا انه اليوم قاعدين نعتمدوا حاليا بشكل شبه كلي على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ القرارات الصائبة وهني بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية الكل وحسب المفوض السامي فإنه اليوم التكنولوجيا هذه تهدد حقوق الإنسان الكل بما في ذلك الحق في الحياة الحق في الغذاء زيادة الخصوصية والصحة والأمن بادر زيادة عدد من القادة الأمريكيين في قطاع التكنولوجيا إلى الدعوة لإبطاء الوتيرة متاع التقدم في هذا المجال وهذا اليوم يخلى السؤال المطروح لأنه نجمو جستمون نتحكمو في الإيفوليشن متاع الانتليجنس ارتيفيسيال وإلا لي من جهة زيادة رئيس جهاز الاستخبارات الصيني كان حذر من إنه لاي ولا اليوم يشكل تهديد مباشر للأمن القومي واتهم زيادة حتى أجهزة استخبارات أجنبية باستخدامها تأثير في الرأي العام جمع البيانات الحساسة واختراق زيادة لزانفراستركتور الحيوية في البلاد ونذكر زيادة أنه حتى نهار 7 سبتمبر فإنه تورك في كلمة ليه أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال أنه الذكاء الاصطناعي ينجم يشكل خطر وجودي على البشرية واعتبر زيادة أنه الشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحديدا اللي قاعدة تتخذ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية مقر فإنها اليوم تتحمل مسؤولية التحرك سريعا للحد من المخاوف هذه ويقول زيدا أنها تملك في نفس الوقت القدرة على القيام بذلك يتحدث زيدا على أنه تحرك اليوم القطاع نحو اتخاذ إجراءات باش ينظم نفسه بنفسه يشكل خطوة عاجلة ضرورية لكنها مازالت تقعد غير كافية دعا الدول اليوم اللي تستضيف الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أنها تقوم بإجبار الشركة هذه على أنها تصرف برشا مسؤولية على أنها تعدل في القواعد متاحها بشكل اللي ما يخليش المنافسة تؤدي إلى التخفيف من أثار الضوابط التنظيمية واختم البيان يقول أنه ما فما حتى دولة اليوم قادرة وحدها أنها تنظم تكنولوجيا هذية وما عندها حتى شركة الحق أنها تفرض على العالم الكل مخاطر وتتوقع منه زيدا أنه يقبل بكل سهولة نختم زيدا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان ندد بمؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الاصطناعي ويقول أنه هالدعوات ذي المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره واستحذير من مخاطر المحتملة على البشرية يقول راهي الكلها تصب في مصلحة الصين نستنيك العادة تعليقاتكم على موبايل نيوز تلقاها على الفاجم تيانا أحلى سبايح باي موزايكا فام
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح وينكم يا جماعة بن عروس في بالكم فيولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة وباش تقدم لكم احسن الخدمات اللي عندها محطتكم محلولة وتستنى باش تستقبلكم بالكادو اللي بخمو ولا انرجي برونون لا روت انسامبل
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشيه

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان إيام دللنا.

0: صباح النشاط والحيوية لكم الكل. 28 دقيقة غوبونجور إيد. صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي, باش نرجع على ما يسمى بمؤتمر برلين عام 1885 اللي تم فيه تقسيم القارة الإفريقية, ونشوفوا شنو تغير في صناعة الخطاب الاستعماري من وقتها لتو.
0: اليوم معنا فاطمة. غو بونجور فاطمة. مرحبا.
2: صباح النور أمين. سؤالنا اليوم باش يكون في انتبه اش قال, شنو يصير كي الخيال يقرب برشا للواقع؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع مسلسل ود الذئاب.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد أكثر من 10 سنين The Witcher 3 مازالت حاضرة في عالم الجيمينج وبقوة. نحكيه على The Witcher 3. شركة CD Projekt Red أعلنت اللي نهار 29 سبتمبر باش تطلق نسخة جديدة من اللعبة, وأقوى من هذا, إذا كان عندك اللعبة ديجا الأبجريد باش يكون مجاني. النسخة الجديدة باش تكون متوفرة على الإكس بوكس سيريز, بلاي ستيشن 5 والبي سي, وزادة باش يكون فما إصدار مخصص للنينتندو سويتش 2. أما الحكاية ما توفيش غاتي. CD Projekt Red كشفت زيد على إضافة جديدة بعنوان Songs of the Past واللي منتظر تخرج في 2027. قول انتي علاش The Witcher 3 مازلت مهمة بعد السنين هذه الكل؟ على خاطر بيعت أكثر من 65 مليون نسخة وربحت أكثر من 250 Game of the Year Awards. يعني بعد أكثر من 10 سنين The Witcher 3 مازلت واحدة من أقوى وأشهر الجيمز في العالم. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة, خلي نحسبوها, قديش من ستوري في النهار, قديش من ريل, قديش من مساج, وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا ما تحسبوش, على خاطر الإجابة معروفة, برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملاخوذ لوفخ فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج, وزيد معاهم ديزابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي اوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي, برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
0: مع اياد الدهماني. بونجور اياد. صباح النور.
1: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. كنت اتذكر الجمعه اللي فاتت كي حكينا على اليمين المتطرف, معناتها عملنا اشاره لعلاقه هاليمين المتطرف بالحركات الاستعماريه. اليوم باش نرجعوا للمحطه اللي هي يمكن واحده من اهم المحطات في التوسع الاوروبي في افريقيا, والا الاستعمار الاوروبي لافريقيا, اللي هي ما يسمى بمؤتمر برلين. مؤتمر برلين هذا اللي صار بين نوفمبر 1884 وفيفري 1885 بدعوه من المستشار الالماني وقتها بيسمارك. نذكروا أنه بيسمارك هو اللي وحد ألمانيا, واللي خلافا يمكن لرأي سائد وإلا لنوع من التبسيط اللي يصير, نقولوا أنه تم تقسيم كعكة إفريقيا في مؤتمر برلين. هو في الحقيقة مؤتمر برلين حط القواعد متاع اللي تحكم توزيع النفوذ في إفريقيا بين القوى الأوروبية. كانوا حاضرين في المؤتمر هذية 14 دولة, بيانسور تقسيم إفريقيا 14 دولة, ولكن كانت فما حتى دولة إفريقية اللي هي موجودة في المؤتمر هذية. كانوا فما زوز دول اللي معناتها ما همش أوروبيين بالمعنى خلينا نقولوا السياسي متاع المرحلة هذيك, اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية. ذكروا لي احنا في 1885, وكانت الدول اللي مشاركة هي ألمانيا, هي الإمبراطورية النمساوية المجرية, هي فرنسا, بلجيكا, دنمارك, إسبانيا, بريطانيا, إيطاليا, هولندا, البرتغال, السويد والنرويج وقتها كانوا دولة واحدة, البرتغال والإمبراطورية الروسية. ب إلى حد هنا ديما كي نرجعوا للتاريخ نفهموا انه الصراع على افريقيا, واللي هو كلام صحيح, راه كان اساسا صراع على النفوذ العسكري, كان صراع على الثروات الافريقيه, كان صراع على معناتها ما تمثل افريقيا من ممرات تجارية في علاقة بالربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. ولكن ما كانش فما كان هذا الفترة اللي صار فيها مؤتمر برلين، خاطر راهو القوة وحدها وإلا الرغبة في نشر النفوذ لا تكفي لتبرير انك انت تمشي تهجز الجيش متاعك، تهجم على شعب اخر، تقتلهم وتقول الارض هذه انا اللي باش نحكم فيها، لانه في اخر المطاف هذا هو الاستعمار. مجرد تبرير الجانب الجيوستراتيجي والنفوذ وحده ما يبررش. الفترة هذيك امين عرفت تبرير ايديولوجي وفكري وبين ظفرين علمي للاستعمار اللي هو يقوم في الفترة هذيك على ما سمي بالعنصرية العلمية، اللي وقتها خرجوا ناس بنظريات ادعاوا اللي هي نظريات علمية، ولكن في حقيقة الأمر ثبت بعد العلم أثبت أنه النظريات هذيك الكل غالطة، واللي نظريات تقوم على أنه البشرية ماهيش موحدة، وأنه البشرية فيها أجناس وإلا أعراق، وأنه الأعراق هذه مختلفة، وبما أني مختلفة يلزمها ترتيب، والترتيب هذايا بيان سور في رأسه يجي أنه الرجل الأبيض هو في وضعية سوبريور أو في وضعية تفوق مقارنة ببقية الأعراق والأجناس. بيان سور هذايا تم التبرير لي بطريقة شبه علمية، وإلا سوقت لنفسها على أنها علمية، وظهر حتى وقتها ديسيبلين سيونتيفيك من نوع مثلا الكرانومتري، انه جاءوا ناس قالك كيف نقيسوا الزوايا والحجم متاع الجمجمة متاع البشر نجموا نفهموا هل انه البشر هذاك من الجنس المتفوق ولا لا. بيصير هذي كله غلط، بعد العلم اثبت انه ما فما حتى فرق بين الاجناس على المستوى معناتها التفوق ولا عدم التفوق، وانه هذا كله كلام فارغ. ولكن وقتها كان فما النظريه هذه اللي تبنى عليها ما يسمى بالداروينيزم الاجتماعي، اللي انه بما انه فما اختلاف دونك فما يرارشي فما تفاضليه، وبالتالي الاقوى عنده حقوق وواجبات على الاضعف. إيه دايور مشهور الخطاب متاع جول فيري اللي كان بريزيدون دو كونسي في فرنسا، خلي يقولوا ليكيفالون متاع رئيس وزراء في الفترة هذيك، اللي يقول انه لي راس سوبيريور عندهم دور وإلا حق على اللي راس انفيريور، بمعنى انه الأعراق المتفوقة عندها حق على الأعراق اللي أقل منها. ولهنا جات الفكرة اللي باش ترد فكرة الاستعمار، فكرة بين ظفرين خلينا نقولوا فوندابل، هو انه شنو الحق هذا؟ هو ادخالهم الى مرحلة الحضارة، وإلا سيفيليزي هالناس المتخلفين هذوما، احنا باش نهزولهم الحضارة. وهكاك اتغير المشهد من انه دول تبحث على مصلحتها المادية وتبحث على الثروات الطبيعية وتبحث على الممرات وموانئ للسفن متاعها، الى انه لا، احنا عرق متفوق ماشيين باش نهزوا الحضارة للناس اللي متخلفين هذو. ايه دايور النظرية هذه بيان سور لا تصمد امام العلم. علاش هما باش انطلقوا؟ انطلقوا من فكرة احنا كدول اوروبية عنا التكنولوجيا وعنا السلاح، واليوم احنا قادرين وعنا العلوم، دونك احنا خير من الافريقيين هذوما سواء كانوا عرب وإلا سود، وبالتالي احنا نزول من الحضارة. ولكن يكفي انك تقرأ التاريخ، كيف نرجعوا للسنوات متاع العصر الذهبي متاع الدولة الإسلامية، تو نلقاه انه وقت اللي معناتها العرب في بغداد يصنعوا في الساعات ويصنعوا في التكنولوجيا ويصنعوا في علم الميكانيكا وعلم الحيل، كانوا متقدمين على البيض في أوروبا اللي كانوا يعيشوا في ظلمات العصور الوسطى. ولكن هذا ما يبررش أنه باش نقولوا أنه العرق العربي وإلا الحضارة الإسلامية هي أكثر تفوقا من باقي البشرية، دونك هذا كله لا يصمد. ولكن الرجل الأبيض في القرن 19 وحتى القرن 20 تبنى الفكرة هذه، وأصلا ولا يصور فيها رسالة إلهية. يدير هنا فما معناتها مصطلح يستعمل عادة، يقولك لو فردو دو لوم بلان، أو العبء المسلط على الرجل الأبيض اللي مكلف بالمهمة هذه، عرفت لك اللي معناتها مهمة معناتها يقوم بها على خاطر واجب مش على خاطر حاجة أخرى. إيه بيان سور هذا كله غلط. تقول لي اليوم هذا شنو علاقته باللي قاعد يصير اليوم؟ في الحقيقة هالفكر هذايا العنصري والعنصرية بين ظفرين العلمية وكلها انهارت مع سقوط النازية، لأنه النازية مشيت في الأقصى متاع المقولات هذه ومشيت حتى للوجينيزم اللي هو يمشي في أنه يلزم انصفيه هالأعراق البشرية ويقعدوا كان البهين والمتفوقين والأخرين نتخلصوا منه. وأصبح الخطاب هذايا خطاب بوليتيكمون انكوريكت. اللي تغير اليوم هو انه اصبحنا نحكيو كلام اخر، ولكن لو فون هو بيدو. بمعنى اليوم ما عادش نقولوا انه الرجل الابيض خير من الرجل الاسود والا من الرجل الملون والا العربي. شو نقولوا؟ نقولوا انه الاسلام غير متلائم مع الديمقراطيه. ايدايور الخطاب اليوم اللي نلقاوه في اوروبا هو هذا، هو انه هالناس هذوما مختلفين، ما عادش الاختلاف عرقي ولا اختلاف حضاري، هما ما نجموش نعيشوا مع بعضنا كيف كيف. الجانب الثاني انتقلنا من انه الرجل الابيض باش يهز الحضارة للمتخلفين هذوما الى نظرية الاستبدال العظيم. هالناس هذوما اليوم مختلفين يمثلوا خطر على وجودنا وعلى النقاء العرقي متاعنا والتركيبة العرقية متاعنا، وبالتالي يلزم أولا نسكر عليهم البيبان معاش يتحركوا منين هما، ثانيا الكلام اللي نسمعه فيه جديد اللي نلقاوه عند جزء من اليمين المتطرف في فرنسا، عند لايف دي في ألمانيا، عند فوكس في إسبانيا، واللي هذوما كلهم تنظيمات يمين متطرف، اللي نحكيه عن الروميغراسيون. شو معناتها الروميغراسيون؟ الهجرة المضادة، انه في الاخر ما تبتعدش ياسر على كلمة الديبورتاسيون اللي هي الترحيل اللي قاموا به اليمين المتطرف في العشرينات والثلاثينات. دونك اليوم هالفكر الاستعماري قاعد فقط يغير في الالفاظ، ولكنه ينطلق اساسا من نفس الفكرة متاع انه احنا مختلفين. قبل كان يتقال انه الاختلاف هذا عرقي وجيني ويقولوا اللي هما خير منا عرقيا وجينيا، هذا يثبت زيف الادعاء هذا علميا واصبح سياسيا غير مقبول. جست فقط اللي تغير انه الفكرة قعدت هي بيدا، اللي تغير هو الخطاب والكلمات، اصبحت انه احنا مختلفين خاطر ما عندناش نفس المرجعيات الثقافية، وبما انه مختلفين يلزم كل حد يكون مفصول على الآخر، وانتو ما كعرب كمسلمين كأفارقة راكم غير قادرين على انكم تتأقلموا مع منظومة القيم اللي يلقاو لها اسم جديد اللي هو الحضارة المسيحو يهودية ولا جوديو كريتين، واللي هو اختراع معناتها ما عنده حتى أسس، هو جاء فقط باش يعوض الكلمة متاع الرجل الأبيض لا أكثر ولا أقل، لأنه ما فماش شكون اضطهد اليهود في العالم قد المسيحيين. دونك اليوم الحديث على هالحضارة اليهودية المسيحية كله كلام غلط، ولكن هو مجرد تسويق بكلام جديد للأفكار العنصرية اللي كانت هي أساس الخطاب الاستعماري. وبالتالي احنا اليوم في مرحلة انه الخطاب العنصري قاعد يغير في الجلد متاعه، ومن المتوقع انه يرجع الخطاب الاستعماري ولكن بكلمات وبأشكال اخرى.
0: واضح، يعطيك صحة اياد، بركة لو فيك، قعدوا معنا راجعين. احلى صباح
4: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
6: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك اثنين.
7: بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
10: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس اون ماركتينغ، مانجمنت، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.

0: بجوز دينارات 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبخي ديما معك.
1: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، نهاركم زين، ربي يجعل نهاركم فرحة من غير حساب، وخبر به يبدل المود، وباب رزق يتحل وقلوب ترتاح. خليو الحماس متاعكم ديما يضوي الطريق، وما تخليوش حتى حاجة تطفي فيكم العزيمة. هوني بالأخص نحكيو مع الأبراج النارية كيما الحمل، أسد، برج القوس. اليوم التفاؤل خليوه سلاحكم، والثقة في رواحكم قوتكم، والضحكة زينتكم. هزو ريوسكم الفوق وسكروا باب التشاؤم، على خاطر اللي جاي يستاهل تستناوها بقلب فرحان. كلامي هذا زيدا للهوائيين، نحكيو مع الدلو، جوزاء، برج الميزان. يا جماعة الهواء طيروا الهموم من ريوسكم، الفيل فيلكم، والكلمة الزينة إن شاء الله يا ربي ترد الروح. وما فماش أحلى من إنك تبدأ نهارك بقلب خفيف وتقول اليوم خير من البارح، وإن شاء الله زيدا غدوة خير من اليوم. ونصيحتي باش تكون للسرطان، عقرب، برج الحوت، إذا عندك حلمة شد فيها صحيح، إذا عندك هدف كمل الأخر، وإذا تعبت مثالش أرتاح، ما رد بالك لا تستسلم، على خاطر ساعات أقرب لحظة للفرج تكون بالضبط بعدك اللحظة اللي تقول فيها يزيراني ما عادش النجم. وشوفوا التراثيين، الفرحة على الباب، هما الضحكة، هما التفاؤل، هما الكلمة الطيبة والنية الصافية. المرحلة الجاية فيها نفس جديد، عذراء، ثور، برج الجدي، اتعبق ديما ان شاء الله يا ربي يبدأ يخف، وحاجة كنت تروها بعيدة تولي أقرب.
1: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: اليوم في ام جي عنا ارخصهم الويكاند هذا. الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: هو السؤال أمين اللي نجمو نطرحوه اليوم في انتبه اشقال وإياد زيدا، شنو يصير كل خيال يقرب برشا للواقع؟ مسلسل وادي الذئاب، المسلسل اللي عودنا على عالم الأسرار، الاستخبارات، المؤامرات، رجع اليوم يثير الجدد من الجديد. الحكاية مرتبطة بضابط استخبارات تركي توفى داخل السجن عام 2011، والغريبة هوني وين أنه شخصية ظهرت في المسلسل كانت عندها الاسم هو نفس الاسم تقريبا، قصتها زادة ضمن التفاصيل أثارت التساؤلات بعد وفاته، هل هي خلينا نقول صدفة، خيال درامي، وإلا كانت فما معلومات وصلت لصناع المسلسل قبل وقوع الحادثة؟ أسئلة رجعت الملف للواجهة وخليت زادة اللي كتبوا المسلسل يدخلوا على خط التحقيق. خلينا نسمع.
1: التفاصيل الزمنية والمكانية هي ما يجعل الأمر يثير التساؤلات، فقبل رحيل ضابط الاستخبارات بيومين فقط ظهرت في المسلسل شخصية باسم مقارب جدا، كاظم كاشف أوغلو، وهو ضابط سابق محتجز يتلقى تهديدات بالموت. الصدمة تجسدت عندما توفي الضابط الحقيقي فجأة داخل سجنه شديد الحراسة في سيليفري، ولم تتوقف الغرابة عند هذا الحد، فبعد أسابيع من الحادثة عرض المسلسل مشهد مقتل الشخصية الدرامية بطريقة مدبرة ومفاجئة عقب ممارستها الرياضة. هذا التقارب في الأحداث أعاد القضية اليوم إلى مربع التحقيقات الرسمية.
0: اللي سمعناه يخلي بالرسمي الواحد يتسائل، خاصة أنه التشابه موقفش عند اسم الشخصية كهو، أما وصل حتى البعض تفاصيل القصة والتوقيت. السلطات التركية رجعت تفتح تحقيق في ظروف وفاة ضابط الاستخبارات كاشف أغلو اللي توفى داخل السجن عام 2011، وفي إطار التحقيق تم الاستماع زادة لعدد من كتاب وادي الذئاب باعتبارهم أشخاص عندهم معلومات حول الموضوع، وتم زادة طرح أسئلة عليهم تخص مصدر شخصية كاشف في المسلسل وكيفاش زادة تم بناء دوره في المسلسل. لكن إياد وإمين هوني المهم، استدعاء كتاب المسلسل التحقيق ما يعنيش إنهم متهمين بالقتل، وما يعنيش زادة إنه التحقيق أثبت إنه المسلسل كان يعرف مسبق بوفاة الضابط. الحكاية الكل اليوم تدور حول سؤال واحد، منين جاءت تفاصيل المتشابهة بين شخصية خيالية وشخصية حقيقية، وهل زادة هي مجرد مصادفة درامية وإلا كانت فما معلومات وصلت لصناع المسلسل قبل وفاة الضابط؟ والإجابة النهائية على السؤال هذا تبقى مرتبطة بنتائج التحقيق. خلينا
2: القصة نسمع. باختصار، هذه الحلقة بثت في 10 نوفمبر من عام 2011، الحلقة 136 من وادي الذئاب واسمها الكمين. هذا الشخص اسمه في المسلسل ناظم كاشف أوغلو، ضابط استخبارات محتجز، قتل بحقنة بحيث تبدو وفاته أزمة قلبية. بعد بث الحلقة بيومين فقط توفي ضابط استخبارات تركي، وفاة الشخصية الحقيقية أغلقت هذه القضية لأن التقارير الطبية ربطت الوفاة بمرض قلبي مزمن، لا وجود لأي أدلة تثبت تدخلا جنائيا. لكن الملف أعيد فتحه في أغسطس الماضي، وبدأت النيابة بمراجعة ظروف الوفاة مجددا، استخرجت رفات كوزوين، أخذت عينات من الجثمان والتربة لفحصها ومراجعة تسجيلات الكاميرات.
0: وادي الذئاب يبقى مسلسل درامي مع بعض أحداثه، كي تتقاطع مع وقائع حقيقية نجم تفتح باب كبير من الأسئلة، هل كان المسلسل سبق الواقع وإلا الواقع هو اللي خلى الناس تشوف أحداث المسلسل بعين مختلفة بعد سنوات؟ والإجابة مازالت ما خرجتش، والملف زادة يبقى مفتوح على كل الاحتمالات اللي يثبتها التحقيق والوثائق. المسلسل بتاع وادي الذئاب ما عادش مجرد أمين سيناريو يتشاف على الشاشة، واللي قصة تخلي المشاهد يسأل وين يوفى الخيال وين زاد يبدأ الواقع.
2: نيابة تركيا استدعت كتاب المسلسل ليدلوا بإفاداتهم بصفتهم أشخاصا من الممكن أن يكون لديهم معلومات عن القضية، وبالفعل أدلى الكتاب الثلاث، أدلوا بشهاداتهم وقالوا إن سيناريو المسلسل اعتمد على المصادر المفتوحة، وإن شخصية كاشف أوغلو أنشئت لتناول الصراعات داخل أجهزة الاستخبارات، ونفى وجود صلة بينها وبين شخص حقيقي.
3: به شو رأيك؟
4: هنا نحكي على مصادفة اللي هي في الحقيقة محيرة، نظرا لأنه كما كنا نسمعه معناتها مسلسل عدى أحداث اللي هي نهارين وثلاثة بعد صارت نفس الأحداث، رجل المخابرات يتم قتله داخل السجن باستعمال حقنة هوائية. دونك لهنا طبيعي انه القضايا يتحرك. ما انا اللي لفت انتباهي نحكي على معناتها احداث وحلقة بصوا عام 2011 حتى عندها 14 سنة يا اخي. معناتها اليوم معناتها يتم اكتشاف هذه تقعد حاجة محيرة, رغم انه زاد التقارير الإعلامية اللي شفناها ما تكفيش وحدها باش نفهموا إلى أي مدى التشابه هذايا. باو زوز أشخاص ماتوا ينجم يكون حاجة تصير. مدى التقارب بالضبط في التفاصيل هو اللي يخلي الإمكانيان, وباش نقولوا أنه الصدفة هذه معقولة وإلا غير معقولة. دونك هنا الموضوع للمتابعة, خاصة أنه قد يكون فيه برشة زيادة ترويج معناتها لأحداث اللي قد تكون مايش متشابهة بالقدر اللي نتصوروه.
3: به نعرف يد انتي راسيونيل برشة,
4: نحاول
3: لا ما نعرف ما حتى السادة المستمعين يعرفوا مش ما لا تؤمن بما وراء الطبيعة وما وراء الخيال. لا ما انت ميتافيزيك برشا انت. لا ما نتصوركش مان,
4: انا نؤمن بربي سبحانه
3: بطبيعة. لا مش نحكي على ربي سبحانه والغيب بطبيعة, انا مش بشك فيه. لا معناتها انه فما عباد نجم تعرف المستقبل ولا حاجات من هذا. معناتها هذا اللي نقصد فيه هنا. شو تعليقك مالا على سيمسون؟
4: انا اعتبر انه فما برشا تضليل في الكلام اللي قاعد على يتقال على سيمسون, وانه معناتها برشا حاجات يتم اختلاقها على اساس انه وراوها سيمسون عام 90, وهي في الحقيقه ما وراوهاش عام 90, تخدمت البارح, ولكن لايهام الناس بانه لسيمسون. فما حاجات اللي هي معناتها مهمه, مثلا كي ناخذ انا اكزامبل نتاع 11 سبتمبر, يقول لك عام قبل الحكايه على 11 سبتمبر قبل ما يصير, هي لأنه صارت محاولات لمهاجمة الأون سبتمبر من التسعينات, معناتها مهاجمة التريد سنتر ولي دو تور من التسعينات. دونك كل حاجة عندها تفسير عقلاني, خاصة في النقاط هذو.
0: والشخصية تشبه لترامب الوقت هيك.
3: لا هو ترامب وقتها مش شبه.
4: لا هو ترامب, هو ترامب معناتها شخصية معروفة مش جديد من الثمانينات.
3: ترامب توا
4: وترامب قال اللي هو باش يترشح للرئاسة من التسعينات. دونك برشا ناس زاد كيف اللي ما يعرفوش انه ترامب كان شخصية عامة من اللي كان يقدم في برنامج اسمه الابرنتايس من الثمانينات ومن التسعينات. يقول لك كيفاش ترامب ظهر في السيمسون من عام, وهو من وقتها ديجا في امريكا كان شخصية عامة, بقيت العالم ما يعرفش شكون ترامب.
3: واضح. يعطيك الصحة إياد, بارك الله فيك. يعطيك الصحة فاطمة, نتمنى إن شاء الله بإذن الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين, إن شاء الله ربي يحميكم. تابعوا مع جيان أكيد باش نرجعوا شوية آخر للميتيو, نرجعوا لحالة الطقس في نهاية هذا الأسبوع. هناك ما يدعو للمتابعة إن شاء الله بإذن الله, وإن شاء الله ربي يلطف بنا. يعطيكم الصحة ناس كل, نتقابلنا الاثنين فينا منه.

0: Mosaïque.
1: التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول.
2: نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء، تعبت خدمت بقلب ورب، عطيت ما عندي أو ما لقيتش ريزلتا. من بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكري.
3: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
4: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور من بعد ولا يتسبب دي

0: والقانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعدوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضع فورم نهار الجمعة.
1: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
3: فورم
2: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخصهم الويكاند. هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
8: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
7: ملافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
8: عندك Orange.

0: Prenons la route ensemble.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر منذ قليل كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة، حيث تم تسجيل أعلى الكميات بمنطقة زرمدين من ولاية المنستير 55 مليمتر، 49 مليمتر بجمال من ولاية المنستير أيضا، و46 مليمتر ببمبلة، و39 مليمتر بمنوبة، 49 مليمتر بأكودة من ولاية سوسة، و37 مليمتر بالقلعة الكبرى، و40 مليمتر بالفحص من ولاية زغوان، و36 مليمتر برادس من ولاية بن عروس، وأيضا 36 مليمتر بالشرقية بتونس، و43 مليمتر بتونس المنوبية.

0: الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون يقول إن استضافة تونس للتمرين البحري فونيكس إكسبرس تعكس متانة الشراكة بين القوات البحرية التونسية والأمريكية، ويؤكد أن التمرين لا يقتصر على التدريب العسكري بل يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط الذي تمر عبره نحو 15% من حركة الملاحة البحرية العالمية. وأندرسون يوضح في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التهديدات في المتوسط مشتركة من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى تهريب البشر والمخدرات، وبالتالي فإن مواجهتها تتطلب تعاونا مشتركا وتنسيقا ميدانيا، مضيفا أن المشاركين تدربوا خلال الأسبوعين الماضيين على البحث والإنقاذ والاعتراض التكتيكي والاستجابة للكوارث، مشيدا بكفاءة وقدرات جيش البحر التونسي وباحتضان تونس للتمرين للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة نحو 400 عسكري وملاحظ من 13 دولة. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة يتمكنون أمس من إلقاء القبض على شخص محل تفتيش دولي، حيث كان المعني بالأمر محل نشرية تفتيش صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وذلك في قضايا تتعلق بشراء وحيازة وترويج المواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. شركة النقل بتونس تعلن الانطلاق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية عبر الكبارية. ويأتي هذا الأحداث بعد أن قامت الشركة بدراسة ميدانية استجابة لطلب حرفائها القاتنين بالوردية وفق ما ورد في البلاغ. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن قرب اتخاذه قرارا حاسما وفق وصفه بشأن شن هجمات واسعة ضد إيران، ويعلن الترتيب لاجتماع مع قادة 6 دول خليجية في نيويورك لبحث الحرب. التفاصيل في تقرير حسين دبابي.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع إكسيوس أنه يقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويقول إنه بصدد دراسة خيار معاودة شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع القائم. وامتنع الرئيس الأمريكي عن تحديد ما إذا كان سيتخذ هذا القرار بشأن المسار المستقبلي للحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أم بعدها. وفي سياق متصل، تأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع مقرر عقده يوم الثلاثاء القادم مع قادة 6 دول خليجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح ترامب في المقابلة أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب، مضيفا قوله: أريد أن أعرف مواقفهم وأحوالهم، فقد كنا حريصين جدا على حمايتهم، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة كلها من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وفي جبهة الضغوط الاقتصادية والميدانية، أعرب ترامب لموقع إكسيوس عن رضاه للغاية تجاه ما وصفه بنجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التواصل الاتفاق حسب قوله. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرف بإدلائه بتصريحات متناقضة بشأن إيران، فقبل أيام صرح بأن الحرب عليها ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي ستجري في شهر نوفمبر القادم.
0: في الختام، إيقاف شرطي في فرنسا يتبنى إيديولوجيا يمينية متطرفة وعنيفة للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي ضد مصالح الدولة وتصنيعه أسلحة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد وفق ما أفادت به مصادر لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح الناس.

0: أجيال ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل على يسمعونا واللي تبعونا الكل. يهنيكم الروي، ما شاء الله مطيرة، قديش حابين هالمطيرة، قديش متوحشينا، قديش إن شاء الله ندعي يا رب يعطينا، هي نعمة ما عند ربي هالمطيرة، ويعطينا إن شاء الله على قد ما تتحمل لنفخستكتور متاعنا. حسنوا، هاتوا نرجع بعد بالأرقام، تدخلات الحماية، برشة برشة حكايات عنا في الموضوع ذي. خليكم معنا كالعادة من توا وحتى للنص نهار على امتداد 3 ساعات بالجو التونسي والموسيقى التونسية والصوت التونسي. هادي الجويني، حبي تبدلي تجدد على موزيك فم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، 9:12. مرحبا بكم اللي تابعوا فينا زادا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تتفاعلوا معنا بعد شوية ونسموكم في أول موعد من صندوق عجب على 71 113 013. بالضبط كما كانت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي في تدخلوا معنا البارح، نتذكر بالكدي قال إنه التوقيت ابتداء من 3 و4 نهار الخميس باش تكون غادي وقت نقول لنا الكمية الكبيرة اللي باش تكون من الأمطار في وقت زمني قصير. سبحان الله، ان شاء الله ربي يعطينا من خيره. هوني نحب نفتح قوس، ليه مش نحكي على البلاغات، مش نحكي على صغيراتنا وملاحظه نحبوا نسوقوها بكل لطف لمديري المؤسسات التربويه. صغارنا يقراوا وقتها، يدخلوا لهم يقولوا لهم اخرجوا من المؤسسات التربويه لانه صارت مطر. هل يعقل هذا؟ هل مسموح هذايا؟ سؤال. أنا كوالية بعيدة، ما علمتنيش، ما في باليش باهي سيدي، علمت بالبلاغ. أنا بعيدة، ولدي في مؤسسة وأنا في مؤسسة. أي أنا ولدي وقتها سنسي يكون في المؤسسة التربوية داخل المدرسة، تو مسموح. وفهمنا أنه مثلا فليز أخ كروز تقولونا ما لقيناش كلاس باش نحطو الصغير في أخ كروز، الصغير باش يلقى روحه مرمي للشارع ولمخاطر الشارع، فهمناها. لكن في وقت كما هذا أمطار من عند ربي، نخرجوا ونخرجوا تلامذة، ندخلوا الأقسام ونقولوا لهم أخرجوا من المؤسسة. صغيرات شفناهم البارح في ليلس مبلولين في الشارع مرميين، بانيك توتال البارح. أنا اللي كدني مش الكبار، هذاك أمطار من عند ربي إنه تصير زحمة وانبوتياج وديبوشو وندخلوا بعضنا ميسالش، إنه فاضت الدنيا صغار، فاضت الدنيا وصغار مرميين، حلينا لهم بيبين مؤسسات تربوية وخليناهم للشارع. هذا اللي صار البارح، وإحنا هذا يأسفنا، يؤسفنا. لا قدر الله صارت أي حاجة لأي صغير، هو وقت سنسي في المدرسة راهو يكون ولا في المعهد متاعه، خليه في الكلاس حتى يخلط الولي. حالات استثنائية هذوما، هذه مش أخ كروز باش تقولي ما قيتش قسم فارغ، هذا تلميذ في قسمه وتخرجوه من القسم خاطر تقول لي هبط بلاغ من سيد ولي تونس يقول لك مثلا نخرجوا. لا، قال ما يقراوش، دونك خليه في المدرسه ولا في المؤسسه ولا في المعهد وين يجي الولي نتاعو، ما تخرجوش للشارع. فلوسه الصغار البارح صغار تتناقص في الشارع مبلولين، مش معقول هذا. نسوقها بكل لطف لكن وجعتنا بالحق. ابنائكم وليداتنا تقولوا لهم وليداتكم ما ترميهمش في الشارع، ما تصاوش كان ولدك تحلوا باب بالدار وتقولوا اخرج تو انت للشارع حتى تجي امك تروح بيك في المطر هكاك. لا، تخليه يجي ولي يهز ولده يخرج الخمسة، خلط الولي الخمسة ونص على غالب ظرف استثنائي البارح. لكن انه ثلاثة صنغين في المعاهد وفي المدارس كل حلوا الباب خرجوهم مش معقول. خاطر البارح نأكد لكم للي مثلا منجم بيكلمنا ولا يقول ليه مدام احنا خليناهم، البعض خليتهم لكن حليتوا البيبين وخرجتهم. يؤسفنا بالحق، نقولوها بكل صدق، يؤسفنا اللي صار البارح من اغلب المؤسسات التربويه. خنقول حلوا البيبان وخرجوا التلامذه للشارع، منكم للشارع في المطر هذاك، جاك وليك جاك، لقيت شكون روح بيك، لقيت شكون روح بيك، سينو هذا اللي فما. للاسف هذا اللي صار البارح. تصويت الكلمه لكم على غالب ساعه لساعه الواحد يخرج ولا كان عندي قلبي معبي توا حسيت هكا شويه فرغت قلبي من عشا. انتم زاد عندكم تفرغوا قلبكم تصويت صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: بالله كي تقف حالكم وتهبط انتم ما بيتلافى يهبط قرار ان تعليق الدروس اولياء يخدموا ويندرا كيفاش اما معيش ناس كله عندهم سيارات راه كيفاش هكا برد كارهم من عند الاول من النص اللي يروح عندهم ما يرجعش اما هذي يجيوا في رمشة عين الشقق الصبر وما تعليق الدروس جاب ربي انا يتهيئوا العلماء وعنا تبارك الله الخبراء والكل ما فهمت شوين هدول.
4: ألو أسلم أختي جيهان، أسلم موزايك، كتر مطر تثبت بالليل الواحد من 5 متاع العشية يوصل 8 متاع الليل ولا 9 متاع الدار، هل هذا معقول؟ تو 3 ولا 4 شهور ما ينجموش يعملوا حل وعارفين جاي مطر وجاي فيضانات ما عيونوش الساخين كان يعبوا بالكراب، عبي وناس تلوش في التاكسيات وناس تلوش في الكيران وناس تلوش في ناس على ساقيها ولوخ تلوب في قلته ولوخ طاح على راسه والآخر يتعارك مع الآخر على خاطر قص عليه. يا إيه براو
2: صباح الخير صندوق عجب. بربي بربي بربي مدام جيهني فرحك. ايش بدو حكينا على فاست الكتب؟ شنية حكاية الكتب اللي معناتها والوزارة مهبتتهم ونشرتهم وتطبع فيهم واحنا نشرو فيهم وندفعوا فيهم فلوس وفي الاخر هما في القسم قالك ما نقراوش بيهم. مقرينيش قالك بيهم. اذا كان انت كاستاذ ما تقريش في الكلاس وما تعطيش منه ديك جخصيص للتلميذ يخدمين في الدار، اي انا علاش نشري فيه؟ علاش انا زوز كتب 9000 يقعدوا مطيشين في الدار علينا ناقصه مصروف كيما 20000 حاجه وحاجه هكا تستنى فيا باش نشري له ويحب ويحب وتيت ويحب ويحب. انا ولدي دوزيام اني سيونس قال لي فيزيك وشيمي ما نخدموش بيه، حتى في البريمير اني ما خدمش بيه راهو الكتاب الفيزيك راه قال لي ما خدمناش بيه عام كامل السنه كيف كيف. قال لي ماما راه قال لي ما نخدموش بيه. اي علاش انت حطيتو لي يا وزاره؟
5: بخير يا صندوق عجب. بربي حبيت نحكي في موضوع الروتيكس الصباح من باردو الاتجاه اي بلاصه ديما امبوتياج، والحل سالس كله من العباد، هو كله من العباد مشكل هذا كله من العباد. كيفاش هو 3 فوا طاقة 5 فوا يا عباد؟ حطوا لنا مادي ما تعملوناش كياس جديد، حطوا باريارات بيطون بين كل فوا، طاو الكراب كل شد الفوا نتاعها وكي تجي سورتي نحيوا الباريارات باش اللي يدور يدور. سهله العمليه سامبل وما تكلفش.
0: صندوق عجب صباح الناس
6: في ام جي جمعه سبت احد زومنا مع احد 24 قطعة فرماج بلان كاري لندور 7290 في 11190. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: مو صعبين إليسا هنغني كمان وكمان. 9:23 دقيقة على موزيك FM. إن شاء الله صبح يا زينة الكل مستمعينا. نسألوا بيانسور أول حاجة أحوال الطقس لليوم. هو قالونا إنه راهو تقريب جمعة كاملة مش تكون فيها الأمطار حتى جمعة جاية خريف ممطر إن شاء الله. نطر الخير على بلادنا. سعيدة بن صالح معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا أكثر التفاصيل. يا سعيدة صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزيك.
0: شكرا لك سعيدة. المواطن التونسي اليوم يسأل هل طقس البارح وأمطار البارح تنجم تتعاود اليوم في نفس الولايات وإلا في ولايات أخرى؟
1: الحقيقة هي تنجم تتعاود، أما بتدخل نهار السبت أكثر الكمية متوقعينها السبت والأحد باش تكون يعني الفعالية أكثر. اليوم فما خلايا رعدية، فما سحب رعدية باش تتكون كل عادة من الجهات الغربية وتبدأ تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. باش تكون أحيانا غزيرة خاصة في الجهات الغربية وكذلك جهة الساحل، لذا احنا حيينا كنا خريطة اليقظة في الصباح. مناطق الشمال والوسط كلهم في يقظة من اللون الأصفر، يعني درجة إنذار عادية، ولكن فما أمطار غزيرة باش تشمل جهات القصرين القيروان كذلك جهة الساحل سوسة المنستير وكذلك المهدية. امبارح كانت الكميات يعني كميات جيده، وصلت حتى 55 ملم في زرمتين من ولايه المنستير، 49 في جمال، 46 في بمبلا، كذلك في ولايه سوسه صابت الامطار يعني كانت كميات اكثر من 40 ملم في اكوده وكذلك في القلعه الكبرى. في المهديه كذلك وصلت 45 ملم في بومرديس، ما ننساوش تونس الكبرى زاد وين صار 43 ملم في شو اسمه في المروج، كذلك سيده المنوبيه، كذلك شرقيه 36 ملم. يعني هذه الامطار هي كانت غزيره في وقت وجيز، هو اللي تسبب في تكون هذه السيول، يعني وكانت برشا يعني سيول برشا مناطق خاصة العاصمة، يعني حنا نعرف العاصمة فيسع يعني تتعبى بالمطر، خاصة كي تصب في كمية قصير في وقت قصير، معناها يعني الأمطار كي تكون متفرقة يعني ما تعطيش يعني الحالة حتى ولو نفس الكمية، ولكن هو لانتونسيتي هي اللي كانت كبيرة البارح هي اللي خلت يعني نوصلنا للحالة هذيك البارح.
0: يقول قايل اليوم تقريب نفس السيناريو باش يتكرر بأقل شوية أمطار.
1: أقل شوية فعليا اليوم نتوقع كميات يمكن أقل من البارح شوية،
0: أقل شوية،
1: ولكن السحب الرعدية نحن باش نتبعوها جهين على خاطر توا باش نقولوا برشا باش نقولوا شوية الأكثرية نحن ولينا نعملوا أكثر على
0: مثلا البارح أي أما البارح في الوقت ذاك دخلته قلتوا أنه باش يكون اللون البرتقالي في ثلاثة الولايات هذوما منهم تونس الكبرى، وعطيته حتى توقيت من ثلاثة للأربعة. تقول لي مثلا اليوم نفس السيناريو أما نلقى اللون الأصفر،
1: اللون الأصفر يعني الكميات باش تكون أقل شوية من البارح.
0: والتوقيت
1: برسك نفس التوقيت ونفس الوضعية برسك، هي برسك يعني الجهات تبدأ بالغربية وتبدأ تشمل تدريجيا الشرقية، وكي الساحل خذت كميات كبيرة البارح اليوم تبدأ نتوقع باش تاخذ كميات، ولكن كما قلت ما حسيناش اللون البرتقالي لأنه الفعالية باش تكون تاعها أقل شوية من ناحية الغزارة. ولكن فما أمطار كما قلت لابخي ميدي معناتها با بارتي من ثلاثة هكاك يكون الأربعة تدخل تونس تكون فما أمطار وتكون قبل شوية في جهة الشمال الغربي باش تشمل زاد في بداية الليل وأثناء الليل الجنوب الغربي توزر وكذلك قفصة معليين بخلايا رعدية. وكما قلت لك نحن ديما نتبعوا يعني 24 ساعة على 24 نتبعوا تحرك هذه السحب الرعدية اللي كما قلت تعطي برشا أمطار خاصة ظل الحمل الحراري هذه الفترة الانتقالية ما بين الصيف والخريف نعرفوها ديما تعطي برشا أمطار على خاطر تكون
0: صاحبه متوحشين هالأمطار متوحشين ما نقولهم على قد الانفراس كتير متاعنا ما تتحمل. سبت واحد سعيدة ركزت عليهم قلت لي بيش يكونوا أمطار أكثر حتى من اليوم معناه أكثر حتى من البارح
1: تكون الغزارة من ناحية الغزارة ومن ناحية الشمولية. يعني الأمطار كي نحكيه غدوة على نهار السبت تشمل تقريبا مناطق البلاد الكل تقريبا الشمال الوسط للجنوب أمطار موجودة بتكون غزيرة في خاصة في مناطق الشمال الوسط أقل شوية بتدخل في الجنوب الشرقي، ولكن الجنوب الغربي غدوة معني بكميات باهية الغزارة هذيك علاش نحن كان ثم يعني تحيينات يمكن نصدر نشرة متابعة ان بعد والا غدوة خاصة على وضعية جوية تاع غدوة. غدوة امطار باش تكون
0: معناها الامطار تاع غدوة في الويكاند باش تكون اكثر حتى من اللي تعديت.
1: اي متوقعين هكاك متوقعين خاصة نهار السبت
0: خاصة نهار السبت سعيدة في التوقعات نتاعكم قاعدين نشوفوا امام تون في النماذج اللي قاعدين يهبطوا هنا من بعض الخرائط هذا النموذج الامريكي هذا الاسباني هذا الاوروبي احسنوا ويقول لك انه شوف كان صحيح النموذج هذا فانه فما كميات وقالوا انه باش تكون في السبت والاحد خاصة في مناطق الساحل والوسط انه كميات حتى تفوت وتتجاوز 100 مليمتر. هل الخرائط هذه مدى
1: صحه نتاعها تقصد.
0: فوالا صحه نتاعها.
1: احنا جينا نحن في المعرض يعني ما تبعوش يعني النموذج اللي يعطينا الاكثر كميه، نحن نقارنوا برشا نماذج ونعمل تحليل ديما كل يوم يومي للوضعيه الجويه ونحينوا، خاطر النموذج هو بيدو يحين ديجا 3 أو 4 مرات في النهار يعني المخرجات نتاعو، وبالتالي نحن ما نحبوش نهاولوا الحكايه وما نحبوش نستبقوا قبل برشا معناتها تتسمى، خاطر هذه الامطار هذه التوقع نتاعها صعيب شويه الصيفيه هذه يعني ماشي مربوطه بمخفضات جويه وكل شيء، مربوطه اكثر بحمل حراري ومربوطه اكثر بدرجه الحراره كما قلت في سطح مياه البحر ولا سطح الارض اللي تكون مرتفعه، ومع هذاك
0: احنا مش تهويل امام باش يقرا حسابه الواحد مش نعرفه صحيح. لانه ما تعرف المعلومه الرسميه من عندكم مش صحيح. الواحد ما يتيحش في بياج نتاع ولا الخرايط وكما قالوا لناش وما علموناش وما خرايط،
1: نحن نحينوا نحن نحينوا وخريطه اليقظه نتاعنا تاع غدوه نصدروها من 5 تاع العشيه اليوم، ومن غدوه زاد 7 تاع الصباح نعاودوا نحيناها، وباش نقوموا ان شاء الله بنشره متابعه ان شاء الله باش نصدروها في الغرض. ما نعرفش نعطيك توا كميات بالضبط باش نقول لك،
0: لكن باش تكون كميات كبيره.
1: انا نقول لك نهار السبت بتدخل اكثر، هي بتدخل اكثر من اللي عشناها البارح خاصه في مناطق الشمال والسواحل الشرقيه،
0: وتبدا من نهار السبت من الصباح يبدا مسحب ومطر
1: صحيح. اي من الصباح بشده فما بشتم سحب رعديه وفما امطار خاصه في مناطق الوسط والمناطق الشرقيه هي اللي باش تاخذ النصيب الاكثر، بتدخل نهار السبت من الصباح حتمشي لبعض الظهر وباش تشمل بعض الظهر تدخل الجنوب الغربي والجنوب الشرقي كذلك، وباش تقعد حتمشي لليل في السواحل الشرقيه.
0: نهار ممطر غدوه بالضبط سعيده بن صالح، يعطيك الف صحه شكرا ليك نهارك زين ربي يفضلك. شكرا ليك وتحيه من خلالك لكافه العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
0: تدخلاتهم كبيره كانت البارح اعوان الحمايه المدنيه، نحكي في عديد الولايات، ولايه الساحل، في ولايه تونس زاده كيف شفنا الكرهب اللي غرقت اللي عامت عمان، دونك هذا كل باش نحكيوا فيه بعد شويه.
2: صباح الناس طغام
3: التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول.
4: نجم تكون ما نعرف نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته، التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجش بها حتى شيء. تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي وما لقيتش ريزلتا من بعد. تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكريه.
5: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك يخدموك أكثر سوايع في النهار كون جياتك ما تاخذهمش، التجارب فاشلة تتعلم منها بيان سور.
6: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز شعملي مشاكل يعني باش نخرج، دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كوميونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي حد ذاتها اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
7: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا في خويا فيش لا توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني واحد ما اشتواق لا في خدمة لا في شيء خويا تجربة خايبة علك.
8: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة، كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضع فورم نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
10: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: كل الاخبار تلقاها معنا كما عودناكم على موزايك كافيه. مرحبا بكل مستمعينا هذه الصباح. الناس ليميسيون اللي ليكم نحكي مواضيع اللي تهمنا وتهمكم اكيد, وشكرا لكل المسؤولين اللي ندقوا بينهم باش ياخذوا من عندهم المعلومه اللي متنجم تفيد كان المواطن التونسي. عزيزي المواطن, نقول لك انه مازالت الامطار منتظره زاد كيف كيف اليوم وخاصه في الويكاند. امطار هذه نعمه من عند ربي, نقولوا الحمد لله كنا في جفاف الحمد لله. ما ديما نقول ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما لا فخص خطور متاعنا تتحمل, فلهذا لازم شوية زي كيف كيف من عندك المجازفة وحاجات كيما هكايا ما يصيروش. ردوا بالكم واستحفظوا على رواحكم. خلينا ناخذوا أكثر التفاصيل مع الحماية المدنية اللي كانت كالعادة لولا على الميدان, معناها إزاحات, مساعدات على العبور, شفط مياه وغيره من هالعمليات اللي يقوموا بها. احنا في متابعة معهم, شكرا لتدخلوا معنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سيدي المقدم تحياتي ليك, مرحبا بيك.
1: صباح النور مدام جيهان, تحية طيبة ليك ومستمعي مداري كافيه.
0: شكرا ليك سيد المقدم, من خلالك تحية لكل أعوان الحماية المدنية. البارح جيتوا في بالي قلت سبحان الله من اللي كنا نحكيه على حرائق وعلى نار لطف يا ربي ونار شعلة لين نلقاو رواحهم رنخين زاد كيفنا في الأمطار ومساعدات كل, إن شاء الله ربي يعيننا الناس الكل ويحمي بلادنا. من ما ثلاثة متاع العشية ربي عطاه خيره وبدات كميات كبيرة خاصة في ولاية تونس الكبرى.
1: هو بالنسبة للوضعية العامة ككل في البلاد, أول حاجة نحب نطمن المواطنين ونقول لهم رأي الحماية المدنية متابعة للوضع عن قرب وتدخلات متواصلة في المناطق اللي تستحق التدخل. لكن الحقيقة نحب نعرج على نقطة خاصة للسادة المواطنين ونقول لهم رأي الفرق بين أمطار فصل الخريف وأمطار فصل الشتاء تختلف. الفرق أنه في الأمطار اللي تصب فصل الخريف رأي أمطار غزيرة في وقت وجيز, ما هيش نفس الأمطار اللي تصب في الشتاء اللي تكون متواصلة على مدار اليوم وتكون خفيفة. دونك نشهدوا كالسحب الرعدية اللي تتكون تعطي أمطار قوية اللي هي تكون في حدود 40-50 مليمتر, ولكن الإشكال أنها تكون في وقت وجيز جدا, هذاك اللي سبب في التشكل الكبير للتراكم المياه. ولا دونك الأمطار الأخيرة هذه كانت هامة الحقيقة في عدد من الجهات, وفعلا تجمعات كبيرة للمياه ودخول المياه إلى عدد من المنازل والمحلات. كيف سجلنا زيادة حالات السيارات وإزاحات الوسائل النقل حاصرتها المياه. في نفس الوقت الوضعية ما هيش بنفس الدرجة في كامل البلاد الحقيقة, فما مناطق سجلت كميات كبيرة من الأمطار وتأثرت أكثر, وفما مناطق أخرى الوضعية فيها أقل صعوبة. والحقيقة الوضعية زادة متغيرة من ساعة إلى ساعة حتى تواصل الأمطار وكميات المياه. كما قلت لك أمطار الخريف صعيب التوقع نتاعها, خاصة كما قلت لك أنها ما تعرفش فين تصب فك المدة هذيك المدة القصيرة في وقت وجيز. دونك الحقيقة وحدات الحماية المدنية منذ بداية التقلبات الجوية موجودة على الميدان والفرق تشتغل حسب الأولويات وحسب درجة الخطورة. الأولوية احنا بالنسبة لنا احنا واضحة, هي اولا حماية الأرواح وسلامة المواطنين. هذه الأولوية المطلقة للحماية المدنية للتدخل. البيلون تاع البارح شنو سجلنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق العام اللي حاصرتها المياه, 43 وسيلة. هذه نحكي على مستوى كل المناطق اللي شملتها تقلبات المناخية.
0: بربي هوني بين قوسين بربي سامحني سيد المقدم, شفنا ياسر التاكسي اللي تحت البون اللي قالوا غارقة وفيها ناس, معناها فسرنا الوضعية هذه لأنه برشا دارت الفيديو هذي. شفنا كراب صحيح عامة عمان وشفناهم هذوما, لكن خاصة التاكسي هذي وقالوا أنه كان في وسطها الشوفير وبعض الحرفاء.
1: صحيح, هذه التاكسي في ولاية ريانة في حي التضامن, وحدات الحماية المدنية تدخلت لإزاحة السيارة هذه والحمد لله ما فماش أضرار بشرية, ولكن المنطقة هذه هي فيها تجمع كبير تاع مياه للأسف معناها التكسير كانت موجودة في مجرى الويدة وفي التجمع تاع المياه غادي. الحمد لله الحمد لله انه ما فيش اضرار بشرية.
0: وانا
1: ديما ناكد على انه السواق ولا التكسيات ولا المواطنين يحاولوا خاصة عدم المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية. أنا نقول لا قدر الله تلقى روحك معناها في قدامك تجمع كبير تعمل ما تجازفش ما تحاولش تدخل تقول تو نتعدى، ليه نصبر شوية نشوفوا منطقة هكا عالية شوية شوي صبر وتتعدى ينقص منسوب المياه وتتعدى. أما المجازفة مهما كان منسوب المياه حتى لو كان أنت يتخيل لك
0: تخيلك انه تنجم يعديك ما تعرفش فيه شي حفره في حاجه تنجم لا قدر الله ولا غرقه ولا حاجه.
1: هذه توصيه للسيد المواطنين خاصه انه راه مازالت الوضعيه بتدوم حتى ممكن حتى النهار التلاتين مازلنا قادمين على الشتاء. دونك نحاولوا كل واحد من موقعه يساهم قدر الامكان في شنو ينجم يعاون بس الوضعيه ما تتعقدش، خاصه انه كما نشوفوا تو ساعات الامطار ولا تراكم المياه يساهم في تعطيل حركة المرور. دونك أكثرية الإشكاليات هي حركة المرور. دونك العباد ما تنجمش تتعدى، شوية وصعبين شوية صبر وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله.
0: وبربي معاك زيد خلينا نزيد كلمه معاك سيد المقدم مشكور على اللي قلته صحيح. هذه هي الصوره اللي فما وشفنا صوره اخرى من غير ما تخمم يصير في روحك بربي نقصوا شويه انانيه في مواقف كيما هكا وظروف كيما هكا استثنائيه. معناها في الاخر كلنا باش نتعدي ومش لازم انت على خاطر تتخيل باش مثلا باش تخرج صغيرك توقف سيركولاسيون وتتحط تسمح لروحك اون ترويزيام بوزيسيون باش تهبط وتجبد ولا باش تعدي انت روحك وما تخممش في اللي بحث. معناها ما نخمو في بعضنا في موقف كما هكا وكا وتتعدى بقدرة ربي إن شاء الله بخير.
1: حاجة نحب نقول نعرفوا نحن نعرفوا للمواطن اللي فارد داره اللي تعطلت سيارته ولا تعطلت خدمته راهو نعرف اللي هو يعيش في وضعية صعبة، وإحنا كحماية مدنية ولا كدولة ما نعتبروش هالحالات هذه راهي مجرد أرقام، كل حالة عندها أهميتها والأولوية نتاعنا هي أن نوصل للمواطن اللي يحتاج للمساعدة خاصة في الحالات اللي فيها خطر على الأروية، خاصة في الحالات هذه اللي تشكل خطر على الأروية. دونك احنا نقول رسالتنا للمواطنين ما فماش داعي للهلع، ولكن في المقابل يلزمنا الحذر، مش معناها نعطيو نستخفوا بالأمطار نقول خاصة أمطار الخريف، مش معناها الأمطار تسب نقولوا لا عادي ونتعدى تجمعات المينية ونحاول نختصر الطريق ونشوف كذا، لا نحاول الحذر وميمتو ما يلزمناش نكونوا معناها ندخلوا في تاع بانيك، نتابعوا البلاغات الرسمية نتجنبوا خاصة المجازفة. ديما نعاود نقول المجازفة ما نجازفوش خاصة معنا صغيراتنا في الكهرباء معنا العائلة أثناء التنقل، وإذا كان لقيتوا يعكوا في وضعية خطر نحاولوا ديما نتصلوا بالحماية المدنية على 198 وأنه نعرف أنه فما برشا طلبات للمواطنين يقولوا راهو الحماية ما تزش علينا راهو صدقوني راهو كم كبير من طلبات.
0: معني قولي مثلا في وقت كما البارح مثلا في ظرف كما البارح قد يجيكم كم من الاتصالات ومن نداءات متاع
1: عديد الاتصالات على 198 ومش في إدارة واحدة، معناها في عديد الإدارات. دونك ساعات تقول المواطن راه نطلب في الحمايه ما نجمش نحصل عليها، راهو ديجا عاون الاتصال اللي يبدا في في في, في القاعه راهو ديجا عنده كوميونيكاسيون اخرى. دونك ملي يعلق يعاود ياخذ لابيل الاخر ويحاولوا تحديد الاولويات حسب درجه الخطوره نتاع لابيل تكون. دونك راهي الحمايه المدنيه راهي موجوده معاكم ومستعده في كل المناطق، وهذا دونه احنا عاملين انتشار استباقي رانا مانيش موجودين في الوحدات نتاعنا، راه قبل ما تبدا تصب المطر احنا ديجا موجودين على الميدان استباقا لك المناطق اللي نعرفوها المناطق الهشه ولا المناطق الزرقاء والمحافظه اللي عاده
0: تتواجدوا في مثلا كيما البارح معناها محضرين قبل من الثلاثه موجودين ديجا في لي بوين نوار معناها لي زون بلو نقولنا.
1: فما مناطق احنا متواجدين فيها صحيح ماهيش المناطق الكل ولكن فما مناطق احنا متواجدين فيها وكانت سرعة التدخل موجودة.
0: كم اللي في التدخلات نتاعكم سيد المقدم؟ دونك عنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق.
1: عنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق العام اللي حاثرتها المياه، قمنا بمساعدة 167 شخص على عبور التجمعات المائية وإلا الأودية، قمنا ب 61 معاينة للتجمعات المائية في الطرقات، 23 عملية شفط مياه من المنازل أو من المحلات. دونك هذا دينام البارح الثلاثة تاع العشية إلى حدود صباح بكري. دونك العملية الحمد لله توا لاباس, ما عندناش عملية
0: حاليا, ما فما حتى عمليات,
1: ما فماش عمليات متواصلة, ولكن الانتشار الميداني
0: تاعنا, لكن فما استعداد ولا لأنكم بالتنسيق مع مختلف أكيد الجهات ومن المعهد الوطني للرصد الجوي ولا يظهر لي أنه كما تدخلوا معنا قبيلة أنه فما أمطار وتنجم تكون اليوم تقريب كما البارح, لكن غدوة وبعد غدوة بتكون كميات أكثر.
1: أي متوقعين أنها بشكون أكثر وبتشمل زيادة عديد المناطق الأخرى أبار تونس الكبرى, زيادة بتشمل ولاية الساحل, بتشمل الوسط, بتشمل زيادة الجنوب الغربي كما نقوله توجر وقبسة وقبلي,
0: تقريبا ولاية تونس الكل
1: دونك هنا التوصية اللي هنا نزيد نعاود ناكد عليها خاصة في المناطق الداخلية, عدم المجازفة بعبور الأودية خاصة في القصرين وادي الحطب, فما عديد الأودية معناها الخطرة اللي احنا نعرفوها كديوان وطني للحماية المدنية, التدخلات نتاعنا تتواصل فيها 10 و12 يوم للبحث والتفتيش على العباد اللي هزها الواد. دونك هنا بربي توصية لكافة المواطنين عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الأسباب, نصبروا شوية, نتعطلوا شوية ما يتالش, ولكن ما نجازفوش بحياتنا وبحياة صغيرات.
0: شكرا لك سيد المقدم خليل المشري, تحياتي لك, شكرا لك على تدخلك معنا, رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية.
2: تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: تلوجوا على بروجرام في الويكند، تحب تعملوا ضحكة كبار وصغار. بإجا نحكي لكم من أشفى من نهار السبت 26 سبتمبر مع ترافل تو دو. بيش يكون فما عرض لمسرحية بسيل جعفر القسمي في أوتيل يديس حمامات 4 إتوال، فما جو ضحك اللي يستنى فيكم. دوك نقول لك انتخلت على بلاستك من توا، هاوك نهار السبت 26 سبتمبر مع عرض مسرحية بسيل جعفر القسمي في أوتيل يديس حمامات 4 إتوال. سواري فيها إبرجمون دومي بانسيون بقديش ب 189 دينار بار بيرسون. ما تفلتش الفرصة باش تشبع ضحك وقت ريزيرفي السيجور متاعك وتتمتع بأحسن سهرية. ولي علمكم بخومي انفون دو موان دو 6 ans gratuit. Mais là, ma tfaltouche et j'en m'a travel to do, réservé à la 70-103-103, et t'kalmouna donc à la téléphone, t'kalmou travel to do, ou elle a t'imchi ou l'akrib agence travel to do, dikoum.
1: تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار
2: من 9 إلى نصف النهار
1: على مزيكا فام.

هلا ليه كل يوم نكون معاكم كل يوم ومش ساعة مش اثنين ثلاثة سوية تلقاو معنا أخبار البلاد اللي ساير لكتواليتي بفهمش خبر إلا ما نرجع عليه نحكيو فيه وخاصة مش فايدة أنه نحكيو عليه الخبر ليه نعطيكم منه المعلومة الصحيحة اللي قاعد يدور وقولك هاو صحيحة والغالط وهاو بلا مرة مش أنا اللي قلت هاو بلا مرة اسمع المسؤول اللي بشي يدخل معنا اللي بشي يوضح ينفي يأكد يعبر يحكي يوضح كل شيء يتعدل هنا على عينيكم صوت وصورة معاكم على مزيكا فام. شكرا مرة أخرى على هالثقة وهالمحبة الكبيرة. دوكي ما سمعتوا المعهد الوطني رصد الجوي احنا في متابعة وكل ما يصير تحيين أكيد نعلمكم به أول بأول. من عاش عليش للأسف ولينا كي نحكيه أمطار اللي هي نعمة من عند ربي ولينا كل العبد مفجوع تحسها البانيك. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتحمله أمطار الخريف اللي هي كما قال سيد المقدم خليل المشري قبيلة معنا بالحماية المدنية يقول لك أمطار الخريف إنه الكميات تكون كبيرة وفي وقت زمن قصير اللي تتسبب في السيولة ذي لأنها وسمعنا عدد التدخلات الكبيرة متاع الحماية المدنية وخاصة استعداداتهم لمية الجاية لأنه اليوم غدوة خاصة في الويكاند معنا السبت وحد تكون أمطار تقريب على كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله أمطار الخير يا ربي. 59 دقيقة نكملوا مع بعضنا. شو بتسمعنا سيد المخرج؟ أي صباح فخري بعد شوية.

0: معك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماج، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة، وباش تقدم لكم أحسن الخدمات اللي عندها. محطتكم محلولة وتستنى باش تستقبلكم بالكادو اللي بخمو. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: تدلل
4: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
5: جيان، إيام دللنا.
6: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
7: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى أن الطقس يكون مغيما جزئيا اليوم مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. بلدية تونس تجدد دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسداد وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل، مؤكدة أن المحافظة على سلامة شبكات التصريف مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع. والبلدية تؤكد أن الفرق الميدانية عاينت انسداد عدد من البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار بما حال دون انسياب المياه بالنسق المطلوب، وتبين أن جزءا من هذه الانسدادات ناتج عن تراكم الفضلات ولا سيما مخلفات البناء التي تم إلقاؤها داخل مجاري التصريف. فرق أمنية بمنزل تميم تتمكن من القبض على 5 عناصر مصنفة لدى الوحدات الأمنية بالخطيرة والمطلوبة للقضاء في قضايا ترويج مواد مخدرة، وذلك في عملية مداهمة تمت إثر عمل استعلاماتي ومتابعة دقيقة. والعملية تسفر عن حجز كمية من المواد المخدرة متمثلة في حبوب من نوع إكستازي وصفائح قنب هندي ومبلغ مالي هام متأت من عملية البيع. وباستشارة نيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالخمس عناصر ومباشرة الإجراء

الحمايه القانونيه اللازمه في شانهم. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال ساعات 24 الأخيرة، فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تؤكد أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطات الذهب التابعة للبنك المركزي والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار إلى البنك المركزي الأمريكي في نيويورك من بنك إنجلترا. والتقرير يقول إن الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغز ستحصل بموجب الاتفاق المقترح على السيطرة القانونية على الذهب، لكنها لن تكون قادرة على بيعها فورا، مضيفة أن هذه الاحتياطات ستستخدم كضمان للاقتراض الحكومي بهدف تمويل جهود إعادة الأعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في شهر جوان الماضي. في الختام، ملك ماليزيا يوافق على السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد 4 سنوات من إدانته في فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات والحكم عليه بالسجن ل6 سنوات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس. الأولى في تونس.

0: بوامارشي.
1: بعد صباح فخري بوامارشي ويمشي زوكم اليوم. اليوم باش نعملوا تنقيزة السوسة مع زميلتنا ومراسلتنا إيناس الهمامي. ودايوغ حبيت نقول لكم انه بوامارشي تعرفوا إذا عنا سنين أو كان عايشوكم أجواء المارشي، تصاور فيديوهات سوغ بلاس موجودة مراسلتنا تكون وتصورنا وتورنا على عينيكم إيش فما من خير اليوم في مارشي سوسة. نوسة صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي يتابعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك افاي.
1: قبل ما نبدا المارشي، ممطيرة البارح كانت قوية في سوسة، خاطر من المنتظر اليوم وخاصة في الويكاند تكون زادة اقوى في شيرة الساحل.
2: بالنسبة لليوم الصباح جهاز الطقس مغير، البارح كنا سجلنا هطول كميات كبيرة من الأمطار على غرار عدد من الولايات الأخرى، ونذكروا أنه كان المعهد الوطني للرصد الجوي جهان أسند اللون البرتقالي لولايات سوسة والمستير والمهدية بالنسبة للبارح ولليوم.
1: اليوم مازالوا صفر، اليوم كي تدخلوا معنا كلهم مازالوا في اللون الأصفر،
2: ان شاء الله
1: ربي يعطينا على قد طاقتنا. يقول لي والخير ايش فما في المارشي اليوم؟
2: بالنسبه اليوم الصباح حسبنا الاسعار في مارشي الجنين حمام سوسه. بالنسبه لاسعار الخضر والغلال، لقينا البطاطا 2500، البصل من دينار ل 1500، الفلفل البقلوتي 3000، الحار والحلو من 1500 ل 2500، السفناريا 1950، القرعه الاحمر 1300، الفقوس من 1600 ل 1950، الطماطم من 2000 ل 2500، الكارت 4000، الخضار الورقيه 700 الحزمه، السلطه ب 2500 الكعبه. بالنسبه للتفاح من 2500 ل 5000، الخوخ 4000، العنب من 5800 ل 7000، لنزاس ب 7000، البطيخ ب 2750 الكيلو، والدلاع ب 1200 الكيلو. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، العلوش من 53 ل 55 دينار، البقري هبرة 55 دينار، المخلط من 33 ل 35 دينار، الرقبة من 40 ل 45 دينار، الكتلات 40 دينار، كبدة وقلب من 60 ل 65 دينار، المرقاز من 30 ل 35، والحمر راس ب 28 دينار الكيلو. نمروا لأسعار اللحوم البيضاء، سكالوب الدجاج 21 دينار و 500، الكويس الدجاج 14500، الكويس دان 9900، كبدة الدجاج 18 دينار والدان 16 دينار و 900، الزر الدجاج 17900، الدجاج الحي الكيلو ب 6890، جوانح الدجاج 7500، اسكالوب دان ب 19 دينار و 800. نختموا جولتنا جهان مع اسعار الاسماك.
1: فما حوت ولا شوي نوم بعد المدن؟
2: متوفر الحقيقه، متوفر. بالنسبه لكلب بحر 36 دينار، تشوله 38 دينار، لمبوكه ب 28، السر ب 38، الماكرو ب 14 دينار، السردينه البارح ب 10000، اليوم لقيناها من 7000 ل 8000، القاروس المربي 26 دينار، الشفريت من 14 ل 28 دينار، الغراب 24 دينار، لوراتا المربي 20، التريليا من 20 ل 24، المجل من 8000 ل 22 دينار، الكلامار 34 دينار، المنكوس 20 دينار، والغزيل ب 20 دينار.
1: كل خير فما،
2: كل خير
1: وما شاء الله
2: اسنان. ايش اقول لك؟
1: وما شاء الله اسنان الكروفيت، معناها من كروفيت الشفريت
2: موجود
1: متوفر، والاسوام زاده كيف معقوله ومعقوله جدا الحق نتاع ربي.
2: انت ولا معناها باغ اكزومبل الشفريت 14 دينار جهينك الجيده، 28 تلقاها اكثر.
1: والله تنجم تلقى حتى 14، مش كجيده كلي انا نقول انا عذاب في تقشيره ساعه
2: كي فوالا
1: ساعه كي يدخل لك المسيو بكروفيت جويده ويقول لك شاهي بها حاجه، اش تعمل انت؟ اعطيك الساشي وقولوا انت قشرها، اما كي تقشينا شويه سهله التقشيره ونقشروها احنا. وما نحكيلكش في تغشوا علي يا رجال. حسنوا ميرسي بوكو، يعطيك صحه ايناس الهمامي، شكرا ليك. دونك انا دورتنا اليوم في سوسه، وكما كنا نهار جمعه من المارشي ندخل الكوجينه مع الشيف وفيق في دبره جديده.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول.
2: نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء، تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي أو ما لقيتش ريزلتا. من بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكري.
3: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
4: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي زيكسكوز باش عمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون، فماش كوميونيكاسيون. تتعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
5: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا، الخدامة اللي معايا فهمت خلي ما عاملوا فيا خويا فيش لا توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني واحد ماش توقف لا في خدمة لا في شيء. تجربة خايبة خايبة خايبة علك.
6: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
9: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
8: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
9: عندك أورانج.

0: استنى استنى استنى نقطة نظام. جاني مساج شكر، جاني مساج شكر، شكرا من قلبي على هالموسيقى. هكا بعث لي قال لي شكرا من قلبي على هالموسيقى. شكون حاطت انت رفيق سهرني الشوق؟ فوالا فضل شكر مساجني مع عند زوجي، زوجي العزيز راه هو المخرج اللي حطوا ما نهديه لكم من الغناء.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة،
0: احنا الامور العائلية نحكيها حتى في
1: الموبيشر. يعطيك صحة يا نوفل، يعطيك صحة، شكرا جزيلا.
0: ما فهمتش علي الدخلة معتينا يدبر،
1: انا في بالي هنا في بالي غنية علي هنا
0: يدبر بربي يا سيرا دبارة الشيف. انت عاد ظاهر اغنيتك تكون عاد
1: والله وعلا.
0: صديقتك عاد هيفا اللي مشيت لها وقعدت في الصف الاول. صباح الخيرات.
1: مشيت العمليه سي
0: شو خويا لك
1: شدت المايونيز سافا تخي بيان الحمد لله. الحمد لله
0: الحمد لله تخي بيان. الو
1: مش نعملوا
0: اسمع مش تقرب الدنيا باش تبرد ولا نستنى وقتاش تبرد ونبدا نحكيو على
1: على جيري
0: وعلى جيري وعلى حاجه
1: تو مش اسمعني توك عرفتك اللي
0: فازك
1: بدينا ما بينات الماكله المزروبه شويه وما بينات الماكله البارده والماكله الشايحه مازلنا مانيش فاهمين رواحنا اكزاكتومون به. مش نعملوا ثلاثة حاجات، مش نعملوا سلطة، مش نعملوا سلطة بال كلي بوم دو تير نوفيل عرفتك البطاطا صغيرة راهي ساعات تبدا ملوحة في السوق والناس مش فاهمتها شنو هي، راهي بنينة برشا وعندها انغوت ري سبيسيال. اوكي مش نعملوا سلطة بها هي لي بوم غروناي هكا صغار، وفما من بعد مش نعملوا ان ستيكاشي كيما نعملوا البرجر العادي للصغار وكل شيء، مي مش نعملوا غراتيني، مش نعملوا كعبة ستيكاشي كبيرة، مش نعملوها غراتيني وكل شيء فوقها اون بيشاميل وفوقها سبناخ وفوقها شوية خضرة، خلي نبداو شوية سيزون زاد كيف كيف نتاع الخضرة. وفي الدسير مش نعملوا حاجة سامبل هي في في الكوزين الموند اسمها شترودل، اسمها أبفل شترودل، معناها سي الفوتي بالفت فوتي تتعمل وتتعمل بالتفاح، يتعمل مقصوص جويد وكل شيء. دونك دسير بنين ياسر ياسر، نجم يكون دسير نجم يكون لمجة للصغار. دونك نحاولوا نعملوا حاجتين منا ومنا به تصوركم موجودين غاديك باليد لكم صورتم فهم كيفاش
0: انت خدمتم
1: باليد باليد ولا باليد هاك باليد بالورق
0: انت خدمتم هذوما هكا انت طيبتم
1: الانتليجنس تاعيان هذيك اي دبليو هذيك فوالا. دونك السلطه السلطه نتاع البطاطا
0: نتاعنا انا قعدت معاك نتفرج في التصاور
1: النيه موجوده. دونك البطاطا والحاجه ما تيبش في الماء هذيك ما تيبش في الماء جوست، فما شكون نقولوا نحن عندك 20 كعبه باش تاخذها بالابره هكا شوي اوكي ملح احرش شويه زبده وتدخلها في الفور نتاعك يكون في 160 مش لازم يكون قوي برشا برشا باش تطيب لك البطاطا نتاعك راهي بالقشره تتاكل ما تكسرش راسك جوست تقصها اون كوب كيما هكا تبردها بالزيت ما فماش تبردها بالزيت وشويه ملح وتخليها على روحها ترتاح هذه البطاطا نتاعك حاضره تزيد من بعد لاكومبانيمون نتاعها تحط لها شويه بصل ني تحط لها معدنوس وكزبر اوكي ومن بعد نعملوا فيليه نتاع اونشوا ناخذوا شويه لونشوا اللونشوا نقصوها جويده على الاخر دونك عندنا البطاطا حلوه وعندنا البصل وعندنا المعدنوس والفازات هذوك من الكل نزيدوا عليهم لونشوا تعطي سلطه بنينه ياسر ياسر مع العظام اليابس ديما موجودكم سورس دو بروتيين. بالنسبه للتفويحه نتاعها راهي ماش برشا قارص شويه خل شويه هريسه عربي وشويه زيت زيتونه يتخلطوا كل مع بعضه وتصبوا يعطيك سلطه البطاطا هذه اللي تتعمل باللونشوا. فما شكون يحب يزيدها تزيدها الزيتون الكبار اللي تحب انت اوكي دوزيام ريسيت مش نعملو ستيكاشي نتاعنا نحنا مش نعملو كبير في معناها مانيش نعملو كانديفيديوال كانك مش تعمل كعبه ستيكاشي كبيره نقولو نحنا نتاع ان ديامتر دو 20 سنتيمتر اوكي مش ناخذو البلاتو نتاعنا اللي يمشي في الفور ديريكتومون مش ناخذو الكميه نتاع اللحم المفروم نتاعنا اللي عندنا كوسوا اللحم المفروم تعملو بالبقري تحب تعملو بالدان تحب تعملو بالدجاج دونك ان ستيكاشي لوفيح نتاعو كيفاش يطرحا مليح مليح نحطوا فيه ملح نحطوا فيه فلكه في الفلكه نحطوا فيه بصل نحطوا فيه شويه ثوم ونحطوا فيه زاد كيف كيف اللفحات اللي نجموا نحن نحبهم كان حب تحط شويه تابلو كرويه فما شكون يحب يحط موتاردا كهو نخلطوهم ونعملوا كعبه البرجر نحطوها ما بينات الورق البلاستيك نتاع البريك نتاعنا نشدوا الفورمه نتاعهم ندخلوهم شويه في الكونجيلاتور اوكي علاش في الكونجيلاتور خاطر كي تبدا جويده باش تهزها هزين كيما انا كيما باش تبدا خليها تبدا امورها على روحها. دونك مش نبداو نعملوا كان نعملوا في الفاصون نتاع البرجر نتاعنا نحنا دونك نحطوا البرجر نتاعنا في الفور في بوالا في مقله صغيره ناخذوا السبناخ نتاعنا نحيولوا السقين نتاعهم هذوكم نسوتيوها في شويه زبده نقولوا نحنا نعرقوها
0: السبناخ
1: هذاك ومن بعد نزيدوا عليه شويه الزبده والفرينه والحليب معناها مش نعملوا اون بيشاميل انديريكت معناها البيشاميل
0: في وسط السبناخ
1: في عتقد تضيع في الوقت تعمل في زوز
0: القالي
1: ما بعضهم بعد ما عملت السبناخ كيما انا كيكه في الزبده ولا ترمي عليه شويه فرينه
0: والحليب
1: وتصبر الحليب وتخليه حتى اللون نتاعها يولي اخضر شويه فاتح دونك عندك السبناخ نتاعك تحب تحط جبن تحب تحط طماطم الطماطم تحب تحط شامبينيون اي تحب الخضره نتاعك في وسط الصوص هذيك نجي نصبوها فوق الحمام متاعنا اللي هو خذا شحطه صغيره. نقولوا نحنا دقيقه في الفور ونعاودوا نخرجوا جوست باش يلم روحه شويه. نصبوا الكريم دي بينار هذيك الكل اللي هي بالسبناخ والبشاميل والاجواء وكل شيء, والجبن تحط على روحك وترجعها في الفور غديكه. ديجا سيتون البروتين صافي, وعندك لا غارنيتور, عندك البطاطا اللي موجوده غديكه اللي مطيبه في الفور وكل شيء كوم اكومبانيمون. دونك هي بيده هذيك تنجم تكون زادة قوتي زادة كيف كيف الكعبات اللي يبدأوا مينياتور هكي صغار. ردوا بينا ديما في الحمل المفروم, الحمل المفروم يزم يكون طيب مليح مليح بالنسبة للشواء زادة كيف كيف بتاع الجزار ومتاع الحمل متاعنا. ولا هذه بالنسبة للدوزيام روسيت. ترازيام روسيت راي سهلة برشا ما فيها حتى شيء. التفاح متاعنا توت بركلنا موجود, تفاح سبيبة وكرافية في الكمين يدوروا بربي. راهو يزمكم تمشيوا تشيلوا من راوك ما تقدوش تتعاركوا مع الـ في الخضار. عندك كعبة كبيرة وكعبة بوم فيرت وحمرة وكل شيء. أولادي راو عنا تفاح سبيبة راو من أبن لجو اللي تنجم الذوق. جيبوا نهار من نهارات كعبة سبيبة تفاح سبيبة وحطوه في سنتريفيجوز اللي هي تعملوا بها جو. ذوقوا القوم تاع التفاح وذوقوا القوم اللي نجيبوا فيه نحن كسوا بتاتر من برا ولا نجيبوا فيه الأخرين.
0: راو عنده كو سبيسيال
1: ناتوريل وبيور وحاجة من أمتعنا نحن 100% كون دوا بروموفار. لازمنا نحطوها في الروسيت نتاعنا وفي في كل شيء. دونك ناخذ التفاح نقصوه مليح مليح. اون دي كاركتيرستيك هو يك حال فيسع فيسع الناس تتفجع
0: باه تعصي شويه قارصه
1: خليه اوكسيداسيون ماهيش نقصوا مليح مليح وفيسع طيبوا اوكي شويه زيت وشويه قلت شويه زيت شويه زبده وشويه سكر. خليها كل تبقبق كل ما بعضهم. تحطك الكعبيتك التفاح نحي القشره فما شكون ينحي القشره. القشره زاده كيف كيف نجم تلوحهاش كان نظيف التفاح نتاعنا وكل شيء. تغطسوا في السكر في السكر. السكر تبدا عندك بوكال تاع سكر اي قشره تبدا عندك ترمي فيها في السكر نتاعك بورغدين كل شيء يشرب ويعطيك سكر بارفيمي. ما تخافش من الحكايه هذه. عملناهم سوتين خليهم يبردوا مليح مليح. ناخذوا بات فيتي اوكي بات فيتي نتاعنا نحن اللي مشريه في نشريوها من برا نحلوهم نحن. نقولوا نحن 40 30 كل اردوازه اوكي كعبتين ولا نقولوا نحن كعبه واحده كل اردواز اوكي. شنو نعملوا لهذيك؟ ناخذوا ورقه بريك. ناخذ ورقه بريك خموا معايا مش نعملوا معاصم بالمعاصم بالورقه البريك مع بالتفاح. باش ناخذ كعبه التفاح كعبه التفاح نحطهم غرفتين ثلاثه نعملوا كيما سوابع فاطمه كبار هكايا. نجيو هذوك نحطهم في البات فيتي اوكي. علاش؟ باش يعمل فيلم ما بينات البات فيتي والتفاح والماء نتاعو. تحب تحط كعبه لوز في وسط الفرز هذا كيف كيف مرحبا اي فلوسيك. نعاودوا نكملوا الروليه هكا البات فيتي هذيك نقرضوها مليح مليح بالفرقيته وبعديك نعملوا لها ديسان من فوق سكينه نقلبوها بالعكس نبلوها شويه بالماء ونعملوا كيما الجرياش كيما الشباك سيدي بوسعيد تعمل هكاك ضربات كيما هكا. الطيب في الفوره 180 دغري مع شويه 180 درجه مع شويه زبده تخرجها تخليها تبرد ومن بعد تقصها ديريكتومون دي مورسو. شفنا كيما في التصوير هذيك اللي صورتها هنا باليد هذيك فهمت. دونك تجي قد
0: صورتها هنا باليد
1: تجي قد تجي دي فوتي بال
0: ليه ويعمل لك معناها كاين وذيقه معناها تصويره بركه شهيت
1: هذيك هو سي سا الحاجه الباهيه. فوالا دونك هذه هما لي روسيت نتاعنا اليوم. سالاد دو بوم دو تير اونشوا ما ننساوش نحن عندنا من اعز الانشوا اللي موجوده. نبدلوا شويه على السردين وعلى التون ستيك هاشي غراتيني والفوتي بالتفاح سبيبه. فوالا
0: ميرسي بوكو شيف.
1: تحب تعمل حبيت نعمل ديديكاس للاولاد اللي هما الاولاد طالعين ان شاء الله نهار الاحد بور ان كومبيتيسيون في افريكان باش تصير في اكادير في تاكازوت في فيستيفال دو كريما اللي مش يصير غاديكا. هذه سي لا كوب دافريك اللي هي تخليك تشارك الكاس العالم اللي هي موجوده في ليون في فرنسا. ليكيب متكونه من احمد زيتون من سيف الدين شعبان اللي هو ان جون شيف تونسي عايش في الاردن. ذكر البجاوي زاد كيف كيف سان بروبريتير دو ريستورون تونسي في نيس. وعامر الطيب زاد كيف كيف تونسي عايش في السعودية. هما الأربعة مش يمثلوا إن شاء الله تونس في المسابقة هذه اللي هي باش تكون مسابقة عالمية. تونس شاركت الرابعة مرة وإن شاء الله إن شاء الله كل مرة نعملوا حاجة وريزولتا باهي. فوالا
0: تيم تونس يعطيك ألف صحة.
1: تيم تونسي عايشك
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. إن شاء الله نحكي في مرة جاية كي ياخذوا إن شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو شيف
1: عايشك.
0: ميرسي بوكو. كانت هذه دبارتنا لليوم.
2: دبارة الشيف صباح الناس في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
3: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
4: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
4: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
4: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
3: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: هو الحق متاع ربي خبير فرحنا وحابين زيدا كيف كيف، لأنه كانت المبادرة منهم صحيح، لكن العمال عملنا على ربي وعلى قلوبكم الكبيرة واللي كانت كبيرة كبيرة كبيرة، معناها النجم نترجموها حتى بأرقام، أرقام كبيرة وشفخ كبير، فيه ياسر أصفار نحكي على مليارات. أتون نحطكم في الإطار، البارح دونك كان أعلن رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال إسواسي محمد مكديش إنه التبرعات اللي التوانسة خموا في، وهما ديما يخموا الحق بتاع ربي وديما يحاولون يلقاو باب محلول باش يعاونوا كان أطفالنا في تونس ولا كان كذلك أطفال غزة، فإنهم يجري ويقولك أي نمد فرانك مع فرانك مع فرانك قولنا ويتلمدوا. هذاك اللي صار بالضبط، تلمدوا حوالي 2 مليارات و600 مليون. وانا اللي عجبني في قراء SOS انه الكريديبيليتي والشفافية، خاطر مديت انت وعطيت انا وعطاه هو وقلنا ان شاء الله يا ربي توصل. واليوم نجم نقول لكم انه فليساتكم وصلت لأطفال غزة. أتوا ناخذوا كل التفاصيل مع رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال إسواس سي محمد مكديش. صباح الخيرات، شنو حالك سي محمد؟
1: صباح الخير جيهان، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة مزيكا فم.
0: 2 مليارات و600 مليون وصلوا، كانوا هذم تبرعات التوانسة لأطفال غزة، فمشكون نسي أعطاه ونسي، فمشكون يقول لك هل زعمة بش يوصلوا، هل أنا عطيت الرب ياما؟ لا، هوني فما لكونتينيوتي من عندكم وتمنتوا إنهم الفليسات راهم وصلوا.
1: صحيح الأمانة وصلت اليوم بالتحويلات البنكية وبالشهادة حصلنا عليهم بالرسائل الرسمية من الجمعية الفلسطينية، تأكد أن الأموال التبرعات اللي التوانسة عملوها وعطاهم في الحملة أنقذوا أطفال فلسطين اللي كانت من سبتمبر إلى ديسمبر 2025 وقع تحويلها عن طريق البنك المركزي التونسي إلى حساب الفيدرالية الدولية لقرى أطفال SOS بالنمسا، ثم وقع تحويلها إلى حساب البنكي برام الله بالجمعية الفلسطينية لقرى أطفال SOS، وكانت عملية من سهلة وكعليش تريثنا وعملناهم على مراحل. ثم وقع وصلهم إلى غزة وإلى مخيمات اللاجئين، ووقع توزيعه على الأطفال وعلى العائلات وشروا بهم المستلزمات الدراسية متاعهم، والحمد لله هذا فخر لتونس. هذا اللي قلت انت المصداقية متاعنا نوصله، كنا متأكدين لأن اليوم احنا بوجودنا في الفيدرالية الدولية وكعضو في المجلس الدولي كنت نعرف ان كل يوم بتنسير التبرعات يوصلوا، وكان نشوفهم يوصلوا مع عند الجمعية الألمانية والجمعية النمساوية، وكنت نتأسف نقول علاش أطفال فلسطين يشجعوا فيهم فقط الألمان والنمساويين والتوانسة ما نجموش. ولكن كان عندي حلم، كنت نتفرج سنوات ما نعمل شيء، لكن بفضل الترخيص اللي وصلنا من الحكومة التونسية، بفضل الدعم اللي لقيناه من البنك المركزي التونسي، من وزارة الأسرة، من وزارة المالية، بفضل دعم وسائل الإعلام، كيخدمنا عن طريق www.sosvo.tn وتبرعوا تونسيين بالبطاقة البنكية أو مشاو للبريد التونسي، نحب نشكرهم على رقم 905 ودفعوا، فمش كنت فاع 50 دينار 100 دينار لأطفال غزة. اليوم صحيح اليوم احنا ما نجموش نوصلوهم نزوروهم نعاونوهم، لكن فلوس التوانسة اليوم وخير التوانسة اليوم وصل لأطفال فلسطين ودخل الفرحة وعطاهم دفع عائلي وعطاهم سلاحهم هو العلم، محلها تونس ومحلنا كيف نكونوا عندنا ثقة في نفسها. برشا ناس شكت فينا في الفارطة ويستحيل باش توصل الأموال ويستحيل باش توصل، لكن اليوم نقولوا احنا التوانسة عنا الإرادة وعنا معناها الوسائل القانونية والشفافة وعنا سمعتنا والحمد لله، والرسالة اللي جاتنا من الجمعية الفلسطينية وقمنا بنشرها نعتبرها أنا شهادة فخر وعربون محبة من أطفال فلسطين إلى الشعب التونسي، وإن شاء الله نكون معيشة دي أول مرة نوقف مع أطفال فلسطين الأسبوع القادم بإذن الله، ستكون المديرة الوطنية لقرى أطفال فلسطين في ضيافتنا في تونس،
0: المديرة الوطنية لقرى أطفال SOS فلسطين.
1: راح تمشكون في تونس وتعلنوا مباشرة للشعب التونسي شكرها للحكومة التونسية لرئاسة الجمهورية اللي عبرت عليه في المراسلة متاعها. لكن شفناها في الفيديوهات, شفنا الفرحة من زملائنا في قراءة في فلسطين وتوصلهم التحويلات البنكية, شفنا ريبورتاجات مساعدات اللي وصلوا المخيمات, شفنا معناها الدفية اللي شفناها في الشتاء, اليوم نشوف الفرحة نتاع صغيراتهم يمشيوا يقراوا. شكرا التونس الكل على الحب نتاعهم مع الثقة نتاعهم في جمعية تونسية لقراءة فلسطين.
0: يعطيكم الصحة سي محمد مقديش, لأنه خدمة كبيرة قاعدة تخدم معكم. 2,600,000,000 تبرعات تونسا وصلوا لأطفال غزة لقراءة أطفال SOS غزة فلسطين. معكم نحكيه على عودة مدرسية, خلينا ناخذك في كلمتين زادة كيف كيف سي محمد مقديش, ونذكر زادة كيف كيف لأنه كما قلت لك أنت قلت بديت بحلمة والحلمة راهي ما صارت وتحققت كان بقلوب الكبيرة متاع التوينسا اللي زادة كيف كيف نعرفه مش يبخلوا على وليداتنا في تونس. اليوم نذكرهم اليوم أنا وأنت نجموا نعاونوا, وتقولي كيفاش بنمشي نعاون جين وين مش نمشي شنو بش نصب شنو نجم, وقول لك أنه تنجم مبلغ مالي بسيط أنت تحدو قد ما تحب أنت 10, 20, 30, 40 اللي أنت تحب وعلى أي مدة أنت تحبها وفي كل وقت تنجم تقص, لأنه نعرف أنه قلوبكم كبيرة مش في هون عليكم مش تقص, فيصير اقتطاع شهري يمشي دي في إيدة أطفال SOS. قديش وصلنا حاليا؟
1: نحب نشكر كل تونسي تخلى الموقع الويب www.sosve.tn وتكفل بصغير كما قلت ولا تبرع للعودة المدرسية, ونعلن اليوم رسميا أن 10,800 طفل من منظوري الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS قد تمكنوا من اقتناء الكتب متاعهم والمحظات متاعهم ورجعوا بحمد الله, وقمنا بالأمس بتوزيع آخر المساعدات على كل المستفيدين في 12 ولاية وهذا فخر وهذا شعور بالراحة. واليوم بداية من الغد من يوم الاثنين سنقوم بالاتصال المباشر بالمدارس الابتدائية في الأرياف خاصة للتعرف على التلاميذ اللي ما همش مشمولين من الخدمات متاعنا, ونتعامل مباشرة مع المدارس. دونك اليوم الحملات متاعنا بداية من يوم الاثنين ستكون في اتصال مباشر مع المديرين المدارس الابتدائية والثانوية باش نشوف ماشي أطفال انقطعوا عن الدراسة بسبب الحالة الاجتماعية, وسنقوم بالمساعدة متاعهم باش نجابه الانقطاع المبكر عن الدراسة بسبب الحالة الاجتماعية. فدعوتي إلى كل مديرين بالمدارس الابتدائية والثانوية أن ينسقوا مع الإدارات الجهوية, وسيكون عندنا رقم خاص كجمعية تونسية لقراءة أطفال SOS باش إن شاء الله ما نخليه حتى صغير ينقطع عن الدراسة بسبب وفاة والديه أو عز والديه, باش يوفر له المستلزمات, وهذا واجبنا الوطني, ونعرف التوانسة مش يكونوا معنا في التوانسة اللي الوطني.
0: فيما يخص الاقتطاع الشهري قديش اليوم فما من تونسي مشي معكم في البرنامج هذا؟
1: التوانسة اللي تكفلوا بصغير اقتطاع الشهري PAP عن طريق موقع الويب www.sosve.tn, واحنا نقوم بالسحب الشهري من حساب البنكي متاعي, وصلنا الى حوالي 12,251 تقريبا أمس شفت الرقم تونسي اللي تكفلوا. هذا يعطينا مبلغ شهري تقريبا 700,000 دينار 700,000,000 شهريا تبرعات من التوانسة اللي عنده حساب بريدي أو حساب بنكي, وهذه فرصة باش ندعو التونسيين باش يتكفلوا بصغير, ندعو الشركات التونسية باش يتكفلوا بصغير. راهي معناها حركة سهلة لكن عندها أجر كبير وعندها مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة برشا.
0: يعطيك ألف صحة, شكرا لك سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. 12,251 تونسي, خنزيدها كلمة فقط لأنه نتصور أكثر لازم يكون عدد توينسا اللي خموا في الصغيرات ذوما, لأنه في الأخر مبلغ صغير وكي نحكي على 10 أو 20, أما ضربهم في عدد توينسا 10 أو 20,000 في الشهر ما يتحسوش. ما بيناتنا انت تخرج باش تمشي تقضي اي قضية اصغر قضية معناها ساعة على ساعة مش ساعة على ساعة, تقف قدام الكيسك مش بالحشمة تسرق روحك تقول أنا شو اللي عملت مش خلصت ذي الكل. 10 و 20 و 30 و 40 و 50 دينار ما همش برشا، أما كي تضربهم في عدد التوينس اللي نجموا ينخرطوا شوف قديش نجموا نعاودوا اليوم من أطفال قرى أسويس. 10 و 51 لينا 51 جين و 55 دقيقة مواصلين مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يا ربي تو العبد متعجل من سيرة المرسي البحري ما يلقاش كيفاش باش يتعدى، تعرف ما تلقاش الفضاء العبيد ماشي بالسكاييس والحوين اللي عملت عليهم صارت عليهم حملة قبل، فهمت باش نحاول نصبهم نتاعهم من الماديات ومن الوسط الكياس جملة واحدة عاودت رجعت رجعوا كيما كانوا، فهمت لا حسيب لا رقيب يا اخي ما نشدوا على طول الحملات نتاعكم.
4: ربي يا صندوق عجبك للبروفيت يا اخي ما كفاهمش 4 شهور راحة ما عادش تحطوا الرونتري من نهار 15 حطوا 1 أكتوبر وكها الوي الناس علي تيم بيت متعيشي للشمس من 8 للعصر لقراية لعلي
5: صباح النور مزايك بربي. شنو هو الفينومين الجديد متاع الكسيغ متاع المساحات الكبرى وما نعممش بيان سور، اما تقولك عطيني صرف تقولها ما عندي صرف تقولك شتني نعملك يا اخي ما فهمتش هالمنطق والكشة والنشا اللي يخدموا بها يا اخي، اما نعملوا لهم كوتشينج حاجة علموهم يتصرفوا مع الناس يا اخي العباد ما همش جايين يطلبوا راهم يقضوا بفلوسهم، ما نشغلكم شوي احترامي عايشكم وفروا ما لازمكم انتو ما المواطن ما هوش ملزم راه باش مدلك الصرف سامحني.
6: يا نوفل ويا خليل ويا نيجي ما خممتوش قولوا الكلام ده، علاش الولي ولا يحط صغيره في المكتب في الواحد في البريفي يحط صغيره في البريفي باش يتمنى عليه في الدولي، هم خرجوهم هم جابوهم هم تحت الحيوط هم تحت الجر كل ساعة خرج دخل خرج دخل، الأكثرية الأغلبية العباد تموت بالشر وتحط فلوسها ولادها باش تحط في بلاصه مضمونه، برشا اوليات خلي مكيكه قول نموت بالشر ناكل اللي يجي ونحط صغيري متمن عليه، هذا هو الواحد لازم يتكلم عليه الواقع شويه.
2: صندوق عجب صباح الناس

0: السوبيريور ومن بعد ولا يتسبب دي زيكسكوز باش عملي مشاكل يعني باش نخرج دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كوميونيكاسيون تتعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت الخدمه
1: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فيش لا توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني واحد ما عادش توقف لا في خدمة لا في شيء تجربة خايبة علق
2: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة
3: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
4: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس موزيك فام لا

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. والديوان يوصي بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، الديوان يوصي بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. مجمع كنوف تونس المختص في صناعة مواد البناء يعتزم مواصلة السعي لإحداث وحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس بولاية تطاوين باستثمارات مباشرة من الشركة الأم بألمانيا تقدر بسبعين مليون دينار، وفق ما أفاد به المدير الإداري والمالي للمجمع. ويعود هذا المشروع إلى سنة 2012 تاريخ حصول المجمع على الترخيص، غير أن إنجازه واجه منذ ذلك الحين جملة من التعطيلات، خاصة على المستوى العقاري، قبل أن تتجدد المساعي لدفعه نحو التجسيد الفعلي. الرحلات السياحية بعمق صحراء جبلي تشهد نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي في مطلع الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمين، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بجبلي، مضيفا أنه وفقا للمؤشرات فإن الموسم سيكون استثنائيا سواء من حيث أعداد الوافدين أو الليالي المقضات. دوليا، برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ينشر نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني، ويعرض مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني. السلطات التركية تصدر أوامر بسجن أربعة

أشخاص بانتظار محاكمتهم وتفرض حظر سفر وقيود على أصول 51 آخرين في إطار تحقيقات بشأن مزاعم تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات عن إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها في الأونة الأخيرة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان والرفيق في سبح النس.

0: التحديات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف النهار.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، خلطنا ديجا لساعتنا الثالثة. إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا وين ما كنتوا تسمعوا في موزيكا فام لحداش وثلاثاش دقيقة مع التبديل بتاع الطقس وكل يظلي الموضوع جي في وقته. أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا طبيبة التغذية دكتور وفاء سعيد. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
1: صباح الحمد
2: لله يا ربي.
1: الحمد لله. قلت لهم يظل الموضوع جاي في وقته.
2: في وقته.
1: Exactement في وقته.
2: بين البارح واليوم جاي في وقته.
1: Exactement. امتر حتى درجة الحرارة باش تطيح، نحسوا الوحدة بالفم والملاي. استقبلنا فصل الخريف اللي باش يكون ممطر وفيها مش كيما الفصول الأخرى قبل كان الصيف نتاعنا يطول. نقعد وباقي يظل توا ليه مع الطقس هذا اللي باش يبدا يتبدل. باش نحكيو على المناعه لصغيراتنا والكبار زاد كيف دوك. اليوم نحكيو على شو الحاجات اللي نقوي بها المناعه. مثلا فما بليزيور مامون اللي كلموني يقولوا لي توا مع الطقس هذا مع الصغار اللي كانوا في غوبو في سيف توا اون كافال معهم قاوت الصباح كل عايش ولدي ما ياكلش. نبدا نفهموا مناعتك من السيستيم ايمونيتير الكل. دوك اليوم شو الحاجات اللي نجمو نصحو مقبل كل شيء شو معناها المناعه؟
2: فوالا هو شنو معناتها المناعه؟ المناعه راهو هو جهاز مناعي. معناتها كي نحكيو على جهاز راهو سيتان سيستيم، معناتها هو ما يخدم على روحه كيما يلزم لازمو دي كونديسيون. احنا اليوم باش نحكيو على الماكله ان جينيرال، اما باش نحكيو زيد اللي راهو لازمنا ننظموا صغيراتنا في النوم نتاعهم. راهو الصغير لازمو يقوم في الساعه قبل وقته باش يقى الوقت باش ياخذ بتي ديجني نتاعو وباش ينشط شويه، مش دوما يقوم دوما نقولوا له هيا كول. وحاجه اخرى نعلموا صغيرنا اللي هو ناشط ويتحرك شويه ونبعدوه شويه من لي زيكران. اليوم احنا باش نحكيو خاصه على الماكله نتاعنا، لازمنا نفسروا اللي راهو الجهاز المناعي لازمو برشا تنويع في ماكلتنا، في برشا فيتامينات أملاح معدنية، فما كيف الزنك احنا تعرفنا عليه برشا في الكوفيد والناس الكل واللي تعرف شنو الزنك هو موجود راهو في ماكلتنا. علاش ديما نقول راهو قبل ما نمشيو للمكونات المكملات الغذائية سمحني لازمنا نشوفو صحنا احنا، خاطر ساعات راهو حاجات بسيطة نجم تطلع في الفيتامين سي مثلا وإلا في الزنك من غير ما نمشيو للمكملات الغذائية. فهمت؟ نحكيو مثلا على فطور الصباح راهو معناتها مهم جدا اللي الصغير في الصباح يكون عنده كعبة غلة. الصغير في الصباح لازم يكون ياخو شوية زيت زيتونة، تريف خبز، هذوما حاجات اللي هما الذي زيتونا فيه مضادات الأكسدة واللي هو اللي حاجته بهم صغيرنا باش يقوي مناعته، بخاصة زيدا كعبة الغلة في الصباح راهي تنشطه راهي تعطيه فيتامينات وتعطيه فيتامينات باش يقوي الجهاز المناعي متاعه. راهو سبحانك يا ربي الفيتامينات كل فصل فيه فيتامينات وكل فيتامين مجعولة فك الفصل هذيك باش تعطي المنفعة اللي احنا حشتنا بها في الفصل هذيك. توا مثلا نقولوا معناتها كل ما هو معناتها غليل منهم القوارص اللي هما اكثر حاجات فيهم فيتامين سي، اما ان يبا كو القوارص راهو نجمو احنا مثلا الفلفل راهو فيه اكثر فيتامين سي من مثلا كعبة القارص اللي احنا في مخنا كعبة القارس والى البرقدين ولا اللي هو
1: اكثر حاجه فيها فيتامين سي.
2: يبان الفلفل وخاصه منه اللي احنا الفلفل الاحمر فيه برشا فيتامين سي
1: اكثر من كعبة القارس،
2: اكثر من كعبة القارس واللي هو مثلا نجمو احنا في معناتها في شكشوكه اسهل ما فما اللي هي ابسط اكله، اولا سهله، ثانيا سيتا معناتها في متناول العبيد الكل. شكشوكة سي معناتها من احسن الحاجات اللي باش نقويو بها المناعة نتاعنا. مثلا
1: مثلا
2: حكينا من بكري قلت لك باش نعطيك مثلا نحكيو فطور الصباح. فطور الصباح لازم لصغيراتنا لازم اون بروتيين راهو عظيمه مروبه في الصباح تقوي صغيرك راهو لي بروتيين يقوي وزيدة الجهاز المناعي. علاش قلت لك راهو هو سيستيم يحب له برشا حاجات. علاش نقولوا راه ما فماش حاجه اون بارتيكولي طلع في المناعة قد ما احنا ننوعوا في ماكلتنا وننوعوا في ماكلة صغيراتنا وفي في ماكلة العبيد اللي مستحقين نقويوهم المناعة متاعهم. بيان سور من بعد اذا فما نقص في فيتامين اللي هي اللي تكون فيتامين سي ولا الفيتامين بي والا الفيتامين دي والا زيد العبيد اللي ناقصين الزنك وقتها نحتاجو بالكشي للمكملات. اما مثلا الزنك اللي احنا نشريوه وناخذوه مكملات راهو موجود في قلوب القرع. معناتها العبد نص نهار يحط سلايطة يحط فيها عصرة قارس طريف زيت زيتونة طريف قلوب قرع لا هو قوى في الميونيتي متاعو ينجم يزيد يعمل عليها رشة معنوس طريف بصل هذوما
1: البصل يقوي المناعة والمعدنوس
2: البصل فيه الكيرسيتين انتي اوكسيدان المعدنوس فيه فيتامين سي احنا بتاتر ما نعرفوش اما احنا رشة البصل والمعدنوس ذولي من جدودنا نعرفوها في اي اكلة لازم باش نحطو هاك الرشة هذيك واللي هي معناتها بوستر ديمونيتي مثلا فهمت طريف قلوب قرع نطلعوا في الزنك كل عصرة قرص ولا احنا عنا اون سلاد اللي هي باهية للمناعة متاعنا. بيان سور من بعد باش ناخذوا البروتين متاعنا اللي هي تبدا فيها راهي تجيب لنا الفيتامين بي 12 بي 6 معناتها فما علاش نقول لك ديما نوع
1: ديما نوع يكون اكيليبري
2: وراهو مش لازم حاجات معناتها اللحوم حمراء العبد ماذا بيه مره مرتين في الجمعه مش اكثر مي راهو البروتين نلقاوهم في العدس في اللوبيا في الحمص نلقاوهم زيده في السردينه حتى اون بواط راهي ماهيش معناتها تخلي الفيتامينات نتاعها الكل تعطينا لي اوميغا 3 معناتها العبد ينجم حتى أبسط الحاجات يعمل فطور اللي هو يكون بوستر دو ديمونيتي.
1: خلينا ناخذ من عندك اون جورني تيب مثلا شو نجم ناكل فيها.
2: احنا قلنا من بكري في فطور الصباح ايديالمون العبد باش يعطي الصغار احنا حكينا برشا على الصغار وخاصه مع العوده المدرسيه مي با كو معناتها صغيرات نجمو ناخذوا مشتقات الحليب نجمو ناخذوا عظمه الصباح طريف خبز خير اللي العبد يمشي للخبز اللي فيه الحبوب الكاملة مثلا خبز الشعي مع طريف زيت زيتونة وكعبة غلة هذية حتى الصغير راهو إذا ما فما حاجات ما نجمش ياخذهم وإلا الصغير اللي بصعوبة يكلك الصباح أعطيه كعبة غلة يهزها ياخذها حتى كولاسيون. في الكولاسيون بعد فطور نص النهار ديما نبدأوه طريف خضرة. الخضرة كما قلت لك من بكري ليزاستوس متاع السلطة تنجم حاجات بسيطة تزيدهم حتى مثلا في الفينيغريت متاعك تنجم تحط مغيرفة عسل وتخلط زيت زيتونة والقارس وتحطها في الـ في الـ في السلطة طريف قلوب قرع لا انت عندك سلطة معناتها غيش بعد حتى راهو صحين شكشوكة الفلا فيه متاع وحاجة مشوية وإلا معه العظيمة متاعه راهو سي معناتها فطور كومبلي. العشية نجمو ناخذو كعبة غلة للعباد هذي نحكي صغار اللي ما همش عندهم مشاكل متاع السكر كعبة غلة نجمو زيدا ناخذو حفنة صغيرة لوز وإلا زوزة وفي الليل نعملو مثلا حاجة جارية برشا دبيبش الدبيبش هذوكم الكل هم راهم يقويوا في المناعة متاعنا.
1: هاكا لي مامون اللي تسمعوا فينا ميرسي بوكو دكتور وفاء سعيد طبيب التربية ميرسي بوكو
2: مرحبا.
1: ان شاء الله خذيت ورقة وستيلو وقيتوا هذوما هما لي زاليمون اللي باهين باش يقويوا اكثر في مناعة صغيراتكم. ميرسي بوكو دكتور
2: نورتني
1: يعيشك ميرسي فضلك.
0: استو سونتي صباح الناس.

0: معاكم على موزيك كافي مساء حبشة عديو للرياضة. دورنا سيد أحمد عديلة باش يعطينا قائمة المنتخب أو القائمة المدرب بعين الشعباني. أحمد مرحبا.
1: شنو قعد لك جيان ما عملتوش؟
0: أنا كل شيء
1: كورة
0: كورة صحة كل شيء
1: قلتكم ما شاء الله لي.
0: قلتكم خذوني معاكم
1: ليه هبطني في ستوري خنوني مشهور شوي في الانستغرام ربي يسر. دونك معين شعباني أعلن رسميا عن قائمة المنتخب الوطني التونسي عن ثلاثة ماتشات، ماتش أوغندا، ماتش بوتسوانا نهار 24 نلعب ضد أوغندا، نهار 29 سبتمبر نلعب ضد منتخب بوتسوانا هون يزوز في تونس، ثم نلعب ماتش أميكال ضد منتخب مالي مبدئيا نهار 3 أكتوبر الماتش هذا. دونك من بعد بون القائمة فيها برشا مفاجآت تو نرجعولها بالتحليل بالطبيعة في كان مواعيد الرياضية وحتى نو في الراوة
0: حتى نوف الخضيبة يزيدا
1: نوف لبارامو ثم أسامي مش عاجبينه في الليستة دونك شارج عليهم من بعد. دونك في حراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، في الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، في خط الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري. وصدق قديد الملاحظه لهنا اللي هو انت اكيد كنت تبعت البوليميك نتاع علي العابدي والتصريحات نتاعو حتى كما تبعت شراو نوف اللي يحكي لك عليها في الدار. دونك ديكو علي العابدي لا شنو ثم حاجه ما تحكيش قد كان هذيا. دونك علي العابدي مش موجود في القائمه هذيا دونك رغم اللي كونه اعتذر البارح في المقابل. ثم برشا اسماء جديده وبرشا مفاجئات تحكي عليهم بالطبيعه في كم موعد رياضي. جست نعاود القائمه. حراسه المرمى ايمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في خط الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. في خط الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصدق قديدة.
0: ميرسي بوكو أحمد، يعطيكم ألف صحة. دونك كما قال أحمد عديلة دونك هذه كانت قائمة المنتخب الوطني وترجعوا لها بأكثر تفاصيل. أنا موجودة.
1: إيش نقول لك؟ أنت موجودة.
0: أنا موجودة معناها لو عندكم شغورات
1: شغورات فيش شغورات
0: مثلا تحبوا مراسلة معكم
1: وين؟
0: في التيران.
1: باهي هاو عندنا ماتش نهار 24 تمشي الرادس؟
0: نمشي.
1: الله يبارك. نهار 24 تلقاو جهين
0: الورقه الحمراء والورقه الصفراء.
1: نهار 24 باش تلقاو جهين ان شاء الله باش تلقاوها في رادس. بون الخدمه راهي غادي ماهيش ستوريات ماهيش انستغرام حسنا بكونتوني ديجيتال سي سيور.
0: حصر عليك انا حوارات انا حصريات انا تدخلات انا مسؤولين
1: تفضل معانا.
0: كم ذكرني انا شنو اصير في ستوريات
1: انت ما شاء الله عليك بالحق انت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك في كل شيء. وشوف جهين نحكيو لي كوليس حتى الدكتوره حبت تعطي راي في القائمه جستك حشمت شويه
0: حشمتك حبيت
1: تعطي الجمجي
0: قوي والمناعة
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: بيغسي أحمد يعطيك ألف صحة. صباح الناس
2: طغام التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات تعود وتشوف الأختام تاعك وتعود من الأول.
3: نجم تكون ما نعرف نجم تكون من خدام في حد ذاته نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمه في حد ذاته التجربه المهنيه الفاشلة الى ما خرجش بها من حد شيء. تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي هم ما لقيتش ريزلتان. بعد تدخل اي شركه واحده اخرى لازم كل شيء بالوراق كل شيء باريكري.
4: التجربه المهنيه الفاشله فما ناس ياكلوا لك حقك يخدموك اكثر سوايع في النهار كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشله تتعلم منها بيان سور.
5: خدمت هنا ان طوك شارجي ماركتينغ جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي زيكسكوز شعمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كومونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
6: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فاشلة توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني احنا ماش توقف لا في خدمة لا في شيء خويا تجربة خايبة علق.
7: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها. التجارب المهنية الفاشلة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: بالبنط العريض حسين الجسمي على موزيكا فم. كيما كنت نهار جمعة لوقاية هذية يهزنا نعملو دورة وننسي والدنيا والزحمة والامبوتياج والتزمير. تتسوي ترانزي العربي في إيفازيون.
1: إيفازيون
0: بالموزيكا الكالم زيدا نودو كريتك فيش يودك سيد المخرجة
2: الحقيقة
0: محضر لك الأجواء الكل
2: أدلك عايش متميز هو وديما يعطينا الإضافة كل وما كيفوش زوز في تونس هذية
0: دونك
2: رفيق
0: بياسر
2: رفيق الغالي وانا نجوله تحية كبيرة لأنه اليوم بش هكا بدي تبرد الدنيا شوية جيهين وبش نوربو بهم شوية لتونس مزيانة تونس الخضرة ونقوله صباح الخير يا تونس المزيانة صباح الخير يا أرض الخير والبر كاولفينا تونس عليا ما تتبدلت والجو بدا يبدل في جلده والشمس ما عادش هي الحاكمه والسحاب بدا يخفي بلاصته في السماء والمطر والمطر كيف تهبط على تونس ما يهبطش كان الماء يهبط مع ريحه الارض وذكريات الشتاء ورغبه غريبه انك تحب تهرب من جوجمه المدينه وتمشي لبلاصه تسمع فيها كان صوت الطبيعه وكنقولوا الشتاء شلالات وذباب ومطر وخضار بالطبيعه مخنا يمشي وحده وحده وين الى الشمال الغربي الحبيب ولايه جندوبه وين الطبيعه عندها طريقها الخاص باش تقول لك ارتاح الدنيا ما تستحقش الزربه هذه كل ومن هنا تبدا حكايتنا اليوم يا ساده ويا ماده حكايه بلاصه يمكن برشا منكم ما سمعوش بها من قبل عين الزينه بلاصه تبعد على تونس العاصمه قريبة 150 كيلومتر وتنجم توصل لها من جهه بلطه بوعوان ولا من جهه بيجا وبطبيعه الشيخ جوجل موجود يوصلك لنقطه البدايه اما القصه تبدا كي تحط التليفون على جنب وتخلي الطبيعه هي الجي بي اس نتاعك وثنيه في حد ذاتها جزء من الرحله تعد على بيجة تشم ريحة البلاد وتذوق الجبن وتشوف الدنيا قديش عينيك تبدأ تبدل لونها بالسمين والزحمة الزربية كبيرة مفروشة بالأخضر وأول ما تدخل عين الزينة تحس روحك عملت ريزيت ريحة التراب بعد المطر الأكسجين اللي محتاجين ونقعدوا نلوجوا عليه وسط جوجمة المدينة وهنا نلقاو خونا عزيز بوكيري الجيد نتاعنا اللي نجم ياخذكم في روندوني خفيفه اما فيها ثلاث محطات يلزم ما تفوتهمش كي نقولوا روندوني خفيفه يعني من 5 كيلومتر
0: واحنا
2: ماشيين
0: اي مشيو على ساقينا مشيش فوسط الجمعه خاطر ما نتحركوش الواحد ما يتحركش
2: ياسر اكزاكتو يعني في الويكاند هاكا وان بلوس ديما نقول راه البلايص المزيانين برشا برشا برشا ماش تلقاهم بحر الكهرباء يلزم تمشي شويه على ساقيك
0: تدخل
2: تكتشف البلاصه تشوف معناها ما نقوله مش البلاصه وحدها هي الممتع لكن الرحله للبلاصه هي اللي زيد تعطي معناها معنى للذي كل ومن غاديك نقاو تنجم تشوف الغابه كل قدامك اول حاجه تشوفوها هي بلاصه اسمها قبه الهواء هي بلاصه عاليه كي كبيره والعلو نتاعها يوصل قريب 90 متر وتنجموا تشوفوها موجوده في التصاور تبعك على الباج نتاعنا ومن بعد نمشيو لجبل مهاريس بالوانه اللي بين المارون والجري كانه لوحه مرسومه بالوان الخريف وبعدها نوصلوا لعين المقراني هذه عين يشربوا منها اهالي المنطقه والماء نتاعها عنده بنه مختلفه بنه نتاع ماء ربي قبل ما يولي الماء يولي حاجه نشربوها في دبوزه في مجازان والغابه لهنا وحدها حكايه الفرنين الريحان وشجره الزين وانواع اخرى من الاشجار اللي تخليك تفهم علاش الشمال الغربي ديما عنده علاقه خاصه بالطبيعه البلاصه اسمها عين الزينه بطبيعه تيمن من الشجره نتاع الزين كي نمشيو للغابات نتاع ولايه جندوبه في الشتاء نشوفوا الفاريسيون الكبيره نتاع الشجر موجوده تاع الغطاء النباتي اللي مازال محافظ على روحه لانه ريلمون ما يدخلولوش برشا الناس ونعرفوا اي حاجه تقعد بعيده برشا على البشر تقعد ديما محافظه على الخصائص نتاعها وعلى الزين نتاعها وعلى اللون نتاعها والبلاصه هذه جيان فيها في مثلا تويكه في الشتاء يكون المطر خفيفه وفي الربيع يكون نوار وفي الثلج ثلج تولي ثلج معناها في الشتاء شتاء تولي ثلج يعني فيها تروا سيزون وتتخيل انت كل مره تمشي لها في سيزون ماهيش نفس البلاصه
0: ما تعقلهاش مش هي اللي مشيت لها قبل
2: تتبدل عليك كومبليتمون تقول يا اخي انا مش جيت خاصه كي تتزين باللون الابيض ذي في الثلج حتى تعمل كيلومتر بركه سي لارجومون سيفيزون باش ترتاح وتحس روحك بحق خرجت من تونس يمكن مشيت لبلاصه اخرى في العالم بلاصه حلوه ياسر والغابه نتاعها توصل حتى تكشي للحدود الجزائريه واذا كنت انت من الناس اللي تحب ترجع من رحله بحاجه من البلاد مش كان بتصور تلقى العسل والزيتون الملاوي وحاجات اخرى من خيرات المنطقه وخاصه عن عم الزاهي وتخرج من غادي كما دخلت بروحك أخف وراسك أهدى وقلبك عامر أكثر اليوم هربنا بيكم الجندوبة العين الزينة البلاصة تخليك تكتشف اللي ساعات أحسن حاجة تجم تاع تعملها لروحك انك تبعد شويه. مراسلكم رمزي العربي حبيب الطبيعه يسلم عليكم برشا ويقول لكم شكرا على ثقتكم على دعمكم وعلى كل مره تختاروا فيها تعيشوا معنا التجربه على هذيك في كل زمان ومكان الفلاقه هكا اخترنا نعيشوا.
0: ميرسي بوكو رمزي يعطيك الف صحه. رمزي العربي كانت هذه ايفازيون كون نهار جمعه يكون معنا هكا ويهزنا في بلاصه ويعامل علينا يقولنا كها ولا يقل بدني لازم امشي شويه على ساقيك باش تشوف حاجات مش كما قال رمزي مش من برا برا ما تدخلوا الداخل الداخل قد ما تدخلوا تكتشفوا بلايص مزيانين تقول هذا في تونس موجود.
2: ديما كنت ديما تقعد كارت بوستال بالحق تلقاهم موجودين مخبين في تونس وجينيرال مورا واللي جرب يحصر على خاطر انت كي تشوفوا بلاصه مزيانه وناتور وتشوفها كليفيه نتاع النهار كامل وانت لبرا مغدو باش تعاود وذيك علاش احنا في ايفازون ديما نحاولوا نعطيهم الماكسيموم نتاع البلايص نعاونوهم باش يشوفوا بلايص جديده وهم بيدهم باش يرتاحوا نفسانيا وبدنيا.
0: ميرسي بوكو رمزي يعطيك الف صحه. نكملوا بعضنا على موزايك اف ام في الدرجين 3 الاخرين معكم صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو موزايك، أنا كريمة، نحب نقول لأمي بيا مبروك، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها تاج على راس يا رب.
2: أنا هدى، حب نقول لأمي اليوم فوزية إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، ربي يفتك لنا وربي يشفيك ورين حبك برشا، وآدم ولينا وأوليدي يحبوك زادة برشا برشا برشا، وإن شاء الله يا ربي يشفيك، حبك يا ماما برشا وبوسة كبيرة، كل عام وانت حي بخير.
3: بنتي نولة، عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بخير، عيش بنتي، باي باي باي باي مزيك.
4: ألو صباح المزيك، حبيت نقول عيد ميلاد سعيد لبنتي بيوتة، طيب مبارك، قلها إن شاء الله في العام وانت بخير يا مزينة يا زينة، وربي يخليك ليا.
5: ألو عسلامة مزيك، اليوم عيد ميلاد، نتمنى لروحي كل الخير والسعادة، وربي يشفيني وربي يحميني وقتها.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: الحناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: كهو عادوا في الوقت وفي الجمعة دجا 11:54 دقيقة. إن شاء الله يا ربي عادي تقيت معنا حلو. خليكم معنا وفلوا لكيب الكل في ميدي ماغ بعد شوية. ميرسي الفاطمة لك العادة حضرنا لانيفرسير والكريمة لك العادة القوى معنا في الستاندار. لبنى كوتي ديجيتال رفيق في الإخراج. احنا نتقابلوا نهار الاثنين. نقولكم سيسور ويحكم ويكاند يكون ممطر بامتياز. بو ويكاند. نتقابلوا نهار الاثنين في لمن. باي باي.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل

0: سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدام والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك كافي البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ لبخول كوجينتك.
0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: تدلل تدلل
0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 1450 فلاحا وفلاحة من 5 ولايات شاركوا في برنامج التكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل منذ انطلاقه في شهر أفريل الماضي. ووفق المسؤولة باتحاد الفلاحين مروى العبدلي، فإن عددا هاما من الفلاحين انطلقوا فعليا في إعداد ملفاتهم للحصول على التمويلات بعد تلقي التكوين والمعلومة واكتسابهم الوعي بالإدارات المعنية.
1: المشروع هذا بدأ من 27 أفريل 2026، ما عادش برشا في عمر المشروع، اخر 2026 لحد هذه الساعه نظمنا حوالي 45 يوم اعلامي، استهدفنا من خلالها حوالي 1450 فلاح تمتعوا باللي فورماسيون في ما يتعلق بالتهيئه العقاريه وفيما يتعلق بالنفاذ الى التمويل على مستوى ال5 ولايات اللي هي المعنيه بالمشروع، اللي هم سليانه، بنزرت، المنطقه، تطاوين، ونابل. في شهر اوت استخدمنا برشا مع المجامع النسائيه ولقينا تجاوب كبير منهم وطلب للمعلومه فيما يتعلق يعني سورتو بالتمويل، والنساء الشابات راغبات في بعض مشاريع فلاحيه. زل الحضور بين 25 30 فلاح بخلاف الطاقم الاداري، ونحب نشكر بالمناسبه هيكلنا الجهويه وهيكل المندوبيه والوكاله العقاريه الفلاحيه اللي كانوا ديما حاضرين معانا ومواكبين الايام هذية والاشكاليات اللي قاعده تطرح ويرفعوا فيها من لحظه بلحظه. لاحظنا شويه ضعف العنصر النسوي والشبابي، دونك خصصنا لهم خلال شهر اوت وسبتمبر وفي المده الجايه معناها ايام سيبلي لهم هم. راهو وضعية صعيبة، راهي وضعية كريتية، ونحبوا نبينوا لهم أهمية أنهم ياخذوا معناها شهادة ملكية، باش هكاك تولي الأرض نتاعهم عندها فالور وينجموا يتحفظوا على المنح والقروض والحوافز الموجودة المتوفرة. هذا هو المبدأ.
0: أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف يتمكنون من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التربوية تستهدف التلاميذ والقصر. وجاءت هذه العملية إثر معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني لشبهات تحوم حول عناصر إجرامية تتعمد الاندماج بمحيط المؤسسات التربوية لترويج المخدرات، ليتم القبض عليهم في حالة تلبس وحجز كميات من مخدر الزطلة ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج. ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف المتورطة. دوليا، وكالة نوفا الإيطالية تنقل عن وزير الدفاع الإيطالي قوله أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أصيبت خلال هجمات ليلية على قاعدة الملك فهد الجوية في السعودية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول أن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال أسبوعين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد وسط تجدد الصراع، في حين فر ما يقارب من 3,000 شخص عن طريق البحر إلى جيبوتي. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في اليمن تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا. وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائمة

0: بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم، ثم لاحقا أثناء الليل ستشمل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل أيضا نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الغد السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة المناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي مايك.
1: الأولى في تونس موزايك فام لا راديو 100%.

0: مرحبا يا مرحبا، مرحبا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج على موزايكا فيم، فين الجمعة باستثناء يوم الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحكيو على آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم. تنجموا تتواصلوا معنا، تبعثونا بالواتساب على 23513000. أحكيوا لنا على المطر كيفاش تعديت، والويكاند كيفاش، تونا نفسر لكم الحكايات. أبعثونا على 23513000 على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك وفي البث. محمد علي مرحبا بيك، منورنا في الإخراج أشواق. يا مرحبا يا مرحبا، منورتنا. سينجي زعيري، شنحوالك؟
1: الحمد لله وسهلا نوفل، الحمد لله على الغيث النافع.
0: الحمد لله.
1: أي الحمد لله،
2: والله غيث نافع.
1: شبيه خير وبركة المطر.
0: أنت قل المطر، الغيث النافع خلينا نتناقشوا فيها.
1: باهي المطر، الحمد لله على الأمطار.
0: فوالا نافع مش نافع تنحكي. وسينجي
3: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل مستمعين.
0: مرحبا سي خليل.
2: عايشك سي نوفل، أما بالله كل ما تتغش شوية حتى على المطر تذكرك الكتلة الحرارية هذيك. تولي تتفرهد على الآخر.
0: أنت إيش قولك البارح؟
3: توا كلمة جديدة، انخفاض جوي. توا
0: قولك البارح
2: منخفض جوي
0: البارح في هذاك الكل، وفما شكون قص عليه الضوء. لا لا لهنا تولي متعة. باهي المتعة باش نحكيو على قصنا الضوء. جيهان باش تجي حذانا في الساعة الثانية، باش يجي حذانا سلاح في الساعة الثانية. جيهان باش نسأله في الساعة الثانية اجتماعات وتقارير وملايين الدينارات وكذا وكذا واستعدادات للأمطار، ثم ربع ساعة أمطار الدنيا تفيض. باش نسأله جرايدنا اليوم الكل في الصفحة الأولى تقريبا تحكي على الأمطار. لو طون لي ما حكيتش. لحظه الشروق لا ما حكيتش. صحافه اجراءات جديده لا ما حكيتش. كوتيديان لا ما حكيتش. المغرب لا ما حكيتش. المجهر لا ما حكيتش. الصباح لا ما حكيتش.
1: بالك في الصفحات الداخليه
0: اي معناتها مش اهم اخبار
1: البلد. ما عملوش ابيل في اللايون،
0: ما نعرفش يعني. يعني تقول انت انواع السيارات الجديده اهم. باهي ما نعرفش سينيجي، ما نعرفش. اما المواطن ساعات كي يتغشش عنده شويه حق. باهي باش نعملوا دوره وباش نسالوا. البارح حكي القرار اللي هو ايجابي نتاع روحوا بتلمذه ما ثلاثه، ولكن جاي مخر برشا في الـ في الـ
1: مخر برشا.
0: اي معناتها برشا مدارس ما فقدش بيه، برشا مدارس خرجت الاولاد والاولياء اللي يخدموا معناتها اللي
2: كمل السنه.
0: وكذا فوالا
3: هو اسمه الانذار المبكر. اما ما كانش مبكر
2: هو نورمال مو في الحصه الصباحيه تلم بتعرف لي العشيه ما يقراوش. معناتها هذا خاطر الرصد الجوي موجود. تقرير الرصد الجوي
0: انا باش نقول
1: لكم التوقعات ما كانت واضحه
0: الصباح. لحظه
3: تحكي على تونس الكبرى الصباح.
0: لحظه التوقعات باش نعطيكم توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهار الاربعاء تكون الامطار غدوه غزيره بولايه سليان القيروان المهديه المستير سوسه زغوان ونابل.
3: اي
0: ما عطاوش تونس.
3: اي هذاك نهار الاربعاء.
0: لحظه اي شنو ميتيو هو نهار لحظه نهار الخميس.
3: خميس الصباح ترى
0: الصباح قالوا تونس
3: واش الكبرى هذيك اش قلت
0: شنو فوالا
1: وثب خريطه نتاع ال
0: اي ما تجيش الميتيو نهار الاربعاء
1: تونس ملونه.
0: لا دونك ما تجيش نهار الاربعاء يقول لك المطر ما يقولكش مطر بالصب في تونس. معناتها الميتيو توا وشكرا قسم الاخبار ما حطو نهار الاربعاء ما حطوش اللي باش يصب مطر في تونس. اي معناتها لهنا كنا باش نلومو حق الخطر قرار كانوا نجموا ياخذوا الاربعاء العشيه.
2: لا مو زاد حتى توقعات الميتيو نوفل نجم تصير فيها ظروف مستجده انه وقع استشعار انه نهارتها باش تاكل بعضها مثلا العشيه ولا كذا. ما عادش بيه يصير
0: اي نعم
3: هو كيتم
2: يصير في احسن العائلات.
3: هو كيتم التغيير معناها وتحكي على تونس الكبرى نهار الخميس الصباح القرار حقو تاخذ من الخميس
0: الصباح. اي الحصه الصباحيه راهو ايش نقول لكم راهو انه المطر باش تصب خميس عشيه. انا الخميس الصباح بعينيا نجم فيق بها. راهو الميتيو يلزم قبل 3 4 ايام المنطق. الميتيو يزم قبل 3 4 ايام، اما الخميس الصباح نغزر للسماء تنقول لك باش تصب ولا لا. هذه معناتها الاجراءات اللي نحكيو عليه. باهي خلينا نعطيكم فيسع قبل ما نمشيو لدقيقه نيوز. قائمه المنتخب اعلن عليها معين الشعباني اللي يعمل في نادو صحفيه مساعتين في سبور اكسبريس فريكاب مع حيدر وفي كل برامج تو تسمعوا التحاليل. ان توكا العابدي رغم اعتذاره المقنع ما خرجش عمل حوار عوقب بسبب الكلام اللي قالوا. ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن ثلاثه حراس مرمى متوقعين. يان فاليري، معتز النفاتي، ادم العروس، محمد النصراوي، منتصر طاربي، علي اغرام، امين بن حميده، امين الشيرني، علي معلول زاد يرجع، عيسى العيدوني يرجع، فرجاني ساسي يرجع. هما عيسى العيدوني وفرجاني ساسي سبيناهم احنا يا اخي، بعد كي شفنا المونديال عرفنا قيمتهم. اي فوالا، معناتها شد عيسى العيدوني وفرجاني ساسي لاجيك ما اشهم. حمزه رفيعه، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، مرحبا بي زاد، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، خليل العياري، سلفل الطيف، فيليس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم مستوري، وصادق قديده. دونك حتى الهجوم تبدل شويه. لقيتو تلقاوها على سبور باي موزاي كافيم، على موزاي كافيم بورنيت تلقاو المواكبات، وفي سبور اكسبريس، وفي الريكاب، وفي كل برمجتنا. تو نتابعوا جديد بجديد. يلا نعملوا طلع على اخر الاخبار. دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بنشرة المتابعة للأحوال الجوية. يتميز الطقس اليوم الجمعة بنزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. في الويكاند شنو ما لي بريفيزيون باش تتواصل؟ يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بداية الأسبوع القادم أيضا، وتكون الأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في أغلب مناطق البلاد. وفي تدخله الصباح مع زميلتنا جهان ميلاد المقدم عن الحماية المدنية خليل المشري، كان وجه جملة من التوصيات للمواطنين مع تواصل هطول الأمطار.
6: واقعيننا بشكون أكثر وبتشمل زيادة عديد المناطق الأخرى أطار تونس الكبرى، زيادة بتشمل ولاية الساحل، بتشمل الوسط، بتشمل زيادة الجنوب الغربي كما نقوله توجر وقبسة وقبلي،
7: تقريبا ولاية تونس الكل،
6: تقريبا ولاية تونس الكل. دونك هنا التوصية اللي هنا نزيد نعاود ناكد عليها، خاصة في المناطق الداخلية، عدم المجازفة بعبور الأودية، خاصة في القصرين وادي الحطب، فما عديد الأودية معناها الخطرة اللي احنا نعرفوها كديوان وطني للحماية المدنية، التدخلات نتاعنا تتواصل فيها 10 و12 يوم للبحث والتفتيش على العباد اللي هزها الواد. دونك هنا بربي توصية لكافة المواطنين، عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الأسباب. نصبروا شوية، نتعطلوا شوية مثالش، ولكن ما نجلسوش بحياتنا وبحياة صغيرنا.
0: يعطيك صحة. هو فما أودية طبيعية، أما فما أودية بالغيث اللي نافع تتعمل في وقتها.
2: أي
0: الأودية تكون مش موجودة
2: ولا موجودة، فيضان مياه
0: يولي
2: ويد يرد بال على روح الواحد.
0: فردوا بالكم من الأودية يعني الجديدة والقديمة. تفضل نهدى.
3: في موضوع آخر، بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لبارح تدخل ميدان يشمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة. أسفرت التدخلات على حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخلفات صحية ومحاضر إدارية في الغرض. وزارة التجهيز والإسكان تنظم ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، واللي انطلقت بداية من مارس 25 وتم استكمالها في جوان 26. في الإطار هذا رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان محمد بن غفار شدد في تصريح لزميلتنا هنا السلطاني على أن ضوابط المرجعية لإعداد المثال هذا الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي، المدن الذكية، والتوازن الجهوي، والأقطاب الصناعية، والتغيرات المناخية. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة اللي استهدفت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديد لأمن المملكة واستقرارها وانتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها. نرجع بالتفاصيل فيما بعد على الموضوع هذا. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيح تحولة ألجيريا في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. وأضافت أن المقومات هذه تخلي تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية بين أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة على المستوى العالمي.
0: يعطيك صحة نهد، شكرا ليك. بعد نحكيه على السعودية، بلدية تونس بلي جوست نيزي، هذا خبر الثقافتي العامة، عملت رفلتها ديما السوق المركزية به 76 كيلو من الأسماك، 46 كيلو من الخضر غير صالحة للاستهلاك. إيه معناتها مخالفات صحية وإدارية، مش من المفروض يتعاقبوا الناس اللي يعملوا غير صالح للسلاك أو يشدوا الحبس ولا حاجة؟ مش بدلنا القانون؟
1: طبعا يتعاقبوا، لكن العقوبات
2: درجة حجز وغلق ثم مقاضاة. إذا كان ذيك البذاعة تسبب في أذى، معناها تولي يمشي لل...
1: ولا وقتها تولي عقوبات
2: مصارعة.
1: إذا فما معناها تداعيات اختيرة للسلعة هذه، معناها السلعة الفاسدة، وتؤدي إلى أضرار أو إصابة معناها مواطنين بالتسمم ولا بالتعافل، وقتها تولي ترتقي العقوبة إلى مستوى السجن.
0: راح فاصل وبعد نرجع لكم. هذه ميدي ماك.
4: ميدي ماك وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة

0: Énergie. Prenons la route ensemble.
1: يا مرحبا يا مرحبا، ترى نعملوا طلع على الجرايد.
0: في الجرايد
1: فما جريمة أخذناها من الصحافة الإيطالية، ما نجمناش ناخذوا الجانب التونسي فيها. به من تونس، كيف تحول كول سنتر تونسي إلى غرفة عمليات لبيع الكوكايين في إيطاليا؟ دونك قضية في تونس، يدير شبكة كوكايين في إيطاليا حسب الصحافة الإيطالية البارح واليوم. دونك شبكة إجرامية دولية، واشتبه في أن أغلب أفرادها من دول أجنبية، قد يكون توانسة. 21 موقوف و36 شخص محل تحقيق. الشبكة تنشط أساسا سينيجي في ترويج الكوكايين. المفاجأة أنه عندهم كول سنتر، معناتها سنتر دابيل في تونس، يتلقى طلبات الزبائن في إيطاليا ويوجه المروجين، يقولوا برا النهج الفلاني خذ السلعة متاعك. دونك الحريف يتصل بالرقم، يبعث موقعه عبر جوجل مابس، والمروج يوصل الكوكايين بوصلة سيارة مكرية ولا تروتينات إلكتريك. الشبكة كانت تستعمل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان عن وصول شحنات جديدة. التحقيق بدأ 2025 بعد بلاغات مواطنين عبر تطبيق يوبول الشرطة الإيطالية. الشبكة كانت لها امدادات واتصالات مع فرنسا وإسبانيا. تسعى من المشتبه أنهم قيادة شبكة صدرت أوامر إيداع بالسجن، و12 مروج تم القبض عليهم في حالة تلبس. دونك حاجات، فما زواج سوري وكذا وكذا، دونك يطلب الرقم، هاني موجود، ويجيه واحد بتروتينات يمثله. دونك باش نفسرها لكم كيفاش. الصحافة الإيطالية ما قالتش انه صار تحقيق في تونس ولا القبض على اشخاص في تونس،
2: وصار تحقيق إيطالي
1: أكبر. إيطالي أي. دونك ألو، نحب زوز جرام كوكايين كذا، هاو باش يجيك، أبعث لي لدريسة، هاو تروتينات تجيك تعطيك لدريستك وتمده فيك.
2: ما يقولوش نحب زوز جرام كوكايين هنا، يعملوا هو السنتر موجود ويعملوا أنشطة تمويهية وبضاعة تمويهية، وهي البضاعة هي الكوكايين. ما هذا كيفاش ما تشوف انت اليوم،
1: شوف الدنيا شو
2: اللي لا، شبكات نتاع بيع المخدرات وترويج المخدرات عبر العالم كيفاش تطورت حتى في الشكل او في الوسيله اللي تعمل بها ترويج المخدرات هذه، الى درجه ان تستغل ربما محامل ما تجيش على بال.
3: في اسبانيا تم كشف على غواصه،
2: على غواصه الى اخره. فبالتالي هنا نفهموا علاش احنا تو في تونس ما نستغربوش الحديث هذا، علاش؟ لانه اخيرا عندنا شبكات معناها تنشط عابره للقارات موجوده لهنا، ومعناها سنتر متاع توريد مخدرات والأمن
1: أحبه
2: عشرين ألف حكاية
1: سيخليل تول كله الترويج وكذا. أما يوصل واحد يطلب سنتر أبال بش يجي المخدرات اللي عنده، لا معناتها وصلنا لقل تحية كبيرة.
2: تلقى كلمة سر وتلقى
1: لا، معناتها يتاجر بالمخدرات ويحب تجي لعنده بتروتينات ولا واحد يوصله، معناتها غريب جدا الأمر هذا. وأكيد كان فما حاجة في تونس تنسمع فيها. سينيجي إيش قولك معناتها في
4: هذا؟ تحدي كبير بصراحة حتى لقوة
1: من 2025
4: تحدي، والعصابات هذه عصابات الترويج والمتاجرة بالمخدرات معناها قاعدة تستفيد حتى من التكنولوجيا، لأنه المتاجرة وتهريب المخدرات وراه برا وبحرا وجوا، معناها راه اليوم أي معناها ما عادش عندهم إشكال في الوصول إلى المستهلك.
1: واحد علق عليك على هذا اسمه دوارجي أونليني.
4: دوارجي مخدرات
1: يربح منها أكيد.
4: دونك الحقيقة شوف نوفل، معناها احنا تقريبا ما فماش أسبوع يتعدى إلا ودي تتنشر أخبار على شبكات، ولي نحكيه على شبكات، معاش نحكيه على مروجين ولا نحكيه على تجار صغار ولا نحكيه على معناها على مجموعات صغيرة.
2: هذاك الدينر اللي واخد الكياس يعمل أكل
4: اليوم رأي الشبكات اللي تنشط في تونس روا عندها ارتباط وثيق واتصال متواصل ودائم مع شبكات وعصابات دولية. يقول عصابات دولية، راهي عصابات متمركزة في دول معروفة في تاريخها بالمتاجرة في المخدرات. نعطي على سبيل المثال إيطاليا، فرنسا، معناها العديد من الدول. نهار حكينا نوفل على التقرير متاع الأمم المتحدة
1: اللي مغرية جدا لأنه فيها برشة مصور فلوس, وللأسف برشة شباب يغرى أقعد في الدار حاجات بسيطة وصور برشة فلوس,
2: كسب السهل
1: الكسب السريع ولا يغري برشة شباب سينجي.
4: شفت احنا توا من حوالي تقريبا أقل من شهر معناها ثم قضية كبيرة داير مرت فيها محامي, معناها نحكيه على 8 كيلو كوكايين نوفل راو نحكيه على
1: فما محامي على البارحة
4: محامية في نابل البارحة صدر فيها بطاقة
1: مهما تصور كيلو كذا تك نجم تصور 100 مليون في الشهر. يقول لك على
4: ثم كميات كبيرة من أنواع المخدرات قاعدة تدخل تونس, ما هيش قاعدة, فما جزء منها
2: جزء كبير قاعد يتحجز يتحجز في المطارات
4: في المواني. خليل أنه ثم كميات تعبر من تونس, تتعدى من تونس تمشي إلى دول أخرى, لكن ثم كميات كبيرة قاعدة تتحجز, ومع هذا ثم كميات تبقى في السوق التونسية للاستهلاك, ومعروفين معناها الشبكات هذه معناها اللي رو ري شبكات معناها على درجة كبيرة, مش من الخطورة فقط لكن من من التخفي
2: والاحترافية الإجرامية
4: طبعا الاحترافية بطبيعة الحال رو, وقاعدين يستفيدوا من تجارب الكارتيلات المخدرات اللي موجودين في العالم كما في السلفادور كما في فنزويلا في الدول الكبيرة العريقة في المجال هذا. مدام وصلنا اليوم نحكيه على تجارة المخدرات وترويجها واستهلاكها, يذر لي جاء الوقت أن تعلن الدولة التونسية حرب شاملة على المخدرات كما الحرب اللي أعلنتها الدولة التونسية في عام 2012 و2013 على الإرهاب. هذا أخطر يعني خطر كبير اليوم محدق يهدد نواة المجتمع التونسي, معناه يهدد الشباب التونسي تلامذة وطلبة وغيرهم. دونك الدولة اليوم يلزمها تتحرك.
1: صحيح. وشفنا وكل مرة كل ما نكشفوا قضية نكشفوا على أسلوب جديد وسيلة جديدة. تره نمشي والموزايك 24 بعد شوي باش نحكي لكم على الأمطار وعلى غيره, أعطانا توقعات الويكاند. يلا نمشي والموزايك 24.
5: موزايك 24.
3: نرجع على تصريحات البارح واليوم. البارح كان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد وقت لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني وعدد من المشاريع في قطاع الصحة تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة, واعتبر أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها, وتهم من وصفهم بالمنخرطين في الفساد بالتورط في هذا.
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة قد تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة, معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها, متهما من وصفهم بالمنخرطين في الفساد في التورط في ذلك. ورئيس الدولة يشير إلى إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب بالكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة, مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا, ومضيفا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها.
1: واضح دونك المشاريع المتأخرة برشا نهد شو باش نقول لك, معناتها المستشفى الجامعي ملك سلمان هاو تسريع الإجراءات, المستشفى الجامعي الجديد بكفصة, سيدي بوزيد مستشفى جامعي, مستشفى في طبلبة في نفطة في مجازي,
2: مستشفيات المحلية جديدة الجهوية جديدة
1: شلمس بيخا غارديما, معناتها في قفصة عنده 15 سنة المشروع, برشا تعطيل
2: والله. فما تو هما في التصريح هذا نهد ثم حاجتي مش نفصل بيناتهم. المعطل الأول هو الخدمات الأساسية الصحية التونسية لقاء بالرئيس الجمهورية وزير الصحة. احنا عندنا تو سنين نتحدثوا على مجهودات لبناء وحدات صحية جديدة لتقريب الخدمة الصحية من المواطن, وقدامنا مشاريع فعلا رصدت لها اعتمادات فعلا وقعت معناها الصفقات متاعها للمقاولين وما إلى ذلك.
3: حتى بناء نحكيوا على حتى تحديث وصيانة
2: تحديث وصيانة لليوم نستناو, نقول لك التحديث وصيانة بحق لليوم نستناو في ثمار على الأرض لهذه الخارطة الصحية اللي بشرت بها الحكومة واللي خدمت على بعض منها وعلى أجزاء منها وحاولت تتواكب، ولكن لحد الآن ما توفر حد شيء. لكن اللي قلت وانت هو الأهم الآن، أنت عندك خارطة صحية مستقبلية، هات نشوفوا الخارطة الصحية الراهنة ما هو وضع المؤسسات الصحية العمومية التونسية قياسا لوضع مؤسسات صحية أخرى أصبحت هي تستقطب المرضى بل ويضطر المرضى للذهاب إليها نتيجة كثرة الطوابير، نتيجة ابتعاد المواعيد. واحد عنده عملية جراحية إذا ما تعمل في شهر يلقى موعد بعد 6 شهور، نتيجة معناها نقص الأسرة في المستشفيات العمومية، نتيجة النقص اللي في أو نقص الصيانة متاع وحدات الإنعاش والأجهزة التجهيزات الطبية متاع التدخل.
3: هذا المجري اللي تيحبان
2: أنا كي نخدم على الخارطة المستقبلية، والرئيس عنده حق يقول أنا أرصدنا اعتمادات يلزمها تكون موجودة على الأرض، ولكن أيضا هتنحرص اليوم على منجي سليم، على شرنيكول، على المستشفيات الموجودة عندنا، واللي أي واحد مواطن بسيط متعدي على سقيه ماشي قدامه يعرف من الباب اللي راهو ثم معاناة كبيرة للمواطن من أجل الوصول إلى الخدمة الصحية العمومية في الكشف وأيضا في الحصول على الأدوية وفي كل هذا. مش لازم نقعد نحطوا في رواحنا برشا، ولكن راهو تنتظرنا برشا خدمة باش نرجعوا للقطاع الصحي العمومي الألق القديم نتاعه، على الأقل رجعوا للمستوى القديم بتاع الثمانينات والتسعينات. اثنين، ثم حاجة مهمة ذكرها الرئيس وذكرناها نحن في ميديماغ منذ مدة في الحديث على الأطباء، المدرسة الطبية التونسية اللي هي عندها بيرفورمانس في العالم كامل واللي هي نقطة استقطاب لكل المستشفيات في الدول حتى المتطورة. أنا هنا فقط نحب نقول حاجة،
1: نعطيك أرقام لأنه ما فماش أرقام رسمية قبل ما تحكي. حسب مثلا عمادة الطبية سمير شتورو في جانفي 2026 قال 3100 طبيب غادروا بين 2017-2021 ثم 3000 طبيب بين 21-24، معناتها 2017-2024 6000 طبيب غادروا يمشيوا لفرنسا، ألمانيا، سويسرا، كندا، دول الخليج والولايات المتحدة، خاصة فرنسا وألمانيا في السنوات الأخرانية. ما فماش أرقام رسمية، كل واحد يعطي أرقام،
2: الأرقام تتجدد كل سنة، واضح جدا. هذا يدل على حاجتي، يدل على أنه الطبيب التونسي مش لاقي حوافز باش يقعد هنا، ويدل على أنه الكفاءة الطبية التونسية مطلوبة. هذه اللي باش نختم عليها. تو لو نتحدثوا على الموضوع هذا ونخزروا احنا تو قادمين على إصلاح تعليم ومجلس أعلى وكذا، اليوم أنت إذا كان العنصر هذا هو بونيس بالنسبة لي لكنتي بلس، علاش ما تستثمرش في المدرسة الطبية التونسية؟ شنو معناتها؟ معناها نوسعوا نطاق المستفيدين في التوجيه الجامعي من اختصاص الطب، وقت اللي احنا كل عام برشا ناس تتحرم عندها معادلات كبيره
3: اشطر المتخرجين يجروا
2: وهيله تتحرم من دخول كليه الطب،
3: نولي نخرج 3000
2: يخرج 5000 في البروجي المستقبلي التعليمي نتاعي نولي نخرج برشا طب. اذا ندعم الاختصاص الميديسين، نبني، نحاول انه الشيء اللي كان يمثل نزيف بالنسبه لي
3: يولي نقطه قوه،
2: يولي نقطه قوه. علاش لا هنا هذا السؤال
3: اقتراحك شهرين تالي قلت هذا هو
2: بيدو
3: اي معناتها في بلاص ما
2: احنا فايقين بروحنا اي
3: في بلاص ما يولي نقطه ضعف يولي نقطه قوه
2: اي خويا نستثمر
3: من خرج 2000 طبيب نخرج 4000
2: نستثمروا في القرايه نتاع الطب
3: ونقريهم المون وانجلي ويمشيوا هجروا على رواحكم. والله مش خايبه النقطه امانه، معناتها قبل ما نسمع راسي نجي نقول نستمتع بمضه اشهريه صغيره ونرجع نستمتع مع نجي زايدي.
7: ميدي ماغ rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
8: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
9: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم
9: ورفقتني زيدة يد أمي طبية
8: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002.
1: مرحبا مرحبا في ميدي ماغ. في الكواليس برشا نقاش على اقتراح سي خليل الأغلبية معارضة. تفضل سينيسي. جيت كلنا معه
4: حقيقة مانيش متفقع مع المقترح اللي قدمه خليل. يعني في عوض إلا نعالجوا الوضع هنا ونغيروا الواقع متاع الصحة العمومية في تونس باش نضمنوا بقاء الأطباء وقولوا ما يسالش هاي اخرجوا انتم ما يسالش تو انا نزيد تو نزيدوا في اعداد معناها الاطباء اللي تخرجوا كل عام معناها يعني فعود نمشي نصلح الباب
1: لا صلح
4: نمشي نصلح الشباك
2: ما فهمتنيش كذا جمله واحده تحسبني في كل ما ذو
4: فهمتك يا خليل فهم
2: يا ودي عندك حاجه مطلوبه تخدم على تصدير الكفاءه تصدير الكفاءه, تصدير الكفاءة. عندك حاجه مطلوب مطلوبين الاطباء التونسيين في العالم كامل
3: يا خليل
2: موفر الاطار التعليمي باش ولي عندي برشا
4: يعني بالمقترح نتاعك انت
2: وللبر
4: يعني بالمقترح نتاعك باش نحول تونس الى معناها بلد مصدر
2: للذكاء
4: للكفاءات والسبيطارات نتاعنا شكون يخدم فيها
2: قالك قلت لك مش نولي نمنحهم انا من السوق المحلي ونقول لهم انت راني باش نصدرك لا تولي عندك اختصاص طب في تونس وتولي عندك ناس وقت تحب تخرج باش تلقى انت العدد الكافي باش تغطي احتياجاتك وكان
4: شوف قطاع الصحه في تونس قطاع الصحه العموميه الامراض نتاعو راهي ما تختزلش في الاطباء ونزيف
1: الادويه
4: يعطيك صح قطاع الاطباء قطاع الصحه العموميه مستشفيات مش نحكي على القطاع العمومي القطاع الخاص تقريبا ما فماش إشكال لكن رغم أن المواطنين يواجهوا في إشكال كبير اسمه غلاء وارتفاع تكاليف العلاج مستشفياتنا خليل مازال تعاني من نقص الأدوية تعاني من نقص التجهيزات والمستلزمات الطبية المستشفيات متاعنا تواجه صعوبات مالية سينوفل ونتيجة الديون المتراكمة متاعها مع الفورنيسور ومع الكنام يعني الدورة هذيك الدورة الصعبة المركبة اللي حكينا عليها في وسطها فما حلقة اسمها المستشفيات اللي اليوم معناها رغم صدور قانون تقريبا من أكثر من 25 عام يعطيها الاستقلالية الإدارية والمالية لأن لليوم ما نجمتش المستشفيات باش تستقل ماليا يعني وهذا وراه العديد من الأسباب والإشكاليات شوف أقسام الاستعجالي اليوم في المستشفيات ما تبعدش بعيد شوف أقسام الاستعجالي في المستشفيات في العاصمة وشوف الضغط الكبير في أقسام الاستعجالي ضغط نتيجة ملهم نقص الإطار الطبي وشبه الطبي باهي أنت تحب تلقى حل للأطباء إيه ألقى حل زيدا للإطار شبه الطبي أنت في بالك اليوم مع هجرة الأطباء اليوم نحكيه من سنوات
1: الإطار
4: على هجرة
1: الطبي.
4: الإطار شبه الطبي
1: ولو يقرأوا المو وانجلي وكذا وهم يفهمون
4: يخرج وعطوا نعطيك أي سيدي نمشي معك أكثر من هكا في بالك اللي فما اليوم شركات أجنبية جات يعني التونس موجودة في تونس تقريبا من حوالي أكثر من عامين ومنها حتى شركات مغاربية
3: ديشاسور دو تالون يسميه ورويحهم
4: هذوما خدمتهم اصطياد الكفاءات شبه الطبية
1: دوار جي متاع الطب
4: يدوروا على المستشفيات يدوروا على المساحات الخاصة خاصة ويعملوا عقود متاع انتداب ممرضين يعني كنا نحكيه على أزمة في الإطار الطبي إن شاء الله ما نوصلوش باش نحكيه على أزمة في الإطار شبه الطبي
1: أعطينا أرقام كان عندكم بعد تنتقش
4: معك باش نعطيك أرقام يا نوفل باش نبدأ بوكالة التعاون الفني في التقارير آخر تقرير سنوي متاحة وكالة التعاون الفني تقول اللي الوجهة الأوروبية وتحديدا ألمانيا من أكبر المستقطبين للإطارات الطبية وشبه الطبية
2: ممرضين
4: التونسية بنسبة تفوق 21% سنويا
1: صديقنا قال مشيت للسبيطار في هانوفر كله طب وفريمل توينسا
4: بالضبط بعد ألمانيا جي كندا بنسبة 20% ثم الدول الإفريقية والعربية بنسبة 10% ثم دراسة أعدها معهد الصحة والسلامة المهنية تقول أنه معدل عمان الممرضين والإطار شبه طبي اللي هاجروا من تونس لا يتعدى 33 سنة يا خليل مانيش نحكيه على 45 ولا على 50 سنة على جماعة معناها
1: كارييريست يضمن
4: 84% من هل الناس هذوما يهاجروا بسبب الراتب الشهري و 59% يراوا أن سبب الهجرة هو البحث عن ظروف عمل أفضل
1: وظروف حياة أفضل. أي.
4: به عمادة الأطباء وأنت كنت تحكي على التصريحات اللي تقول أنه الدولة تدفع كلفة غالية جدا تقريبا من بين
2: أعلى تكوين الأطباء
4: لي في تكوين الأطباء ويلزم اليوم البحث عن بدائل. أنا مانيش قاعد نرى الحقيقة في بدائل تطرح فيها وزارة الصحة والدولة التونسية باش تغري على الأقل الشبان الأطباء الشبان باش يقعدوا في تونس. اليوم راهو عندك نقص، راهو نحكيه على نقص مثلا في أطباء التخدير والإنعاش، نحكيه على نقص خاصة في أطباء في اختصاصات دقيقة في جراحة القلب وجراحة الأوعية وجراحة الشرايين. رأوا فما مستشفيات اليوم يعني تلقى يعني عليها تشوف رأوا فما حاجات ما تخرج إلى العلن، لكن كي تسمع وتعيش مع الأطباء ومع الإطارات شبه الطبية رأوا يقولوا لك رأوا فما نقص فما أقسام، وهذا اللي يسبب في الضغط الكبير وهذا يتسبب في طول الانتظار. راو نحكيه على عمليات جراحية تتبرمج على شهر وشهر ونص وشهرين، راو يقعد مواطن يستنى تلقاه من القروان ولا من سيد بوزيد ولا من تطاوين باش يجي يعمل عملية هنا في العاصمة يقعد يستنى شهور. المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية في الجهات ما خذتش حقها من التطوير خاصة والتحسين، نحكيه على البنية الأساسية، نحكيه على التجهيزات، نحكيه على الحد الأدنى في هالمستشفيات هذه. دونك اليوم من باب أولى وأحرى أن الدولة تعمل تدخل في إعادة هيكلة لقطاع الصحة العمومية. اليوم نحكي والبارح
2: مش تحكي على تحفيز القطاع على البقاء في تونس، أنت تحكي على تحفيز القطاع أنه يبقى في تونس أطباء. وهذا يزمنا نقشوه بواقعية.
4: النقطة هذه تتعلق بالتحفيز، راه المفروض راهي تتوجد في القانون الأساسي للصحة العمومية والإطار الطبي وشبه الطبي. ثم فصول اقترحت عمادة الأطباء ونقابة الأطباء وحتى الأطباء الشبان وحتى النقابات اقترحوا إدراج فصول تشجع وتحفز هالإطار الطبي وشبه الطبي باش يقعد في تونس.
2: نناقش فيها بواقعية.
1: على 23 خزوان 13000 باللي وانتم تحكيوا على استنزاف طاقات طبية، استنزاف طاقات شبه طبية، فما كارثة حاصلة في سبيطاراتنا قاعدة تحكينا تشغيل مساعدي الصحة لسد النقص الحاصل في الممرضين، ما همش كيف كيف، في حين انه الممرض عنده مهام، مساعد صحة عنده مهام أخرى مختلفة، ولكن والدينا أن نخلطوا بيناتهم. المناوبة الليلية أو الممرض يخص عليها 4 دينارات و700 مليم وتحبوه ما يهاجرش. شنو ما الممرض في السبيطار كي يخدم في الليل 4700 صورة ما سامحني من يمين الخبر متاعك قلت باحتراز.
4: تحكي على ساعات العمل في الليل على
1: المجوريسيون زيد بتتري دونك بين مساعد طبيب ممرضين.
2: اما اسمع شوف نوفل
1: انت موضوعك ما فهموش، انا الوحيد اللي فهمته لانه المشكل الاساسي غطى عليه لانه في الاخر طبيب كيسافر البر عائلته يهنيه ونقول له ان شاء الله مبروك وضعيتك مش تتحسن. احنا نحكي وكارثة طبيب كي يخرج، اما طبيب كي يخرج يلقى بلاصة في المانيا وفلوس ودفيز
2: ولا حاجة إيجابية حتى لتونس.
1: أما
2: شوف
1: لحظة
4: ولا حتى كيف إيجابية. أنت تعرف اللي لجون ميتسا وقت اللي يمشيوا لفرنسا فما كونكور يعديو كونكور تاكسي باش يدخل باش يكمل يكمل سنوات التكوين.
2: نحكي لك على
4: تعرف الطبيب الجون الطبيب الشاب قداش يخلص يا خليل في فرنسا؟
2: إيه ما نعرفش أنا قداش يخلص، ما نعرف يخلص 4 أو 5 مرات قد اللي
4: نخلص. لا
2: أي سيدي
4: لا لا قلت معني. انت تحكي على انت تحكي على طبيب تحكي على رئيس قسم
2: اما
4: نحكيش على الاطباء الشبان.
1: لا ابش نفسرك شنو يحبوا الاطباء، بيان سور احنا ضد ولكن معاه ما نفهمش. يقول لك مستوى الحياه، الصحة المجانية، التعليم المجاني، النقل كذا، معناتها اللومبيونس حتى ما يصورش برشا فلوس ولكن
4: جودة مناخ العمل
1: ومناخ الحياة الكلي. في الإقامة في التنقل في الكذا في الأذك الكلوي يولي حتى حي حتى كان زيد كان 500 600 يورو بالريتم دو في ذاك يبدا شيخ عليه ويتطور ويتحسن وما فماش
2: تحكي على مبتدئين
1: شي يحبوا سينيزي جودة الحياة مختلفة لو فما طب مش مبتدئين
2: شوف
1: الموضوع فهمت ما نجمش نجي ضد هجرة الأطباء وطبيب يقول لك انا نحب الهجرة زاد باش نحسن حياتي ما نعرفش
2: صحيح تنجمش تجي
4: احنا علاش عطيت الارقام هذه
1: حتى صحفيين قبلها في قناة
4: الجنبيه شوف شوف وقت اللي تبدا عمليات من حق اي طبيب ومن حق اي مهندس انه باش يمشي باش يحسن ظروفه البرة لكن وقت اللي تشوف الارقام تبدا ارقام يعني ارقام مفزعه ارقام لافته وقت اللي يخرجوا بعداد كبيره واحنا نعرف والعالم يعرف اللي عندنا كفاءات عاليه جدا من الاطباء وهذا وحتى ترتيب الاطباء التوانسة عالميا ترتيب مشرف جدا حد ما يشكك في هذا لكن وقت اللي نشوف انا الالاف من الاطباء
2: انت هما مشكله الحوار
4: قاعدين يخرجوا قاعدين يغادروا يا خليل
2: انت الحل اللي اقترحته شنو
1: الحل هو الحل اللي قالوا نجي هو الحل الرسمي وصحيح هو تحسين الامكانيات
2: الحل
1: هو صحيح
2: الحل صحيح هو تحسين نظام التحفيز في النظام الاساسي الجديد نتاع المهنه الطبيه وشبه الطبيه وما الى ذلك هكا ولا لا
1: وتحسين الامكانيات
2: وتحسين الامكانيات باهي هذا نفسه في التنافسية العالمية طب هذا حكيه حتى لو النظام الأساسي يتبدل والطب تعطت لها حوافز جديدة اقرأ حساب المالية العمومية التونسية وقديش تونس نجم تحفز وقارنوا بالحوافز اللي تلقى في الخليج وفي الأوروب وغيره خاصة بالنسبة للأطباء المتمرسين شنو مش تلقى مش تلقى حتى بالأنساق التحفيز اللي باش نعملوه ما تكفيش باش نغريه الطبيب إذا هو مش مقتنع باش يقعد في بلاده وبالواجب انه يقعد في بلاده لمده معينه او لاخره فراه باش نلقاه نزيف الهجره باش يتواصل قداش باش نجم تزيدوا طبيب
1: واضح
2: كيما الممرض في تونس
1: كيما المهندسين
4: عطيتك احصائيه قلت لك 84% من الممرضين اللي تار شبه الطب اللي يخرج على يخرجوا على الشهريه
1: صحيح واضح هذا موضوع ترخى نمشيو للسعوديه في ساعه باش نتناقشوا عليه قبل ما نحكيوا درجه الاخر على الامطار لازمنا
3: نحكيوا على بين وزارة الخارجية التونسية اللي أعربت على دعم تونس لكل لكامل المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدانت بشدة الهجمات اللي استهدفت عدد من مدن المملكة.
11: تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن في المملكة العربية السعودية وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وتونس تجدد دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوي دعائم السلم والأمن في المنطقة بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.
1: واضح دونك نرجع الموضوع السعودية اللي تونس وغيره برشا حتى دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم جاءوا ضد الـ ضد الـ ضد الاعتداء.
2: هو ثم فقرتين أساسيتين في بيان وزارة الخارجية كل واحدة منهم مهمة. فقرة الأولى تندرج في ربما التقليد السياسي والدبلوماسي الراسخ للجمهورية التونسية في دعم الدول العربية وفي الحفاظ على سلامة الدول العربية وفي الوقوف معها في كل الملمات ومن ضمن ذلك الحديث عن الاعتداء على مدن سعودية وهذا يعيدنا إلى أنه في إطار الحرب الكبيرة الدائرة هناك مصالح خليجية منها مصالح السعودية المصالح النفطية القواعد الموجودة في البلدان هذه الكل قاعدة تتعرض إلى هجمات إيرانية وربما الآن في الجزء الثاني من الحرب أو في جزء الأذرع من الحوثيين من اليمن. هذا مهم جدا وهذا تقريبا تونس ما خرجتش على الإطار هذا ولكن الفقرة الثانية هي اللي جلبت انتباهي بشكل أساسي. أولا الدعوة إلى حل سلمي للصراع الدائري إذا تونس لا تنخرط في منطق تفاقم الحرب أو في تحويل حرب دولية إلى ساحة إقليمية تزيد من تفاقمها هذا مهم جدا وأيضا فكرة قطع الطريق في الباحثين عن الفتن يا نهد وهنا الفتن شكون اليوم مش يفرح ويعمل كيف في أنه أطراف إسلامية تفتق في بعضها في منطقة الشرق الأوسط. هما الطرفين، الطرف المباشر في الحرب الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيشتولي عندها حرب بالوكالة وتتفرد، والطرف الإسرائيلي اللي كان يراهن على الحرب هذه من أجل التوغل ومزيد التوسع في الشرق الأوسط. هذا يزمنا نفهمه مليح حتى لا نذهب في سرديات أخرى. أنا نهارت في الحصة اللي فاتت ثمنت موقف السعودية ومصر الرافض رغم كل ما تتعرض له السعودية للدخول في الحرب بالمنطق المباشرة النار بالنار. هذا هو اللي يخوف، لأنه اللي يخوف كون ندخل في صراع إسلامي إسلامي سيغيب المعنى الحقيقي للحرب وسيدخلها في أتون صراع مقدسات مش يزيد يعمق الطائفية ويعمق المذهبية في المنطقة.
1: ورب يهديه اللي ردوا صراع إسلامي إسلامي. تفضل سي نجي.
4: الوضع يبدو صعب جدا اليوم في اليمن وفي السعودية، والهجمات المتبادلة بالمسيرات بالصواريخ الضربات وعملية استيلال حوثيين على مضيق باب المندب وبعض المدن الأخرى في اعتداء صارخ جدا على المملكة العربية السعودية اليوم يخلي العالم ينتبه إلى خطورة الأذرع العسكرية الإيرانية أو الحرب بالوكالة اللي تقودها إيران عبر الأذرع التقليدية متاعها، ومنها الذراع اليمنية ما يسمى بأنصار الله الحوثي. بيان وزارة خارجية تونسية كان بيان واضح في مساندة المملكة العربية السعودية. ما في شك يعني المملكة تتعرض إلى اعتداءات غير مبررة من قبل الحوثيين. مانيش باش نحكي على الأثار العالمية في مستوى توقف أو تعطل الحركة التجارية اللي تسبب فيها سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب.
1: أما زاد مكة والمدينة، اليوم صحيفة الرياض في تحيتها قالت الهجوم على مكة لا يمكن اعتباره حدث في سياق الصراع، بل اقترب حتى من مس من مقدسات المسلمين، وردود الفعل جاءت سريعة من كل دول العالم.
4: شوف نوفل، أنا بش ركز على النقطة اللي جات في بيان الخارجية اللي تتعلق بالحلول السلمية أو الحل السلمي اللي هو ما يجي إلا عن طريق التفاوض. لكن فما مشكل آخر مطروح في مستوى الجماعة دي، جماعة الحوثي، وهو أنها جماعة لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالتفاوض، وهذا ثبت من خلال السنوات الأخيرة منذ قيام الحرب في اليمن بين الحوثيين وبين ما تسمى بالحكومة الرسمية المدعومة من قبل التحالف السعودي. تقريبا على عشرات المحادثات اللي صارت بين الطرفين ما توصلوش إلى حالة من السلم وحالة من الهدوء. في كل مرة إلا وجماعة الحوثي تبادر إلى نقض كل تحالف وكل اتفاق يصير بينها وبين الطرف اليمني الآخر. لكن في وسط هذا الكل ثم تحركات دبلوماسية مهمة جدا قد تؤدي إلى نتائج إيجابية منتظرة. فما تدخل صيني مع إيران، وفما دعوة ملحة لإيران أنها تكبح جماح الحوثيين. البارح شفت أنا موقف أيضا ثم بادرة من باكستان، واللي هي واحد من الضلع الثلاثي في اتفاق مكة، اللي توجهت إلى إيران بتقريبا نفس الدعوة اللي توجهت بها الصين، وطلبت بإلحاح من إيران أن تكبح جماعة ذراعها في اليمن لما جماعة الحوثيين. وجديد في هذا أن باكستان البارح على لسان القائد القوات العسكرية الباكستانية اللي هدد إيران بتفعيل البند المتعلق بالدفاع العسكري
2: على
4: المملكة العربية السعودية في حال تواصلت اعتداءات الحوثيين، وذا يمكن يفتح الباب مجددا لقدر الله
2: لدخول
4: أطراف أخرى.
1: يعني أنت شككت فيهم ما هو كرد عليك انت قلت ما عندهم ما يصنعوا الاتفاق يخلي الاتفاق هاو تكلم.
4: هذا اللي نتمنوه
1: ما يحبوش يضربوا لو كان دخلنا في حرب انتهت.
2: تفهموا ايران بشكل اساسي خطر زاده. كم نتحثوا احيانا الطرف الرئيسي شنو ايران؟ ايران مش مصلحتها تمشي تضرب او تحارب بلدان سبق وأن انفات علاقتها بالحرب ودعت إلى وقف إطلاق النار.
4: هذا صار يا خليل.
2: هذا
1: مغربية إيران تضرب إسرائيل
4: يا أخي. منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الصواريخ الإيرانية وين موجهة؟ موجهة للسعودية، للبحرين، للكويت، للإمارات. هذه دول عندها علاقة بالإشكال اللي صار بين إيران وأمريكا.
2: هذا
4: خطأ، هذا خطأ متعمد. هذا تمشي
1: دول إسلامية أغرب إسرائيل حنا كذا يعطيك الصحة. أرمي قنبلة مرة في النهار لإسرائيل حتى شكلية.
4: هو مش خطأ رو، هو هي
1: استراتيجية.
4: هو تحرك إيراني متعمد
1: إغراق الجميع
4: لضرب الدول هذه اللي ما كانش عندها حتى علاقة بما يدور بالحرب اللي صارت. لكن في وسط هذا الكل لو في تسمع أخبار اللي هو معناها، ودائما الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمات هذه. البارح تصير تتوقع صفقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتبيع 48 مقاتلة من نوع F-35. وهذا يمكن لأنه شفت أنا فما حتى رد فعل إيجابي جدا من في وسط معنا المملكة العربية السعودية، أنه هذا بشي يزيد يعزز سلاح الجو السعودي ويعزز قدرته على مواجهة التهديدات الحوثيين.
1: واضح. تونا رجعوا للموضوع أكثر نهار الاثنين إن شاء الله تريد الأمور. ولكن سؤال اليوم مش نسألكم بطبع على الأمطار البارح.
12: سؤال اليوم،
1: الغيث النافع إن شاء الله متوقعينه، علاش إلغاء الدروس ما ثلاثة جاء مع ما ثلاثة غير ربع؟ معناتها تفاجئوا برشا أولادهم خرجوا ما نجموش يمشيوا يجيبوهم، صارت زحمة، صارت بانيك كبيرة. علاش ما تمش البرمجة القبلية للصباح؟ أحسن حاجة في الليل لافي الأربعة في الليل باش الولي يقولك نهرب من الخدمة نعمل كذا. فقط معناتها التصرف به، ولكنه كالعادة في آخر وقته. نشكر ولي تونس الوحيدة الولاية اللي تتحرك وتتكلم وتعمل سيرحم وديه، ولكن التصرف
2: كان قبل هو التصرف كان قبلها كعوامل متداخلة من ضمنها اللي ذكرته أنت، أن تونس الكبرى ربما لم تكن مبرمجة في إطار هك العاصفة القوية اللي يمكن تؤدي إلى خطر دائم على الناس. وهذا هو اللي خلى الأمر يتأخر، رغم أنه كان ممكن من خلال الحصة الصباحية حتى نصف النهار كان يتخذ القرار في ذلك الوقت
1: بإلغاء
2: الحصة المسائية تحسبا، لأنه هك شفت أنت حتى بعد ما صبت المطر ثم مؤسسات كانت نجم تكمل تقري ويروحوا الدار يعني. لكن ثم ديما اكل عنصر متاع الاتعاظ من التجارب السابقه
1: وما نعرفوش شنو اللي مشي في خليل
2: ومن اللي صار قبل
1: توريت باب عليهم فاضوا
2: بلايص اخرين. معناها هي محاوله للاتعاظ ربما من حوايج صارت قبل، لانه تامين التلامذه من التقلق وتامين حركه المرور خاصه وقت اللي باش تكتظ وقت الكافيه
1: مشكله كبيره. ولكن حكايه اخر وقت ضروا منها وبرشا يقولوا لنا قولوا علاش آخر وقت ما نعود ونبهونا وبجاه ربي يميتيو عود أبعث تقارير مفصلة ولا أبعث ولا منع ولا أقراوها تقاريرها ولا سينيجي. فضلنا المشكلة عندك دقيقتين باش تحكينا على المشكلة هذا تفضل.
4: والله هو أنت جبت على البلاغ متاع ولاية تونس، حتى البلاغ متاع ولاية أريانا اللي هو جاء متأخر عن بلاغ ولاية تونس المتأخر. دونك
1: فمش كون هابط بلاغ والأربعة قال ما ثلاثة توفى الدروس
4: احنا رو شوف أذية بالحق بلد معناها المفارقات والمتناقضات، فما حاجات نجم تفهمهم وفما حاجات يعجز العقل باش يفهمهم. يا أخي مش فما في تونس فما لجنة وطنية لمجابهة الكوارث، وفي كل ولاية فما لجنة جهوية لمجابهة الكوارث يرأسها الولي. انت في بالك اللجنة هذه اللجنة الوطنية واللجان الجهوية فيها ممثلين تقريبا عن عدد كبير من الوزارات، الفلاحة، التجهيز، الداخلية وغيرها، واللجان هذه عندها يعني عندها أكسي مباشر للتوقعات المرصد التوقعات الجوية. دونك عندها أكسي للتوقعات. المرصد معهد كان عطاء. أنا شفت التوقعات الجوية شفت نهار قلت البارح في الليل في النشر الرئيسية في الأخبار الثمانية، وشفت فما ثم مؤشرات ومعطيات تعطات حتى من خلال الصورة متاع الساتيليت أنه فما سحب كثيفة جاية في بعض المناطق، ومنها تونس الكبرى، وخاصة ولاية تونس وولاية أريانا مع الولايات الأخرى. وفما خارطة خرجها موجودة في الموقع متاع معهد الرأس الجوي تتحين تقريبا مرة ولا مرتين كل يوم وأحيانا أكثر، ومحطوطة بالألوان الولايات اللي فيها، فما اللون الأحمر والأصفر، وفما شنو الأخر الأزرق
2: والبرتقالي
4: والبرتقالي. يا أخي سمحني، معناها بعد هذا الكل ويخرج بلاغ الولاية تونس قبل تقريبا قداش
1: بربع ساعة
4: يزيد نقول أربع دراجة
1: قبل نص ساعة نقول أي،
4: هل الناس يعني معناها الموظفين والأولياء والناس اللي يخدموا الموظفين يا نوفل اللي قاعدين معناها في
1: خرجوا لولده
4: ويعرفوا والناس كل تعرف
1: اللي عاملين حسابهم موظفين يهربوا ديما
4: لا شوف رد بالك القرار توقف تعليق الدروس بداية من الساعة الثالثة.
1: أي أي.
4: أنت كتقول لي تعليق الدروس وأنا عندي بنتي تقرأ على بعد من عش
1: نص ساعة
4: نص ساعة أو أكثر
1: في المطار تولي ساعة.
4: شنو اللي صار البارح؟ أنا البارح كنت من الناس اللي خرجت نجري. خرجت نجري.
1: أنا مشيت المدرسة قالوا لي ما في بالناش.
4: نلقى حالة متاع هلع عند الناس، والناس تجري يجريوا للمكاتب والليسيات باش يجيبوا صغارهم.
3: وبرشا كيسات الأربعة معاش نجم تقدم
4: رايح حالة من الاختناق يا نوفل.
1: أنا من اللي قول باش روحت لداري ميل في نروح في درجين روحت في ساعتين.
3: الروتيكس البارح
1: بانيك
3: من الأربعة متاع العشية واقف
1: وقدام المدرسة اللي هذا يقال لك رهبتوا في شطر الكيس يعني. الناس كلها
4: شوية أنا نقول
1: يلا في نص شوية على وقت
4: شوية مثال شوية احترام للناس
1: وبرمجة
4: واعطونا المعلومة يا خويا في وقتها، مش سيدي مش قبل وقتها وموش بعد وقت، اعطيونا المعلومة في وقت
2: قبل على الأقل
4: تعطيني ساعة غير ربع على الأقل أنا باش الموظف

0: عطيت ما عندي هم ما لقيتش ريزلتان بعد. دخل اي شركه واحده اخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكري.
1: التجربه المهنيه الفاشله فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك اكثر سوايع في النهار، كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب فاشله تتعلم منها بيان سور.
2: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معنا لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز شامل مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فمش كومونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معنا سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
3: عديت بتجربة خايبة ياسر بخويا الخدامة اللي معايا، فهمت؟ خلي ما عاملوا فيا خويا فيش لا توصيل كلام بالغالط العسى جا فهمني بها نواجه تواقف لا في خدم لا في شيء. التجربة خايبة خايبة خايبة علف.
4: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
7: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
8: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو العائلات والإدارات المتعاملة مع الأطفال إلى الحد من تعرض الأطفال خاصة في سن مبكرة للشاشات وتنظيم استخدامها واختيار محتويات ملائمة لأعمارهم مع أعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والأنشطة الحسية والحركية. ورئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة ليندا سعد تبين أن التعرض المبكر والمفرط للشاشات يمكن أن يرتبط بعدد من الصعوبات، من بينها مشاكل التركيز والانتباه واكتساب اللغة والتواصل والكلام، إضافة إلى اضطرابات النوم وبعض الصعوبات النفسية والسلوكية وإجهاد العينين.
1: العديد من الأطفال خاصة في السن المبكرة جدا هما معرضين للشاشات والتعاطي الغير سليمة معها. هنا لازمنا نوضحوا وندعو العائلات وكيف كيف إطارات اللي تتعامل مع الأطفال إنهم يعطيوا أولوية للتواصل والتفاعل المباشر مع الصغيرات، يلعبوا معاهم، يتحاوروا، حتى إذا كان فما تعرض للشاشات استخدام ليه منجموش حاجة ننكروها في وقتنا الحالي، يلزمنا نقلصوا المدة هذية ويلزم يكون فما تنظيم مسبق ومحكم من عند الأولياء. كيف كيف يلزمنا نختار المحتويات الملائمة لسن الأطفال. إذا كان تم التعرض للشاشات في السن المبكرة جدا، معناها في خلال سنتين الأولى، راهو قد يأثر ساعات على التركيز، على الانتباه، قدرات في التواصل وفي اللغة والكلام باش تكون ناقصة شوية بارابور الصغير اللي ما تعرضش للشاشات. والنجم زادة نلاحظوا بعض الصعوبات النفسية والسلوكية و اضطرابات في النوم، إجهاد للعينين إلى آخره.
0: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين بحالة صراح إلى جلسة أكتوبر المقبلة. يشار إلى أنه وجهت إلى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة ترتيب الجري بها العمل، فيما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبع سنوات سجنا في حق رجل الأعمال محمد فريخة وبعامين سجنا في حق عبد الكريم الهاروني وست سنوات سجنا في حق بقية المتهمين.

أخبار العالم، وكالة تابعة للأمم المتحدة تقول إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين هرب حوالي 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة مع كييف منذ نحو 5 سنوات. الاتحاد الأوروبي ينتقد بشدة الانتخابات التشريعية الروسية الخاضعة لرقابة صارمة وفق قوله، متهما الكريملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين من خيار حقيقي بشأن مستقبل بلادهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديا. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم. هذه ميدي ماك في الساعة الثانية. سي سلاح شنو حوالك؟
1: اهلا وسهلا وفي المرحبا بيك ومرحبا بالكيب الكل انسان مزدهر وكل مستمعين ومتابعين على يوتيوب. وان شاء الله يا ربي البارح كانت مطره ممتازه. ان شاء الله الامطار الجايه تكون مطر خير حقيقه.
0: ان شاء الله يا ربي مطر خير. سيناه شنو حوالك؟
2: اهلا وسهلا مرحبا بنا.
0: جيهان شنو حوالك؟
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم. الحمد لله الحمد لله المطره تعديت سلامات البارح وربي يلطف بينا.
0: الحمد لله ما نعرف شنو تقصد بسلامات. ما فماش ضحايا بشريه ولكن فما انهار أضرار. انهار واضرار وكرهب وفازات الدنيا
1: ما يجي تحت سقينا.
0: فلا الماء يجري تحت ساقنا. عجبتني كتصويرة هي قديمة من اللي قالك اللي قاعدين في القهوة والماء يتعدى يقولك يقعد حتى على الواد المهم يروحش للدار. عجبتني برش حكايتك التاكسي وكل فازات الأمطار به. سنسأل سؤال اليوم بشكون خاصة مع الحلقة هكا بدلنا شوية فقرات. سنسأل سؤال به يعني هل كل مطرة بشتولي هكا؟ يعني البارح ما كانش يوم عظيم بالأمطار يعني شدتنا الأمطار سويعة من زمان. نحكي على الأمطار هكا القوية إيه. هل كل مطرة باش نفيضوا باش تغرق بلاصة باش يغرقوا كراهب باش تولي وديان معناتها وهذا شفناه كذا والقراية بطلت. هل كل مطرة هكا؟ هذا هو السؤال اللي عطيته الجهين قلت لها أمورك جاوبني يلا.
4: مش هكا
0: فضل.
3: مش هكا على خاطر كل مطرة يلزمنا نتقبلوها ونقولوا الحمد لله يا ربي على الأمطار هذية والأمطار تقعد خير. ولكن في تونس ما له
0: خير أمل ماء فصيف بشي قص يعني تفضل خير هي أمل ماء بشي قص صيف الجاي تفضل. معناتها كان جات حتى ورد بالك انا منعته معناتها وعملت رساله داخليه رد بالك واحد يحكي لي على امتلاء السدود عام سنة تمتلي ولا تقعد السدود امورها الماء باش يقص الصيف الجاي تفضل. جي هنا
3: السدود والسباب اللي طلعوا مش مربوطين ببعض
0: والصيف قاعد يتبسم يضحك
3: يتفرج فينا اللي صاير في الخير.
0: ماكم تقلقتوا من الصيف هاو جايكم الشتاء تفضل جيهان.
3: هو صحيح نحن نضحكوا توا ولا نتبسموا كيما التوانسه البارح اللي فما جزء منهم قعدوا يضحكوا ويفذلكوا وحطوا الحن على صندوق في المدينه العربي في الاسواق العتيقه نتاعنا ويكوروا بها في الماء عملوا لها كيما الفلوكه. اما زاد فما ناس اخرى تعذبت تعبت اتقلقت.
0: مش كون قال لي وسائل النقل لازم يدخلوا الفليك. ابعثونا على 23 15 13 ألف ملاحظاتكم شنو عشتوا تفضل. برشا ناس تقلقوا خافوا. حكينا على المدارس الاخر وقت امشي وهز ولادكم. اما فما برشا امطار وبرشا خوف سداي
3: فما امطار فما خوف الناس مش عارفه روحها وقتاش نجم توصل لديارها كيفاش نجم تروح. الصغيرات اللي لقاو رواحهم ما يعرفوش كيفاش باش يجيوهم والديهم بعد البلاغ اللي يصدر اخر لحظه. دونك الجو العام كيفاش عاشوه التوانسه حبيت نسمع اصواتهم هما تو هما يحكيوا لنا كيفاش كانت بالنسبه ليهم مطره البارح 17 سبتمبر.
4: ميدي ماغ
5: بارح في المطره ربي يرحمنا وفرحنا بها المطره بيه كوليج ابن سينا. تصور انت في المطره هذيك يخرج الصغار الكل خرجهم خلاهم قدام الباب وسكروا الباب وروحوا. تصور في طنبق طنبق الامطر الدنيا معبيه بالامطر لا تنجم توصل لولدك. يما يما اجري لي
6: بالله كي تقف هكا وتهم نتوما بعضي ثلاثة يهبط قرار انها تعليق الدور العباد. فما اللي الاولياء يخدموا فما اللي في تونس ولده يقرا في المنزل فما اللي في حلق الولد ولده في المرسى ولا بنته الى الدراع كيفاش.
7: بالله عليك اللي عمل البلاغ متاع تعليق الدروس كيف ما عملتوش خير خليتها كالعادة خير تسبب في كوارث متاع سيركيلاسيون ناس في السيركيلاسيون برنيير كراهبهم شخ تقراب الساعة غربة وساعة ونص والناس في السيركيلاسيون خرجت الكل ما بعضها باش تروح بصغارها. كان خليته الأمور هكا على طبيعتها خير واللي يصير يعملوا ربي ذكاو.
8: هذه مصيرية يعني جرى في البلاد كي متعبية متاع الماء والفيضانات. والله كان جيت مطر قوية واللي شدت يعني برشا سويع ونقولوا ما بيدها حيلة. هذا مصيرية راه مصيرية شوية مطر البلاد فاضت.
9: يا خالتي شنية اللي صار فينا البارح؟ معقول يخرج تليم ذا قبل بساعة يخرج ما بي ثلاثة لشكو افتقلت الكارثة اللي صايرة في تليم ذا البارح والشي اللي صار ممكن تيكا عارف والأخبار تعمل مزيك تخبر وتعاود عليه مش من نص النهار وقفت القراية عليها كيكة عليها أنا بلاد خوية قاعد مطيشين للسبعة متعليل هم مطيشين بس نزم بهم يوصل لهم معقولة ذايا؟
4: ميدي ماغ
0: هذه فئة من الناس اللي حكاوا على المطيرية. عجبني مصطلح مطيرية سلاح
1: تصغير
0: يعني هي
2: مطرة في وقت وجيز
0: مطرة صغيرة هي فما كان نص ساعة كل مطر قوي برشة تبل وكلنا تبلينا أما مطير
2: هو كمية كمية كبيرة في وقت وجيز
0: ليه 50 مليمتر في نهار معناتها مش كمية عظيمة
2: كمية كبيرة صاريس كمية كبيرة
0: مش تاع فيضانات
1: مش معناها شوف الناس اللي البارح حتى توا اللي حكيوا والكل تكلموا أما اللي يشوف البارح تونس مثلا بعد نحكيوا 6-7 نتاع الليل تشوف راهو الأمور واضحة الكياسات المريق لا ما كانش فما معناها في أغلب البلايص معناها تقريب ما كانش فما مشكل فما حتى من الناس اللي اعتبر رايهم قال كما قلت الناش راح كيت صغار خير خاطر ثنيتي يعني انا باش نمشي لصغيري اللي هي 15 دقيقة 20 دقيقة ضربت ساعة ونص في الكياس تعبيت الكياسات بطريقة كبيرة ومهولة والناس الكل ولات في الشارع وقت اللي وصلوا لصغارهم ترقص معنا برشا ناس هكا عاشوها معنا فما ناس مشيت لصغار
0: ما فما كياسات فاضت وتاكسي غرقت وكذا ما به اما صحيح البيان البلاغ هذاك خلى العباد تجري في معناتها
3: هذا باش نحكي فيه بعد شويه كيفاش التعامل مع الازمات ولكن نفس السؤال هو علاش في شويه امطار ولا مطيريه باش مالي نستعملوها الكلمه هذيا تغرق الدنيا وتصير الفيضانات او نحن نحب نسميها فيضانات وقت اللي الماء يطلع يوصل الركيب يوصل الكرهب وهوني فما درجه كبيره من الخوف راه تولي عند اثنين من غير ما نشعروا خاطر نتوقع السيناريوهات الكبيره اللي شفناها في اشهر ماضيه شفناها في السنوات الفايته دونك ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير كيفاش كانت
2: رغم سامحني جينا رغم اللي رينا برشا كلام معناها في فتره السابقه على الاستباق على جهر الاوديه على تطمينات على انه تم التعامل معناها بين الاجتماعات والواقع
3: جوستمون هو هل كانت الاستعدادات كافيه هل الظرف الحالي من تغيرات مناخيه وكميات امطار منتظره ينجم يقتصر الاستعداد ليها على جهر اوديه او تنظيف بعض الاوديه او الشبكات هيت نرجع شنو اللي صار في اوت 2026 نحكيوا على مجلس وزاري مضيق لمتابعه خطط العمل والبرامج الاستباقيه للاستعداد باش نحضروا رواحنا لموسم الامطار وباش نجيبوا زاده تداعيات التقلبات المناخية في الفترة هذه أو في المجلس هذا يحكيوا على الاستشراف والتخطيط والجاهزية والتدخل المبكر اللي يلزموا يصير لسينة البنية الأساسية الرصد والإنذار حتى الميزانية اللي تم الحديث عليها كانت ميزانية مهمة نوعا ما فهوني في الفترة هذيك حسينا وأنه بش يجي سبتمبر بش نبدأ من 80 واللي كررنا منيش بعد برشا نحكيوا على أوت 2026 منذ بداية سبتمبر وإحنا في المطرة الثانية توا وكانت نوعا ما المشاريع اللي قاموا بها ما هيش ظاهرة
0: شفنا مشاريع أما شفناش بلدية تتحرك منعرش البلدية وقتها مش وقتها منعرش أما كل واحد في حومته مراش عمل تو هما فما زيقوات تسدوا مريناش عمل بلدية تسريح ما فين شفناش الماكينات اللي تسرق يعني الفوق
2: تصريف مياه الأمطار
0: أمور وزارات وكذا اجتمعوا أما على الميدان ما تبعوش ما ريناش ناس على الميدان سرحت ونظفت وكذا وكل واحد في حومته وبرش يقول المواطن اي المواطن دخل مش دخل اما اما اما التنظيف ما صارش اي
3: وين وصلت المشاريع هون نحكيوا على جمله من المشاريع للحمايه من الفيضانات بالنسبه للخريف وشتاء هذه 2026-27 في تونس الكلفه تقريبا نتاع المشاريع هذه الاستباقيه هي 396 مليون دينار تونسي كان وفق البنك الدولي على تمويل اضافي بقيمه 50 مليون دولار لتعزيز الحمايه في المناطق الحضريه خاصه دونك بالنسبة لوزارة التجهيز نحكي على سبيل المثال على تنظيف وجهر أكثر من 2600 كيلومتر من القنوات والمجاري 70% منهم تموا مازال نسبة كبيرة نحكي على
0: صار اللي صاير لنا بالتنظيف
1: تم هذاك
3: هل هو كافي أو
0: لا كيما الفيو نتاع الواتساب تبدا محطوطة فيو هم ما شافش بالحق
1: لا حد فيو جهه تليفون صافي يجيو عرفت
0: ليش شنو تم اي بيه تم اوكي
3: شويه جديه في مختلف البلديات
0: ما نجموش نحكيو بجديه جي هنا احنا جايبينها ضحك خاطر الجديه تولي اختر به تفضل تم خاطر كي تقول لي هذو مليارات والدنيا وقتاش
1: تحاول تفسر لك
0: تفضل يا جهن
3: أمور
0: خدك أنت المسؤولة أنت
1: المسؤولة
3: لا لا ما نحبش مسؤوليات حاشا المسؤوليات خلينا نفهمه هل الإجراءات هذه كانت كافية ولا لا باش ما نقعدوش احنا نحل وحدنا
0: هل الإجراءات تمت ولا
3: هل تم الجزء منها فما نسبة من الأشخاص صارت فما اللي مازالت قاعدة متواصلة فما اللي ما عناش عليها الحقيقة معلومة فينا السؤال اللي نحب نسأله اليوم في ظل التغيرات المناخية نعاود نرجعوا هالكلمة للمرة المليون والأمطار المنتظرة هل الإجراءات الاستباقية هذه هي اللي يلزمها تصير هل هي كافية هل الاستعداد كان في الوقت المناسب نسمع الخبير في التنمية المستدامة
0: الإجراءات الاستباقية شو ما قوها الجملة هي نصرحوا زي قوة وكاو يلا تفضل
3: الخبير في التنمية المستدامة حسين الرحيلي فسرنا هل الإجراءات كافية في وقتها في بلاصتها ولا لا
10: إذا كان نرجع للإجراءات أولا أن نستعد للصيف تقريبا في بداية جوان، نستعد للخريف في آخر أوت، دونك دائما المجالس الوزارية تقريبا تأتي في وقت غير وقتها، وبالتالي القرارات حتى اللي تم اتخاذها ليس لها الوقت ولا الإمكانات اللوجستية والمادية للإنجاز. إشكاليات مياه الأمطار في تونس تقريبا هي ليست جديدة، إذا كان نرجع لتاريخ الفيضانات في تونس توا نبدو من 56 و62 و69 و70 و71 و72، ولكن إلى حدود آخر فيضانات تقريبا 19-22 فبراير 2026، أولا ما عندناش تقييم حقيقي للفيضانات، شنية أسبابها، شنية ضحاياها، شنية نقاط الضعف، إيش باش نعمل. قضية المياه الأمطار في تونس تاريخيا مرتبطة بالتهيئة العمرانية بشكل عام، تهيئة المدن، البناء في المناطق المنخفضة، نجو إلى مناطق منخفضة ونبني بالطبيعة وما نفكروش كيفاش معناها الماء باش يخرج وبالتالي نغرقه، ولعل اليوم معناها مناطق كما الخلات، كما رواد، كما السجومي، كما حي التضامن، كما حي هلال، كما العديد من المناطق معناها في بارد، والعديد من المناطق في بن عروس، أريانا، برج نوزير، سكرة وغيرها، كل هذه المناطق هي مناطق منخفضة. لكن كبنينا وقت نعمل كياسات وإحنا نحن نعبوا الأرض اللي كانت تشرب نغطوها، لكن نورمال ما نفكروا المياه هذيك الزائدة في وقت الأمطار مياه الأسطح شو نعملوا لها، دونك من هنا نلقوا رواحنا نحن في 10 وفي 20 مليمتر نغرقوا، إضافة لأنه توا بدينا في تحديات كبيرة منذ 2014-15 اليوم ولينا الأبصار ولا الطوفانية، هذا هي وتأثير التحولات المناخية، عندنا مشكلة كبيرة في تهيئة مدننا، عندنا غياب كامل للريزو دوبل ريزو. نحن في تونس كل تقريبا مدننا عندها ريزو واحد هو ريزو داسينيسون اللي مش من مسؤوليته تقريبا باش يقوم بتصريف مياه الأمطار، هو ريزو هي شبكة انت مياه الثر الصحي نورمالمون تقعد مياه الثر الصحي، لكن في ظل الغياب فانه معناها قنوات الصرف الصحي هي تقوم بدور المياه الأمطار اللي طبعا باش تكون البلوعات هذه اللي تخرج، لاني مش مهيئة ومش ديمونسيوني على كمية كبيرة تاع مياه أمطار في وقت ضعيف، وذاك علاش تقريبا نحن وين تصب مطر نغرقوا في كل المدن تقريبا في كل الأماكن، وخاصة تونس العاصمة، بن عروس، أريانا، منوبة والمناطق المنخفضة الكل.
0: واضح به كلام مهم، أنا باش نفسره فما تفسير جنرال باش نفسره توخت اللعب باش نفسر لكم بالتورتي نينجا به كيفاش فقت به. أنا نتفرج في التورتي نينجا ونشوف فيهم في زيقويت يبدأوا يدوروا ويجريوا كذا، نقولش بهم واسعين به هذوكم زيقويت للأمطار، احنا زيقويت اللي عنا سامحوني في كلمة زيقويت لتصريف مياه
1: الصرف الصحي في قهوة
0: اي ليه الصرف الصحي مش للأمطار، كي بنينا تونس ما خممناش في مياه الأمطار، دونك اللي صاير ديما راهو فما سيرشارج هو وكملوا زيقويت بالوسخ يتسدوا انتهت الحكايه
3: وتحديات المناخ، دونك هذوما سبب من الاسباب. مش هذا فقط لينو باش نزيدوا نحكيوا على الاحواض الساكبه، شنو هذا، شنو المشكله نتاع تونس العاصمه،
0: نحكي بالصعيب وانا نترجم
3: توا باش يولي
0: الاحواض الساكبه.
3: الماء عنده مسار نتاعو، مياه الامطار مثلا كي توجدت الطبيعه كي ربي خلقها الدنيا خلق للامطار المسار متاحة. اليوم نحن مشينا للمطر ولا الماء المطر هي اللي جاتنا هي اللي دخلت للعاصمة وشوارع العاصمة، ولا احنا تحدينا الطبيعة؟ ها باش نفهم الموضوع هذا اكثر مع الخبير في الموارد الطبيعية ياسر السويلمي.
11: باش نفهموا الوضعية متاع المياه متاع الأمطار وعلاش تلم في بلاصة وبلاصة ما تلمش فيها، يلزم نفهموا حاجة اسمها أحواض الساكب، هذه التقنية إنه أي قطرة متاع ماء تهبط في أي بلاصة ما تبقاش في البلاصة هذيك، عندها نية باش تبعها. الناس كل نعرفوا الواد اللي موجود يخرج من حدائق المنزه ومن النصر وكذا ويهبط ويتعدى على حي الخضرة ويتعدى على الدنيا كل يمشي للاكزيرو، كي تعمل الواد هذاك يتبع السنية متاع الماء اللي هو ياخذ فيها بطبيعته، دونك تبعنا الماء أي قطرة متاع ماء باش تطيح تهبط في الواد هذاك تهبط تتبع السنية هذيك وتمشي للاك. اللاك توي يقول القائل هل هي اللاك اللي نعرفوها احنا اليوم والا لا؟ لا، هي اكثر امتدادا من اللي موجود هذاك، لانه اللاك ما تحبسش حد اتجاهه، ما كانت في الاصل توصل حتى ببحر، هو اسمه ببحر لانه كان الباب اللي يخرجك ديريكتومون على البحر. فالسنتر فيل هذاك الكل هو امتداد، هو كان بحيره قبل، اليوم وقت اللي ترجع الامطار وقت اللي تزيد الامطار شويه البحيره تعاود كاني تعاود ترجع تاخو اللي تهز منها نفس العمليه عملية تصير في مقابل باب الخضرة. دونك باب الخالي مقابل باب الخضرة سي نحكيه على لفايات، لأنه أي نقطة متاع ما تطيح في البلفيدير وإلا في جبل الأحمر باش تهبط اللفايات من الشوير هذيك كل من المناطق العالية اللي تشوفها الكل من العمران من المناطق هذيك الكل يتهبط الماء لي لفايات. القدرة الاستيعاب أولا متاع لفايات ماهيش كبيرة برشا، لأنه كان نرجعوا بالتاريخ حتى 30 و40 سنة مش برشا، معناتها 30 و40 سنة التالي عدد السكان اللي كانوا موجودين في لفايات مش هو بيدو اللي موجود توا. معناتها اليوم رانا نحكيوا على زوز ملايين في تونس الكبرى. المشكله انه قدره الاستيعاب نتاع الكاناليزاسيون ما تخدمتش على العدد المهول نتاع الناس اللي موجود. هذه الناس اللي موجود نحكي انا الكاناليزاسيون لوناس، وهنا راهو عندنا مشكله في انه القنوات نتاع لوناس والقنوات نتاع مياه الامطار تقريبا هي بيدها تعدي منه ومن ذاك. علاش نشوفوا فيضان حتى نتاع بالوعات اللي تتبع السناد والا تتبع البلديات في تحويل مياه الامطار؟ تاريخيا عندنا بير مازال موجود للتو في اخر شارع الحريه مقابل الكيوسك. البير هذاك هو اللي كانت العباد تعبي منه. علاش العباد قبل كانوا يعبوا منه؟ لانه يعرفوا انه هذيك هي النقطه لا بلو باس، نقطه طايحه على الاخر، النقطه هذيك هي اللي يتجمع فيها الماء ويبقى يصفى الماء ومن بعد يعبوا منه. دونك حتى الدلائل الطبيعيه والدلائل التاريخيه راهي موجوده، كل شيء قدامنا، معناتها كي نجيو نقراوه كل شيء موجود قدامنا ونجموا نخرجوا بالحقيقه.
0: واضح، ويعطيك صحه جهين، ديما بعدنا على الاكتواليتي ونفسر الامور بتبسيط وتوضيحك للامور. هذا يدل انه الفيضانات باش تتواصل، معناتها لانه الستركتور نتاعنا هي النقص الكبير اللي فيها. فاصل صغير وبعد نكملوا معكم.
4: ميدي ماج
12: طغام. التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول. نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء، تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي وما لقيتش ريزلتان. بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكري.
13: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
14: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز باش عمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون، فماش كوميونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفه فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
15: عديت بتجربة خايبة ياسر، خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فاشلة، توصيل كلام بالغلط، العسة جا فهمني، ما عادش توقف لا في خدمة لا في شيء، تجربة خايبة علق.
16: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
0: يلا اليوم دونك حصة خاصة من مش هكا، علاش الدنيا تفيد لأقل أمطار ممكن؟ نكملوا معك جينا،
3: نكملوا مع نفس السؤال هذايا، علاش شوية أمطار تفيد الدنيا؟ نحاولوا نجيبوا على سؤالي نسألوه الناس الكل نفهموا الحكاية أكثر. معنا روضك فراش عبر الهاتف، خبيرة ومستشارة دولية تونسية في مجال الموارد والسياسات المائية. مرحبا بك.
19: مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا. زعما نجم ونهار نحلو هاللغز هذي ونعرفو علاش في قطرة ما تفيد الأمطار، ما كانتش أمطار كبيرة برشا، كميات مش عالية، ولكن النتيجة متاحة شفناها البارح وعشناها في برشا مناطق في تونس.
19: مرحبا بكم على كل حال، وجكرواك برشا حاجات قالوها لخيان اللي تعدوا قبلي. أنا ما سمعت كل شيء، ما سمعت جزء كبير منها. نحب نرجع عن الحاجة مهمة جدا يمكن ما تقالتش، اللي هي كما كنت تحكي ما هيش مشكلة كمية فقط، مشكل في الكمية، لكن المشكل الكبير هو في طريقة إدارة مخاطر الفيضانات داخل المدن. نحكي على المدن بركة توا بيسكر المشكلة تخص تونس الكبرى،
3: المناطق الحضرية حاليا،
19: المناطق الحضرية. في تقديري أنا ديما يلزمنا نميز بين عدة مستويات من المسؤولية. ثم المصالح المركزية والجهوية المكلفة بنسميها الهيدروليك الحضري، لديها شو ديريكسيون الهيدروليك يوربان اللي هي في وزارة اسمها ليكيبمون، وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى اللي تصرف في المياه وفي الأودية وفي المنشآت المائية وحماية المدن من الفيضانات. هذوما من مشمولات وزارة التجهيز، يعني الديركسيون هذه اللي كنت نحكي عليها اللي تتلها بالهيدروليك الحضري. بعدين تجي مسؤولية شكون؟ تجي مسؤولية البلديات اللي عندها دور أساسي في التصرف اليومي في المجال الحضري، كما صيانة الطرقات، تنظيف البالوعات، قنوات تصريف، لكانو اللي عملتهم من الإكيبمون هي يلزمها تنظفهم، من الأتربة، من الأوساخ، من الحشايش اللي تطلع فيها، من الجر اللي تنبت فيها، ورفع الفضلات الموجودة فيها، والأتربة اللي خاطر يتعدى الماء يخلي أتربة إذا ما كنت تجي وتنحيه باش الكاباسيتي نتاع الكاناليزاسيون هذيك ولا نتاع الكنال هذاك اللي موجود يعدي الكميه اللي هي هو معناها تعمل له ديمونسيونمون تاعها، وهي اللي تراقب الوضعيه الفضاء العام. معناها ما نستناوش احنا حتى تجي المطر باش تعمل لنا كارثه باش نقولوا يا ناري صبت لنا ياسر مطر. الاشكال الحقيقي هو دونك اللي الماء في اي مكان وفي اي بلاد وفي اي منطقه ما يعترفش بالحدود الاداريه هذه اللي احنا عملناها. مياه الأمطار تمر كما قال الأخ من حوض إلى حوض ومن طريق إلى طريق ومن بلدية إلى بلدية، وإن تلقى نقبة ولا حفرة هي مش تتعدى منها.
2: أبريتو مجرى طبيعي مدام روضة،
19: صحيح. هذيك علاش إحنا ساعات ما تتقولوا ولي فما مشكلة لوناس. لوناس راهي مسؤولة على المياه نتاع لاسينيسمون نتاع اللي يخرج من الديار
0: الصرف الصحي.
19: نورمالمون عندنا دو تيب دو كاناليزاسيون، كاناليزاسيون نتاع ليزوزي نتاع المياه العذبه، وعندنا كاناليزاسيون اخرى نتاع تصريف مياه الامطار. في بعض المناطق في تونس الكبرى عندنا ريزو نسميوه انيتير اللي يتعدى فيه دو تيب دو، لكن هذا قليل برشا. دونك
3: يمكن في المناطق الجديده
19: التصريف نتاع مياه الامطار عنده كاناليزاسيون وحده، وعنده دي كانو وحدهم نتاع مناطق كبيره اتسيتيرا. دونك نحب نرجع اللي الماء ما يعترفش بالحدود الاداريه هذه، الماء يتعدى من حوض لحوض من بلديه لبلديه، ومجموع ثم عدد متدخلين للاسف ما معناها لازمتنا اللي لازمنا هو منظومه متكامله اللي تجمع بين التخطيط العمراني كما كان يحكي زميلنا والهيدروليك الحضري وصيانة الشبكات والمنشآت وتصرف النفايات وحماية المدينة والمرور والسلطات المحلية والجهوية.
3: يعني مدام رادة سمحني نقاطعك، أي مستمع يسمع فينا، أي مواطن توك يسمع التفسير هذا يقول لك مبلا باش نعديه والخريف والشتاء الكل والسنين الجاية وإحنا أي مطرة نجم تخلينا نغرقو وتنجم توصلنا للفيضانات، بما أنه اللي نحكيه فيه توا الحلول الممكنة هي مشاريع كبيرة نوعا ما.
19: لا مانيش مشاريع كبيرة، سامحني، وقت اللي بلدية المصالح المركزية والجهوية المكلفة وإلا البلديات
0: مشاريع كبيرة بمعنى تصريف المياه لازمها انفراستركتور عظيمة كنيويورك.
19: لا با فورسيمون سامحني، المطرة اللي نزلت في تونس البارح مانيش كبيرة برشا، لكن الأتربة الموجودة والوسخ الموجود والديشي الموجود وعدة أشياء ما تخليش المطر تتعدى، سي نورمال. وقت اللي أنت عندك من 2023 بلديات غير موجودة أساسا اللي باش تعمل الصيانه هذه الوقائيه، ما نجيش انا قبل بجمعتين وقبل بثلاثه ونحب نعمل الصيانه الكل ستة.
0: اما فما بلديات وقتيه قاعده تخدم، المفروض التنظيف يكون تابع العمل اليومي نتاعها، شنو ما الماتريال فما، الخدمه فما، شنو ما نجموش ينظفوا ثلاثه جويت معناتها العمل اليومي هذا.
19: لا سامحني، انت ادور في تونس وتشوف.
0: لا هو ما فماش شيء،
19: ناقص برشا، لان البلديات معناتها ما عندهاش الكفاءات وما عندهاش الإمكانيات الكافية باش تعمل معناتها دور باش يكون عندها دور وقائي وتنظيفي معناتها كما يلزم. يا أخي أنت تتلوم على المواطن طيش لديشي، هذا دورك أنت باش تلم لديشي وتوعي المواطن، لكن ما نخليوش لديشي في
20: في اللي كانوا في الواحد ونقعدوا بعد نقعدوا نغزروا فهمت البلديات شويه مش نقول لك يعني البلديات شكون يخدم توا في البلديات من اللي تحلت المجالس الجهويه موجوده عندهم يأديوا في واجبهم معناتها لازم يعني ما نحبش ندخل في الحاجة هذه حاجة مهمة جدا الحاجة الثانية النقطة الثانية هي اللي يسميوه انذار مبكر سواء أنا شفت أمس معناها قبل بساعة معناتها ملي تسيرك المطر وكالريح قالوا نسكروا المدارس معناها الناس خرجوها في طنبك الأزمة
21: كيفاش
20: الناس حتى كيش تروح الانذار المبكر ما يجيش كيكة يهديكم يلزم من قبل مش لحظة المشكلة المعلومات الجوية يزمها فيسة دوبة هي تتحول قرار علميات معناها
0: صحيح لأن المعلومات قبل المعلومات كما قلنا وكنا حكينا في الموضوع قبل نهارين ثلاثة معناتها متوفرة النبش تصير مطرة وكذا مش
20: وإلا وزارة من الوزارات تخرج تقول تعلم المواطنين اللي مش تصير كذا كذا عودت قالت اللي قالته الأحوال الجوية الرجاء اتخاذ الحذر إيه أنت كدولة شنو دورك هو ما يتخذ الحذر وانت كدولة شنو دورك شنو لازم تعمل
21: اهم نقطة على الاقل في
20: مش مجرد تنبؤ بالمطر هو تنبؤ بالخطر واتخاذ القرار قبل وقوعه
21: القرار المناسب خاصة البارح انه هالبليغ هذي عمل مشكلة عند الاولياء الكل شكرا لك مدام روضة قفراش خبيرة ومستشارة دولية تونسية في مجال الموارد والسياسات المائية على الاقل اذا ما نجمناش نمنعو من نجموش نسميهم فيضانات ولكن هما فيضانات على الأقل نحاولوا نتعاملوا مع الأزمات هذية نعرفوا كيفاش نخرجوا بلاغات وقتاش نخرجوا بلاغات
0: وحكاية التنظيف اليومي للبلديات قد يكون البلديات وقتها سبب ولكن شفنا اجتماعات وبيجيات تحطوا ثم البلديات على عين المكان في الأرض ما نظفوش الطريقة نحكيوا على مطرة خفيفة ما تنجمش تفيض الدنيا نتعود ونرجع كما سنين اللي فات ما نحكيش على عمناول مطرة قوية ستة سوارة بعدها تفيض عادي أما طار عاديه مازمش تخلي الدنيا تفيض يعطيك صحة جيهان شكرا ليك يلا نمشي مباشرة للأمطار ما فاتك شيء
1: الأمطار بشكون عندها حظ معنا اليوم باش نحكي زيد على برشة تفاصيل باش نحكي على المنتخب مش القائمة لكن زوز اسماء واحد اللي اعتزل لمحالة وقف كاريره مع المنتخب الوطني التونسي
2: اعتزل دوليا
1: خطر
2: برشة نيسر وما تخيبوا اعتزل للكرة
1: اعتزل دولي
2: بطبيعة قاعد يلعب مع الفريق متاعه مع الكلوب ولكن يعتزل دوليا مع المنتخب متاعه
1: اكيد تعرفون بعد شكون اللاعب هذي باش نحكي زيد على اللاعب اعتزل لمحالة بعد حوار مع الكيب متاعه في فرنسا ما تنحكيوا عليه باكثر تفاصيل مقبل هذا الكل باش نحكيوا على عمليه استخراج تاكسي تحت جسر للمترجلين كان فيديو شفناها برشا وشفنا من الاول حتى فيديو كان ثم مرأة هي تقريب اللي تصور وتحكي تعمل في نداء في الفيديو هذيك المشهد كان يسري يخوف والتاكسي كان تقريب اكثر من شطرها بقريب غرقه التاكسي وقال ثمره في الفيديو اللي فيها عبيد
20: نخرج كيف تاكسي فيها عبيد اماني فرحتهم طلبنا الحمايه طلبنا الحرس ما جاوبنا حتى حد
1: كانت تكلمت له هي كانت تستنى في تدخل بتبيع كان فما غديك الحماية المدنية دخل باش خرجت التاكسي بتبيع اللي كانت واحلة غديك تحت الجسر الحقيقة المشهد كان نوعا ما مرعب خاطرك تشوف انه التاكسي كيفاش واحلة غديك والماء قاعد يطلع اكثر وحسب المرأة اللي كانت تصور قالت انه كانوا فما عبيد في وسط التاكسي والحمد لله ما صار
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحماية المدنية كانت
2: تدخل الحماية المدنية
0: فما لقطة صارت يعني فمش كون وقف تاكسي قالوا ماكش في ثنيتي
1: عليه خاطره غارق حرام عليك
0: تفضلي كما استفضل
1: ميسيج دونك نحكيوا لهنا انه بتبيع العمليه
0: كيف تفضلك تقحروا لي انت ما
21: تقحروا لي
0: وقزروا لي
1: نحاول نفهم حبلي وقت مش فهمت دونك لهنا حتى كي شفنا التاكسي في الفيديو اللي تعاود حتى الحمايه كي دخلت الحمد لله انه صار تدخل وان شاء الله ان شاء الله برك الفيديو هذايا كيما الحمايه مشكورين على التدخل نتاعهم لكن زاد برشا من الناس اللي يهمهم اكثر هما اللي يتصرفوا ان شاء الله ما نشوفوا مشاهد من نوع هذايا اليوم فما الحمايه تدخل باش تمنع غدوة من الأيام راه فما بلايص في تونس فما طرقات كيما راه في العالم الكل فما انفاق معناها راكي تغطى بالماسة ما عادش عندك ما تعمل معناها لو ما تكسروا النفاق من فوق ما عندكش حل آخر دونك إن شاء الله ربي يسترنا بالنسبة للأيام الجاية إن شاء الله تكون فما تدخلات أكبر في الفترة الجاية باش نحكيو زادة من الطرايف فما فيديوهات شفناهم فما ناس تعوم كريمون في ساحة برشلونة لكن شفنا فيديو ثم مرأة كانت مشيت للعطار باش تشري على روحها مجموعة من الأطفال كانوا ملمومين زوز كاجوات بتبيع نتاع كازوز قدام قدامها وكل مره يقدموا لها بثنيه كل مره جاجو يحطوه قدامها وتتعدى هي المراه بتبيعها كل مره
2: وحتى اللي انشقت الكيس
1: اكزاكتو باش تبلش
0: هم مشهد ممتع والله ما احلى
1: ان شاء الله نهار ان شاء الله نهار علم الاجتماع يفسر هنا علاش الصغار يشيخوا اللي يبدا كيسه كيكه بالفيضانات
21: يحبوا الماء
1: يطلعوا السراويل
2: حتى في صغري في ذكرياتي
1: ويشيخوا معناها نشوفوا كيفاش الصغيرات قاعدين يغاديك يعاونوهم بتبيع
0: نفسر اللي كان قاري على نفس الاطفال
1: الاجتماع ليه
0: هو يشيخوا بالامبيونس نتاعهم معناتها واحد مثلا واحد في جزيره يشيخ في البحر واحد في صحراء يشيخ بالرمل احنا الدنيا فايضة شيخوا بالفيضانات يعني الله. هم الاطفال اي كادر تمدهولهم يشيخوا بيه معناتها يتاقلموا يشيخوا بيه
1: تحيه لهم احباب الله
0: معناتها هم معناتها ماذا بهم راهم في بلاصه خير اما عملت لهم فيضانات فما ناس يعوموا البارح معناتها رغم اللي اختار العمان وطبعه واحد
1: اللي برشا تقل ما كانش يعوم في السيف دونك يعوموا
0: دونك الامبيونس شيخوا بالامبيونس كان عطيتهم حاجه اخرى راهم شيخوا
1: بيه نفق برضو كوكو بيتش مثلا ان شاء الله على استغل الدوله ما نجمش فرغور دوما بحر دونك هذاك علاش باش نحاولوا انه نشوفوا
0: انا عجبوني صغار كاش يحترموا الكبار هنا في الحوم وفي الكذا مرا محلاها كيفاش عملوا
2: الطريقه استغرقت برشا وقت الحكايه
0: اي معناتها
2: جاجو رجاجو رجاجو
0: ما نعرفش خلصوا عليها ولا ما الحمد لله يعطيهم الصحه
1: لا لا زين الساك نتاعها
2: رجعوا لها قضيتها
0: بالطبيعه راني نفدك
1: اما باش تفهم ساعات القلق وين يوصل ساعات هكا جاجويتي عادي في العباده وكيحاولوا يمنعوا اللي نجموا يمنعوهم خاطر برشا ناس سبحان الله ما تنجمش تعدى لكن الصغيرات يسعد اما زاد حاجه اخرى نبوا لها شويه انه الصغيرات زادوا يسمعوا فينا ولا لي بارون تاعهم ساعات ردوا بالكم في المطر راهو نجموا تمرضوا فاسيلمون بالطريقه هذه هما يعطيهم صحه صغيره محلاهم محل قلوبهم لكن زادا ردوا بالكم ماذا بكم بطبيعه تسيسوا ارواحكم
0: واضح هذيك صحه سلاح
1: دونك باش نحكيو زادا لهنا على علي العابدي اللي هو حديث التوانسه والعالم الرياضي وبرشا ناس تحكي عليه في فيسبوك بطبيعه الحوار اللي كان قالوا مع فريق نيس في فرنسا هو فيديو كان مصور حكي كيفاش انه هو ما حبش يمشي لل ليكيب ناسيونال مش معناها رفض تام ولكن هو قال اللي فريق نيس يحتاجه في مباراه الباراج بالطبيعه لتفادي النزول الى درجه ثانيه الفرنسيه قال اللي هو حتى وصلت على الطياره وكلم شكون بالطبيعه المانجر نتاع ليكيب في نيس قال له راني انا نحب نرجع وكان تقولوا لي نرجع طب نرجع تو نعاون الفريق نتاعي هو حسب كلامه بالطبيعة قال لي هو فهم معناه كلامه تفهم بالغلط لكن اليوم في أحد الصباح ديما يذكرونه مع أحمد عدالة وأمين قارة وين أحكيه على الموضوع هذا وأحمد عدالة أعطى التفاصيل على طريقة الاعتذار احنا شفنا اللي العابد يعتذر على في فيسبوك ما على انستغرام عمل بوست انستغرام لكن شنو هو كان اللي بش يصير بالحق البارح
5: اعتذارك مفروض اللي ما يحسبش العواقب نتاع كلامه ليس جدير بان يكون لاعب محترف وما تقفر حتى حد انت ولا غيرك معناتها بالنسبه لنا كلكم لاعبيه اللي يحب يلعب مع تونس هو اللي يهمني اكثر من النجم يقدم لتونس معناتها الفولونتي نتاع اللاعب يحب يلعب مع تونس هي المهمه اكثر والاعتذار هذا نعتبره من قبيل معناتها هزين ونفضان كما كان تصريح الوليد
1: يهبط الاعتذار هذاك على الانستغرام من غير فيديو وفي اخر لحظه يعدل عن المرور في قناه التلفزيون صارت برشا ضغوطات على علي العابدي تكلموا معه برشا ملاعبيه تكلموا معه برشا اصحابه قالوا له راهو يظهر لي ثم غلط صار ولا يحب يعتذر خاصه كون قائمه المنتخب الوطني التونسي قربت وهو يعرف وعنده تمام الاقتناع اللي معين الشعباني عنده مشكل في البوست الظهير
5: انا ماش حاب يجي هو ذاك
1: ثم صار الاتفاق كونه علي العابدي يتعدى في ميديا يعتذر وبعد نشوفوا شنو باش يصير ردت فعل الناس رفض كونه يتعدى في ميديا مره الاولى ثم قال كونه قالوا له باه تعمل ان فيديو على الريزو سوسيو نتاعك على كونت الريزو سوسيو نتاعك وتعتذر وتحكي كيف على ظلو وصلوا الاتفاق كونه يعتذر على الريزو سوسيو نتاعه ومن بعد يطلع في ميديا مش نسمي قناه التلفزيون اخر لحظه يهبط الاعتذار هذاك على الانستغرام من غير فيديو وفي اخر لحظه يعدل عن المرور في قناه التلفزيون
0: دونك العابدي حسب الكواليس دونك في اخر وقت قرروا ما يعيطولوش لانه بصراحه التصريح اللي عمله علي العابدي يعطي الصحه ومحلاه التصريح اللي عمله ما فيه حتى معنى عمله باش يرضي فريقه الفرنسي ولكن اسلوبه كيفاش عمله ياسر فيه اهانة المنتخب التونسي واعتقد اي منتخب جوار يصلح حكا كان يمنعه من انه يمشي المنتخب يعني خاصه انه رفض حتى باش يحكي واقترحوا عليه في قناه لداعي الذكر اسمها القناه الوطنيه معناتها باش يعتذر وهو رفض
2: ترى نتذكروا نوفل زدر الكونتكست اللي صارت فيه الحكاية وقتها جيت الدعوة والكوب جوموند بالنسبة لتونس ووقتها نيس حاولت انها عادت سيزون من اخيب لسيزون في تاريخ لوجيسي نيس وحاولت انها تمنع ولكن ما نجحتش في انها تمنع وكانت بسلعب ولعبة مقابلات البراج مع سانتيتين وقتها على رجوع لليك دو وهو كان اساسي في الوقت هذاك. ثم نذكروا كيمشي الهجمة الكبيرة اللي صارت من جماهير في نيس
0: وخرج باش يجدد في
2: خرج مسؤول من نيس وتكلم ووضح وصار ما صار ومن بعد تغير المدرب على ما اظن
1: واضح حتى اللاعبين في المول اللاعبين اللي يكون عندهم التزامات دوليه راه ساعات فما برشا حتى البرة في الاوروب ولا في اي حتى المنتخبات الكبيره اللي بما معناه تلعب ديما على لي كومبيتيسيون باش تستروات كيما الكوب دو موند ولا الكوب دوروب راهو يتفاهموا ساعات مع لي زونترنور يقولوا راه فما كالفتره نتاع 3 ماتشات تاع ديسمبر ما غير ما تعيط لي خاطر عندي ضربه باش تلعب بها عندي مثلا ليكيب نتاعي
2: يكون الوسط الامور من الاول
1: عندنا ماتشات ديسيزيف
0: تحني
1: توا
0: الدنيا داخله بعضها
1: وهذا يصير في الكوليس مش تخرج مع نيس وتبدأ تقول لو كلمني المانجير
0: الدنيا داخلة بعضها. أنا كنت أتمنى لو قعد مع نيس وخلط على المنتخب ما كانتش ونيس تلعب ماتش من أجل الطيح معناتها ماتش مصيري في تاريخها نيس دونك كان قعد كانت تكون تنفعه لو كان ما قعدش جمهور نيس دار عليه وهو عمل ذاك باش يرضي جمهور نيس لأنه تقلب قالك وقت اللي استحقيته المعبي هذا مشي وخليني حتى كان القانون معه دونك ما الجيري الحكاية نظرا زاد لأنه الأجواء كانت موترة في المنتخب وكان ما جيش خاف ليهيجوا عليه في تونس حسنوا الدنيا داخلة بعضها إن شاء الله معنا العابدي معنا ملاعبي نجم ينفع معناتها وعلي صار معين شعباني ما عنده حد دونك البوست متاعه مهم برشا تمنيته لو كان عمل فيديو واعتذر البارح ورجع اليوم كانت تكون الحكاية طبيعية
1: تليفون تاع حشارج يمكن مش مشكلة مسير تلقاو مسير تونس ما تفرقش من الريري تصفى تلقاو حلول باش نختموا بخبر الحقيقة برشا ناس دولته وبرشا ناس اللي كانت هبطت عليه نحكيو على سجين كان موجود بالسجن المدني بحربوب بتبيع
0: وسخيري ما بطل
1: شنو هي صغيري حق صغيري
0: صغيري
1: سامحوني باش نبداو بصغيري صغيري اللي هو النجم المتوسط المدينة التونسي كان عبر على اعتزال ولعب مع المنتخب التونسي اعتزال الدولي لعب كل الألماني اللي كان شارك مع المنتخب التونسي في 3 كوس عالم و4 كوس افريقيا من اللاعبين اللي كانوا مهمين برشا في المنتخب التونسي كان حاضر تقريبا في كل القائمات اللي كانت هابطه تقريبا 11 سنه كان موجود وقال انه كان التزامي واحترامي للمنتخب الوطني دون اي تهاون مرنا باخفاقات ونجاحات تبقى جزء من مسيرتي ومن تعلمي كلاعب لكرة قدم مختم في الأخير قال نتمنى النجاح لزملائي والمنتخب الوطني نتمنى أن يكونوا مصدر فرح المنتخب التونسي ليس سخيري هو من اللاعبين اللغز في المنتخب
0: هل تعتقد انه بطل بسبب الضغط ولا
1: مش بسبب الضغط هو علاش ليس سخيري يتسمى لغز خاطر ليس سخيري اللي الناس اللي تتبع مثلا شويه الكوره في
0: المانيا خير من المنتخب
1: مش خير السيد راهو موجود في المانيا فالور سيور معناه كي تحكي على البطوله الالمانيه ما قلناش من نجم ولا هو انسان اسطوري اما هو في البطوله الالمانيه اسمه معروف كي تقول ليس سخيري لاي الماني متعدي في الشارع يعرفه
2: معناه الناس الكل تعرف الكبار اللي لعب معاهم معناه لايتراخت فرانكفورت والان مع كل معناها اساسي ومهم جدا في وسط الميدان وحتى كي تدخل وتشوف معناها الترقيم نتاعه ولينوت اللي ياخذها في اخر الماتش
0: كل يقولوا اللي في العامين اللي خلانين مع المنتخب ولا
1: هذاك اقل من الطبيعي هذاك علاش قال لك انا في كيتاتي فراري طفل صغير عمره 3 سنين مش يسوق بون معناها نفس الشيء صار حتى مسيرج خلينا نجبدوه زاد موجود في القائمه تو علي معلول تقريب اهم ظهير ايسر في افريقيا معناها يلعب مع الاهلي اقوى فريق في افريقيا
0: ايوه في تونس
1: منتخب شبيه معناها بكشي منه هو معناها ومش كان هو علي معلول ليس سخيري وبرشا لاعبين اللي شو اسمه زاد اللي ساعد تونكتي برشا جواريت ما خلينا ننسى خاطر هم برشا لكن هم مع فرقهم ناس نورمال يسعى شوري وصل معناها من لي ميور دريبلور في الشامبيونز ليغ راه ماهوش في دوره في حومة راه في الشامبيونز ليغ نتاع راهو السيد كان من احسن المدربين
0: نفس الشيء شوف المدربين اللي شدوا المنتخب التونسي
1: الفوز اللي كانت سنوات الاخيره السيد توا عندنا احنا او معين الشعبين ان شاء الله ما يصيرلوش كما اللي صار اللي قبله
0: ان شاء الله يخدم باستقلاليه معين ويحافظ مع تخدم مع برشا نجوم ويعرف يجيري ان شاء الله ما تدخلش في
2: الفيسير اسمع الفيسير زاد وليزيغو في الفيسير عندهم قيمه
0: لا مش الفيسير الفوضى انت سخيري مثلا تلعب في المانيا صديقي لو المانيا حتى صباح الخير 8 درجه يقولوها
1: موفين مجوارد يمشي صباح 8
0: دونك وتجيل تونس نستلقى مدرب يجيه مساج ورئيس جمعية تعارك مع كذا وفي الاخر يتعاركوا على بلاصة ويهبط في التلفزة وتتعاقب الفيفا ودنيا كذا. معناتها الفوضى اللي تحكم في المنتخب اتخليه هنا كان جيت نلعب في ألمانيا كذا نفد زاد نفس الشيء. معناتها ما فهميش راهو عدينا 4 سنين المنتخب الوطني تحسه سوق أسبوعي مش منتخب. معناتها عادي انه اي ملاعب يكره عيشته ويقول لك خويا نمشي كي يصفى جو في المنتخب تنرجع. معناتها حنا بعد المجبري مش قعد بريود هرب ومن بعد رجع ومن بعد الناس كل اي واحد راهو البارامتر نتاعه متربي في بطولات محترف وكذا يفد يقول لك دونك سخيري ولا جي ليكيب ناسيونال كواجب. ما تنساش اللي عدينا أسوأ دورتين في حياتنا كوب دافريك وقبلها كاس عربي وبعدها مونديال. معناتها أسوأ دورة معناتها باش تقعد في وصمة عار على كل واحد لعب فيها على كل مسؤول وسنواصل الحمد لله.
1: كما قال حكيم ذات بركة كما تجيش كل أحسن كل أسوأ على الأقل حاجة
0: باش
1: نجيش في الوسط. فأنا أحكي وسيدة لهنا على سجين يقضي عقوبة حكم بالإعدام. عنده توا 12 سنة من اللي تحكم بالإعدام على خلفية جريمة قتل كان ارتكبها وقت اللي عمره 19 سنة. سجين هذا يتحصل على شهادته الجامعية الثانية من داخل السجن بعد مناقشته ذكرت تخرجه بالسجن المدني بحربوب وخذ الشهادة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي الإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا. وذا بعد ما تحصل عام 2020 على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بصفاقس يواصل في تعليمه ويواصل في ماخذ شهاداته رغم أنه محكوم بالإعدام. نذكر أنه حكم الإعدام في تونس راهو لا ينفذ ويتحكم فقط لكنه لا ينفذ يقضي بقي أو كان طول طون هي معناها دي
0: حكم الإعدام ما غير عفو
1: اكزاكتومون ما يتنفذش بالطبيعة. ما والله ما حرتش نقول اسكو اخبار ايجابي ولا اخبار
0: سلبي. نرد بينا ما هو فما نقطة أنه محكوم بالإعدام نقطة للروح بشر معناتها ما نجموش نتعاطفوا معاه 100%. انا صارت لي خاطر 10 سنين تالي جبت واحد محكوم بالاعدام وعمل رسالة ختم دروس وخرجته من الحبس وقت عملت معه حوار. يلزم ما ننساوش انه قتل روح يقعد عنده الذنب ذاك ولكن انه يستغل الفرصة باش يقرا حاجة ايجابية تقعد ايجابية بين ظفرين. معناتها من الخبرة نتاعي نحكي هكا يعطي صحة.
1: هو غلط في الاخر بكل غلط
0: غلط وخذ
1: جزاء القانون ليه خذ جزاء القانوني معناها وكاو دونك اليوم هو اتجاوز هذا ما راضي بالجزاء القانوني اللي خذاه قاعد يقرا على روحه ماني عادي في الاخر بكل ما نذكر اللي اسمه سجون واصلاح معناها
0: أيه.
1: فقط معناه مش سجون فقط مش مطالب يقعد 23 ساعة قاعد في بيت ويخرج ساعة في الشمس.
0: ليه قلت يعطيه الصحة ولكن ما ننساوش ديما نحط الكيليبر
1: اكزاكتومون ليه هو خذي جزيه ومعناه سيبون معناه مش انسان حر تليق يقرا في فرنسا خذي شهادة وقت ما عاش خبر هو موجود في السجن سيبون خذي العقوبة متاعه راضي بعقوبة دار واللي هو متصالح مع نفسه. أكيد انسان متصور انه غلط غلطة كيفك أكيد لو نادم ماهوش فرحان ويحاول انه يعوض نفسه
0: تحاول تقرا زعما برشا عزيمة معناتها باش تاخذ شهادة كذا وانت محكوم عليك اعدام مؤبد جين لازم برشا عزيمه
21: برشا عزيمه. وانت تحكي الملاحظه اللي عاودت ذكرت قلت راه فما جريمه قتل بقينا بيجي جي البيلي السيناريو اخر نقول العائله نتاع الضحيه كيفاش تسمع في
0: لا انا مهم جدا ناحية. انا وقت اللي استدعيت ما نحكي كواليس وقت اللي استدعيت محكوم بالاعدام تواصلت مع عائله الطفله اللي ماتت كلمتني قالت لي رد بالك راه قتلنا بنتنا. معناتها فهمت
1: حساس الموضوع
0: موضوع حساس هذاك علاش ندخل باش نعطي شوية توازن باش لهكا لهكا. ولكن
21: الحالة اللي تبدلت في تونس انه اللي كان محكوم بالاعدام قبل نحكي حتى قبل الثورة على الاقل القوانين كانت مختلفة عن المحكوم بالاعدام ما بعد الثورة. على خاطر قبل 2011 اللي كان محكوم بالاعدام راهو ما عندوش الحق مثلا باش يمشي يقرا كيما هكا ويخوش هيدا عائلته ما تعرفش عليه وين عائلته ما يعرفش عليه حي ولا ميت حتى لو كان توفى يتدفن في مكانه ومن بعد يعلموا العائلة معناه كينه يتطبق عليه حكم الاعدام بطريقة معزول عن الحياة كينو مش موجود في الدنيا. بعد 2011 تبدلت شوية واللي تراجعت زيارات العائلة نجم تزور نجم حتى كما ناس معتوى نجم يقرأ ويخو مستاغ وشهيدة وغيره هذا قبل ما كانش فهم منواي
0: موضوع كبير برشا للنقاش. جهني يعطيك صحة سلاح شكرا ليك
1: ماهد
0: شكرا ليك
21: دالي
0: أشويق يعطيكم الصحة. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس وبعد جيكم أمينة في فروم غدوة النجوم 8 تعليل في لايف اليوتيوب
1: غدوة إن شاء الله النجوم مع 9 تعليل ضيف شكون هو الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايد.
0: ممتع برشا وشكرا ليك يعطيك صحة برشا شكروك زاد على برنامجك الفلاحي ناهد اللي يتعدى كل نهار خميس في بلاست ميدي ماج. نتقابلوا احنا نهار الاثنين جاي. ميرسي بوكو بون ويكاند.
6: ميدي ماج البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها.

0: المغربي حكاية الموسيقى هيت كلاب اند ترندز وكالعادة عادل حواد في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
2: تدلل
3: جيان أيام دللنا
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
5: موجز الاخبار اهلا بكم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فوسفات قفصة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل. يشار إلى أن الأبحاث شملت في الملف وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني والنائب السابق بالبرلمان لطفي علي وشقيقه ومسؤولين سابقين بشركة فوسفات قفصة. ويذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حق المتهمين أحكاما تراوحت بين 5 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوة بتهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة ترتيب الجاري بها العمل. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد تؤكد أن كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادر في 2023 ينص على منع تركيب جهاز التلفاز بفضاء الروضة مشددة على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة صلب رياض الأطفال تعتمد أساسا على الأنشطة الحسية والحركية والتفاعل المباشر مع متابعة البرامج والمرجعيات التربوية الصادرة عن الوزارة.
6: الوزارة خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة هوني على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة. هنا زادا كيف نذكروا أنه في كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادرة في 28 فيفري 2023 الفصل 22 أنه يمنعوا تركيز جهاز التلفاز بفضاء الروضة. دونك لهنا دي ما راهو نحكيه على الأنشطة الحسية الحركية على متابعة البرامج اللي تصدرها الوزارة. كيف الوزارة تذكر في الأخير أنه الميثاق الوطني حماية الطفل في الفضاء الرقمي شدد على المسؤولية المشتركة. راهي ماهيش كان مسؤولية الأسرة، ماهيش كان مسؤولية المؤسسات، هي مسؤولية مشتركة بين الناس الكل. وكيف كيف معانا الإعلام بطبيعة الحال لتوعية العائلات وإطارات المتعاملة مع الأطفال لمخاطر استخدام المفرط للشاشات.
5: في أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تؤكد أن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ أكثر من 1,200,000 نازح فيما هرب أكثر من 130,000 فرد من منازلهم وقراهم ومناطق التماس جراء التصعيد الأخير بين القوات العسكرية اليمنية وجماعة أنصار الله. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يحث إيران على التدخل لوقف هجمات جماعة الحوثي على السعودية قبل أن تضطر إسلام أباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند دفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه سيدعو إلى اجتماع لمجموعة 7 يخصص لملف الطاقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبيركسبريس. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على جديد الميركاتو في الترجي والنجم ساحلي، لكن البداية بأول قائمة لستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني، والقائمة هذه الخاصة بمواجهتي أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفيات الكان ومقابلة ودية ضد المنتخب المالي. أول ما ملاحظته ما يمكن ملاحظته في القائمة هذه عودة عدة أسماء كما فرجاني ساسي، عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان. أول دعوة لصادق قديدة مهاجم النادي الأفريقي كيف كيف للمدافع النصراوي مع غياب علي العابدي. هذه القائمة كاملة. ثلاثة حراس مرمى، أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسن. في الدفاع نلقاو يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين بن حميدة، أمين الشارني، علي معلول. لعبيت وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. لعبيت الهجوم خليل العياري، سيف الالطيف، لياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري وصادق قديدة. في عرق بالمنتخب الوطني لؤي بن فرحات، تم دعوته رسميا اليوم. المنتخب المالي أقل من 21 عام، هكا تتأكد المعلومات والشكوك السابقة. تذكروا كان رفض دعوة المنتخب الوطني للمونديال بحجة أنه يحتاج وقت للتفكير. الأسبوع اللي فات تكلمنا أنه الصحافة الألمانية قالت أنه رسميا الاتحاد الألماني كرة القدم أقنع الملاعبي بتغيير جنسيته الرياضية، واليوم النتيجة طبيعية لكل هذه الأحداث. لؤي بن فرحات في منتخب ألمانيا أقل من 21 عاما. الترجي التونسي يرجع اليوم للتمارين. بالنسبة لجديد الميركاتو المدافع الجزائري علي لات وصل اليوم الصباح، في انتظار نفهموا بالضبط شنو باش يصير. نعرفوا مليح كان فما إشكالية على مستوى فسخ عقده مع اتحاد طرابلس، اليوم موجود في تونس على ذمة الترجي الرياضي التونسي. في النجم الساحلي وصل البارح المهاجم السنغالي بوباكار مبوب السوسة لإجراء الاختبارات الطبية قبل التوقيع الرسمي مع نجم ساحلي لمدة 3 مواسم. مبوب 23 عام، آخر فريق في السنغال ديامبرز، بعد كانوا لزوز تجارب في البطولة الصربية ومنها إلى تونس إلى النجم ساحلي، في انتظار أنه تم رسميا هذه الصفقة. أعلن مدرب المنتخب الجزائري الجديد إبراهيم حمداني على قائمة 26 ملاعبي اللي باش تخوض زوز مقابلات زامبيا وبوراندي ضمن تصفية الكان. القائمة ذي عرفت استبعاد الحارس لوكا زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان، واللي كان أساسي في المونديال وكان موجود في كل الدعوات في الفترة الأخيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام.net.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: موزايك FM. ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم، على عينكم. شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدأ من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين وين ما كنتوا. مرحبا بكم وشكرا لكم على التفاعل على التواصل معنا. تحية كبيرة للإكيب الكل معايا، مروان بالعمار في الإخراج، أشواق المجري في الإخراج الرقمي، غسير عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، وأكيد مستشار البرنامج بحث في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله. انتم تتابعونا على فورم باي موزايك فام، على الباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، ما تنساو زاد الشين يوتيوب، تنجموا تتابعونا وتلقاو لي فورم اللي تحبوا تسمعوهم الكل، تعاودوا تسمعوهم الكل اون بودكاست موجودين، وكل البرامج نتاع موزايك فام تنجموا تسمعوهم اون بودكاست على الشين يوتيوب موزايك فام. وما تنساوش زاد السيت انترنت موزايك فام .net وين تلقاو زاد لي بودكاست الكل نتاع مختلف البرامج، والا لي روبريك اللي تحبوا تعاودوا تسمعوهم كيما سبور اكسبريس ولا دقيقة حظ وغيره. 71 113 ألف، 71 113 ألف هو طريقة التفاعل والتواصل معنا في فوروم بصفة يومية ودائمة، وذاك هو راس المال النمره ذاك اللي نشكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. ما تنساوش زادة اللي تنجموا تكتبوا لنا على الواتساب على 23 513 ألف، 23 513 ألف كان تحبوا ولا تفضلوا تكتبوا ولا تعبروا خير كي تكتبوا، كان تحبوا تكلمونا اكيد 71 113 ألف ديما على ذمتكم. اليوم تحدثوا على يظهر لي تقريبا هي من التجارب اللي مهمة في حياة أي شخص، ولأنها تكونه إنسانيا ونفسيا وتكون شخصيته وتكون شخصيته المهنية، خاصة هي التجارب المهنية الفاشلة اللي ما تتواصلش في الزمن، اللي ربما الشخص حتى كان تواصلت في الزمن أحيانا يقول أنا راني تلزيت باش خرجت، وإلا راني قدمت الديميسيون بتاعي بعد 10 سنين خدمة ولا بعد 5 سنين خدمة ولا غيره، يقول لك الظروف ما كانتش ملائمة، ربما أحيانا العلاقة بالزملاء ما تكونش طيبة، أحيانا لأنه الشخص ما يتمتعش بحقوقه الاجتماعية، ولا أحيانا لأنه بعد سنوات من العمل قد يحس روحه وأنه فماش شيء بالاعتراف بمجهود وشيء من الاعتراف بمجهوده وإلا بطاقاته وإلا بإمكانياته، فيخمم أنه يمشي حل مشروع وحده وإلا أنه يمشي الشركة أخرى ولا المؤسسة اقتصادية أخرى، يحس أنه مجهوده فيها مثمن. التجربة الفاشلة هذه اللي يعيشها الشخص، التجربة المهنية الفاشلة كيفاش يعيشها، شنو مميزاتها، شنو تعلم منها. برشا ناس يقول لك انا على اول ما بديت نخدم والا خدمتي الاولى مثلا كان عندي طاقات كبيره، ولكن للاسف ما كان كاينهم ما يفيقوش بيا، ولا يقول لك هذاك جديد ولا استاجير ولا ما تعطيهش خدمه خليه يتبع على اوراقك هو ولا غيره. يقول لك التجربه ذيك مثلا علمتني الصبر، انا صبرت حتى لين خرجت منها شركه ذيك وكملت استاج بتاعي ولا غيره ودخلت خدمت في شركه اخرى. احيانا كما قلنا الوضعية متاع الشخص وقت اللي طالب ساعات ببعض الحقوق الاقتصادية ولا المالية يقولوا له ليرا وانت مجهودك ما يستحقش لهالدرجة أموال، فينجم يجرب إمكانيات وطاقاته في مكان آخر ويلقى التثمين ويلقى الاعتراف ويلقى شهرية خير. البعض يقولك أنا وصلت عشت برناوت في الشركة اللي خدمت فيها، ولذلك أنا فضلت أنه تنتهي هذه التجربة ونحب نخدم في شركة أنه تكون فيها ربما حالتي وصحتي النفسية عندها قيمة وعندها أهمية. أنتو كحنا نحبكم تشاركوا معنا، تسترجعوا ذكرياتكم مع بعض التجارب المهنية الفاشلة اللي عشتوها، وخاصة الدروس اللي تعلمناها منها، باش الناس اللي عايشة ربما بعض التجارب اللي يحسوها قاسية في العمل نقولوا لهم راهو حتى كالقساوة متاع الوضعية هذيك أكيد بعدها هي باش تجي خدمة مخير اللي تسمن مجهوداتك تعترف بها واللي فيها أنت تكون إبانوي وتعطي ما عندك كما تحب. 71 113 ألف، 71 113 ألف عذمتكم. كلمونا وشاركوا معنا في فورم اليوم 23 513 ألف زاد على ذمتكم. كان تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب التجارب المهنية الفاشلة، موضوعنا اليوم في فورم وكالعادة البداية بأصواتكم.
2: نحب نشارك في الفورم على خاطر عشت تجربة مهنية فاشلة، بطلت الخدمة بعد 16 سنة ترسيم ومانيش نادمة على خاطر حسهم ياخذوا لي في حقي ومانيش قاعدة نخلص على الخدمة اللي نخدم فيها، وزيت فوق هذا يعملوا لك ضغط وتخدم انت اللي في الإدارة الكل وزملائك يبداو ما يخدموا في حتى شيء ويخلصوا الدوبلة نتاعك، وقت قلت له وراه ما يساعدنيش الشهرية هذيا، قال لي ما نجمش نزيد، كان بدي ما يساعدنيش نزيد، قلت له حتى انا ما يساعدني يستفيد نهار نخدم بالشريعين ومالوغزمون الاستغلال يسر الإدارات الخاصة أكثر من العامة يستغلوك برشا وتخدم كل شيء وفي الأخر ترقى روحك ما كتحكي حقك.
3: عسلامة مزيك، أنا حبيت بارتاجي معاكم التجربة متاعي في الخدمة في البريفي في تونس. من 2016 تخرجت وأنا نخدم في البريفي، تعرفت البرشة مظلمة في الحكاية معناها بتاع الخدمة، لدرجة أني ولات عندي فوبي من أني نلوش خدمة، معناها ما عادش نجم نخدم، أي سيغتو أني معناها خدامة على الآخر وما لقاش حلبي، معناها قد ما نعطي مجهود قد ما نخدم قد ما كل شيء ديما نتعرض لسوء المعاملة، نولي ندور على روحي نقول كان جيت كيما الناس اللي تخدم خاخة وما عنديش 100% راني معناها في بلاصه في تونس مالوغوزمون اللي يخدم بقلبه رب ما يلقاش حظه.
4: الو صباح الخير مزيك، صباح الخير ثمينه بنجوة. انا عندي المراه عندها حل برشا قردويت مش قرد برك وتقري كل شيء، اما الخدامه هما اللي بركوها كما يقولوا في المؤسسه، الكل اللي عندها كل على الخدامه، انا تحبوا يطلعوك تحبوا يعطوك تبدا برشا المراه ما تنجمش واحد خدامه هما ما تقدرش عليك تسترنيها والحمد لله تو تقري في البريفي معناها تقري في اللي سيت عند الدوله واحنا مرتاحين بها.
5: أنا فاكر مزايك بالله بربي نحب نشارك في برنامج فورام. يا رسول الله نحن هنا في تونس مسكين اللي يسيح يكون يخدم لاباس عليه ومكتسب تجربة، لكن الغالب يبدأ ما عندوش راس مال ولا يبدأ ما عندوش مدريات، ناس حاجة يدمروه ما يزيدوش يتعاونوه ولا يقفوا معاه باش يخلوه يعني يزيد يعني يخدم خدمته، وما فماش واحد في البلاد هذيا راه ما صارش عليه ظروف أما تعلم منها.
6: للأسف نحن في تونس تلقى مهما كانت نوعية العمل والرتبة نتاعك تلقى كان يكون اللي يحفر لك كما نحن نقوله، وشكون اللي ضدك تلقى روحك انت لصعوبة المكان والزمان والعمل وصعوبة التأقلم وتلقى تحدي، معناتها انت باش تقدم القدام للأسف ما تلقاش شكون يخليك تقدم، ديما اللي يحفر لك واللي يحطك عصا في العجلة واللي رافضك تماما.
7: عطلي مزيك، كنت نسمع فيكم السوجي اللي مش تطرقوه نهار الجمعة، تمانتيرس بوكو، حبيت نقولكم نمشي نتعدي وتسربة فاشلة في خدمة ما تكونش ما نتعلموا منها برشا حاجات، نتعلموا ظروف قوية برشا، يعني بيرسونيلمون تعديت ظروف قاسية برشا في خدمة عطيت منها 10 سنين من عمري، كنت نحب باترون بطريقة مش عادية، يعني حب الخدمة تعلمت معها الخدمة الكل، خدمت معها قلب ورب ربي شهد عليا، نهار اللي حبيت نمشي باش نحل بروجي وحدي، عمل لي قضية في خيمة مؤتمر من فجرته وصحتي مشيت ومرت وليت ديابيتيك جاتني حشاكم جلطة، أما ما يمنعش لأني الحمد لله حليت بروجي نتاعي وحدي وتعديت المرحلة هيك بكل قوة وثقة، وحبيت نشكركم على السوجي خاطر فريمون سي تري امبورطون، خاطر لو جور تعطي كل ما عندك تعطي ثقة للطرف المقابل ما تلقاش خسارة الناس تحسدك حتى على المسلسل اللي طالعها. وشكرا.
0: فورام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم مازال مواصلين معاكم على 71113000 71113000 فيما كنتوا، مرحبا بكم. نتحدث اليوم على التجارب المهنية الفاشلة، شنو الشخص ينجم يتعلم منها، كيفاش زادة يتم تجاوزها، على خطر أحيانا شخص تأثر عليه برشا نفسانيا والتعب لدرجة أنه ربما يحس كأنه هكا اللحظات هذيك ما هيش باش تتعدى ولا ما هيش باش توفى، يحسها تجربة قوية وصعيبة عليه، لكن كيفاش الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش تجاوزوها، شنو الحلول اللي يلقاوها، حكي مع العرف، حكي مع زملاء، حاول يخرج من الخدمة هذيك ويلقى خدمة جديدة، يخرج من الخدمة ويعمل مشروع الخاص به. أكيد التجارب تختلف، وهذاك علاش احنا اليوم نحلو الموضوع هذا باش نسمعوا التجارب ونشتركوا في تجاربنا اللي سختن موت نجم تكون نافعة لبرشا ناس يعيشوا الوضعية هذه. 71113000 مازال على ذمتكم، تحية لكم مما كنتوا. البداية بأصواتكم ومعايا رحاب.
8: الو
1: مرحبا يا رحاب.
8: عسلامة أمينة،
1: عايشك يا لله، الله يخليك،
8: فرحانة بركة بشر نتكلم فيك.
1: مرحبا يا
8: عزيزي، نتابع فيكم من الصغرى.
1: اي والله اسمع، جماعة الثلاثينات اللي عمارها في الثلاثين تو يقولوا من الصغرى، اسمع نحسر واحنا كبرنا برشا.
8: انتم هونيكي في الباك للفاك لكل شيء، حتى نبعد في الخدمة واللي يعمل لي ريكلاماسيون على الكيك.
1: هاي بيه با، احنا محبوش مشاكل مع الخدمة، اما نحبوكم تسمعونا ان شاء الله بالحق. راهو الخدم الكل يكونوا ان بو بلوز اندولجون، احنا نحبوا التركيز سيغتان ما، وعندكم الحق الخدم اللي يزم فيها تركيز، اما مسالش كي يسمعونا راهو فوروم يكون الناس ويثقفهم ويوعيهم هكا ولا ليه؟ باهي يا لالا، دونك 35 سنة من تونس. من الصباح تسمع.
8: اي
1: باهي هذايا على امتداد سنوات. رحاب قداش عمرك تقريبا وقت بديت تسمع فينا؟
8: 35 من الباك
1: من الباك. أيوة شو عم إيش عديت باكك أنت؟
9: جميل أنت باك الثورة.
1: باك الثورة. اسمع عملنا عليكم فورم نتذكر. قلنا جماعة الباك السنين كيفاش باش يعيشوا التجربة زعما ولي بارون شيركو والتلام ذا اللي باش عادي بالباك عامتها ولا تاريخ 2011
9: وبعد ما لقيناش مجهود معناه مجهودنا الكل مشي هكيكا.
1: يلا طيب نشوفوا بالك تتحسن الأوضاع ما نجموش نعرفوا
9: ديما عنا أمل
1: إن شاء الله. إن شاء الله ديما الأمل موجود هو الوحيد اللي نجم يخلينا نعيشوا أيام أحسن وأحلى. هيا لرحاب 35 سنة من تونس.
9: أي
1: احكي لي عزيزتي.
9: 2006 تخرجنا.
1: أي
9: بيان سور بعد مشوار طويل خدمة وأنا خدامة في القراية وكنت
1: شنو قريت أنت رحاب؟
9: أنا عملت بيولوجي.
1: باهي
9: كنت متصور اني انا باش نلقى خدمه دوما ما نخرج ايه ما لقيت حتى شيء في الدومين نتاعي من 2016 ما تخرجت ما تحل حتى كونكور ولينا مشينا نوجه في خدمه اخرى مثالش حق تكوننا احنا راهو معناها انا قبل الوقت اللي كان حكيت معاك يظهر لي في الباك ما نحكيش هكايا في الكوميونيكاسيون في العلاقات وفي كل شيء عملنا بورتريدي انا الخدمة قد ما تعمل المجهود ديما تلقى معناها تستنى حاجة تجيك حاجة أخرى. دايما لو خدمنا في أجنس إيميغراسيون بيان سور باساج أوبليغاتوار هذيك فونت دابي اللي هذيك تقلق توجعنا روسنا وزنينا وجعتنا وكل شيء نوجو خدمة أخرى قينا خدمة باهية ستابل وكل شيء جات الكورونا صار معناها باعوا البيرو فهمتني جاب مدير جديد مدير جديد ما يحبش البيرسونيل القديم اللي هو عنده 4 سنين يخت دونك خرجنا خرجت وقتها انا ما نعرفش كل شيء خرجت بداية على راسي كان يقول لهم ما عملت حد شيء لاش كي تبيع لا حد شيء
1: باه
9: شفت لوشي خدمة اخرى لقيت الخدمة الاخرانية هذية كان نفيديو سيدك معناه خدم مخرين ونهايرين واخرج ودرشنية حسن الخدمة الاخرانية جيت نخدم معهم قالوا لي لازمك سي في بي عملت عام سي في بي العام هذيك كانت الأمور واضحة معناها صالير شوية والخدمة نخدم فيها كل شيء بيان سور يبدأ يخدم قديم ديما يخدم أقل ويخدم مخه ويعطيك أنت الخدمة الأصعب واللي تاخذ أكثر مجهود وهو يكون أليز أكثر معناها أنا ما كنتش نعمل عاكسين فرحانة أنا نحب نتعلم إذا بي نتعلم حاجة أخرى العرف من الأول صبا بعد عنده ولده جاء ما نعرفش كيفاش حاسين تركنا مشاكل خدمة قديمة جاء معنا حتى قال لي علمو علمت وين علمت وقعد بحذايا بديت لي بروفوكاسيون بديت الحاجات داك التمقير فين تسكن انت فين درشني انت كتفتح القدر وكل شيء وكوني في الدار قالوا لي ما تعملش كيما عملت في الخدمه الاولى حاولت شد فيها هذه فهمت وليت انا عرفتك اللي كنجيبش نقول خدمه خايبه وليت نحشم يا اخي كان انا في تونس كامله معناها بالظهري انا نحكي خدام خايبين وكيعرفات خايبين وليت نسكت لين وليت عندي ديكريز دونغواد وليت ثقي تتنفخ بالحق راهو يستريسيك تصور انت قاعد في بيرو هكا صغير يقعد بجنبك ويدك في يده ويمد ساقيه ويقول لك
1: يعني تحرش
9: العرف. مش تحرش ما ليه ده حشيك ركيكة يفوق لك الكرسي ويقول لك ما تقعدش انتي اقعد على الكرسي بتاع الكليون حسنو قالنا نخدمه كل شيء حاول
1: حكيت شو ما قلتش وما حكيتش معاه ما قلتلوش راهو هكا ما تخلينيش نخدم راني ما نحملش هكا ما وما يجيش خلص. اصلا راهو التصرفات هذه ماهيش مهنيه جمله اي
9: نورمال ويدخلك في حاجه في حياتك الخاصه
1: وانت كي حكيت لداركم قالوا لك اخدم وكهو اسكت
9: مش قالوا لي اخدم قالوا لي ما تعملش كيما عملت قبل على الاقل هذه خلي هو يطردك مش انت تخرج وحدك ما تسلمش من الاول نكهو قعدت هكاك بريود لين وصل النهار فهي هو معناها الصالير قوي عليه وكل شيء خلصي صالير كامل وصالير ولده وصالير اخر دونك شكون باش يخرجني انا داخل انا نخدم صباح مدلي قال لي اعطيني مفتاحي وقلب وجهك
1: بالكلام الخايب اون بليس
9: اي وقبلها بجمعه عمل لي فاسون معناها ما نجمش نقول توا شنو قال لي قال لي كبير ما يجيش يتقال في خدمه قعدت انا الحق نتاع ربي ما عادش نحكي معاه بعد الكلام هذاك هو قال لي كيفاش انت تدخل البيرويا وما تكلمنيش
1: معناه يقولوا احنا بالتونسي يتسبب باش انت تخرج
9: اي حاجه تعملها يطلع لك فيها حكايه ويولي يقول لك في كلام ما يجيش مش في بلاصه. وانا راه بقدري ملي صغيره يعني عمري ما تحطيت في وضعيه كيما هكاك.
10: به شعملت ريحان
9: مشيت جبت عاد المنسب قالوا طفله تحب ترجع تخدم قالوا لي ما عادش ترجع لي للخدمه قالوا هاك انت سمعت الكلام وقلت كذا وكذا وكذا سب وكل شيء قالوا انا قمت في حاله غضب يا اخي هو قايد علي صح عملت بيه قضية الساعة في عندك الجمهورية اللي هو سبني هو مستعرف معناها بكلامي عملت بيه قضية شغلي الحق انا خذيت فلوس وكل شيء اما انا غايدتني روحي خسرني عمره ما حد معناها قال لي يعطيك الصحة خدمتك انك انت مرتوبة علقة والله عندي حتى زميلتي تقول لي جامي واحدة جيت خدمت في بلاستك وخدمت بالفاصون تاعك انت ياسر منظمة وياسر تحب تخدم
10: وقتاش هذه الخدمة خرجت منها يا ريحة
9: عامي نسيلي
10: توا تخدم
9: توا لا ما روشت
10: ايش هو تحس
9: سمول بزنس لوحدي كي تعبت فيه توا هاني نحيد جملة الحكاية باش نعمل بخوجي وحدي ان شاء الله
10: شنو تعلمت منها التجربة الفاشلة هذه
9: تعلمت اني انا حتى كان خدم من اخر عبيد عمري ما نينهم بالفصل هذيك
10: وليك انت شنو تعلمت
9: والله شي تعلمت انا ساعجتني احباط من الخدمة تعلمت الخدمة والعلاقات مع العبيد وكل شيء اما ما نحبش نتعلم منه الحاجات الاسلوب نتاعه في الخدمة الحق
10: فهمتك
9: معناها على الاخر ما نخدمش كيف وجملة
10: كأنه وانت تحكي فيها مازالوا فما لي تراس نتاع اللي تعديت بيه رغم اللي تم تعويضك ماليا معناه
9: لما اللي حكي سير ماليا شنو باش نعمل لك ماليا معناها انت حتى اوكي انا وصلت معناها بالقضية كل شيء من طاهز تليفون وقال لي سامحني انا غلطت فيك انا كان قال لي سامحني ما عادش لا بفلوس لا بحاشي بحد شيء
10: به واضح جدا يا ريحة يا للا شاء الله بالتوفيق في مشروعك الجديد
9: ان شاء الله
10: مرحبا يا للا نورتنا ريحة بتحية ليك 71-113-1000 71-113-1000 مازال عظمتكم نتحدثوا على التجارب المهنية الفاشلة كيفاش عشتوا التجربة هذية وكيفاش تعاملتوا معها كيفاش تجاوزتوها زادة التجارب المهنية ما أنجح ساعات شخص يخرج الشركة جديدة ولا الخدمة جديدة ساعات يهاجر زادة احيانا يعمل مشروع الخاص شاركوا معنا 71-113-1000 71-113-1000 لتيمونياج نتاعكم ينجموا يعاونوا برشا ناس هما توا عايشين الوضعيه هذيه نتاع التجربه المهنيه اللي تكون صعيبه مؤلمه موجعه متعبه للشخص واللي احيانا ما يحسش فيها مجهود ومثمن ما يحسش روحه فما الاعتراف بالعمل نتاعو ببطاقاته وبقيمته في العمل 71-113-1000 عظمتكم 71-113-1000 شكر في تقبل كلمتكم الله فيها معايا كريم مرحبا
11: مرحبا
10: عايشك يا كريم 46 سنة من صفاقسة
11: 46 سنة من صفاقسة
10: مرحبا بيك وبكل أهالينا في صفاقس نسمع فيك يا كريم
11: أنا بالنسبة للتجربة متاع الأخت بومغاليس بالحالة متاعها هي كوميسو لكن تعديت ببرشة استغلال يعني ديما نرز ساعات كي تعمل كونفيرسمون نلقاو ديما نفس الاشكالية في وسط اللي شخصيتي في الشركات انا مثلا نخدم شوفير شوفير بولور وفي نفس الوقت نطلع من صفاقس لتونس وحدي ماني شوفير ماني كونفير وزيد يفرض عليك تخدم في شركة على الفرشيطة
10: شو معناها على الفرشيطة كريم
11: فرشيطة الاسترن هذا السلعة هيك المدارك الفرشيطة تعبي السلعة الدبوات خلص السلعة ما تدبو
10: اي اي اي فهمت معناها بوالور وتنقل السلعة زادة تركبها اي فهمت
11: يعطيك صحيح في الشركة وزيد نخدم على الفانس تعطي فينا سميات تعبوبينات نخدم فهمت وعديت فيها الشركة 10 سنين وبوم ما نقدرش عليك ما نجيش نحط اسمها خاطر انا مشي عليها
10: اي لا لا ما نسميوش لسامي ما نسميوش لسامي
11: عزالي على بالي
10: علاش هنا باش نسميو الشركات لا نعملوا لهم اشهار في الباهي ولا في الخايب
11: سكرت لا هي شركه خاطيها مع العباد اللي كانوا مسؤولين فيها مستغلين برشا
10: باه
11: يعني تخيل
10: دوك انت بعد 10 سنين وصلت لي ل 10 سنين اي
11: اي وصلت ل 10 سنين لقيت روحي تيتر ما طلعش كيما هو نقبض في 350 دينار فقال لك قال معنا تيتر أوفري فديت ما جنت نعمل حتى شيء واخر مطاف معنا ولو يحبوا يخدموني في وسط المعمل داخل ويغيب خدام ولا حاجة خرجت خرجت برا كو عرفت تعرف الإنسان ولا أي بطن ماشي شركة ماشي حبس وصلت الفترة هيك معنا استحملت إنسان بعد ذلك وليت خرجت خرجت قعدت أريد معينة مريح بعد ذلك عملت بيرميد بلاس ونخدم على التك
10: بيه
11: فهمت وتفاديت هالفترة هيك يا خطر لازم كما يقول مثلا الفرنساوي توفاس لازم كل شيء تعدي ما تقعدش واقف على النقطة هيك باش ما تدمرش حياتك طب الإنسان كي يقعد واقف فرد بلاصة باش تقعد لو كان لا تعديت مشيت فترة وكي تجربة الواحد تعلمها من حياته تو نخدم في شوفير تاكسي بون الحمد لله ماشي الأمور يعني سبعة سيبون عادي
10: حتى كان فيها يعني ستريس ولا تعب ولا غيره قولوا احنا بالتونسي التعب مخلوف
11: التعب مخلوف كل شيء اسمعني
10: ما قلناش ما نتعبوش احنا في الخدمة ما فما حقوق ولا اعتراف بالطاقة متاعك بالامكانيات متاعك
11: ما فماش اسمع اختي في الدومين هنا في تونس صفة عامة في جميع الخدم حتى على البيرو موش مرتاح دي شاي تجربة عديت هنس فماش واحد مرتاح رفع الإنسان ما تجعلش بس يرتاح تعديت فترة معينة خايبة فرزي زايد وفاق قص الموضوع وش بده حاجة أخرى هكا شو يصير بس إنه الحياة مش تقف غادي عليه ندمر في تحت يعني نخدم مبارك هو حتى التاكسي كيف زاد ما هو عندي فوق من 2011 للتو ما خدتش الرخصة متاعي قالي نعطيه في جمعة 2007 باش نستناه هنا 5-6 سنين أخرين مش عادي من الرخصة متاعي وانا عمري 55 سنة ايش نعمل بيها هكا الوقت كيف كان نلقى حاجة أخرى وقسم بالله ما نصيبها ونشد حاجة أخرى ما أخي ونسي ماشي ما نتقلقش قد الإنسان إذا كان تقف على حاجة واحدة بس تموت تتعب لو كان فماش لو كان مشيت هيكي تاكسي عديها جيب غيرها قيت حاجة ما خير طيبها ومشي لغيرها هيك الحياة هيك الحياة أخذ الظروف صعيبة على الناس الكل وهيكي هيكي ما تنجمش ما تنسيش معنا تتوقف حياتك على خدمة واحدة وعلى لا حاجة واحدة وعلى لا عدي زيك إنسان بش يقعد مرتاح في حياته يسمو يعدي
10: وي
11: حاجة برشتش معايا سيبون يزي فين
10: انت توك تنظر لك التجربة متاع العشر سنوات ترى روحك زربت في الخروج ولا كنت تنجم تخرج قبل ولا زي تعطيت فرصة ولا خير تعلمت منها حاجات مثال
11: الحمد لله ربي خرجت شركة خدم في 200 خدام خرجت نقول وإحنا 150 خدام يحبوني ويسلموا علي الكل برا أكثر حاجة أني ربحتها في الشركة كي خد الحمد لله ما ضريت حد وما عملت حد أبارسا حزين على الشركة كي سكرت خطر الفائدة تفاصيلها كبيرة برشا لكن هيك هي معنى التجربة تعلمك تعلم التجارب متاعك وتعدى ما تخليش ما تقفش الدنيا غادي ما تقفش من ذلك تقف ما زلت تقف حتى كي خرجت معناها ما نقدرش عليك وصلت للتوب معناها ما عادش كي عديت 3 شهور مريح اخذت فيه مكان راحه حسيت روحي ندراوين كنت كنت في غصه كنت في غمه وكنت في بعد كي عاودت رجعت نخدم يلا ما بقى نخدم على روحي مره مع التاكسي هيك مره مع هيك انت الحمد لله ربي شديد مع واحد برك طبعا لي مع قرابه العامين وسيبون السنه كاسه ربي جات رخصتي نعمر تاكسي لقيت ما خير ذا كيف نسيبها لا خاطر الانسان كي يعرف ويعمل عينه ديما يلوج على قد ما يقوى عليك قد ما تلوج ما خير وهيك الحياه تستمر ما نقفش
10: محليك يا كريم ان شاء الله موفق ربي معاك
11: يعيشك
10: ان شاء الله بالرزق
11: يعيشك ان شاء الله
10: يخليك يا سيدي شكرا لك سيدي تحيه ليك موفق وتحيه كل اهلينا في صفاقس نواصلوا معايا اميمه اميمه مرحبا لله
12: وي عسلامه
10: عايشك يا اميمه
12: مرحبا نشكرك برشا برشا برشا بالحق خاطر موضوع تخيز امبورطون
10: عايشك يا
12: بالحق موضوع حساس على الاخر بالنسبه ليا ما عرفتش بالنسبه
10: لبعض هو نحن رانا ننوعوا في المواضيع باش كل مره حد يلقى روحه في المواضيع اللي نحلوهم نجموش نخمو كان في نوعيه معينه من الناس ماذا بينا اغلبيه الناس تعجبها مواضيعنا وكل يوم يسمعونا ناس جدد وكل يوم يزيدوا يتعودوا بينا
12: ديجا
10: عاشوها عباد اخرين حسب رايك يعني
12: برشا عبيد
10: عبيد
12: كيفي انا
10: 43 سنه من تونس هاي احكي لي لال.
13: هو مش 43 34 سنة.
10: أنا قلبت الأموري سوري 34 سنة لي عدا 10 سنين كاملين. 34 سنة مرحبا بك يا أميمة. هاي لال.
13: أول خدمة نخدمها في حياتي هي نخدم في نيابة متاع التأمينات. نيابة متاع أسيرونس.
10: باه.
13: أسيرونس معروفة وكبيرة ما لا ذكر الأسماء.
10: ميسيلس. أسيرونس.
13: أنا نخدم في أسيرونس وما عنديش أسيرونس. أش قولك أنت؟
10: أهلا وسهلا.
13: نخدم في أسيرونس.
10: معبريس.
13: وما عندناش أسيرونس. باه. أنا نخدم للعبيد في الجروب مالادي نخدم لهم في الأسيرونس مالادي ويكتبوا إحنا اللي نخدموا في شركة تأمين. ما عندناش في النيابات ما عندناش شريط ما عندناش سيرونس نتاع تأمين.
10: باه
13: باه. المعاملات المعاملات تختلف الحقيقة. معناتها أنا نخدم توا عندي 16 سنة معناتها بليتو 17 سنة مازلت نخدم فيها يعني مازلت قاعدة نخدم. أما بالحق خاطر ما تنجمش تخرج ما تقولش تقول زعما نلقى خدمة ما نلقاها سي با فاسيل معناتها وأنا أونجاجي عارفة عندي قرض عندي كذا. دونك بالحق الوضعية خايبة على الأخر ما يعطيوكش حقك تتعب المارجن كله عليك.
10: قد ايه عمرك وقلي دخلت تخدم أميمة؟
13: ما خديتش الباك الحقيقة نيفو باك هنا ما خديتوش دخلت نخدم معه
10: صغيرة. دونك دخلت
13: صغيرة أنا وقلي دخلت نخلص 200 دينار فهمت 200 دينار توا عندي 16 سنة نخلص في 100 مليون و100 معناتها بالحق بيزاخ انت تتحسبها بركة وشارج الكل عليك انت تخدم انت في كل شيء معناتها ومين طبعا معناتها حتى حقك ما تاخذوش تحس روحك اللي حقك ما هوش حقك هذاك لا في سالير لا في وقتك بالسبب تخدم زيدة معناتها كل شيء ما تنجمش تلقى روحك كأنك انت توافق معناتها بين حياتك بين خدمتك كل شيء شارج الكل عليك انت
10: وما تحاولش ساعات مثلا تحكي تقول راني عندي 16 سنة خدمة
13: أنا مثلا أنا حكيت على سالير اكزامبل أنا على روحي أحمد ربي أنت عبيد ما لقاتش خدمه وما نعرفش نية وفي بلاس نجيب واحد ما تقول مثلا أنا فما مرة نجيب واحد ما تقول خلي يخدم لك الخدمة اللي نخدم لك فيها أنا مثلا معناتها كان ينجم يخدمها حتى شوية معناتها نخدم طولي تاشرة ومش معناتها عبد يخدم في تاش واحدة ليه ليه نخدم طولي تاش ما الغزمو ما تلقاش حقك في سختو معناتها التأمينات معناتها تطور انت تخدم في شركة تأمين وما ما عندكش تأمين
10: حتى بعد 16 سنة خدمة
13: اي معناش نية بيت نقول لونجينيرال باني نخدم عند شركة معروفة مش حتى معناتها شركة تأمين معروفة النية بيت نتاعها ما فما حتى واحدة عندها تأمين تاع جروب ملادي مثلا ما متخيلش جينا سوسيتي تمشي سنتر دافيل باش تخدم فيه بركة ما عندها مش ما عندها يعملولك لاسيرونس معمل تاع خياطة.
10: دونك انت بعد 16 سنة هدوما خدمة أميمة ترى روحك ربما انت كنت تنجم تلقى خدمة ما خير وإلا تقول
13: صحيح أما أنا الخويفة انا نقول مثلا يا ربي توكي نخرج زعما باش نلقى خدمه زعما انا توكي باش نخرج باش نلقى زعما عارف زعما بليز موا به السنس بيه والسنس بيك زعما باش حتى كان لقيت سالير ما اقوى زعما البلاصه وي فهمت زعما باش يقبلوني نيفو باك مثلا فهمت فخرم خراني لك اكسبيريونس نتاعي ما عندك نقول لك تبارك الله تبارك الله معناتها انا راني نعرف روحي مازلني في التحكيم نتاع عبد خدام مش نتاع عبد راهو كركار في الخدمه ولا ليلي بالعكس
10: وتحب خدمتك ومنظمة و...
13: نحب خدمة أنا خدمت في حياتي أول خدمة نخدمها في حياتي ما أنت ما خديتش الباك
10: في الأول كنت تعجبك فرحانة بهم ما كان 200 دينار وانت صغيرونة
13: ما نعرفش بالحق حسيت روحك يمي بيما ما نفهمش معناتها فهمت ما عنديش حتى حاجة أخرى معناتها وبش نخرج وواحد ما زلت ما نعرفش معناتها عبارة عبد من الحياة الدراسية معناتها خرجت طول الحياة المهنية
10: متزوجة أميمة عندك صغار أيه ولا
13: اي متزوجة وعندي
10: زوجك داركم كي تحكي لهم حاجات كيما هكا شنو موقفهم جينيرالمون شو يقولوا لك
13: ودنيا شد بشومك خدمي اللي جيت ناشو معرفتها كل الكلام متاع ناس بكري متاع نسي أنا متاع أمك متاع أمي تقولك ليه ولعل زيزي عرفتها ما فهميش في الموتيفاسيون ولا زعما ميسي زي تشوف أنا دغني أغماء مثلا ما نعرفش أنا فيح عندك سنتين مثلا بعد درقديش ولا يصب علي
12: بعد 6 سنين ولا 7 سنين خدمة، خاطر ما نعرفش كان هكا راني عرفته من الأول. هي قلت له علاش أنا مثلا كي كلمته ولا 7 سنين ستة عم بتحكي، وقت اللي جي كنترول دو باباس وقتها ولا يوصي فينا اسمع كان هكا راك تخدم معايا قداش عندك كان فهمت عندك عام ولا عام فهمت ولا مازال كتخلص راهو كذا. بارتونتخ أنا عندي 6 سنين ولا 7 سنين ما
10: اي دونك انت تقيمها تجربة صعيبة فيشلة
12: فيشلة
10: فيشلة فيشلة
12: انا فيها بالرغم راني نحبها معناتها امالي تجربة فيشلة خاطر كنت نجم نكون كوراجيز معناتها ونبدل وقت اللي ما لقيتش امانة وقتها ما نعرفش. انا بالحق ننصح اي حد بالحق باش ما يلقاش الحظ نتاعو الحظ نتاعو معناتها يمشي وهو صغير بالرغم انا مازلت صغيرة صحيح تبغي اما برشا عبيد معناتها برشا عبيد اخرى مش حتى كي تتحط في السيتوياسيون هذه تولي بالحق تعرف تختار تعرف ولا ولا الدنيا صعبه توا اما حاجه معناتها بالحق انا اللي جاي باش العبيد تولي تعرف حتى كي باش تمشي تبدا نفحه من الاول النفحه هذيك عمرها ما كانت باش توصل لك الحاجه باش تستو معناتها في اجونس ماكش في فيليال كبيره ما تلقاش حقك لا بونوات لا كونجيات لا كريمات معناتها عباره معناتها عبد يخدم أو كان نخدم نخد في شهرية ضعيفة خير من اللي قاعدة في الدار.
10: واضح وتوكا شاء الله بالتوفيق يا أميمة
12: عايزك.
10: إن شاء الله عايزك. التجربة هذه تتحسن وإلا تلقى مخير منها إن شاء الله موفقة. نشكرك برشا على المداخلة. نواصلوا معايا منصف.
14: أهلا أختي أمينة.
10: مرحبا سيدي الله
14: يخليك.
10: 45 سنة من تونس يا منصف.
14: مرحبا. مرحبا. دخلت معكم في مبيت الجامعة وقت كل حياة
10: مرحبا مرحبا. أنت بتاع الساحل اللي كي جيت لتونس ظهرت لك برشا حس وغيره وهكا طبعا وليت أنت لهنا والمدام في الساحل عايشة جات كيفاش نتفكرك يا منصف مرحبا. أحكي لي
14: بي دخلت في كي الحق سمعت البرنامج نتاعكم نتاع الموضوع نتاع اليوم الحق حبيت نتدخل كملت قرايتي وقتها وعملت كل عملت شوماج كي الناس الكل معناتها قعدت في الشوماج ومن بعد فما شركه تقبل في الخدام اللي عنده مشاهد دخلت كونترا سي في بي هي شركه نتاع كونفكسيون معناتها فهمت في الساحل غادي يتخلص حاصلك اليوم اللي نخدمه نقول غدا ما عادش ماشي اليوم اللي نخدمه نقول غدا ما عادش ماشي معناتها من 7 متاع الصباح ل 5 متاع العشية هذوك على فيك ومن بعد يزمك مع الحداش خاطر شنو كي دخلت اجون دو سيفي معناتها نتبع السلعة في الشان كيفاش تخدم وكل فهمت ونعطي ليتا الحاصل يزم الحداش
10: متاع شنو اللي قلقك في انك انت تقول كل يوم وقول ما عادش ماشي شنو التعب شنو المشكل
14: التعب الساعة نوصل والله ورا سختي نوصل نحي صباتي والكلاس وندخل الدوش نغسل ساقية ونعود نخرج معناتها من كثر التعب فهمت
10: من 7 ل7 قلت لي
14: من 7 ل5 نتاع العشية
10: ايه شنو تعمل شنو لاتاش بالضبط كيفاش يبدا نهارك
14: معناتها التاش يبدا نهاري يزني نتبع نتبع الخدمة
10: يعني من اللي تدخل وانت تتبع في
14: من اللي ندخل من اللي ندخل
10: منتوج من اللي يبدا يحضر
14: من اللي يبدا حتى يشرين يخلط معناتها اللي يخرج من الشان معناتها يخلط في استاشيات ومريد الكامل
10: فيني
14: يزم كل تاش يزمني نعرفهم وين السلعة وين ونعطي اللي تا كل نهار معناتها كل نهار يزم نعطي اللي تا للسيرفيس كليون وللكليونات وللمعمل والكل فهمت الحق حسيت ما عادش حتى اصحابي دارنا ما عادش عندي ما عادش حتى نتلاقى مع حد معناتها فهمت وقت الكل في المعمل ونهار لحد اوبليجي باش تجي كثلاثه اربع ساعات خاطر لاجون دو سيفي يزم يتبع السلعه اللي تخرج هي فهمت ويعطي اللي تاع الكل الحق حسيت ما حسيت وليت عايش في المعمل وكو من فهمتني عملت يومكم نتاع 8 عملت قيل 9 شهور وكو 9 شهور ما عادش ساي معناتها كلمني صاحبي وقت اللي بدلت لي حياتي معناتها كلمني صاحبي قال لي يا اخي وينك مستنسين تلاقاو مثلا مره في الجامعه نتلاقاو ونقعدوا نعملوا قيوات وكل
10: في الساحل صاحبك هذا ولا في تونس؟
14: اي في الساحل وقت نزلت في الساحل بعد طلعت لتونس بعد هيك طلعت لتونس قال لي وين قلت له راه هيك وهيك ما حكيت له الوضعيه قال لي اسمعني كلمه برك راك قاعد تعبي في جيب غيرك من مجهودك انت ومن صحتك الكلمه هذه عمري ما انساها والله ورسختي عمري ما انساها من غدا وقت صارت حكايه عشري خاطر كي دخلت كونتراس في بي فهمت كي مشيت ناخذ في الشهريه قالوا لي لا صبينها لك في البنك نمشي للبنك قالوا لي لا احنا صبينها لك اجى للاداره برا يمكن تعطلت في الاداره الحاصل 3 ايام ما خدتش الشهريه نتاعي
10: هذه الشهريه الاولى ولا
14: لا وقت اخر الشهر عاد اخر الشهر خليت الشهريه وتكت على البلاصه عملت ديميسيون وخرجت
10: به
14: ما كملتش.
10: المهم خذيتها الشهرية خاطر قلت لها زوني وجابوني فيقين بيك اللي انت خارج ولا انت ما قلت شيء.
14: لا ما لا
10: قلت شد شهريتي في يدي وبعد اقول وراني خارج.
14: وديجا ديجا جمعتين عندهم هم انا سامعهم فيهم انتوا عند 10% ولا 15%.
10: اي بي
14: انا نخدموا جمعتين هذوك ما نخصوش فيهم معناتهم بعد تاخذهم بعد قلت شهريتي قلت لهم اسمع فهمت. والمشكله مثلا انتوا الشعب الايراني ولا حاجه مش يشعوك ما يقول لك فلان تبارك الله عليك شنو يقولوا لك؟ يقول لك والله انت خدام وتبارك الله عليك وعاقل وثقه اما والله كان ما عملتش الغلطه هذيك رانا زدناك شويه في النوت فهمت كيفاه ولا خليك ديما تجري وراه ديما تجري وراه باش تحسن باش تحسن من الاداء نتاعك وباش تعمل باش تعمل معهم كل شيء وتلظيهم. يقول لك والله العظيم كان ما عملتش الغلطه الفلانيه مثلا مع الكليون ولا بعث لي ميل ريتار والله يمكن رحنا زدناك في النوت معناته ولا حاجه فهمت. كنت مقعدني معناته
10: ايه
14: مقعدني وخرجت ما كملتك 9 شهور وخرجت.
10: يعني كي خرجت ما خرجتش عندك وجهه مشيلها خرجت وكها ومنطق قلت لي فينا الموج في بلو دو سا باهي برشا
14: فينا الموج سي بون سي ساتيري ما عادش مخي يقبل حتى شيء. وفي الاخر وراني معناته وليت شيف ديكيب ما معناته يفطروا ما تروا مو الولا اللي خدمت فيهم معناتها زادوني تاع شخرة معناتها وليت شيف ديكيب نتبع لي زاجون اللي تحت مني فهمت زادوني دي زاجون تحت مني ونتبع فيهم فهمت. خاطر اكتيف برشا نحب نخدم نحب نرضي روحي حتى في الخدمه فهمت. كي خرجت اي قلت يزي ساي كي خذيت معناتها قرار فينال باش ما عادش نرجع له المعمل هذاك ساي سي بون ساي كو. وشنو هي الحق تو هي تو اكسبيريونس خايبه على الاخر قعدت لي بونوار في مخي معناتها ما نسيتهاش مي علمتني وتو الحمد لله عندي شريك وحدي وتبارك الله لاباس معناتها فهمت علمتني حتى كيفاش نتصرف مع خدامتي مع كل شيء.
10: يا منصف معناها عملت البروجي نتاعك.
14: لا سي بون خرجت قلت لك صاحبي كلمني قال لي انت عندك نعمه في ديك خاطر شنو يعني بابا مقاول نتاع بني وكي قريت بريتارميتي معناتها تابع الدومين فهمت. قال لي انت علاش قعدت عبي فيش غيرك من الاخر فهمت
10: دونك عملت بروجي نتاعك.
14: تعديت سي بون خدمت مع بابا اللي كتب من ربي معناتها 3-4 سنين ومن بعد حليت شركه والحمد لله يا ربي تو نخدم زون تونس معناتها فهمت.
10: داكوغ وشنو تعلمت منها التجربه هذيك اللي تصلحت لك التوا منصف؟
14: الخدام تعطيه حقه والخدام ما تعطيش حقه ما يعطيكش.
10: خدام
14: عباره عنصر معك عباره مو عباره شريك موش نقول لهم اني راكم اخواتي ما كومش تخدموا عندي راكم اخواتي معناتها اني نخلصهم ونقول لهم سامحوني في عرقكم فهمت كيفاش. ونهار تبدا سخون كل وراء وحيزي فيه البركه صحه البدن ما تتشراش بالفلوس مع الخدمه العمر يوفى والخدمه ما توفاش معناتها فهمت. في عيد في حاجه والله الحقيقه قلت لهم الرسمي وكاو هذيك هي شركه على شكون قائمه معناتها.
10: قداش من خدام عندك منصب؟
14: عندي يمكن تاع 15 حاجه من 15 خدام.
10: بالتوفيق
14: عايشتك عايشتك. ما تعلمك يلزم واحد يمشي فيه ما يعيش سيتياسيون كيما هكا يلزم يعمل ستوب كيما نقولوا اللي ياخذ ترا ويتفوت المحطة يابت في أقرب محطة وما يكملش ما يكملش خاطر بالرسم يدخل في ديبريسيون وقتها وليت الحاس العايش مع المعمل وكو
10: تتذكرها البريود ذيك معناها.
14: لا نتذكرها هي اليوم هنا هذا نتذكرها
10: معناها تتذكر إنه ما عاش عندك حياة
14: ما عادش عندك عايش ليهم هما وكو
10: يعني انت تكمل الخدمة الخامسة معناها تنجم ترى أصحابك تنجم تتفرج في حاجة تنجم تقرأ حاجة ولا
14: مش كيفاش مش كمان العاج انت ما تروح للدار كان صاي ما عادش عندي لا ساقين ولا حتى شيء ليدي لازم قبل نروح نتعشى نرقد يزمني فيق العشرة نعمل تليفون ولا نعاود نطلع للمعمل خاطر مش بعيد علينا على الدار نعاود نطلع للمعمل نشوف لي تا وين السلعه ونبعث ايميل من غادي ونعاود نرجع نروح حتى نرقد نص الليل نفيق الستة ونص ستة وربع تاع الصباح كي العاده ريبي لوت نفس البرنامج كل نهار معناتها كوبي وكلي ويفرض عليك تقدم من نهار السبت الماضي ساعتين ونهار لحد يزمك تجي
10: سيت
14: شخصيت
10: والفلوس يا منت
14: ايه فلوس كونترا سي في بي وقتها ناخذ 370 دينار ليه فهم وحدك معنا
10: عميش هذا منصف
14: 2010 2009 كونترا سي في بي وقتها نقول لهم ديما تو الحق اذا كان تو حتى ضراري والله نحكي معهم فيهم يحبوا يخدموا تو الكبير تو حب يخدم في السيف يعاون روحه نقول له تحت العباد ما تخدمش اخدم انت تو تحب تخدم معايا يجي مثال نحط نعطيك شانتي توقف عليه وما فما حتى مشكل عندك مال الا في رزقك فهمت باش تعرف الخدام فهمت قول له مثلا ما مش تخدم تحت العباد ما دام عندك الامكانيه باش تحل مشروع تحل سنيتك وحدك حل سنيتك وحدك الحق
10: واضح
14: وربي يوفقنا
10: ان شاء الله بالتوفيق يا منصف. يعطيك الصحه يا سيدي. شكرا لك على المداخله نورتنا منصف. نواصلوا مع التليفونات. معايا امينه.
15: سلامه.
10: مرحبا يا امينه.
15: عايشك فضلك.
10: موجود اسم امينه.
15: مصباح. اي موجود اسم امينه. قالوا لي ديما يقولوا لي اسم امينه مش موجود برشا.
10: اي صحيح. اي باهي مرحبا لامينه 30 سنه من ريانا. وقلت لي مصباح شنو هو الصباح؟
15: انا مصباح نسمع فيكم في مزايك. دونك انتم مونسيني في كرهبتي معناها مصباح. انا ديليغي معناها دونك دور بالكهرباء. دونك مصباح انا مونسيني. دونك سمعت السوجي اون فيت قلت لازم نشارك. عندي اكسبيريونس. وكلو نحن عباد كنت تعيش قبل في غولاسيون توكسيك ما بين دي كوبل. انا الغولاسيون هذايا التوكسيتي انا عشتها في الخدمه. En fait, on a 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc, société كبيره هي في اللاك تقول واحد في اللاك وسوسيتي واحد من الاول هكا ينبهر ومحلاها واو. دونك من الاول يحلوا لك الجامعة زرع بيان سور ما يعطيوكش اكل لي بوين الخايبين بيان سور مش باش يقولوهم لك بعد تعيشهم وحدك وحدك. En fait, عندهم تحس روحك انت في حبس ولا كيفاش. الوقت من 8 ل 6 وعندك نص ساعة بوز نص ساعة كهو. وإيش تفي باغ اكزامبل انت سبحان الله تعطلت من برا حاجة 8 ودقيقتين وثلاثة دقائق ما عندكش الحق باش تطلع إلا ما تطلب الريسبونسابل نتاعك وقتها تشاورو اسكو نطلع ولا لا مش يتخدم. الكونجيات ما عندكش فيهم الحق وكان باش تاخذ كونجي باش نحيهم لك مثلا. باغ اكزومبل اوتوريزاسيون ما عندكش فيها الحق ما تنجمش تاخذ اوتوريزاسيون. شنو اخر اطاق انه هي عارفه اللي كنت معناها معايا عرفتي خايبة برشا بفاسون كيفاش معناها ما تعطيكش حقك. كوني فو معناها باغ اكزومبل تعطيك هما كانوا يخدموا كان تعرفهم ميزابيل دوف وكل شيء مع الوزارات. دونك سي با فاسيل باش تخدم دوسي كامل ابل دوف وحدك. دونك تعطيك كل شيء ليك انت هي ما تخدم حتى شيء وميم حتى كان باش تغلط تخليك تغلط ولا تخليك تغلط باش تعطيك على راسك. وبعد تقول لك شبيك ما قلت ليش ولا شبيك تقول راني جيتك وحكيت معاك باغ اكزامبل ولا حاجه تقول لك معناها كيما نقولوا نحن شبيك ماكش
10: حاجه يعني هي سيتو فاسون دو فيغ زاد انه الشخص فما اللي يفضل انه يخليه شخص يغلط ومن بعد يوري الغلطه نتاعو باش يتعلم معاش يعاودها الغلطه.
15: هذه تخليك تغلط باش تعطيك على راسك كيما نقولوا نحن
10: شنو فما اهانه في الكلام معناها ما تعرفش ما تركزش ما ندري شنو
15: اكزاكتما توصل تقول لك شبيك حاشيك بهيمة ولا شبيك فهمت معناها نفسك الإنسان اللي يوريك كما قلت انت غلطك وتصلح منها
10: فهمت
15: هذيك الحاجة اللي تخليك ما عادش عندك ما تعطي فهمت ما عادش عندك جهد انك باش تعطي معناها وتوصل تخليك بعد الوقت رانا نحكي لك في الستة في اللاك كي تظلم الدنيا مع في الشتاء راهو مع وسيرتو ما فماش ترونسبور انا وقتها مانيش بالكهرباء فهمت نمشي في موان دو ترونسبور دونك وقتها مع السته تزيد توخر بيك هي معناها ماشي يهمها هي انت كيفاش باش تروح ولا وقتاش باش تروح. نوصل للدار السبعة ونص مع سيركيلاسيون ساعات توصل حتى لثمانية وين المخ اللي باش نقعد فيه معناها انا يحس روحي روبو نروح نرقد نقوم صباح بكري نمشي نخدم نزمي نجري زادة باش نوصل الثمانية نكون في البيرو. ما عنديش وقت حتى روحي فهمت اوكي نهار صرت ما نخدمش اما راني نهار صرت ولا حتى صدقني ساعات نعديه راقدة كغيمة ما نجمش حتى نحكي مع
10: عبد العبيد حتى النفسية كي تبدأ تعبة تأثر على البدن
15: على الأخر
10: البدن يحس تحس روحك تعبة بدنك تعب
15: ليه على الأخر على الأخر
10: دونك أبو دو دوزان حسيت روحك اللي علاش أنا عاملة هكا
15: صحيح قلت اخي انا علاش معناها سامحني بلاصه انا مانيش لاقي فيها راحتي اي دو بلوس معناها تطيح لك قيمتك وتحسك اللي انت معناها انسان ما عندكش ما عندكش قيمة في الحياة، فهمت؟ ماكش تخدم بالكدي وكها من هي وضرت برشا عباد. وفي جرة الحكاية هذه انها تخلي العباد تغلط وتخرجهم هما الغالطين، وانا ليه دفعت عليها وانا وانا برشا عباد خرجوا مساكن.
10: ايش عملت؟ شنو عملت انت امينة؟
15: دونك سي بون جي ديسيدي، قلت القسم بيد ربي، قدرة ربي نلقى خدمة اخرى، ربي مش بشي يخليني. دونك سي بون عديت الديميسيون تاعي والحق نتاع ربي، ما عودش رجعت لها، حتى شلفت لها، ما عودش شلفت لها الجمله الخدمه هذيك. دونك انا لهنا ننصح بيه، الشيء قعدت في خدمه تحس روحك ماكش مرتاح وتحس نفسيتك ماشيه وترجع، وصلت راني بالحق معناها نحس في طونسيون ولا تطلع لي المخي ما عادش نجم نشوف قدامي، فهمت؟ رصحتك قبل كل شيء. القسم بيد ربي راه مش بيد العباد، اللي يحبها يفهموه. فتو كنت نسمع في اللي كانت معاه كانت خايفة انها باش تخرج من السيرانس، انا نقولها لي اخرج راه بالحق صحتك، نهار اخر راه باش يرجع عليك نهار اخر. انا توا بالخدمة اللي انا فيها يرحم والدي، العارف اللي انا معاه يرحم والدي ويكثر من الناس يقيا وقت الروح، وبالرغم راني نخدم نهار السبت راهو ومرتاحة ولقيا راحتي.
10: الراحة النفسية ساعات ما يظهيهاش الراحة متاع الكونجي، معناها كي تبدأ انت في دومين تخدم فيه وانت مرتاح مخك مرتاح لو تنجم تعطي بلوس وتخدم حتى 7 على 7 و24 على 24.
15: ما يقلقنيش نخدم نهار السبت، نخدم بنهار الاحد، ايه المهم انا مرتاحة. ولجوغ اللي نحس روحي سي بون، انا نكره الروتين، الروتين نكره في الدم.
10: دونك
15: لجوغ اللي انا نحس روحي سي بون، نحب نرتاح ونحب نقعد بيني وبين روحي، نطلب كوجي يقول يلا يبارك تفضل.
10: واضح فهمت؟ جدا.
15: دونك الحاجة اللي ننصح بها انه تحس روحك نفسيتك بدات تعبه وبديت تعطي من روحك ومن مخك ومن وقتك ومن صحتك، شفتوا عبد صغير معناها بشيلك
10: اخرج من الخدمة،
15: اخرج القسم بيد ربي، راه القسم بيد ربي مش بيد العباد، راه ربي ما دام كتب لك الخدمه هذيك ربي كتب لك خدمه في بلاصه اخرى. ما تخافش، عمرك ما تخاف،
10: لازم
15: تاخذ صحتك هي كل شيء.
10: واضح، يعطيك الصحه يا امينه، شكرا لك على المداخله، تحيه لك. ثاني
16: نحن من وضعيات صعبه عاشوها الناس بذاتيه بمرارة، ومش كل الأشخاص نجموا يتجاوزوا هذه التجربة القاسية. إذن نحن في وضعية اللي مهمة، لأنه التجربة المهنية مؤثرة محدة للمسارات، ونحن في وضعية فيها هذا المنعرج اللي عادة يكون فيه صعوبة، فيه تحدي، فيه إخفاق نوعا ما، فيه عدم القدرة على بلوغ الأهداف أو النتائج المنتظرة. فبين الشخص شرسم نفسه في مسار مهني وبين اللي حقه يلقى هناك مسافة، وغياب هذا الرضا يخلي الشخص يعيش هذا التساؤل. مع الأسف الوضعية هذه تخلي هذا يأثر على الفرد ما بعد التجربة المهنية، حتى وإن كانت التجربة انتهت وربما في ناس تواصل سنوات، لكن تأثيراتها باش تبقى.
10: كيف فهمت التاي دايري تفكروا
16: بالفعل؟ وفيه ساعات نوع من الشك في القدرات، ينجم يحمل المسؤولية السياق المهني، ولذلك فما كل واحد يعطيك تفاصيل عن الظروف المهنية اللي يخدم فيها، يعني تساعد في عملية التحليل، عملية التفسير والفهم. وهم كانهم يتكلموا يفكروا بصوت عالي، وإنهم يحاولوا يلقاوا في عناصر تفسيرية للي يحصل، لكن هذا ما يكفيش لو أنه الشخص ما يعتبرش أنه هذه التجربة هي كيفاش أنها ردها درس يستخلص منه الفرد ما عاشه من صعوبات وتحديات في علاقته بالمؤسسة الاقتصادية، في علاقته بالعرف، في علاقته بالزملاء، في علاقته بالمسائل التنظيمية اللي تخليه يتعطل في مرحلة معينة. وهذا يحتاج فيه أيضا قدرة على التعبير، فهما في الغالب أعطاه روايات فيها تفاصيل عديدة، لأنه في حاجة إلى نوع من التعبير ونوع من سرد للأحداث باش هذا يساعدهم أولا اللي فاهم شو صار لهم هما، ولما لا يشاطروا مع أشخاص آخرين اللي يكونوا متفاهمين ومتعاطفين وما يجعلوش منهم أشخاص فاشلين بقدر ما أنها تجربة فاشلة. زي ما خاطر بعد تنفرقوا في ساعتين بين الفشل كتجربة كوضعية وبين أنه الشخص يحكم على نفسه أنه هو
10: الشخص الفاشل. تخبيا يعطيك صحة سنيم، شكرا لك. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية موعد الأخبار مع هبة الخميري، راجعين في الساعة الثانية من فروم 71-113-ألف 71-113-ألف على ذمتكم التجربة المهنية الفاشلة موضوعنا اليوم في فروم. راجعين، مرحبا بكم.

الكلكم تستنيو في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا.

0: حوالي 4 ملايين قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المنقضي بالمزاحات التجارية وتجار الجملة. والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يبين أن مصالح المراقبة الاقتصادية تولت تكثيف عمليات المراقبة، حيث تم رفع 288 مخالفة اقتصادية تعلقت في أغلبها بالترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، مع حجز 78,621 لترا من المياه المعدنية. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويدات يؤكد أن اللجنة تعمل حاليا على تجميع مقترحات القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم سواء العمومي أو الخاص من أجل تضمينها في بنود القانون التوجيهي الخاص بالتعليم. وعويدات يضيف أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي وتنقيح القانون المنظم للتعليم الخاص، مشددا على أنه سيتم أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: تم مجموعة مقترحات قوانين تخص المجال التربوي، وللمقترحات هذه تم فيها الزمن المدرسي، تم فيها يتعلق بالإنجليزية، تم فيها يتعلق بالمدارس الخاصة، تم يتعلق بالجامعات الخاصة. هذه كلها الإشكال اللي عنا يجبنها نجمعوها في اقتراح تنقيح قانون التوجيهي 2002، لأنه هذه كلها فضول القانون التوجيهي. دعينا أصحاب المقترحات أنهم يوحدوا المقترحات نتاعهم في مقترح تعديل للقانون التوجيهي 2002، وتولي فيه جملة من الفصول، ويولي كل مقترح يتعلق بالفصل. بالنسبة لنا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يشوفوا الدستور حتى المجلس الأعلى للتربية اللي هو مش يكون جهة استشارية ضرورية في أي إصلاح يتعلق بالتربية، وإحنا قاعدنا نستنوا في تنصيب المجلس الأعلى للتربية في إطار السماعات لمعنى مناقشة مقترحات القوانين دي يكون تم سماع للمجلس الأعلى.
0: توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر تشير إلى تسجيل نقص في حجم إنتاج التمور خلال الموسم الحالي يتراوح بين 10 و15% بالمقارنة مع الموسم الماضي، مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدادي. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي يتوقع إرسال طائرات مسيرة من طراز MQ-9 العاملة فوق إفريقيا إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن الهجمات الحوثية على السعودية مرفوضة وتقوض الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. شرطة مكافحة الشغب الإسبانية تطلق الرصاص المطاطي في الهواء مع بدء عملية لإخلاء شواطئ سبتة من آلاف المهاجرين ونقل بعضهم إلى مساكن مؤقتة. وتشير تقديرات إسبانيا إلى أن نحو 10,000 مهاجر ما زالوا في جيب سبتة، علما وأن أكثر من 72,000 مهاجر غير نظامي عبر إلى الجيب من المغرب في نهاية جويليا في تدفق غير مسبوق عبر الحدود. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكمال فريق فرام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك FM فرام، كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربع متاع العشية.

0: تنزيل الجمعة من مدي ساعتين للأربعة العشية على موزيك فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزيكا فم. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس بتاعنا 71 113 1000. فعلى ذمتكم نتحدث اليوم على التجارب المهنية الفاشلة، شنو تعلمنا منها، وخاصة الناس اللي بعد هكا التجربة هذيك مشيت لتجربة مهنية ما أنجح ما خير مريحة لنفسيته، كما كنا نسمع قبيلة في أمينة، وإلا كما منصف اللي قال إنه عمل المشروع الخاص متاعه. 71 113 1000 عزمتكم. شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفين، واصلوا مع التليفونات. معايا إكرام، مرحبا لله.
2: عسلامة.
1: عايشك يا إكرام، 36 سنة من تونس. إكرام
2: نشكرك ساعة برشا على السجي خاطري اللي تخيز أمبورتان.
1: مرحبا.
2: ديجا انا كنت البارح روحت قلت لي ما كان انت ما جيتش تتكلم، كنت انا بس نطلب ونحكي على الاكسبيرينس نتاعك.
1: كلمنا على الوالدة، تسمعنا؟
2: تسمع فيكم
1: عايشها، سلم عليه برشا. احكي لي
2: عايشك. دونك انا قلت لك جي 36 ans في 2016 كملت، جي ان ديبلوم يونيفرسيتير، خديت الدبلوم نتاعي، خديت الباك نتاعي، فرحت امي وبابا. بعد يشوازي باش اني نختار خدمه اللي انا نحبها. دونك ما خدمتش في الدومين نتاعي اون فادير. حاسيلو دخلت في شركه كبيره معروفه في تونس. من الاول دخلت اوتونك ستاجير، قلت لي سالس نضحي. هاي الكارير نتاعي في زوز مراحل اون فادير، المرحله الاولى هي العشق الممنوع. اني اخترت اني باش نضحي الحقيقه من الاول، اخذت حاجه نحبها. وقلت في الاخر سي سور باش نوصل معناها لوبجيكتيف نتاعي هو اني ناخذ بوست في الخدمه هذيا، ولا اني لا تيتولاريزاسيون فادير اللي اي واحد يدخل الخدمه يحب يترسم معناها. المهم التجربه طاولت نتاع نتاع ستاج.
1: قداش طاولت؟
2: عامين ونص.
1: ايه
2: عامين ونص.
1: وانتخطون تخلص
2: الحقيقة ملي جوست بون العام الاخرين يافي اون ريمينيراسيون صغيرة على الاخر 100 دينار وكارني باتي كيرستو اللي هي الحقيقة البلاصة ماشي اكسيسيبل لا الترانسبور لا حتى شيء، يعني 100 دينار ما تعمل حتى شيء. سيتي ان 2016 2018. المهم ولكن
1: عاد عامين هكا
2: كنت فرحانة، عامين وشوية قعدت كنت فرحانة الحقيقة. جو عجبني، خدمة عجبت اكزاكتومون، كان فيها لبس موحد كنت نحلم اني نلبسه اكسيتيرا. المهم من بعد في 2018 تم انتدابنا يعني عن طريق كونكور سور دوسي، دخلنا خدينا دي كونترا سي ان سي دي دي من الاول كل 6 اشهر رينوفلابل. بدات الحكاية عام في جارة عام في جارة عام، يعني قعدنا وقعدت بخيسك 8 سنين فيها الخدمة هذه، وانا ما زلت بالسي دي دي. فهمت سي دي دي كل مرة كونترا يتجدد يتجدد يتجدد و اكسيتيرا. بيان سور وقتها دخلنا في المرحلة الثانية، هي الحكاية بديت تقلق خاطر انت اوتونك ديبلومي ودخلت في اي شركة نورمالمون وبو دو 8 ans اقل حاجة راك تكون كادر معناها. فهمت لكن على غالب هذيك هي لا سيتواسيون. جاتني فرصة أنه جاي مسؤول كبير للبلاصة اللي أنا نخدم فيها، وكنت حبيت أني نتكلم على حقي. سكتنا برشا، ضحينا برشا، أنا جيتي أفيك أن جروب مانيش وحدي معنا في السيتواسيون هذيا، نحنا أون إيتي بليزيوغ. فهمت جاي مسؤول كبير من الدولة وجاي لو كوراج باش مشيت حكيت معاه. دونك طلبت الإذن في الزيارة نتاعو وحكيت معاه على الوضعية نتاعنا. راو نحنا مجموعة من الشباب عنا أكثر من 8 سنين وفما حتى لي أكثر، رانا خدمنا تعبنا درشنا.
1: قديش دخل في وقتها يا إكرام بعد 8 سنين خدمة؟
2: والله شهرية ضحك اون فادير منحة، هي ما شهرية وقتها بدينا ب 560 دينار، ويمكن في 2024 سيتي 700 دينار كيك ولا 800 دينار ماكسيموم معناها.
1: باه إيه؟
2: اخترت باش اني نتكلم باسمي وباسم اصحابي، ما هيش حاجه سهله خاطر مسؤول كبير كيما قلت لك. تكلمت على حقي، وديجا وقتها حتى الفيديو ممكن تفرج فيها توا معناها من برا الاكستيريور، حتى من نظرات نتاع المديرين المباشرين نتاعي وليهم ما تبشرش بالخير. انا جوري دو كيبي وقتها، لكن انا ما فهمتش بس خايل احنا كمان معناه في بلاد نجم نتكلموا على حقوقنا، سورتو يعني الحق احنا الشغل معناه
1: حقوق الاجتماعيه والاقتصاديه.
2: اكزاكتومون.
1: اي شنو صار؟ ما تقوليش عاقبوك ولا خرجوك
2: من افريل 2024 ساعة صار لي أخسرمان معناها ما نجمش نوصف لك يعني. وليت بالطبيب وليت تجيوني دي كريز دونغواس كانوا معناها عرفت كيفاش نقولوا سياسة التمليل عملوا لي فيك انا حكيت مع مسؤول ما كانوش ينجموا يطردوني ديريكتومون فهمت بوغ كو هما يسوغا با ما توليش فما مشكله خاطر هي حكيت باغ اكزومبل مع اكس دونك طردوها دونك ايزون اسايي بالطرق الكل باش انهم يعملوا لي أخسرمان في الخدمة كلك سوا في الوقت نخدم الخمسة متاع الصباح نروح العشرة متاع الليل في رمضان نخدم الماضي ساعة لتسعة متاع الليل أي حاجة معناها حتى تكون غلطة بروفيسيونيل اللي هي عادية اللي غير يخو عليها أنا فيرتيسمون أنا نخو عليها سانكسيون 21 جور وصلت سيرو لي دي كريز معناها تلمون هما يعملوا لي في أخسرمان صار لي مرة كريز دونغواس في الخدمة هزتني دي غاش متاعي للكلينيك بعد يحسبوها لي absence sommatif وصلت أني حاولت أني نسكي التفقدات الشغل malheureusement يقولوا لي طنك ما فهميش خطر أنت إحنا المشكلة اللي الحاجة النفسية ما تنجمش توافقها ساعات يعني الضغط النفسي في خدمة سعيد ساعات باش أنك توافقه فهمت دونك حتى كيفيه التفقدات الشغل
3: مو الطبيب ينجم يقول راي الطبيب النفسي نجم يعطي اون ان سيرتيفيكات ولا
2: اي انا هزيت بيان سور هزيت لي سيرتيفيكات نتاعي اللي كان انت باش تجي تفقدات الشغل تهز لو سيرتيفيكات تقول له راه في الخدمه عملوا يقول لك اي شنو عملوا لك تقول له والله معني فما حاجات هما يلعبوا بالقانون اون فادير دونك هي كيفاش انا شنو حبيت نوصل انه ساعات سورتو نحن الشباب والحقيقة نحن جيل التسعينات سبيسيالمون يعني خاطر تعرضنا بالحق شفنا حاجات انفيرنال حتى العبد اللي اختار باش انه يقعد في بلاده وقال اختار باش انه يخدم في بلاصة اللي هو يحبها فما مشغلين للأسف ما يخافوش ربي ما يحاولوش ما يخليش الشباب
3: دونك فين المخرجت اكرام
2: مش قدمت الاستقالة قدمت استقالتي توا عندي اربع شهر malheureusement بعد 10 سنين كمان معناها من 2016 ل 2027 ما نلقى روحي لاني من قرايتي اللي قريتها معناها شي ديكالي للعبيد نورمالمون راني سينيور في الدومين اللي انا فيه وانا جي لا سيبريز ما كملتش في الدومين هذاك والخدمه اللي انا اخترت باش نخدمها malheureusement خرجت بها حتى شيء اونكور خرجت بها بدويات وبالحق معناها توا انا في الاربع شهور هذو ما حاولت اني نعمل دي زونتريتيان وما نجمتش عندي دي نحس عندي انكسيتي كبيره كي نبدا نحكي مع عبد وليت نتخنق معني نخاف الحقيقه وليت نخاف من اني نخدم كاريمون معني اثرت لي في نفسيتي برشا الحكايه دونك انا علاش حبيت نتدخل اليوم نحب الشباب اون جينيرال كي تبدا تخدم في حاجه اذا كاين بالحق فما لو تيموان نتاع الصحه النفسيه اللي احنا ما نعطيوهاش قيمه الحقيقه إذا كان أي حاجة كي ديكلانشي أما لاز في صحتك لازمك تشكيت احنا ما ناش شجرة خاطر عقلية مسمار فيها حيط في تونس لازمها تتنحى من حقنا من أنك تجرب وتخوض التجربة وتعاود وتشوف وتصيح وتقوم خاطر الحقيقة أنا جي قاسي 10 ans de ma vie ونادمة بصراحة ما خدمت حاجة نحبها لكن ما
3: بعرف هو تعرف معناها شخص ساعات يخدم حاجة ما يحبهاش ويبدا ما عينوش وتعب نفسانيا وجسديا ويقول لك ما تعلمت منها شيء ولا حتى كان تعلمت منها حاجة بسيطة تتعدى اما وقت اللي شخص يمشي الخدمة شيخ بها يحب يقعد فيها يحب يعمل فيها
2: الامل والطموح نتاعك بالحق معناها ثم حاجة تكسرت انا فيا أول ما دخلت نتذكر والله أنا معناها ريت نقعد حتى بعد الوقت نتاع الخدمة غير كو خاطر الأمبيونس محليها على خاطرني فرحانة بالخدمة اللي نخدم فيها خاطر عاملة بنكية فهمت لكن مالوغوزمون
3: معناها خسارة المؤسسة خسرت شخص يحب الخدمة وينجم يخدم بعد الوقت
2: بالنسبة ليهم هما ربحوا الحقيقة بالنسبة ليهم هما ربحوا أنا أوتوك أنا كشخص في طبيعتي وكل معناها منيش من النوع اللي نستسلم لكن هما لازوني باش أني نستسلم
3: أنا كنت نجم نكمل فما حاجة أهم من حاجة إكرام معناها نفسيتك وحقوقك زادة القانونية والاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا معناها إكرام
2: طبيعة دونك إن شاء الله إن شاء الله نتحسن في بالحق يعني الميدان التشغيل في تونس ان جنرال ان شاء الله يتحسن ان شاء الله نعترفوا بالصحه النفسية في الشغل. وبالحق معناها كي عبد فار اكزامبل يمشي كما قلت لك انا مثلا تفقدية الشغل ما فيها بس كان نبعثوا اوديت الشركة معينة خاطر جي اكس واي خاطر من انا ناكد لك اني مانيش انا بركة معناها يعني برشا من ثم اللي يمشي معناها كي يمشي اكس واغريغ ميسيلش نعترفوا بها الصحة النفسية في الخدمة معناها سي تري امبورطون الحقيقة. وشنا اخر زاد نحب نقول للعباد اللي في اول كاريرهم اذا كان صارك الديكلونشمون تاع الحاجه تحس روحك بالرسمي تلقى روحك طبيعتك تتبدل على خاطر راهو سي تري امبورطون تولي
3: ما تخليش الامور تتواصل
2: اكزاكتو حياتك تولي انا توا الحقيقه بعد اربع شهور مالغري سي فري سامتيان كور خدمتي خاطر حبيتها وخرجت بها برشا صحاب وبرشا عباد محليهم لكن زاد عرفت برشا عباد خايبين عرفت برشا عباد اللي ان سيغتان مومون اثروا لي على حياتي اثروا لي حتى في علاقاتي يعني البرة وليت يسر على عصابي وليت جدور مال وليت نهار تراحتي برسمي معناها نعديه نخمم كيفاش باش نرجع نخدم وكيفاش شنو باش يصير كل نهار نبدا نستنى شنو الحاجة الخايبة اللي باش تصير لي خاطر اون بليس فما كل سيستم دو كومبلو ساعات للرؤساء ولا المديرين نتاع العمل اللي عندهم العصافير نتاعهم اللي يعطيهم هما المهمة باش انهم يضيقوا على عبد ولا باش انهم هما يقلقوا عبد فهمت دونك لو ديكلونشور افيك تاع العبد كي يحس اللي فما حاجه كي با با ميسالش طونتي جربوا وجرب حاجه اخرى وتيح وقوم وما تخسرش نفسك
3: تري بيان. يعطيك الصحة يا إكرام، إن شاء الله بالتوفيق يا للا، إن شاء الله تخدم الخدمة اللي تتمناها وتكون مرتاحة فيها خاصة. شكرا لك إكرام. نواصلوا معايا فايزة. فايزة مرحبا يا للا.
4: أهلا
3: وسهلا، مرحبا بكم. عايشك فايزة. اسمعني، قاعدة تسوق فايزة؟
4: أي
3: ماذا بينا تقف على اليمين؟
4: أي
3: في عقلك مالا كمل إيقف فايزة ما تعلقش أنا معاك، أما المهم إيديك الزوز في الفولان إيقف على اليمين، المهم صحتك أنت وسلامتك أنت ارتاح. ما نحبوش السياقة وكلام في نفس الوقت فايزة.
4: أي
3: باهية لل 35 سنة من المستير. يا مرحبا بكل أهالينا في المستير يا لل.
4: عالفكرة بيخليك.
3: يحكي لي لفايز.
4: نحكي لك إني تعديت التجربة كانت مليون محلها، كنت فرحانة بها على الأخر.
3: أول ما بديت تخدم فايزة هذه أول تجربة؟
4: أول ما بديت نخدم أول تجربة بيه؟ أول تجربة قعدت نخدم فيها 10 سنين على فشي 10 سنين. إني عملت ستاج في الشركة هذه اللي نخدم فيها، سيتي إن سوسيتي أوني بيرسونيل. ما عمري ما نعرف شو معناتها خدمة، دونك سيتي أول وحدة عملت معها ستاج وخدمني ديريكتومون بعد الستاج. دونك كانت تجربة محليها، خدمت فرحانة، أول سالير ناخذ وأول مرة نحس بالريسبونسابيليتي، عارفين محلي، قلت لك إني بيرسونيل، دونك كنت إني وعارفك وما كانش فما حد آخر. بوي بعد 10 سنين خدمة قلت لي حبيت نحل ما بروبر بروجي. وفيت بشكاية وخينت مؤتمن ومحاكم بعد ما عطيت برشا حاجات من صحتي ومن عمري ومن المرأة اللي محلاها، المرأة البوزيتيف، المرأة الأكتيف اللي ديما نضحك ونعمل كل شيء جو في لوتو، معناتها تخيل إن سوسيتي فيها واحد برك عليه الدعك الكل. كنت نخدم فرحانة، سالي أول سالي خديته نحكي لك أون 2013 2012 سيتي 200 دينار، وكنت فرحانة وديريها زوزلين معناتها، وكنت فايزة تعمل لفن دميناج، يعني كنت لين نظف، كنت حاجة تعدم في البيرو إني لين نصلحها، كنت لين نقعد عليه مش مرتاح، نشري كرسي روحي، تليفوني خش نشري بون ديري نخدم في حاجة متاعي، وكنت عاطية بالحق فوق من طاقتي. باهي يقولي كي جي مروحة خاطر جيتي موتوريزي، كي جي مروحة يقولي نخش تروح بالبيين تاع فلين وفلتين، منسيبش تتعدى الفلين تيخا تخلص من عنده، كنت نعمل في حاجات ونجي نخدم في حاجة متاعي، ونخدم في حاجات ما لازمنيش نخدمهم، كنت سيرفيابل فوق الطاقة. اللي ما لازمش كان يكون.
3: وشهرية ما تبعتش جملة قعدت تاخد في شهرية ضعيفة؟
4: لا لا لا لا، حتى لمين خرجت آخر ما خرجت دي 2019 لإله الله سيدنا محمد رسول الله ناخد في 900 دينار.
3: اي شويه 600 دينار ولا
4: شويه اي بورتون كنت فرحانه به راني فرحانه به ريت 600 دينار كي نجي مروحه باغفوا نفكر ثم مره مروحه معاه في الكهبه كنت مشيت هبطني قدام لي بارفوماري كبيره هبطت خديت دابوزه برفان وخرج قال لي شهريت تاخذ بها برفان قلت هذيك هو معناتها باش توري تشوف الصالير سي ريان دي تو بارابور اني مستحقات شكون مي باركونت كنت فرحانه وشيخه ونخدم وجايبه ما عندي اما نهار كي قررت باش نخرج نعمل مطبخ بروجي باركونت كاين في بيلو وقلت له قبل 3 شهور وجبت شكون نعلم فيه باش نخليه في بلاصتي
3: يعني علمت وقلت له راني باش نعمل مون بروجي سي
4: اي اي وكان عمره ما كان يشجعني قلت له فك عليك جو دو فواياج ومش ماشيين وكثر ما فماش خدمه وتاتاتي تتنكل الباركور نتاع حد ما يحبش
3: في نفس في نفس دومين خدمتك
4: اي اي اي
3: يعني انت وياه في الدومين خدمه
4: فوالا فوالا اني نخدم في اجونس دو فواياج وكنت باش نخرج نحل اجونس دو فواياج نتاعي كيف قلت له راه هكا وهكا وراجل قال لي فك عليك وسي بون هكا عملت بورتفوي باهي وكذا وانا نخدم مع بعضنا واني كنت داخله معناتها كل ما نقولوا بقوه وراه هكا وهكا ما شجعنيش الحقيقه قال لي ليه وفك عليك وهكا ترد الدومين قلت له والله اني نحبه على الاخر الدومين شيخه عليه وعامله بورتفوي باهي وعندي لي كونتاكت باهيين مع لي كومباني ولي
3: فورنيسور كاين يحس كاينك خذيت له البورتفوي من عنده
4: هذي اللي قالوا ايه ايه اكزاكتومون هذي اللي قال
3: ياخ
4: وكان اما كان ديما يعملني ابروبو كان ديما يعملني اللي هو العرف واني نخدم معاه واني ديما نقول شوف صاحبي نقول له رحنا نخدموا مع بعضنا مانيش نخدم معاك مانيش نخدم عندك رانا نخدموا مع بعضنا وفي له كومبليمون وفي حكيت وفيت خايبه خايبه خايبه مرست حاشا يقولي دي ديابيتيك ديريكتومون هذاك انسولين بعد 6 mois من
3: الباركور
4: هذايا اي وي على اج دو واني وقتها جي لاج دو 32 ans وبعد كي لوت فيو من الديابيت كان قوي برشا عليا وليت مريضه بالكلاوي جاتني جلطه حاشاكم وحاشا اللي يسمعوا الكل بعد بالحق كنت نرى فيه راهو اني دول نقول اني فريمون كي نكبر نحب نولي كيما الشخص هذايا محلاه اللي تي سيرفيابل متربي حاج بيتربي خاص
3: مع انت هو متزوج وعنده صغار مثلا
4: متزوج وعنده صغار اي
3: معناها بعد اذنك معناها ما حاولش انه تكون العلاقه بيناتكم اكثر من الخدمه علاقه حدودها واضحه بيناتكم
4: حدودها واضحه ومتربي متربي بالحق بطريقه ونقول لك علاش اني زاد كان يعجبني برشا خاطر قبلها عملت ستاج عند حد قبل ونقول لي ما مانيش مرتاحه معاه وعنده الغزره الخايبه هذيا لي جامي متربي يحترمني عاطيني قيمتي وقدري كوتي تربيه معناتها نحكي اما كوتي معناتها تعبك وفلوسك ولي نون بلو اما كوم كاركتير نتاع شخص معاك راجل وانت مراه في بيرو لي كاين متربي ومحترم ويحترمني
3: الحقيقه اعلمت ولي انت باش تحل بروجي نتاعك وفي بالو وجاب شكون وتعملوا في الباساسيون والامور واضحه
4: اكزاكتومون
3: وين صار الاشكال اذا
4: ما فهمش حتى إشكال حتى إشكال راهو ما صار حتى إشكال اليوم نخدم اليوم نخدم قدوة صبحت ما نخدمش وكان عندي تليفون نتاع خدمة خليته عند البنية هذه على أساس بون قدوة مني جاية لو لوندوما يكلمني المركز مرحبا بيك فلانة الفلانية أي مرحبا بيك تفضل بحضينا في المركز ثم شكون شاكي بيك لا راهو الآخر لحظة ما فهم حتى هي كانت لي صدمة معناتها كيف مشيت وشفت شكون اللي شاكي بيا وشنية الإشكال اللي عملها وقتها كانت صدمة حياتي بالحق وين الثقة اللي عطيتها له وين معناتها سبقني في 93 مليون عمل خيانة مؤتمن وعلى أساس إني خرجت وما قتلوش وخليت له بيرو كيك وهزيت له فلوس و فكانت صدمة حياتي
3: وقتها صاروا لك الإشكاليات هذو الصحية اللي عشتهم
4: أي إكزاكتومون بعد 4 شهور و12 يوم فقت بروحي ديابيتيك بعد المشكلة هذيك وإني بعد ما صارت الإشكالية مع خطأ بالحق كنت قلت لك كنت رفيه أنيدول كيف صارت لي كيكا نقول لهم هو تواني في الشكاية ومحامين ودنيا نقول لهم مستحيل كان في فلان يعمل لي هكا امبوسيبل ما يعمليش معناتها كانت صدمه حياتي ولليوم راني من 2019 نحكي لك على الحكايه لليوم وصلنا بعد ما سمعت الدعوه والحمد لله تعادت الحكايه لبيت الحمد لله لليوم ما قلت ما جاتش بيناتنا كلمه اعوذ بالله ولا سمعت كلمه قد ما تقابلنا في مقابلات في المحكمه وفي مكافحات وفي نغزل ونقولوا ايه عملت هكا ايه مانيش مصدقه معناتها على خاطر بالحق كانت علاقتنا طيبه على الاخر اما اني اللي فهمته بعديك انه هو ما تقبلش اني فما بورتفوي باش نهزولي اني باش نبعد عليه للخدمه ما عادش باش تولي مربوطه بيا اني واللي ما عادش مش يلقى حد في الـ في السيرفيس اللي نعمل فيه اني بالكاليتي اللي نعمل فيها اني بالبخي اللي كنت نخلص فيه. دونك هذه اللي فهمته من بعض الكل, ما يمنعش اللي هو ما عنده حتى مبرر باش يعمل اللي عمله.
3: وتوا سافا الخدمه لاباس؟
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد
3: لله. شنو قعد من التجربه ذيك الكلها تو فايز؟
4: من التجربه هذيك الكل ما عادش حد شيء, ما عادش نعطي ثقه اني بيرسونيلمون, بمعنى اني اني كنت نتعامل معه برشا بثقه, خاطر هو بني شكيه على انه كان بيناتنا ثقه, معناتها ما كانش بيناتنا حتى اوراق حتى رسميات حتى فهمت.
3: وتخدم وحدك ولا معك شغل
4: وقتها ولا تو؟
3: ليه تو في شركتك انت؟
4: ليه تو نخدم ما شاء الله سبعه من الناس.
3: يعني انت تو ديفلوبي خير كياني.
4: والحمد لله الحمد لله ديفلوبي خير, خاطر اني كنت اللي تعديت به ما حبيتش تكون يتعدى به.
3: فما شكون خرج من عندك وعمل لاجونس نتاعو؟
4: اي جي من الاول بالكل, جي قال لي مش نعمل عندك ستاج نعرفه ما عرفه معناتها نحب نتعلم معك الخدمه وراني نحب نحل ما بخوف اجونس. تفضل قلت له كان غون بليزير, اللي نجم يفك خبزته تفضل مرحبا, اللي نجم يفك بلاصته تفضل مرحبا, الرزق الارزاق تساق بيد ربي, اللي نجم ياخذ رزق الروح وتفضل ما ماكش تفكي لي من فمي, معناتها كل واحد ماشي كلمه كاتب له فانكم. ممكن تيكي كصدقني تو بيناتنا معاملات هذه اللي جي عمل عندي ستاج وتبع وعطيته كل كوم كوالي عاونته به باش حل اجونس هو الروح, وتو بيناتنا معاملات نقصت حاجه ناخذ من عنده نقصت حاجه ناخذ اني هو ياخذ من عندي وهكيك.
3: يعني ربحته في المرش,
4: ربحتوا على بنيتنا سيزوغ أفير.
3: واللي يخدموا معاك توا في الشركة قلت لي سبعة من الناس شهرية الوضعية النفسية بصراحة فايز؟
4: والله إذا أقول لك بالحق مانيش نشكر في روحي, مانيش مش نحكي لك إني على روحي, ماذا بيك نجيو هما توا معايا ويقولوا لك احنا نخدموا كل نخدموا احنا أني كيب كومبليمونتير نكملوا بعضنا, اللي ناقص حاجة الاخر يكملوا, وإني نخدم مع اللي يخدموا معايا نخدموا مع بعضنا ونقول, واني نخدم بالكوميسيون ما نخدمش عندك سالارك هذاك فيك سيل سالير كل واحد شنو البوست نتاعو, اما عندك كوميسيون ذراعك يعليف جيب الخدمه وتفضل. اني كنت قبل نتمنيها فريمون على خاطر جبت برشا خدم وجبت برشا كليونات, اما ماني خاليهم حتى يقول لي
3: راك عندك شهريه
4: كاعو صحيح يعطيك صحه يرحم والديك اني لي تفضل يرحم والديك ويعطيك صحه وتيان تا موتيفاسيون خود خلينا نخدموا بعضنا قولوا وكل ناكلوا نفس الكل مع بعضنا, مانيش نشكر لك في روحي راه كل واحد عنده دي ديفو, اني باغ اكزومبل شوي تري سيريوز اني تري بونكتيال انت فهمتيني وياك 9 في 9 نعاركهم على الوقت نعاركهم على الجيرو تاع نعاركهم على عطا كلمه العبد وما كانش قدها, اما عمري ما نحب فلان ولا علان.
3: اي ليه فما انضباط لازم فما ديسيبلين زاده, مش خاطر انسان طيب ويعطي حقوق الخدامه نتاعو شهريه حقه في الكونجي اتسيتيرا معناها مثالش يجي 8 يجي 9 كيف ما نحبوا, ما فما اون سيغتان ديسيبلين زاده باش حتى الاجونس تبدا عندها اسمها وسمعتها وغيره. واضح باهي فايزه يا لاله ان شاء الله موفقه ان شاء الله بمزيد النجاح والتالق يا لاله ليك انت وليكيب الكل اللي معاك, وتحيه لكل اهالينا في المستير. شكرا ليك يا فايزه تحيه ليك. سنين
5: وفي كل الشهادات فما نوع من المعاناه, فما صعوبه عاشت ومحتاجين الناس باش يعبروا عليها باش يحطوا الكلمات على الاشياء على الوضعيات على التجارب اللي عاشوها, هذا التعبير يساعدهم في التحليل الإلمام بالوضعية البحث عن الأسباب باش يفهموا شنو صار, وهذا كينو اللي نجموا يفهموا ينجموا يستخلصوا الدروس اللي حكيناها منذ البداية وإمكانية أنه تصبح درس تعلم, لأنه التجربة صعبة قاسية, أما كيفاش هالقساوة هذه والمرارة والصعوبة تصبح فرصة للتعلم, وهذا يحتاج إلى جرأة وخاصة إلى عدم جلد الذات, لأن الصعوبة في الوضعية هذه الشخص هي رواية فيها الذاتي, وساعات ما أشياء مرتبطة بالسياق وفما أشياء زادة ساعات نقائص أو أشياء تستحق التطوير وتم الوعي بهم أبخيكو, وهذا ساعات يعني تمرين مهم, أما ما يزموش يكون في تشكيك للذات وضرورة الفصل بين التجربة وبين الشخص، لأنه الصعوبة الإخفاق نوعا ما أو الفشل بين ضفرين يمكن يعاش، لكن هذا كأنه يحتاج إذن إلى التقبل من الشخص، أنه الإنسان يقبل أنه صار فما مشكل. وهنا الذكاء في أنه ما يوليش تجريح وفيه استنقاص من الذات وسوء تقدير أو الحط من قيمة الشخص تجاه هذه الوضعية. وهناك إنه التحليل الموضوعي، فما شكون نجح بنوع من الفيناس إنه هو يبحث عن الأسباب. ساعات يقول أنا كنت، صديقتنا اللي دخلت في الساعة الثانية تقول أنا كنت نايف، كنت كان أنا نشوف الفيديو وشو صار ونظرات المسؤولين، أنا ربما كنت ننسحب وما كنتش نواصل. هو هذا في حد ذاته درس، لكن هذا يتطلب بريز دو كونسيونس وأخذ المسافة من الواقع، باش أنه الشخص يصبح عنده هالقدرة على القراءة النقدية، على التحليل الموضوعي، وانطلاقا من ذلك أنه شو يزم يحافظ عليه في ذاته. فما شكون لونتي، فما شكون اللي عنده نوع من الولاء، نوع من الصدق. وفي نفس الوقت أكيد التجربة دي كأي شخص تبين أنه عنده مهارات يزم تتطور وقدرات تتطور. ساعات أنه هو الشخص أنه فما دي كومباي ينجم واحد ما ينخرطش فيها من اللول. ونظن فما أشياء إما ساعات قلت التجربة، لأن فما عدة عناصر شبابية تحدثت واعتبرت أنه شوقها للعمل، رغبتها في الاندماج حيث الاقتصادية خلاها تقبل في بوضعية هشة. كان الإنسان بينه بيروح يكون ما يقبلهاش، لكن كان هما عندهم دوافع وحوافز كبيرة باش يتقبلوا في سوق الشغل، وقبول هذه الوضعية هما اللي حطهم في هذه الوضعية الضحية بين ظفرين، لأنه مع الأسف ما شكون استغل هذه الوضعية باش أنه هو ما يعطيهمش حقوقهم، باش أنه هو ما يعطيهمش الاحترام، ما يعطيهمش الكرامة، واللي خلات في مرحلة معينة يلقاو أنهم ما ينجموش يواصلوا في هذه التجربة هذه. الأكيد اللي ربحوه على مستوى الشخصية مهم جدا، لكن في نفس الوقت فما عواقب، فما تداعيات اللي مهم جدا انه الشخص يستفيد منها. في كل الأحيان هذا يبين شنو، انه مش نحن كنا مهيئين بنفس القدرة والطاقة على الاندماج في سوق الشغل، لانه فما هينات، فما مطبات، فما فخوخ فخ اللي ممكن الشخص لو ما يكونش عنده التجربة والمعرفة يمكن يصبح ضحية استغلال من أطرافه.
3: فخ في خاخ يظهر لي يظهر لي جمع فخ في خاخ،
5: يعاونونا جماعة كان
3: يتابعوا فينا.
5: فنظن الناس ما اللي يعيشوا التجربة حاليا كأنهم اللي طلبوا طو أكثر اللي عاشوا التجربة واخذوا مسافة، وبالإضافة أنهم محتاجين للتعبير والتحليل والفهم وتقديم هالشهادة دي لإفادة الآخرين، لأنه هي فيها الانتروسبكسيون لهم هما ومعانا حاولوا، لذلك شهادة مطولة وتفاصيل وساعات فيها الكثير مع الناس. في نفس الوقت نظن هذا يزداد من الكرم متاعهم، محتاجين أنهم يرويوا ربما باش تكون رسالة للناس اللي عندهم الشكوك في هذه اللحظة وربما ما عندهمش المنقذ. والحاجة اللي على الأقل ظهرت كأنه في الغوغاء والضوضاء هذه ما كانش فما المنقذ، وهذا ربما ساعات صعوبة حياة المهنيين. الناس كي تبدأ تخدم ساعات تبدأ بجنبك شخص يعيش في هشاشة نفسية اقتصادية استغلال، والبقية كانهم ما يراوش. وهذا على الأقل في الشهادة شهادة مظهرش أنه ما كانش فما الرفيق الشخص، فكأنهم في وضعية
3: كأنه لا ستركتور المؤسسات متاعنا كسواء عمومية ولا خاصة ما تحطش الشخص اللي يهتم بالصحة النفسية، ولا حتى مش لازم الصحة النفسية، راهو شخص تنجم تمشي تشكيله يرجع لك حقك، وإلا يعمل الميدياسيون وساطة بينك وبين الشخص، وإلا الهيكل اللي صارت معاه المشكلة، وإلا زادة كينو حتى لكوليك كينو ما يفيقوش أو يراوها حاجة عادية. وتقالت حتى فيما يخص العائلة سنين، معناها المستمعة قبيلة اللي قالت عندي 16 سنة نخدم في الوضعية هذه، وتقول عائلتي يقولوا لي باش تزيد تعاود تخسر الخدمة هذه، باش تزيد تخسر سنوات العمل بتاعك. كأنه فمش كما قلت المنقذ والشخص اللي يعاونك يقول لك هاو الطريق
5: المصغي المنصت، وهما كاينين الهشاشة نتاعهم. ساعات ما شكون قالت نحشم شنقورة اللي تقلقت، لأنه هو كأنه الشخص ولا العيب في ذاته وحديثه عن الأمر كأنه بش يزيد يحط من قيمته تجاه المحيط الاجتماعي متاعه. وذا أكد ونظن في أكثر من شهادة جات عناصر تأكد الأثر النفسي والجسدي عن الأشخاص وتنجب تكون عواقب متاعه خطيرة عن الشخص، بالرغم أنه ما في كل الأحيان تبقى تجربة مهنية وخاصة في مقتبل العمر، لكن كانت الصدمة شديدة إلى درجة أنه من البعض كان الوضع الصحي في هشاشة كبيرة، لأنهم استبطنوا وما تتكلموش وما عبروش، وكان معاشوا نوع من العزلة بالرغم أنهم هم محاطين في نوعا ما بأشخاص بزملاء اللي هم كانوا ما كانوش معهم متضامنين متعاونين. وهذا أيضا من مساوئ المؤثر الاقتصادية، أنه الشخص ساعات اللي يعيش الهشاشة يعيشها بعزلة، اللي ساعات فما يكون حكي على انسبكسيون دو ترافاي تفقد الشغل، فما يكون حكي على نقابة، كانوا فما فاعلين اللي هم أو طب الشغل كأنهم فما فاعلين اللي هم ينجموا يتفطنوا وينجموا يمدوا يد المساعدة كانوا غايبين في مسارات هؤلاء. لذلك كأنهم الوضعية متاعهم كانت أصعب، لأنهم كانوا عاشوها في نوع من العزلة بالرغم أنهم محاطين بزملاء في وسط مهني اللي ما كانش مصغي ومنصت لتجربتهم.
3: واضح جدا. مازلنا مواصلين معاكم 71-113-ألف عذمتكم، نواصلوا مع التليفونات. معايا محمد مرحبا سيدي، عايشك يا محمد.
6: مرحبا يا نينا. مرحبا،
3: عايشك. 42 سنة من قليبيا.
6: اي
3: مرحبا، نسمع فيك
6: سيدي. والله حبيت ان نشارك معكم الحقيقة موضوع مسني برشا، كما فما موضوع يعني انا الحقيقة متى وقت اول عام حكيت عليه اللي باش تمشي للفاكولتي وحكيت البنوات وحكيت الواحد دونك
3: هو عندكم البنوات
5: يزمي فسره خاطر يعرض يحكي لي على البنوات، راه هو هز البنوات باش يغسل فيها بحويجه ملاحفه وسراول
3: والوالده
5: هو كيما في الزاز الوالده هذول استانست بتجربه الزاز، انه فما اليوم زميله سالتني حكيت البنوات.
3: اي جوستمون راهو مستمع شارك معنا في الموضوع متاعنا السكن الجامعي وكيفاش مشى هو باش يسكن في المبيت الجامعي. الوالدة أول حاجة شريتها له هي البانوات، قال برشا بانوات هزيتهم وخليهم داير من وقت أنساهم.
6: كنا مرينا بالحاجة تلوما. أمين، أنا حبيت نحكي على تجربتي معتها في العمل. الحقيقة التجربة متاعي كانت فيها الباهي وكان فيها الخائب. نقول باهي يعني تجربة ناجحة وتجربة خائبة، اللي الحقيقة وين نتذكرها معناتها نحس روحي اللي البريود هذيك ماذا بيه نفسخها معناتها من الحياة متاعي من ذاكرتي. كانت تجربة قاسية برشا. مالوريزمون التجربة هذه الشخص اللي خدمت معاه وإلا صاحب معناتها العمل هذية كان نقول احنا نعرفه معناتها ما مشيتش غريب معناتها. التجربة متاعي هذه كانت بعد تجربة ناجحة الحقيقة اللي تعلمت فيها برشا حاجات، وكي كملت الميسيون بتاعي أنا نخدم مع خبير في الشأن البيئي، دونك كي كملت الميسيون بتاعي قلت علاش لا ما نمشيش تجربة أخرى ونشوف روحي شنو نجم نعمل. بديت كما
3: تجربة الأولى قديش دامت يا محمد؟
6: دامت قرابة 7 سنين. فما تجارب أخرى قبلها، ما هذه التجربة اللي كونتني واللي علمتني واللي سقلتني.
3: في مؤسسة في
6: كانت في إدارة عمومية كانت في إدارة عمومية تجارب معتها بروجيات ديفلوبمون نخدموا معها.
3: وعجبتك التجربة جمعيات. كانت باهية مهنيا وإنسانيا.
6: مهنيا إنسانيا سقلت لي حتى الكاركتير متاعي، عرفتني حتى كيفاش الخدمة الحقيقة من التجارب اللي نفتخر بهم واللي إلى يومنا هذا نحب نحكي عليهم معناتها. بعد التجربة هذه مشيت التجربة قلت لك اللي ماذا بيه ما نحكي معتها من نرجعت نحكي بالضبط أنا كي سمعت السوجي دونك حبيت هكا نعود نحكي عليها. التجربة هذه قلت لك اللي مشيت لها السيد اللي باش نخدم معاه نعرفه معناتها، مانيش ماشي من دق الباب وعبارة على باش نصب كما معناتها العباد من اول جديد ونعرف بروح الى مشيت نعرف
3: يعرف يعني زعما تجربتك والكاباسيتي نتاعك وشهادتك.
6: كنا حتى نقعدوا مع بعضنا كنا يعرف حتى في شنو نعمله كذا يعرف دونك التجربه هذه شديت انا ريسبونسابل على دون ان بيرو دو ميسيرد خلينا نقول
3: ميسيرد
6: دونك شديت انا الريسبونسابل اللي باللي كونسلتون اللي يخدموا مع البيرو هذيك الكل اللي باللي زاسبي ادمنستراتيف فينانسي اللي كيسكي باسي سون مارشي اللي باللي باللي تاش ادمنستراتيف فينانسي الكل دونك نحس روحي صار لي ارسلمون من نوع اخي انت شي تعلمت تقبل اخي انت شبيك هكاك اخي انت بيك انت عليك كلام الحقيقه في عمر معناتها متقدم شويه ما تلقى روحك زاد وراك عائله وتمشي باش تتهان في المقر نتاعك ديما ماكش مرتاح نوصل التليفون نكلم اصحابي واللي تعلمت من معاهم واللي خدمت معاهم
3: شكيت
6: بالضبط يقولوا لي
3: قلت انا يلزمني نصلح
6: بالضبط يقولوا لي لا أصبر مثال هتجي فرصة أخرى باش تخرج وتعاود تمشي تعمل تجربة أخرى مثال راك اليوم وراك عائلة ما تنجمش معناتها تخرج وفيسا فيسا باش تلقى معناتها حاجة أخرى دونك قعدت صبرت أربع شهور لين جات نهار أنا هذايا اللي هذا اللي كان ينجم يحطم لي معناتها مستقبلي معناتها دونك جاي صباح نذكروا أن سامدي قال لي هاي نحطو نعملو قهوة قلت والله بي في الخير معناتها قلت بس اليوم تنبنيو صفحة جديدة ونبدل نظرتي معناتها على الخدمة وكل شيء هبطنا قعدنا هنا في قهوة القهوة معناتها معبية من العبيت هو شدني بيك عليك بالعياط معناتها ما تكلم راهو معناتها ما نجمش نقوله
3: كلام خايب فهمتك مش كلام عادي نتاع غلط في هذه وغلط في هذه
6: وهذا قلت لك ونعرفه معناتها
3: شنو تعرفه عرفته في دومين نتاع الخدمه ولا عرفته في ولا في العائله يعني تعرفه
6: لا في دومين الخدمه أوكي. في دومين الزملاء اللي خدمت معاهم في التجربه القديمه كنا نمشي في ديميسيون مع بعضنا
3: يعرفك ديجا شافك تخدم مش حد ريكومونديك مثلا
6: اصلا حتى في الخدمه نتاعه اللي كان باش يصب هنا اللي نحن في الخدمه كنت مفاليديها انا معناتها
3: فهمت اي دونك عيط لك وقال لك سبائب وشتائم اللي فهمت
6: الغادي ممكن ابوك وامك ما يتجرؤوش معناتها باش يقولوا لك الجرح بالطريقه هذيك انا قلت لك وصل معناتها حطمني وصلت نتذكر بعد القهوه هذيك خديت الكهرباء وبش نتعدى المرتي باش نروحوا لقليبيا هي منلقى روحي مرة في بيست مرة قريب من الطاف الليل باش ندخل في شجرة غزت لي المرأة قالت لي شبيك اليوم ماكش عادي ايبا حكيت لها قالت لي ما عزيز حتى ضربة معناتها مش شبوع وقول لي انا ما مش يلزمني نصبر حتى نلقى فرصة اخرى كده ديما نهز التليفون نكلم زملائي اللي الله يرحم والديهم معناتها اللي هما حبوني في الخدمه وكذا اللي يا اسامه اصبر يا محمد اصبر فهمت
3: دونك اي محمد امل مدام شجعتك قالت لك يزي
6: خاطر تشوف في انا حتى كي نروح للدار تشوف الكومبورتمون بتاعي كيفاش في الدار في الليل ما نرقدش نقوم من النوم حتى كي تلقاني راقد نخمم يا ربي غدوه كيفاش باش يتعدى
3: اي سبايبي دونك اش عملت فينالمون بطلت الخدمه
6: الجمعه اللي من بعدها انتندي كيف خليت له وريقه في البيرو ديميسيون خليت له المفتاح نتاع البيرو وبعث له امتي ميساج قلت له راهو معاش نجم نكمل كذا قعد عمل يرسلمون بالتليفون باش نعمل لك باش كذا طلبت الاميون كوماس فديزون اللي بيناتنا قال لي شمك فيه وما عنده ما يعمل وكذا حصل لين وصل بعث لي ليتر ريكوموندي للدا وانا في تونس تكلمني امي تقول لي راهو جاك جواب من البوستة الى يومنا هذا ما خديتوش الحقيقه خاطر عرفته هو معناتها باش يبعث لي ليتر وكذا وبا من الطف الليل تلقى ديما نقول انا تلقى معناتها عباد كما كان يحكي الاستاذ اللي ينصحوك شنو تعمل شنو ما تعملش حتى ميم لي ريبونس اللي نعملهم له بعد برميل باش نجاوبوا على التهديدات نتاعو من الطف الليل نقولوا راهي عباد قرأت الكونترا اللي بيناتنا تعرف كيفاش يلزمني نجاوب كذا وخرجت منها الحمد لله سلامات معناتها بالاشخاص اللي معناتها كانوا محيطين بيا وبعد التجربه هذيك زاد كيف مشيت عاودت رجعت مع الاشخاص هذوما نقول انا عملوا لي معناتها هزوا لي المورال قالوا لي لا مش التجربه هذيك معناتها راي باش تحطم لك حياتك وراك عائله وراك كذا احنا نعرفوك شنو كذا وبديت نعاود نبني من الاول جديد. تعديت بتجارب خذيت ديتاج صعاب. انا خدمت في بلديات وانت تعرف البلديات شنو الحجم الحجم تاع الخدمه اللي في وسطهم وكل كنت ريسبونسابل سيرفيس بروبروتي في بلديه كبيره. الحمد لله معناتها
3: تجارب اللي بعد خير معناها محمد لاباس توا الخدمه لاباس والراحه النفسيه موجوده ومتوفره
6: اكيد. وهذه ديما نرجع كلام الاستاذ بالعباد اللي محيطين بيك هما رام اللي حبوك وهما اللي يحكموا في التجربه نتاعك باش تكون ناجحه ولا باش تكون
3: فاشله. ساعات الشخص كي يبدا في وسطها ما يفيقش كأنه في مخه بالك يلزم يعمل اكثر ايفور بالك هو غالط بالك ما يجي شخص اللي معاك خو صديق حبيب ما نعرفش انا زوجه كما الحاله نتاعك انت يقول لك ليه راه ما ينجمش تتواصل الخدمه هكا وانتهى. وهذا تعامل غير انساني وغير معقول انه العلاقه الشغليه هذه تتواصل.
6: ايه انا اقول يعني قلت لك ديما
3: باهي اللي يسمع كلام مارتو راه يا محمد
6: بيه ما هي مسكينه خاطر النفسيه نتاعي راه مش
3: من صوتها
6: بتجي تقول للزوجه ما تيجي
3: تقعد المهم معناها هي كعطات قيمه للنفسيه حاجه باهيه معناها محمد ما خمتش في الشهريه ولا في الفلوس ولا في غيره تقول لك راجلي ابجن من الفلوس ابجن من الشهريه ابجن من كل شيء. سلمنا عليها برشا يا محمد يعطيك الصحه صديق ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك وبسرعه ناخذ تليفون اخر من عند نرجس. مرحبا
7: عسامة. مرحبا.
3: الله يخليك يا للا مرحبا بيك. 31 سنة من تونس.
7: طيب
3: تفضل للا.
7: يعيشك. أنا يعطيك الصحة على السوجي وأنا نحب أقول أنا إنسانة نكره الخدمة ونكره نخدم ونبدأ بيها كل هكا يخليه إنسانة ما تخدمش ويخدم ويخدم ويخدم ويخدم ويخدم أكثر من سي ويخدم عليش. أنا عمري
3: عادي أنا رجل فما نسيت حب تخدم راح
7: اللي هو اوكي لكن
3: اللي يحب يخدم يخدم اللي ما يحبش يخدم ما يخدمش.
7: اوكي هيك جيت التنسه وكهو انا نخدم اللي نعمل في الستاج نتاعي في الزفه اللي عملت فيها الستاج راني تطلع عاقله متربيه دخلت نخدم على رويحتي منظمه في الوقت اللي يقولوا لي اعملوا بديت كل مره يزيدوني في الليتاج كل مره مش نخدم في خدمه واحده معناها كل مره نزيد لين وليت مسؤوله في الشركه هذيك حاجة تفرح وحاجة مهيش بيا لخطر كي كبرت المسؤولية واللي يروني جوست فلوس حكا هو مصعد بتعب روح للدار يكلموك حتى في نص الليل إذا كفولين شو عملت معاه كلم فولين جيب فولين رجع فولين. حسيت روحي إني أنا ما عادش أنا لقيا وقت روحي وليش عليه عبد كوش ليهم هما ما عنديش الحق لا نخرج لا نمرض لا نعمل حتى شيء لا نغيب تكمل حتى الخدمة مخر فما أوقات 8-9 في الشتاء تقعد واحد ما تلقاش ترانسفور دونك ما يتعاملوش معك على أساس إنسان وهذا اللي يصير في تونس تصور باش نتي يوافقوني في أنه الخدام شباب شباب بالحق عندهم شو يوليو عابيد. أنا قلت لهم بك التليفون كي يكلموني قلت عندك في الأخر لازمك تعمل تسيقة اللي هي مش خدمة تخدم لازم تسيقة ومسحة تلزم تروح تبول بالعرف وريتها بعينية ما عندكش حتى سمحني قلتها بكري سمحوني في كلمة حتى متواليت يطلقوا خرجوا منها لا ما عندكش وقت نخدمه تو جملة واحدة. إن إنسانة كرهت الخدمة خدمت خمسة سنين حسنوا بعد تردوني عن خطني أنا هكا خليت شوية وقت الرسمي وخدمت فيه حاجة هكا فريلانس اللي هي مش مرسلة دونك قضية وخديت حقي لحقيقة وبعد كل مرة نخدم خدمة يا أنا مخرج منها يا سلمو أنا ما نمشيش برايهم هما يخرجوني دونك عندي ميت تخدم معناها بحق الرقم القياسي في الخدم تردوني دونك
3: دونك انت قررت معاش باش تخدم جملة توا
7: نرجس لا انا نخدم توا نخدم توا اما انا ضد من اول ما نمشي نخدم دونك يبقى خاطر برجع عبيد ما نجمش تبعوني في طريقة الخدمة خاطر انا نخدم كوميونيتي مانجر دونك نجم نخدم من الدار كيما نجم نمشي هكا تاش معينة دونك انا ضد الوقت من 8 ل 5 معاش نلقى حياة الروحي ما مرة واحد ما وصلت توا في تونس وبرش عبيد الرغم هكية معناها تروح ساعة بترقد في ساعة لبي نقصة مش تعاود ترجع تمشي وكذا تنبيرو ويعبدوك عبادة فهمتني دونك نخدم توا وقت معين اخترت أنا نخدم وقت معين فهمت اللي بالحق نحط فيه مخي بالحق في الوقت هذاك نحن تليفون نركز فيه الوقت هذاك نخدمك خدمتك من اجل كذا وراه كي يبدا الخدمه تتطلب اكثر وقت راني نقعد مش معناها راني مطلسه معناها هساك تتطلب النجم ممكن ناكل حاجه ونعاود نرجع نخدم لك اما على خاطرني انا نحب نكمل خدمتي نخدم خدمتي منظمه مش النجم انا من 8 ل 5 نكمل خدمتي نص نهار ومن من 10 الى 5 قاعده
3: عرسه وعندك صغار ولا مازال جن في نرجس؟
7: معرفة عندي عامر بكش حكي فازة ترمين المشاكل اللي يصيروا في الخدمة بو ما صاروا ليش برشا اما فازة هي تضحك شوية في خدمة من الخدمة مرض حكي له مرضة كبيرة طلبت مني اني جمعة نغيب على الخدمة كي رجعت الخدمة نلقى الخدمة عبيد جدد جيوا للخدمة دونك ما نعرفش العبيد دونك طالع هكا فما في موارس غزرت ان الطل غزر لي غزرت له قلت تكونوا هذيش بيه غزر لي هكا نلقى روحش نخدم معها برشا تقول هذي اللي هو راجلي توا هكا بقينا نحكي وتعرفنا على بعضنا والكل غزر قال لي دربي باش نسألك قداش عمرك أنا قلت وقت في العشرينات وقع زميلة في الخدمة اللي هي صاحبتي يمكن هو سألك أول ما راني كنت عندي برشا ما خدمتش كي رجعت قال هذيك تكون قالوا له طيب عليك بنهار هذيك مرأة كبيرة في العمر 40 سنة جس راي عندها مشكلة في النمو ما تنموش
3: نبغتك وا شو هالأفكار هذي يا رسول الله ما هذا مين جاب الفكرة شو هذا
7: اي والله والله بالحق ما كنت متوقعها وانا وقتها ضعيفه مش نورمال ما ناكلش وما ناكي ما نقوله مش
3: اي عادي
7: كما يقولوا
3: باه المهم انتصر الحب يا نرجس
7: عرفت ما عرفت بيه
3: اسمع نمو مش نمو الحب اقوى ووقت التجربه المهنيه الحزينه الفاشله ربحنا منها زوج الحياه ورفيق الحياه
7: وبكيت ودبرمت وما عادش نحب نخدم وكل مره نعمل اونتروتيان ونتكلم اكثر ثقه ونفرض انا الفلوس اللي نحب عليها وكل انا الوقت اللي نحب عليه وشو بيناتنا بيناتنا خدمه نهارت اللي ما نكملكش خدمتك قل لي يا فلانة سلامين بسلام على روحك انا تو حتى نوصل نعرف روحي بالحق تعبت وكذا نخرج نشرب قهوه ناكل حاجه ونرجع رغم اللي انا انسان ما نحبش الحفره جست اخيرا نعرف ان الوقت يضرب فيك
3: بسرعه اي
7: مفهوم الخدمه في تونس اللي جاني يتبدل راهو مش بالكميه نتاع الوقت راهو الفايده نعمل لك ساعه ساعتين منظمين امور في مريقله كل ملي نقعد نهار كامل راني قال فلان قال تفلتينا نشرب في قهوه وين كونكتي
3: ان شاء الله موفقه يا نرجس نورتنا يا ريلا ان شاء الله بمزيد تالق والتوفيق شكرا لك سنين
5: وفي الشهادات خاصه الساعه الثانيه هي انطلاقه جديده من تجربه مهنيه صعبه مريره فيها معاناه نظن الاشخاص هذوما نجحوا باش انهم هما يخلقوا مسلك اخر لانهم قاموا بالتحليل بالتفسير بالفهم وخاصه قبول نقاط اللي لازمها تتطور ونظن انطلاقا من ذلك تصبح هالصعوبة هالإخفاق بين ظفرين في العمل هو انطلاقة جديدة وفتح صفحة جديدة في الحياة المهنية خاصة بالنسبة للشباب لأن انطلاقا من هذه التجارب أيضا الشخص يسقل المواهب بتاعه يطور من مهاراته ويكون عنده قدرة أكبر على التأقلم بالإضافة إلى أنه الكثير منهم عندهم نوع من الصمود إنه غيزيليونس وهذه أيضا مطلوبة اليوم في سوق الشغل لأن نحن في سوق شغل فيها ديناميكية كبيرة اللي تستوجب تطور أكبر من قبل الأشخاص وتطوير من القدرات باش أنهم يتأقلموا مع هذه المراحل. الأكيد الناس اللي هي نشحت في هذية عانات حست بأشياء صعبة جدا ما نجمش تحكي عليها ربما في وقت معين من خلال الحديث عنها والتعبير عنها هذا يمكنهم من التجاوز وخاصة إيجاد أسلوب آخر طريقة أخرى أو مقاربة مغايرة اللي ممكن تمكنهم من التأقلم أكثر في الحياة المهنية وبالتالي انطلاقة جديدة ويصبح هذا منعرج عوض أنه يكون هو لحظة إيقاف للحياة المهنية وهذه ربما
3: يولي بداية جديدة
5: بالفعل ولهذا يأكد هذه القدرة على الصمود بالنسبة للي جاولوا في التدخلات.
3: يعطيك صحة سنيم شكرا لك تحية لليكيب الكل مروان في الإخراج أشواق في الإخراج الرقمي تحية لشاكر في تعاون كلمتكم الهاتف
1: الاحتفية. شكرا لغسين في التنسيق. الموعد معاكم يتجدد إن شاء الله نهار الاثنين في فورم جديد. فينا منو بسلامة.
8: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي، حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشرني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتاهي العمرانية، المشاريع القوانين الواردة عليها معناتها سابقا مثل تقريبا معناتها 90% كلها مبادرات من أعضاء مجلس نواب الشعب. المبادرة هذه معناتها في شتى القطاعات، قطاعات من النقل، البنية التحتية، الاستثمار وغيرها من التسويات العقارية الخاصة بالأراضي الفلاحية والبنايات المخالفة لرخص البناء. احنا اليوم بعد معناتها ما مشينا أشواط كبيرة الحقيقة في المشاريع القوانين هذه، وكنا معناها حتى عندنا معناها بعض المشاريع القوانين اللي حاضرة على غرار تسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء. أيضا قانون الاستثمار معناتها مشينا فيه بالكده، خدمنا فيه 4 فصول إلى جانب معناتها أنه قدمنا في مبادرات أخرى. الحقيقة في السنة البرلمانية الجاية يمكن نفتتح مع الميزانية بالتوازي نخدموا الاتفاقيات الخاصة بالطيران المدني. عندنا زوز اتفاقيات تقريبا نتاعهم حاضرة جيش باش نصادقوا عليهم ونعديوهم لجلسة عامة، نكملوا الميزانية نتاع وزارة التخطيط وأيضا وزارة التجهيز ووزارة النقل. تعرف أنت اللجنة محمولة عليها باش تخدم 3 ميزانية هذه، ثم نعود إلى المبادرات.
1: أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات يطالبون بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد، معتبرين أن السعر المعلن سيسهم في تدهور ثقة الفلاح في القطاع والتخلي عن النشاط أو تغييره. من جانبها ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقول إن إقرار التسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية، مضيفة أن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تؤكد أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرق محافظة تعز. قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يقول إن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، مشددا على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وزارة النقل العراقية تعلن إنهاء الحظر الجوي في غرب البلاد وتسليم جميع المناطق التي كانت محظورة ومخصصة للعمليات العسكرية إلى السلطات المدنية لترفع بذلك قيودا كانت سارية منذ 2016. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن روسيا استهدفت فرنسا بهجمات متعددة الوسائل خلال الأسابيع القليلة الماضية، معلنا أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية وتعهد بالرد عليها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: بعد رجع لموجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. الجمعة 18 سبتمبر 2026، جمعة طيبة مباركة لكم الكل، وتحية للناس اللي تسمع فينا على مختلف الترددات، على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام كيف كيف، وعلى ايضا الموقع تاعنا موزايك اف ام .net. رحبوا بالجميع في الاستماع. عنا شوية اخر 8 مدينة الكاش من اهداء موزايك اف ام على 71 113 ألف. رحبوا شاكر معنا في الصنداق، تحية ليسلم معنا في الاخراج الرقمي، وما عليك العادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، واخونا خالد اختار اليوم الاسود يليق بك في الاخراج. اهلا وسهلا سي خالد، مرحبا بك سونيا. مرحبا، كيف
1: مرحب
0: الحال؟
1: مرحبا بك حسن، كيف
0: الامور؟
1: يعيشك
0: جو
1: باهي، انت شوالك
0: اوتيت وايت سنسيشن اليوم،
1: وايت وايت
0: جو باهي والحمد لله. هكاك تستقبل ويكاند، ويكاند في امطار على كل حال. طبعا شويه ناخذ الاجابه للمعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سيونس.
2: مرحبا،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله
0: جونا باهي
2: طبعا.

0: كنتوا بني
1: لباس.
0: الحمد لله شد في ربي يسدي. السلام عليكم وين ما كنتوا، كيفاش كانت اجواء حلقتنا البارح؟ تسمعوا بيست اوف. تحية الاخت اميمه عليا اليوم زهت لها في النوار، لبست النوار باش تقابل الدر هذاك، علاش دونك جوها ححلى جو.
2: اه ده جاي لنا بقى
3: خير، وكل اللي يسمعوا فينا يردوا بينهم على رواحهم. مودين تاع نسمع
0: والله. الانسان يحب مره بركه ولا برشا مرات؟
3: برشا مرات.
4: لا يا ماما لا،
0: برشا مرات. كور دارتيشو سونيا، صح عليك.
5: انا كان فرنساوي ميتيرون ميتيرون ومراته راكبين بيجو جنبيهم رينو.
0: الإنسان بالنسبة لي أنا لا يحب إلا مرة واحدة.
6: الله الله الخبرة.
0: ولا يحب إلا امرأة واحدة.
3: أكها. ما صدقيش هذا.
0: هاك تقولتي. قلت.
3: ينجم يقعد ما شخص مخكي معناها حياتك مع في الميموار متاعك، أما من الصعيد.
0: أنت كور دختي شو دونك؟
7: أتصور جلسينا.
0: أي الحمد لله. الحمد لله.
3: الخضرة الكل.
0: فما حتى مشكلة. بربي عديلها بعد منير محمد منير أنا قلبي مساكن شعبي.
8: جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني ملقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني لي.
0: هذه هي الأغنية اللي تخرج على أخنا سونيا اليونسي. عرفت فرشتوا في الحفلة ولا ليه؟ حكي عليها برشا عبير حيدر، عجبتك؟ نقصة كان الشرابي وكها وكسروش الشرابة والله العظيم
1: بالحلوة
0: جيبوا أبو المطهر. شربي
3: اوكي
0: كفهمتي، كسروهم شرابي هذوكم واضح ولا، ويحطوا ام المطهر يحطوا لها سقيها في ميم بيت.
9: سي كاتاستروفي سي با بوسيبل سي كاتاستروفي يا رسول الله سي با بوسيبل سي ني با بوسيبل سي لا سي لا.
1: يعني اذا كان خرج المراه من دارها باش تمشي تخدم باش تولي انديبوندونت باش تولي سترانغ اند انديبوندونت وومن اي فوالا
10: بحكي بالانجليزي بالانجلي
11: ماي لايف ليسن اند ذا لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون.
0: معناها ولا ادكتد معناها للسكرينز الكل، معناها
1: انا الاولياء اوصيكم اولا وثانيا وثالثا بالرشوه، ارشيوا صغاركم. انا راني صغاري وقت اليوم نرشيهم. اه تقرا قصه نعطيك 10,000.
12: فكرني برنامج اكاو
0: بيست اوف. يعطيك صحة سي يونس، شكرا ليك. شكرا ليك سي خالد خطاب، دائما مبدع يا خويا. وخاطر فكرة الرشوة خذيوها البارح البرشا أولياء، قالوا لنا فكرة طيبة من
1: عندكم. رشوة طيبة، رشوة طيبة، مش رشوة مش جعالة
0: مش جعالة مش جعالة، جعالة هذه بولا بونكوز كيف ما يتقال. يلا سيدي رحبوا بكم الناس الكل 71,113,000 وتفاعلوا معنا فيا واتساب 23,513,000 مرحبا بمساجاتكم الناس الكل. نبداو كما كل نهار جمعة بأجوانا الصوفية التونسية، نمشيو مع الصوت التونسي تميز منير الترودي من عرض الزيارة وراكب على العمل.

0: بوتياج.
1: صوت اختار الغريت لبوتياج غنينا نسمعها في ساعة ثانية بعد هايتيك. عندنا اليوم زوز مقترحات يرجعوا بينا ل 1999. احتلوا المراتب الأولى في ترتيب سباق الأغاني. يقول قايل كانوا ترانس وقتها. نبدأ بلوبيغا في

انا درست عليها هذه الاغنيه طبعا سي اغنيه دي سيرفي باخا لوكوخ الراجل. هلا سيدي نمشيو للمقترح الثاني الصوت الذهبي ويتني وستن في ما

0: حسرة شو في تنتون شو في تنتون سي يونس هكا ولا لا
1: يا حسرة أما صوته للثانية صوته للثانية
0: حتى تحب ودني ودني ياسر ياسر صوتها مزيان ياسر
1: خويا ياسر
0: على الأخر فيري فيري نايس قال الأخر نعرفش نحس أنه ليه مش فويس ليه ودولا معناها عندها تامبر ولا تامبر نتاعها ياسر بنين وصول قوة طاقات نتاعها معناها الرهيبة والرهيبة جدا اكسبسيونيل فوالا اكزاكتومون هذا هو كورة عندكم أنتم كونت انستغرام تاعنا موزيك فيهم اوفيسيال وصوتوا الأغنية اللي تحبوا نسمعوها في الساعة الثانية بعد هيديك تحية لكم الناس الكل
2: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم باش نبداو ديكلاراسيون دي جور الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يلزم يتوفر للجميع على قدم المساواة هذا اللي أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد لدى استقباله البارح وزير الصحة بروفيسور مصطفى فرجاني وين تطرق إلى عديد من المواضيع من بينها نحكيه مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات عن بعد بما يجنب المرضى وأفراد عائلتهم عناء التنقل والحد من فترة طويلة من الانتظار رئيس الدولة هنا أكد لأن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل التدمير في سنوات خلت وأشار أيضا إلى أنه عدد من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة أثنى هنا رئيس الجمهورية على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملة ووضح أيضا بأنه تمكين الإطار الطبي من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح مزيد من الإبداع في أداء المهام متاعهم اليوم الصحة هي ركيزة أساسية في الدولة سونيا ويجب أنه نهتم بها أكثر فما بوادر متاع برنامج إصلاحي قاعد يقوم به وزير الصحة والفريق متاعه كان الصحة في مجملها لأنه فيها القطاع الخاص والقطاع العام
1: حسن خاصة القطاع العام القطاع العام ما هوش جاذب للأطباء اللي موجودين ما همش معناها متوفر لهم لزوتي الكل باش يخدموا مرتاحين وفي نفس الوقت معناها المواطن يدفع الثمن يلقى روحه في الاخر المواطن رانا كي نحكيو مواطن ما نحكيو مسن نحكيو رضيع نحكيو انسان كبار صغار يعني مش معقول انه احنا نمشيو للسبيطار ما نلقاوش طبيب والا ما نلقاوش ممرض والا ما نلقاوش دواء والا ما نلقاوش موعد ولا تقول لي سكانير مش موجود والا تقول لي ماكينه مش موجوده يعني نحكيو على ارواح ناس نحكيو على صحة حق راه وحق الصحة معنى انه احنا التوى في 2026 مازلنا نسمعوا في دويات مش موجودة وصلت الطبة تدفع من جيبها را. وصلت الطبة تجيب الدويات من جيبها باش المركب تمشي لكن طبعنا مع الحالة ذي لكن مش ناس كل عندها لو كونفور باش تمشي للخاص
0: صحيح
1: وزيدا مش
0: الناس كل عندها لو كونفور باش تجيب من برا زيدا كيف الدواء لانه الدواء برشا دويات مقطوعه خاصه نحكيو على لي ميديكامون دو بروميير ليني لي ميديكامون تاع معناها الناس اللي اليوم في رحله تشافي من السرطان عافانا وعافيكم الله ربي يشفيهم الناس الكل دونك من الحاجات اللي ناقصه زيدا وتتقال هذه اليوم اللي ما تبقى في الصحة العمومية هما حاجتين هما رأس المال البشري اللي قاعد يهرب زيادة كيف على خاطر
1: في تراجع
0: كي نشوفوا منظمة الأطباء شوبينش قاعدة تحكي على الأرقام اللي تعطي فيها سنويا نشوفوا زيادة كيف ظروف العمل زيادة راو اليوم أيضا الطبيب ولا الممرض ولا الإنسان اللي يخدم في قطاع الصحة غير محمي يا سيونس معناها عشرات الاعتداءات شهريا راهي اللي قاعدة تمارس على جراح في بيت العملية يدخلوا له بونديتيز مش تفهم انت معناه يمارس على ممرض ولا اتسوانيون قاعد يداوي في مرأة كبيرة ولدها زبرتعي قال الاخر معناه ما يهموش يده طويلة يمشي يعطيه تريحة لخاطر المرأة قاعد تتألم هو في الاخر قاعد يخف عليها في الألم مش تفهم انت الناس هذوما معناه اليوم قطاع الصحة هذا القطاع اللي مفروض بأنه يكون نتلهيه به أكثر فأكثر بيه أنه اليوم رئيس الدولة يقول الكلام هذايا بيه أنه اليوم لدينا وزير من معناها من المجال والناس الكل تحترمه ونعرفه بأنه صاحب مشروع إصلاحي ولكن زاد المال قوام الأعمال يلزم نوفره برشا فلوس في قطاع الصحة حتى يتم إصلاح هذا القطاع حتى اليوم على الأقل المجتمع التونسي يتمتع بصحة عمومية ولا صحة معناها في القطاع الخاص تكون تليق بهم حتى راهو الناس اللي تخدم في البريفي راهو ما في فو راهو بالك مش في بالك اللي انت خاطر يخلص قاعد عايش لا جواي لا بونيمور با دي تو راه الناس زاد هذيك راهي قاعده تعاني شوف الاجهزه اللي يداويو بها شوف زاد كيف المعوقات اللي تجيهم شوف الظروف زاد اللي يخدموا فيها دونك اليوم القطاع ككل على اهميته لازمنا نتلهو به اكثر فاكثر يا يونس
3: معناش خيارات أخرى. فصل 38 من الدستور يقول تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. كل مواطن معناها الموجود هوني والموجود في التطوير والموجود في القصرين والموجود في والحال أنه احنا نبدأ بشوي خطر. هو القطاع يستأثر برشا نقاش وقت تصير فجعة حكاية في المعموتة. ثم اختلال كبير في التوازن الإقليمي. معناها البقايا بين تونس الكبرى وتونس الدواخل حاجة معناها ما لا تقارن. التفاوت الجهوي تتركز نحو 78% من الكوادر الطبية وحصص الاستيعاب الاستشفائي في تونس الكبرى والشريط الساحلي. الباقي معناها
0: أي ما ليهم ربي
3: به. دونك فما نسب وفاة الرضع حين الولادة 6.42 في الألف في المناطق الداخلية و 2.21 في الألف في تونس الكبرى. راتيك مو 3 أضعاف. عندنا مشاكل كبرى اللي كل مرة خاطر نحكي وإحنا كانوا كما يقولوا ندعبوا في الشعر بالفرنساوي هي وصوص دي بوال. معناها
0: هي ما نسيش وصوص دي بوال.
3: المشكلة مش غادي. المشكلة أنه المواطن بالنسبة لي ثم مسألة مواعيد, مسألة قدرة أنه في كل مرة في كل وقت خاصة الاستعجال المستشفيات الكبرى الموجودة في المواطن لحاجته بوعود ولحاجته بأمنيات ولحاجته باجتماعات ولحاجته قديش فما اعتمادات ولا نسب ولا المعهد الوطني للإحصاء ولا من اليونيسيف. لا, حاجته بوقع, حاجته وين يمشي يلقى
1: يعالج
3: مع الارتفاع الكبير والمهول لخروج خطر الطب والإطار الطبي وشبه الطبي اللي قاعد يخرج لبرا لظروف معناها متعدة منها. يقول أنه أنا مثلا ما عنديش فضاء آمن نخدم فيه هنا, معناها كي نخرج من السبيطار ما نلقاش وين نمشي
1: أو ما عنديش
3: ليزوتي وما عندوش دواء. دونك مسألة خطر فيما مسألة مرتبطة بالنظام الصحي ولا النظام العلاجي. إذا كان نحكيه على منظومة الصحة كيف فما معها جيب معها الصناديق الاجتماعية اللي نحكيه فيها في كل مرة ونقول وراي الصناديق الاجتماعية عنده مشكلة كبيرة متاع سيولة. معناها فما ديون كبيرة متخلدة معناها في المستشفيات وغير وغير وغير والصيدلية المركزية. مسألة مترابطة مش فقط في المراكز ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات المحلية والجهوية ولا في الجامعية. لا, ثم معناها ثم
1: سيركوي كامل. هو راه هو سيركوي كامل. يعني انت كي تبى تنقص كي العدد الأسرة مش موجود تنقص, اذا الماكينات مهلوكة, اذا الممرضات ناقصين والطلب
0: اكثر. كان البنيه عندك زايد كيف خايخه غيزون دو بلوس
1: ما فماش سيانه وزيد الطلب في تزايد. احنا المرضى قاعدين في تزايد, معناها فما برشا طلب
3: شديد. احنا يا سامحني يا سونيا من 2008 ما زدناش سبيطارات في تونس, والحال انه من 2008 حتى لو زدنا مليون معناها المستشفيات ماهيش ماشيه بالتوازي مع النمو الديموغرافي اللي عايشين. المليون اللي زدنا في 10 سنين شنو شكون بيهم هذوما؟ والمستشفيات والمراكز الصحية ما زادتش. فما وعود فقط, هي مجرد وعود. فما الرقمنا ونحكيه ولا الرقمنا وتحديث الإدارة ما صارتش. نحكيه في وقت ما نحكيه على المواعيد عن بعد يا حسن, ونحكيه على ما زلنا إذا حتى إذا كانت تعمل في مستشفى أو مركز من مراكز المستشفى جاري وش معناها
0: مش نبدأ ونسبه في الأمور. هي بديت تجارب معناها تقول أنت
3: جنينية
0: نموذجية في نهاية الأمر من أجل أنه يتم تعميمه. مني قلت لك أنا اليوم زاد ياس يونس راهو نية الأسلاح موجودة مقلنيش ليه معناها من يشرف على الأسلاح من أجل حتى حد يقدح في ده في أمانته العلمية ولا الكلينيكية معناها ولا بخط معناها في كطبيب معناها
3: أكيد
0: معناها نحكي وكان مدير الصحة العسكري لما آخر ذلك حتى الفريق اللي معاه ناس به نساء ورجال كيف إما خويا راهو ما وقال له قال الآخر على نفقتك معناها من نفقتك بين عشيك كي تعطيني أنت برشا فلوس وكي تم تخصيص الاعتمادات ينجموا الناس هذوما ينفذوا هذا معناها هذا نقولوا
1: هالإصلاحات
0: هذه. وقتين ننفتح أيضا ونسمع زاد الأطباء الشبان اليوم شنو يقولوا لي على خاطر ما نحبش نتيح زاد دون البياج متاع لو ديزير ميديكال اللي صارت في أوروبا. راهو التصحر معناها اليوم الطبي لا قدر الله. اليوم الحمد لله رانا عنا معناها فضل كبير أنه الإنسان الله لا يمرضنا والله لا يمرضكم والله لا يمرض عزيز عليكم على خاطر المرض ما تنول حتى حد. اليوم في حومتك انت سونيا ابروكسيميتي عندك لا شانس نتاع من ربع ساعه لنص ساعه باش تلقى طبيب على الاقل دو بروميير ليني معناها ميدسان دو فامي. شوف ناس اخرين, شوف جيراننا يجي 600 700 كيلومتر باش يجي لطبيب عام باش يجي لطبيب اختصاصي.
1: رحلة
0: راهو هذا نقولوا فيه اليوم وحنا في الرخارة، راهو ما في فو شعب تونسي طول يقول لك ليه والطب تخلص وكل خويا سلم قرايته، انسان ضحى ب 30 سنه من عمره وهو يقرا لسيف وسيف ولا شتي شتي. الناس هذوما راهو نجموا نوصلوا احنا الحاله هذه في 10-15 سنه، راهو نجموا من تاريخ ما نلقاوش شكون يداوينا. راهو الشباب اليوم اللي قاعد يمشي هل لافويد دي سيرفو اللي قاعده تمشي راهي مشكله كبيره. لي زانفيرميي زاد اليوم اللي قاعدين ماشيين لالمانيا وفرنسا وغيره كيف كيف يفو لي غاسوري
4: حتى فرنسا والمانيا مازالوا ثم اي جارتها ليبيا
0: اي ليبيا تستقطب
4: انتظروا بعد 10 سنوات الطب باش ولي يمشي ليبيا. راهو نحكيوا على الجزائر ونحكيوا على المغرب. المغرب
1: بين 2018 و 2024 قرابة 700 طبيب مشي سبع معناها 700 راهو سي انورم
0: سي انورم
1: سي انورم
4: ويمشيو
1: مشيو خرجوا من تونس يمشيو لبلدان اخرى. لا نحكي لك بين 2018 24 كهو معناها
0: فهمت وتوي ودي مشيو للمغرب فما مئات كيف كيف يلقاو ظروف مخير.
3: انجاز مستشفى ابن سينا في 33 طابق في اختصاصات الدنيا الكل حتى يظل حتى اختصاصات ما زالت ما تخلقتش عملوا لها عملوا لها طابق بالحق. احنا وين معناها في هذا الكل؟
0: احنا وين
3: احنا الموازنه المخصصه للصحه العموميه 5.23 معناها بالمئة من الميزانية العامة منها 87% للتصرف والتسيير لا للتنمية والتطوير. معناها مش مسألة تنمية وتطوير ولا
0: ليه ليه ليه ليه
3: مسألة
0: نفقات يومية نفقات يومية. هذاك علاش قلت لك اليوم اليوم وجب أنه نحطوا الاعتمادات المالية اللي بها الفايدة من أجل الصحة العمومية حتى لا تنهار المنظومة. مش نبدأ واضحين لأنه راهو نعوده راهو كان فما زوز إصلاحات وقلناها عنا سنين وسنين ونعودها. راهي الدولة والصحة. التونسية تمشي بزوز ساقين التعليم والصحة.
3: تحية صديقي محمد الجويلي صبحنا
0: تحية ليه. هي هي
3: قال لي دولة الاستقلال هي. دولة الاستقلال كانت مبنية على هذا من الناس المعلم لكي يعتني بالعقول والفرملي مش حتى طبيب الفرملي يعتني بالجسد والبوستاجي مش عمل لك باش تتواصل مع الناس. هذوما ثلاثة من الناس إيه وينهم هذوما توا؟ أنا كنا كل مرة كنحكيو عليهم من
1: القهوة شفتها
3: تحية خاصة ليك سونيا من محمد الجويلي
1: سلموا عليه.
0: قل له سي محمد راه وفاتك بأنك تحكي على شيخ التراب اللي لعب دور كبير وكبير برشا في بناء هذه الدولة التونسية.
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: لا

0: باقي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعد نروق.
1: هاشتاج يحكي، هاشتاج يحكي لفيديو اللي يعملوا 66 كيف مع انطلاق السنة الدراسية محليهم المعلمين الشبان. أيوة المشهد داخل الأقسام ما عادش يقتصر برك على دروس لكتب السبورة وإلا معناها أكل علاقة اللي احنا قرنا فيها فيها الحميمية وفيها برشة صعب. المرة هذية المعلمين الشبان قاعدين اختاروا انهم يخاطبوا الأطفال بلغة قريبة لهم برشة برشة. طريقة تعامل جديدة تعتمد الأساليب الأكثر قربا من اهتمامات الجيل الجديد في محاولة باش تكون العودة المدرسية أخف أسهل والقسم فضاء يحب التلميذ يكون فيه، وهذا هو المطلوب. من الألعاب التربوية والأنشطة التفاعلية إلى الحوار المباشر تشجيع التلميذ على التعبير عن آرائهم، يحرص بعض المعلمين على خلق أجواء مختلفة منذ الأيام الأولى للعودة المدرسية. الفكرة الأساسية هو أنه التلميذ ما يحسش بأنه الكلاس متاعه فضاء متاع ضغط ولا متاع خوف، بل مكان للتعلم والمشاركة واكتشاف نفسه وقدراته. بعيدا عن الأساليب التقليدية يبتكر المعلمين الشبان طرق متنوعة لجذب انتباه التلمذة منذ الساعات الأولى. يستفيدوا قاعدين من وسائل رقمية من اهتماماتهم اليومية مع المحافظة في الوقت نفسه على أهداف الدرس والانضباط داخل قاعات القسم. تقول المقاربة هذية وتقوم هالمقاربة هذية على تكون أنه العلاقة بين المعلم والتلميذ ما يلزمهاش تكون مبنية فقط على الأوامر والقواعد، بل على الثقة والاحترام والتواصل المتبادل. وقت اللي يحس التلميذ أنه صوته مسموع والمعلم قريب منه يمكن أنه يولي أكثر استعداد للمشاركة والتفاعل مع الدرس والفهم. أيضا تحولت بعض المبادرات إلى محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وين يشارك المعلمين ومستخدمي معناها مواقع التواصل هذية مشاهد وأفكار من داخل الأقسام تبرز الطرق الجديدة لاستقبال التلاميذ والتعامل معهم في الأيام الأولى من السنة الدراسية. كما المعلم كريم الهليلي اللي هو من بين العشرات اللي دارت لفيديو متاحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: اسمي كريم الهليلي، عمري 22 سنة، جيت من مدينة اسمها رديف، الوليد قص بعي صار نعدو عبيه، صار نعدو عم أحلاه، مش عدو أي سنة أحلاها، نرفقوا برشا، نعملوا برشا في كريم، نقرأ على رواحنا، مانيش جايين نعمل حتى حاجة أخرى، جايين باش نتعلم، الإنسان يتعلم وما غلطش، لذلك يعيشكم، يعيشكم، يعيشكم، ما تفهمش حاجة، حبسني، نحبك تخرج من هنا كان فاهم ومتعلم، وراه اللي يهز إيده. ويسأل عن حاجة ما فهمهاش راهو هذيك اللي نحبه ولا هذيك اللي شاشه خاطر هذيك اللي يحب يتعلم طبعاً كل سيدي راني ما فهمتش لا هذيك بالنسبة لي مثلا نشيخ سيدي كان روما سيدي كان كما تحب نعدوا عام كامل مع بعضنا وبالنسبة لي أنا راهو مش كان نقراي مش كان سيدي كارم المعلم راهو زاد سيدي كارم الصاحب سيدي كارم خويا سيدي كارم بابا اللي تحبه تجي تحكي لي مشكلة تنخ عليكم بغروية اللي يحب يكلمني اللي يحب يسأل علي انتم كلاس ياسر محلية ما نحبش التشويش بس ما نقلبوش أصحاب
1: محليه المعلم هذا شهير نجم نقراه عن المعلم كي بشوش وبشوش جدا. بلا برشا ناس تقول لك باهي الابروتش هذا وبرشا ناس خليني يقول لك لا با دي تو التصوير المؤثر للمعلم. انت عجبك ولا ما عجبكش سيدي كرم؟
3: انا عجبني برشا.
1: ايوه
3: عجبني برشا والفيديو والله عجبني برشا والفيديو
1: بتاعه شباب تونس حاسدينه طبعا
3: عجبني
1: تحيه الله الله الله
3: ونحب نقولوا الكلام اللي قالوا في الفيديو انا بالنسبه لي كان كيما سيمفونيه خاطر هكا فيها برشا ايموشن على خاطر انك انت تحكي مع التلامذة اول حاجه التلميذ يحس روحه انسان مش جاي هوني باش فقط ينضبط وانه راهو انه يكون يحكي معاهم ويقول لهم اللي انا هوني لو تسالوني ما تخافوش انه تغلطوا ما تخافوش انكم تسالوا يكسر شويه كالصوره النمطيه نتاع انه التلميذ يزمو غاديكا منضبط ويخاف والا انه احنا يزمنا نخوفوه الصغير ويقعد يحترمنا لدرجة أنه فما نوع من إذلال ليه؟ هذا لا ينفي ذلك أنا نجم نحبك وندخل نقرأ عندك ونحب ندخل عندك ونحب نحكي ونهز يدي ونسألك لكن نحترمك ما هذا ما ينقصش من احترامي ليك وأنت كي تفهمني خاصة الكلام ذاك يدخلوا جدد ما يعرفوش أنت كي تفهموا اللي أنا هوني معلم واللي هوني أنا نسمعك واللي أنا نفرح كي أنت تسألني ونفرح كي أنت تدمكش فيهم حاجة فما عبيد راي تخاف تغلط وتخاف ولا تحشم باش تظهر اللي هي ما فهمتش بالكلمة اللي قالها المعلم فهو كاينو قال لهم انتوا هذا راهو ليكم وانا على ذمتكم، لكن ما يمسش هيبه القسم وهيبه المعلم ابدا
1: ابدا. يعني مستحيل،
3: هو صحيح احنا مانيش مستنسين بالصوره هذه، ومش معناها انه نحب نقولوا الجيل الجديد هذا خير من الجيل القديم، انا نموت على المعلمين نتاعي ونحبهم بس بال 99%، لكن انا زاده مع اي خفما 1% اكيد يعني مش كلهم ايديال، لكن انا زاده مع انه نقربوا اكثر، خاطر الجينيراسيون هذه جديده فيها اجتهاد اجتهاد منهم باش يقربوا اكثر للتلامذه، باش يخليهم يحبوا القسم ويحبوا الجايين خاطر للمكتب، لانه برشا لي بارون يسمعوا فينا ولادهم بالسيف يهزوا كرتابه ويمشيوا للقسم راه خاطر البروف هذيك صعيب، البروف هذيك نخاف منه يتيح ستيلو يتفجعوا، فهمت؟ دونك هنا فوالا اكد ديليكاتيس بين انك انت تحترم المعلم وعنده هيبته وتنضبط وقت لازم تنضبط، لكن زيدا ما تخافش انه انت تطرح السؤال وتبدا مرتاح.
1: هذا هو تبدا مرتاح. عجبك سيدي كرم؟
4: اي محلي هو به
1: الشاب
4: الضيف ان
1: شاء الله عليه
4: صحيح كيما باهين زاد على سائل المعلمين ذوي الخبره زاد كيف كيف لانه تو تبدلت العلاقه، علاقه المعلم بالتلميذ، المعلم بالمؤسسه نتاعو، المعلم بالولي، تبدلت تغيرت تماما. تو مازال صغير سيدي كرم، ان شاء الله خليه هكا سيدي كرم، هالحماسه اللي حكى بها والمحبه اللي حكى بها والاريحيه اللي حكى بها ان شاء الله تقعد هكا، لانه ما نحب ولا نكره احنا كل مره نحكيوا على التعليم نقولوا راهو ننبهوا للحاله اللي يعيشها المدرس الاطار التربوي انه مش 100% ورديه الحاله، لا بالعكس فما برشا مشاكل في الزمن المدرسي، فما برشا ضغط، فما برشا ستريس، فما مساله البرامج كيفاش توفى ما توفاش، يعني طرف النقابي، التدخلات اللي تصير معناها السنوات الاخرانيه كلها شفنا فيها، معناها شفنا فيها طرف نقابي السلطه، معناها ديما ثم مشكله، واللي هنا كانه التلميذ، يعني حكينا في وقت ما اسكو التلميذ هو الرهينه او نوتاج ولا المعلم، حتى المعلم زاده، ونتصور انه فما برشا معلمين يحبوا يعملوا هكا لكن ما عندهمش القدره باش يعملوا هكا، لانه يعني زاده
1: هو ختم على السكيلز نتاعو ومحليه هو تو هكا قاعدين نتفرجوا في الريال، ادخلوا على الباج نتاعنا موزاي كيفين تلقاو اون سبليت سكرين قاعدين نعديوه، هو حتى لا كوميونيكاسيون نون فيربال نتاعو متوعدته، معناها ظاهر صادق، مازال صغير تقول انت، مازال عنده معناها وسع بال والى ما اخر ذلك،
4: مش حماس
1: كيف كيف والله، مش هو بركه معناها فما دخل فيديو قال لهم انا مثلا، فما واحد اخر قال لهم انا ما يهمنيش انت شنو تعمل مهنة الأب، شنو تحب أنا نحبك تحكي لي أنت شنو تحب تطلع دونك حاجة على الأخر يخلي الصغير يحلم. دونك كيما سيدي كرم وكيما برشا معلمين أخرين اليوم قاعدين يمشيوا باش يحبوا صغار في القسم، يحبوا صغار في المدرسة، تتبني هذه العلاقة، وكا هو راهو ما كانش كان صارم، لأنه عدى زادة أمبليسيتمون معناها بعض الرسائل اللي هي قال لهم
4: أنا حزمه
1: ما نحبش تشويش مثال. أنا كنت نقرأ عن سيدي كرم راني ديما نتعقل قطني أنا مشوش شو بدي واضحين، دونك سيدي كرم رد بالك راه با فورسيمون راه المشوشين الناس خايبين، راه معناها راهو مشوشين
4: نجموا يكونوا مشوشين ويكبروا يعملوا ميديسين مثلا وبعد يمشي يعملوا كوميونيكاسيون
3: وبعد يوليو
1: يعملوا برشا حاجات، ينجم يعملوا برشا حاجات، ينجم لا والله لا خاطر برشا من يشوشوا يطلعوا يجيو لولانين مثلا،
3: فهمت؟ يكون هو المعلمين احنا ديما نتعاطفوا مع المعلمين، راهو المعلم يبدا 40 في قسم ولا فوق 30 في قسم يشوشوا، راهو قداش منه من قسم القسم راهو راسه واللي معناه
1: هما بالحق هو راهو شو انك تجاري صغيرة وانك توسع بالك، هذاك علاش ديما نقولوا راه من المهن الشاقه التعليم، من المهن الشاقه والشاقه جدا، راه شوفهم انت تلقى معناها المعلمين ولا الاساتذه معناها ديما يتصابوا بال ديما عندهم مشكله مثلا، ديما عندهم بعض الامراض وعندهم مشكله مثلا
4: في ضغط الدم والسكري،
1: ليش؟ على خاطر يرجعوا على رواحهم وخاطر يعطيو من رواحهم، باش توصل تفسر انت تصب القمع على 30 تلميذ راه يلزمك برشا وسع بال.
3: وحاجه اخرى زاده ويروحوا للدار بدك شي
1: اي كيف كيف
3: ما يكتبوا جورنال يعني خدمه راهو
1: خدمه ليه
3: حاجه يونس انا نثمن برشا كلام يونس كي قال اني ان شاء الله يقعد هكا، نتمنى انه يقعد هكا خاطر بالحق انه انسان يدخل متحمس وبكل حب يحب يقري تلامذه، معناها حرام انه يلقى ظروف تجفله بالحق، معناها إيه لغتنا نحن نتمنى انه يلقى يقعد بهالحماسه هذه وبروح هذه وان شاء الله المعلمين الكل يكونوا قراب من التلامذة ويحافظوا على هالتوازن هذايا اللي يخلقوه بين الانضباط وبين انه هو الجو يكون محلي، على خطر التلميذ عمره ينسى، ينجم ينسى عنوان، ينجم ينسى درس، ينجم ينسى شوية فصول، لكن ما ينساش معلم حبه في ماتير.
1: هذا هو المطلوب. تحية كبيرة ليه سيكير، وتحية للجيل الكل متاعه، وكيف كيف الأجيال الكبيرة، وتحية كبيرة أكبر منهم الكل للمعلمين اليوم اللي أحيلوا على شرف المهنة وقاعدين يسمعوا فينا. برشا فيهم قول لهم بارك الله فيكم وربي يجازيكم كل خير وكل حب لكم.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية،
1: على كل لسان تكمل معاكم بالجود فايبس.
5: جود فايبس.
1: يلا سيدي نيت سيف 2026 بام بام جامايكا. لما جيت موزيك

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. اليوم باش نحكيه على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي واصل تطوير خدماته الصحية والاجتماعية بهدف تعزيز الإحاطة بالفتيات والنساء وتوفير خدمات متكاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية والجسدية عبر مختلف الهياكل المنتشرة ب 24 ولاية في كافة أنحاء الجمهورية التونسية. وين ما كانت فما عائلة تونسية إلا ما يسعى الديوان إنه يمشي لها عبر القوافل عمل 12 شهر يدور. التوجه هذايا قديم جديد. اليوم عنا مقاربة جديدة ونزيد نحكي عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية، تأتي في إطار الحرص على تقريب خدمات الصحية من المواطنات، توفير خدمات تراعي احتياجات المرأة في مختلف المراحل متاع حياتها مع ضمان السرية، ونركزوا مليح على السرية، الاحترام، حماية الكرامة الإنسانية، كما تشمل الإحاطة الجوانب المتعلقة بالصحة الجسدية والوقائية وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والتثقيف الصحي. من بين الخدمات اللي وفرها في هالإطار هذية في إطار الصحة الجنسية والإنجابية برشا معناها خدمات، منها الإجهاض الدوائي وغيرها وفق التشريع والترتيب الصحية المعمول بها في تونس تحت الإشراف الطبي المختص. تطلب الخدمة هذه توفير معلومات واضحة للمرأة حول الإجراءات الصحية مع التأكد من ملائمة الحالة طبيا وتقديم المتابعة اللازمة من معناها قبل إجراء وبعده مع الحرص على احترام السرية والخصوصية. شو يقول قانون تونسي لهنا قبل ما نحكيه على الخدمات متاع الديوان باش تحطوا الأمور الكل في إطارها. شو يقول القانون التونسي في موضوع الإجهاض الدوائي؟ الأستاذة المحاضرة والباحثة التونسية في القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومختصة في قانون الصحة والمسؤولية الطبية عايدة قايد السبسي تعطينا تصريح لي على كل لسان. عن التصريح على كل حال طبعا شوية نعديوه من عند الأستاذة عايدة قايد السبسي اللي فسرت لنا بأكثر تفاصيل حول القانون التونسي، وهي من الناس اللي خدموا برشا على هذا الموضوع. نسمعوا بروفيسور قايد سبسي.
2: نص على ونظم الإجهاض في الفصل 214 من المجلة الجزائية. المبدأ في القانون التونسي أنه الإجهاض ممنوع، ممنوع بأي وسيلة كانت، بوسائل بواسطة أطعمة وإلا مشروبات ولا أدويات ولا أي وسيلة أخرى، الإجهاض يكون فيها ممنوع حتى ولو كان برضا المرأة الحامل. والشخص اللي يقوم محاولة إجهاض حمل ظاهر أو محتمل كما يقول النص يتعاقب عقوبة جزائية 5 أعوام سجن وخطية 10,000 دينار أو بإحدى العقوبتين. المرأة الحامل بيدها اللي قبلت أنها تحاول قطع الحمل هي زادة تتعرض لعقوبة جزائية. هذية المبدأ، هذية الأصل، ولكن القانون التونسي كان سباق في المسألة هذه وعطى استثناءات، أعطى إمكانيات يمكن فيها للمرأة الحامل أنها تقوم بإجهاض الصغيرة. هذه حالات الإجهاض نجم تكون سكون أبيل IVG l'interruption volontaire de grossesse، يعني أنه المرأة هي ما تحبش تواصل الحمل هذاك باختيارها وبالتالي عندها الإمكانية في الإجهاض في 3 أشهر الأولانيين، في 3 أشهر الأولانيين من غير ما يكون فما حتى سبب للإجهاض. وفما حالتين أخرين اللي هما حالة الخطر على صحة الأم وإلا الخطر على صحة الجنين اللي هو نجم يكون عنده تشوه وإلا مرض وإلا آفة خطيرة، وقتها النجم نتجاوز الحد متاع 3 أشهر ونلتجأ للإجهاض خارج 3 أشهر. بالنسبة للإجهاض في 3 أشهر الأولانيين بطبيعة نجم يكون جراحي كما نجم يكون دوائي. تبقينا الإمكانية هذه بطبيعة هي إمكانية مشروطة، معناها مش في الحالات الكل ومش أي شخص نجم يعمل الإجهاض هذية في 3 أشهر الأولى. لازم يكون من قبل طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية، والطبيب هذية ما نجمش يعمل الإجهاض هذا في أي بلاس، يكون في مؤسسة استشفائية وإلا في مصحة مرخص فيها. المسؤولية اللي تنجم تترتب للطبيب وإلا يعني اللي قام بالإجهاض هذية، الطبيب اللي يعني ما عندوش الصفة باش يباشر المهنة بصفة قانونية ويقوم بالإجهاض ينجم يعرض روحه لعقوبات جزائية، الطبيب اللي يقوم بالإجهاض مؤسسة استشفائية وإلا في مصحة ما هيش مرخص فيها للقيام بالإجهاض كيف كيف ينجم يعرض روحه للعقوبات الجزائية. وأيضا إذا كان هو قام بالإجهاض ذاك ولكن ارتكب خطأ في إجراء الإجهاض وتسبب في أضرار للمرأة الحامل، وقتها بطبيعة كيف كيف تكون فما إمكانية لقيام المسؤولية الطبية، سواء المسؤولية الجزائية وإلا المسؤولية المدنية، يعني التعويض عن الأضرار اللي تسبب فيها.
1: هذا القانون شنو يقول؟ تحية بروفيسور عايدة قايد السبسي. من جهة أخرى اليوم حابين نشوف القوابل كيف كيف شنو تحكي كيف كيف اللكاء اللي يجيهم بما أنهم يمارسوا على الميدان ويكون صوتهم حاضر. وهذا الكل باش يمهدنا بعد شوية باش تكون عنا ضيفتنا من ديوان الوطن للأسرة والعمل البشري باش نشوفوا الدور الكبير اللي يقوم به الديوان خاصة في التثقيف الصحي وأيضا في أنه يرد باله على فتيات ونساء تونس. فداء العيشي قابلة وأخصائية في الرضاعة الطبيعية حكيت لنا زادة كيف كيف على المشاكل اللي تعرض لها في خدمتها أوكوتيتيان.
0: أول حاجة نحب نقولها اللي تونس هي من الدول الرائدة اللي تضمن الحق لكل امرأة في الإجهاض الآمن والقانوني، وهو يصير بطريقة متطوعية. إذا كان هي حبت باش تعمل باش توقف الحمل متاعها نجم تمشي وحدها عائلي أقرب تنظيم عائلي بحذاها، وإلا مستشفى جامعي اللي فيه تكون فما قابلة فيه بي معناتها فيه تنظيم عائلي، وتنجم تمشي زادة في القطاع الخاص للطبيب متاعها. الإجهاض الطبي الدوائي هو يتعمل وسيلة آمنة وغير جراحية لإنهاء الحمل الغير مرغوب فيه. أول حاجة لازم نعرفوها اللي هو وقتاش يصير الإجهاض الطبي الدوائي، دونك لازم يكون في الأسابيع الأولى هكاك يكون فعال ويكون آمن، غالبا يكون قبل الأسبوع التاسع أو العاشر من انقطاع الدورة الشهرية. التدخل هذا على قد ما كان أبكر على قد ما كانت نسبة نجاح متاعه أعلى وتوصل حتى 95%، والأعراض الجانبية بطبيعة الحال تكون أقل على صحة المرأة، تكون في أمان أكثر. مثلا وقتاش يولي خطر ولا وقتاش يولي ممنوع؟ الجواب هو وقت اللي يكون الحمل خارج الرحم، وقت اللي العمر بتاع الحمل يكون أكثر من 10 أسابيع، ولا وقت اللي الأم يكون عندها مشاكل صحية كيما مثلا تكون عندها فقر دم حاد ولا عندها مشاكل في تخثر الدم أو قصور الكلوي. أهم حاجة نحب ننوه عليها إنه إحنا راهو في تونس دواء هذي اللي وقفوا به الحمل ما يتباعش في الفارماسي، يتعطى أنت كان مشيت للتنظيم العائلي تعطي يقولك القابلة بكميات اللازمة، وإلا يعطي يقولك طبيبك بالكميات اللازمة زادة بعد فحص بعد ما يقرروا هما اللي هو الإجراء المعتري الإجهاض الطبي الدوائي هو الحل الأنسب لوقف الحمل الغير مرغوب فيه.
1: هذه القابلة كيف كيف، وحبينا ناخذ اليوم ونثمنوا أيضا الدور الكبير اللي يقوم به ديوان الوطني للأسرة والعمر البشري في كافة أنحاء الجمهورية. معنا المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمر البشري بياريانا دكتورة سميرة كربول. مرحبا لله.
3: مرحبا بكم وشكرا للاستضافة وشكرا للمستمعين الكل. يعيش ومسرورة ياسر بالوجود.
1: وإحنا أكثر وإحنا أكثر وإحنا اليوم دورنا أنه أيضا نثمنوا الدور الكبير اللي قاعدين تقوموا فيه، لأنه اليوم دوركم كديوان اليوم تخدموا برشا على التثقيف، وهذه بدأت منذ فترة قصيرة معناها هي متواصلة محالة ما تو بدلتوا لابروش، معناها وليتوا أكثر فوزوزيت متهبطوا برشا على التيران، شفناكم حتى في مسرح كارتاج تحكي وتقربوا في الخدمات، والناس وليت تمشي أكثر فأكثر للتنظيم العائلي سابقا ما يسميوه معناها الاسم القديم، لأنه المرأة تحس روحها بأنه داخل عائلتها داخل أختها الأمها البنتها تساركم كيف كيف لهنا، تمشي للطبيبة ولا القابلة الأخصائية النفسية. اليوم قربتوا برشا من الشباب عبر معناها للفضاءات الصديقة للشباب، هذوما الحاجات اللي يخليوا اليوم نطمنوا على صحة المجتمع التونسي عبر شكون؟ عبر نسائه، لأنه متى ما صحة المرأة صحة المجتمع، عشان دي واضحين، لأنه المرأة تخمم فينا احنا معناها نحكي على معناها أمي ولا بنتي ولا مرتي ولا أختي تخمم فيها انا قبل ما تخمم في روحها. دونك اليوم لازم شاغي تبيا نغدوني كوموس باغ سوا ميم، يلزمنا احنا المرأة تتلهى بروحها، وتحاولوا انتوما عبر الديوان عبر القوافل عبر ايضا المراكز نتاعكم انكم توعيوها من الحاجات اللي يمكن بدينا بها هي اليوم مسألة الإجهاض الدوائي اللي هو سان سوجي تابو بلوز او موا في تونس ما يتحكيش عليه، اما تنجم يهدد حياة مئات الفتيات ومئات النساء زاد علاش عن جهل هكا ولا ليه؟
3: شكرا على التقديم، الحقيقة ما خليتني منقول بالنسبة للديوان هو المهمة متاعه عنده حاجتين، التوعية والتثقيف والخدمات الطبية. التوعية والتثقيف اللي هي موجودة من قبل، من أول ما بدأ التنظيم العائلي كانوا لكلينيك موبيل يوصلوا حتى يقوموا للعطارة ويوصلوا للحجامة ويوصلوا للحمام ويوصلوا باش يثقفوا نساء ويوعيهم، خاطر أونيتي سات المراجي في 7 أو ديبو. دونك توا الحقيقة أوني أدو أقل حتى من دو. دونك نسات وعات وثقفت به. لوتخو فولي سي لو فولي ميديكال اللي عندنا. احنا ما عندناش كان الإجهاض. الخدمات عندنا
1: الكل
3: البالوبلي دو تاع خدمات
1: توتافي من الصحه الانجابيه للصحه النفسيه
3: من التنظيم العائلي تنظيم الاسره المباعده من الولادات سي امبورطون لا كونتراسيبسيون لي ديبيستاج نتاع لي كونسير لو كونسير دو كول كونسير دو سان ما نخدموش كان اكتوبر نخدمو
1: توت
3: لون دو لاني دونك عندك نخدمو زيد على لا مينوبوز نخدمو على الانفيرتيليتي على الخصوبه نخدمو لو فولي زيد تاع الشباب عندنا فضاءات صديق الشباب اللي هي مفتوحه في الولايات الكل والولايات هذوما الكل كل فضاء اللي ديدي للشباب مفتوح براتيكمون توت لا سيمين وصباح وعشيه avec une ligne verte باش ناخذوا من عندهم الاسئله نتاعهم ونتدخلوا في ما تعرف انت الشباب معناها سي بيسر لابروش نتاعو مي اون ايساي بار تو لي مويان باش نستقطبوه وناخذوه تحت جناح بالنسبه لخدمه الاجهاض الدوائي قبل كانوا عندنا لي بلوك اون فيت انا في لي بلوك وكنا نعملوا لي في جي شورجيكال وميم لي ليغاتور كنا حتى لي ليغاتور دي ترامب نعملوهم في لي دون لي بلوك نتاعنا ودون لي كلينيك لي زيكيب موبيل اي تو توا افيك لافينمون تاع لي في جي ميد الحقيقه ولات سي المراه تحس روحها ترونكيل تحس روحها الياليس avec le médecin, la sage-femme, l'animatrice, donc G, تدخل فما عاون استقبال ياخذها وحدها في dans le bureau et يفسر لها la méthode, يفسر لها خاطر هي بالنسبه لينا راهو l'avortement c'est un échec de la contraception. بالنسبه لي انا ماذا بيا ما توصلش المراه باش تعمل avortement ماذا بيا تبدا محميه ما تبدا عندها la contraception نتاعها على طول. Donc على سويت ما يفسر لها ويعطي وتعمر لها الدوسي وتفسر لها لي ميثود كونتراسيبتيف كيل بو يوتيليزي بار لا سويت تتعدى بار اون ساج فام انسويت تتعدى بار ان ميدسان جينيكولوج او بيان سا ميدسان بلان طون دو بلانيك فاميليال اللي باش يقوم بالفحص كامل كامل اش معناها كامل معناها ليكوغرافي ليكزامان جينيكولوجيك كومبلي ان بيلون كومبلي
1: تري بيان
3: وبعد تتعدى باش تمشي تاخذ الحرابش ما نجمش نسمي نقولوا الحرابش pour éviter l'automédication
1: tout à fait
3: راهم يتبعوش في الفارماسي
1: tout à fait
3: ça n'existe que dans les centres de planning familial et quelques cliniques
1: tout à fait
3: donc تاخذ الدواء نتاعها avec un bon counseling اش معنى un bon counseling معناها نفسروا لها راهو كي باش تاخذ الحربوشه اليوم شنو نمشي تصير كي باش تاخذ الغدوه زوز حرابش l'avortement يصير عندنا في الديليغاسيون مش تاخذ حرابشها وقلب افورتي شيزيل راهو يصير عندنا تقعد اربع ساعات خمسه ساعات لو طون كيل لي سير رمو فهمت
1: exactly.
3: اذا كان عندها نزيف نعطيوها بتيت كارت تمشي بها الماترنيتي لا بلو بروش اذا كاني ما هبطش دم ما فهمش ما سماش رمو راك ترجع لي دون 5 جور اذا تو فا بيان اي تو سباس بيان ترجع لي دون 15 جور
1: tout en étant
3: صحيت toujours le contrôle il est là tout en étant ديما نبهو اللي فما راهو يمشي يكون فما تصبير بما انك ذا الحبل غير مرغوب فيه دونك يلزمك انت تصبر
1: صبر فوالا tout à fait
3: voilà donc نعطيوها ان شوا اكليري لي ديفيرونت ميثود اللي موجودين سواء تحب الهرمونال ولا تحب الميكانيك سواء عندنا الغلسه عندنا الحرابش عندنا زريقه والا عندك الال
1: tout à fait
3: c'est tel qui choisi c'est un choix éclairé déjà pour faire sa contraception
1: وهكذا تكون الامور بين ايدي امينه
3: وهذا يلزم حاجه اخرى راهي دون لا كونفيدونسياليتي نقولها ونقولها سي سي تري كونفيدونسييل اي اون ايساي با باش المراه معناها نحرجوها ولا نقولها شبيك راك حبلت ولا باش نقولها شن عاركوها ولا علاش ولا كيفاش لا اون ريسبكت
1: ذاتها والسرية
3: والسرية
1: هذك عليش اليوم دكتورة مهم برشا دكتورة كربول. اليوم نعود ضيفة المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بأريانا. السرية في التعامل مع النساء والفتيات اليوم كتجي راكم جي للديوان بين أيدي أمينة، راو جاية لعائلتك، راك جاية من أجل أنك تاخذ الخدمة هذية، وهذية هي لابخوش اللي انتوما معناه ستو لابخوش يمين بار اكسلونس معناه قاعدين. أهم حاجة هو أنك تحافظ على الكرامة متاحة، على السرية متاحة، وتبعد عليها الوصم الاجتماعي. وفي الأخر اليوم الناس اللي تمشي للفروع للديوان تختلف، معناه عندكم برشا خدمات أخرى تقدموا فيها. كل مرة نحاولوا أنه نقدموا احنا خدمة من الخدمات، دورنا اليوم احنا كأعلام معاكم أنه نقدموا زادة هالصورة هذية اللي قاعدين تخدموا فيها. نصيحة اليوم لأي امرأة مش مهلاهية بصحتها لا النفسية لا الجسدية، شو تقول لها؟ وين جيكم؟
3: نعرج على حاجة وقت اللي تبدأ مثلا المرأة اللي تحب تعمل أفورتمون ديما on la conseille باش تمشي à psychologue parce qu'on a une psychologue chez nous.
1: OK.
3: On a un temps de latence de une semaine. باش هي تراجع نفسها باش تبدا مقتنعة. خاطر ساعات واحد يقول النحي وبعد يرجع dans la culpabilité. Donc تتعدى عند المختصة خاطر تعاد تحتك الافورتمون ذاك فما برشا دو دوسو. يا بوكو دو شوز. عاد فما مشاكل نتاع ام في ساعات مشاكل نتاع برشا ما ندخلوش في لي ديتاي. دونك تشوف البسيكولوج ترجع مقتنعه بور فير سون افورتمون. انا حبيت نزيد في نفس الوقت وقت يجي للاجهاض نستغلوا احنا الفرصه باش نعملوا المسحة عنق الرحم على تقصي سرطان الثدي سرطان عنق الرحم ونعملوا زيادة بالنسبه لنا احنا فحص الذاتي للثدي. وكان يفما الي اغيسك ولا عندها اختها ولا عندها في العائله شكون عندنا لونيتي دو مامو اللي عندي في الموجوده في اريانا دونك نوجهها بعد ما باش تتقصى. دونك توجور نسي دو نعطيوها طول الباكي ونقولوا خاطر المراه ما تلقاش عندها ولاده وعندها صغارها وعندها حميتها وعندها عندها بوكو دو بروبليم راهي مادام جات لك الباب ولا فرونشي الباب هذاك نستغلوا الفرصه نقول انا باش نعطيها لو ماكسيموم دو بريستاسيون باش على الاقل نتهنى. فهمت؟ سي دون سو سونس.
1: ربي هنيك بروفيسور كربول محليها دكتور كربول نشكرك برشا دكتوره محليك على خاطر قديش قريبه للقلب وقديش مبتسمه. ان شاء الله ترجع بحزينا على خاطر حشتنا بناس هكا
0: عندهم تحسها انتيير
1: انجاجي ما شاء الله عليها ديسيبليني قالت لي بالصغر ما شاء الله عليها ابي لا لي تري هيومن. وكي تحكي اليوم حشتنا انه اليوم العبيد اللي تسمع فينا يسمعوا فينا برشا نساء تونس وبرشا فتيات. دونك اليوم والدوله قبلك في اول ساعه حكينا على العمومية. دونك اليوم تحية كبيرة من القلب لكم انتوما كديوان وطني للأسرة والعمل البشري. نورتنا دكتورة
3: يعيشك.
1: ان شاء الله ترجعنا في فرص اخرى. شكرا لك.
3: شكرا لكم انتوما و سيتي ان غران بليزير
1: لو بليزير معناها ايبارتاجي. شكرا لك. خليكم مع الجميلة هبة في اخبار الخامسة بعد هي زيدون اي شوية هنك تونسي حليمة شوية خلا موجة موزيك.
0: اتيك صحة دكتورة.
4: الكرتابة حاضرة، التبليل حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيض

0: واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: مع اورانج بوستي الغونتري بالافاريات
2: اليوم. مع اورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دو، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.ان وبوستي الغونتري بالافاريات.
2: عندك أورانج.
3: تدلل
1: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف بي ثم قنطرة باب عليوة فطريق الوطنية رقم 1، أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاور بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1. ولي القصرين زيادة طرابلسي يعلن عن إبقاء اللجنة الجهوية واللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد لمتابعة الوضع المناخي بالجهة وتنفيذ التدخلات الميدانية بالتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية وبمشاركة كافة المتدخلين. وولي الجهة يشير في بلاغ إلى أن التحديثات الأخيرة تشير إلى توقع نزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم الجمعة وخلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة ملازمة الحذر والامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن الخطيرة، فضلا عن تعهد مديري المؤسسات التربوية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين التلاميذ والإطار التربوي وعدم السماح بمغادرة التلاميذ خلال فترات التقلبات المناخية. الرحلات السياحية الصحراوية بولاية قبلي تسجل ارتفاعا منذ انطلاق الموسم السياحي مطلع شهر سبتمبر، وسط توقعات ببلوغ النشاط ذروته خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف.
7: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي، واللي معناها توا بصفة تصاعدية وتشهد معناها ذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وجميع التوقعات تصب أن باش يكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك معناها من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى، كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتدخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة، وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتدخلين باش يكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله.
6: في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد طرد الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب محافظة تعز. الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. استعرض عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع خلال مسيرات شعبية بالعاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مئات الآلاف من السكان وكتائب قتالية والرئيس مسعود بيزشكيان وقيادات عسكرية وأمنية تحسبا لهجوم بري. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ثاني. للقاء.

0: عجب واتساب عجب.
1: حيا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على كل لسان. مش هبدأوها بواتساب عجب. مرحبا بكم ميمة،
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله
1: طيبة. مرحبا سونيا من جديد،
2: مرحبا
1: يونس من جديد، مرحبا بمساجيتكم. قاعد توصل فينا على رقم الواتساب 23 513 1000. قبل هذايا عندي دي مساج واصليني اللي ما عندي هابي بيرثديز ده كيف باش نقولوها زادة اليوم، ولكن قبل هذايا عندي مساج تري تري سبيسيال المدام ليلى بن مرزوق اللي أولادها يحب بوها برشا برشا، ولدها محمد يبعث لها سلام خاص من ليزبون، وخو كيف كيف ولدها أمين وحمدي وبنتها نادية اللي يقول لها نحبوك برشا برشا، دونك يسلموا عليها برشا برشا مدام ليلى بن مرزوق ويقول لها تحية كبيرة ليك. مدام ليلى، حبينا نعديو لك غنية تحبها برشا اللي هي قد ايه حبيتك قد ايه متعملها صبري، ما معناش رب تسجيل صافي، غنية قديمة برشا. الغنية ذي ذكرها بعشير عمرها سي عبد الحميد الله يرحمه وينعمه، ولك ربي فضلك صغيراتك لليلى، وتحية كبيرة ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في حمام الأنف. باش نمشي ونقول هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية في ألف خير. دي كاست خير خير سبيسيال يجينا من جوهرة الساحل سوسة، من عند وليداتها معز وإنيس، ومن عند بنتها فريال رويس اللي يقولولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. الحفيد متاحة ياسمين ياسين بليتو فارس منجي سليم آمنة بيا ياسمين وكيف كيف صدري وسكندر وكنزة والياس وليندا وبرهوم والليبارون تاعهم الكل يقولوا هابي بيرثدي وكل عام وهي حية بألف خير لابلودوس دي مامي سميرة اللي يقولوا لها راك عزيزة وغالية وربي يخليك لينا، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير مامي سميرة. نتمنى لك هابي بيرثدي وربي فضلك لوليداتك والأحفاد.

0: هابي بيرثدي سيدي لصديقنا يسمع فينا ديما سي بدر الدين اليزيدي، يحتفل اليوم 45 سنه ب 54 سنه، هو 45 مش مشكله بالفلوس نوف، دونك 45 54 سنه دونك يحتفل بهم اليوم. قولوا سي بدر الدين باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. تحيه ليكم الناس الكل، شكرا على تفاعلاتكم. قل لي يا سونيا عندك شكون تقول هابي
1: بيرثدي؟ عندي ديديكاس.
0: عندك ديديكاس؟ اللهم صل على
1: اليوم يوم العيد ميلادات للاحبه والناس الاعزاء
0: للحبايب
1: وللحبايب. نحب نقول جويز انيفرسير لسوميه الدمني، نحب نقولها راني نحبك برشا وكل عام وانت حيه بخير. سوميه في كندا، ربي
0: يفضلك بيت صغير بكندا بتاع
1: ربي يفضلك العائله ومحمد والناس اللي تحبهم الكل. هذه سوميه، وبما انه انا عندي متابعين ما شاء الله في العالم الكل من كندا نمشي والبرشلون، نحب نقول للويس
0: حبيبي برشا
1: هابي بيرثدي، ونحب نمشي توا بعد من برشلون نمشي والالمانيا ونقول لناتاشا هابي بيرثدي.
0: هابي بيرثدي زيدا ولا لا؟ شوف انت لويس وناتاشا
2: كان عندي متابعين في القصرين
0: والحياه ليها متابعين في القصرين
1: الحياه
0: ليهم. شكون تقول هابي بيرثدي انت؟
3: والله لا ما عنديش انا.
0: سلام عليهم.
4: Happy birthday.
0: شكرا لكم الناس الكل، برشا تفاعلات قاعد توصل فينا ديما، ونذكركم واتساب عجب في الوقت هذه 23 500 13000. مرحبا بمساجاتكم الناس الكل. نمشي وتوتسويت للفاصل، بعدين ناخذ بوان غوت معاك صديقتنا أميمة.
5: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
6: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدا يد أمنت بيا وتمدت بالخير ليا ولخواتي.
7: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
8: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
9: على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعات ومستمعينا. شني حدث الكياسات أميمة؟ يلا
1: اليوم أخف من البارح الحمد لله. باش نمشيو لمازا 5 في شارع الحرية، نهج مصطفى عبد السلام، شارع أفريقيا، شارع عثمان بن عفان وصولا لليكس 2، وتتواصل حتى لشارع عبد العزيز الثعالبي. فما حركة كبيرة في الشرقية 1 و2، شارع يسرى عرفات في اتجاه لك فما حركة مرورية كبيرة. كيف في العاصمة خير الدين باشا، محمد الخامس، شارع الحرية، شارع طيب المهيري، لفايات الباساج، شارع مدريد وشارع لندرا، شارع الحبيب ثامر. فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف في شارع باب جديد، نهج سيدي البشير، الموصف بي وصولا لمقبرة جلاز، شارع طه حسين، نهج محمد مناش فما حركة كبيرة. كيف زاد في المروج 1 ونعسان الياسمينات فما حركة كبيرة. دونك سيسر واحكم وطريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل، شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. وين موصلكم صوت الأولى في تونس. حبيت اليوم زاد كيف بالمناسبة انه ما ننسوش زاد العبيد اللي نحبوهم برشا برشا ونتمنولهم زاد هابي بيرثدي اللي مولودين في 18 سبتمبر. قولوا هابي بيرثدي وديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند ولدها بشرة بشير المملوك اللي يقول لأمه رانيا، يقولها شاء الله كل عام وانت حية بالف خير يا رانيا باهية. عشير عمرها محمد مملوك زي كيف يقولها ربي خليك ليا. خويتها كيف فاطمة سمامون سون بابا، ناس الكل اللي حبوها يقولها يا رانيا باهية شاء الله ربي يعطيك اللي يرضيك، شاء الله ديما مبتسمة ومالي حياتنا بقلبك الطيب وربي خليلك بشرة وحمودة. بسمشي وتوت سويت الرقم على كل لسان.
9: الرقم على كل لسان.
0: رقمنا لليوم الحقيقة شو نقوله فيه شو نقولوش فيه، نحكيه على عشرات بل مئات مش نقولوش ألاف روا من الممتلكات اللي اتضرت بسبب مطرة عارض، كانوا يقولوا جدودنا عارض اللي صب
2: البارح في تونس
0: عارض في الاخر في نهاية الأمر مهيش مطرة مهيش فيضانات، معناها العارض هذاك اللي دقدق برشا حاجات، سيارات غرقت شوف كيسات تخسر تفرج المدينة بحرت، عمرها ما ورقت المدينة برا ممكن في دون زلبس دو تون، هذاك هو اللي صار يا صديقنا يسري. دونك قاعدين تفرجوا في الفيديو اللي قاعدة تصل فينا من عند المستمعات والمستمعين وكيف كيف على ريزو سوسيو، دونك نحكيو على اللي صار البارح وعلى هذه الخسائر التي تعد بالعشرات وبالمئات متاع الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
1: تثبت الأمطار اللي صبت البارح في عدد من مناطق تونس الكبرى في أضرار مادية واضطرابات كبيرة مسد طرقات وشبكات تصريف مياه الأمطار وزاد عدد من الممتلكات الخاصة والعامة. ولاية تونس وبن عروس أريانا وزغوان زاد شهدت تجمعات كبيرة للمياه وتشكل سيول في برشا نقاط شيء لعطل حركة المرور وحاصر عدد من السيارات بالمياه. دخلت وحدات الحماية المدنية في عديد المناطق باش تخرج السيارات لوحلة وتعاون المواطنين بالتوازي مع مواصلة المصالح المختصة معاينة الأضرار والتدخل في النقاط اللي شهدت تراكم كبير للمياه. حسب المعطيات المتوفرة فإنه كمية الأمطار اللي تهطلت البارح في وقت قصير كانت أكبر من قدرة بعض شبكات تصريف مياه الأمطار على الاستيعاب، وهو الشيء اللي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وغرق عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة. الأمطار هذه رجعت من جديد لحديث على مدى جاهزية البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار خاصة في المناطق العمرانية اللي فيها كثافة سكانية وحركة مرور كبيرة، إلى جانب ضرورة مواصلة تنظيف وصيانة قنوات ومصارف المياه وتعزيز التدخلات الوقائية قبل التقلبات الجوية. أما وصل المشاهد الثقيلة اللي خلفتها الأمطار من طرقات غارقة ممتلكات تضررت وسيارات حصلتها المياه، التونسي أثبت مرة أخرى أنه حتى في أصعب الظروف ينجم يحول الحاجات الخايبة إلى مواقف للتندر والضحك. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا فيديوهات وثقت كيفاش التونسيين حولوا المشاهل كعادتهم إلى مواقف عفوية للتندر وسخرية في محاولة باش يخفوا من وطأة الوضع ويتعاملوا معاه بروح خفيفة. أما وراء ضحكة هذية كانت فما صور أخرى أعمق وأجمل، مواقف يمكن تبدو بسيطة ما في الحقيقة تقول برشا على التونسي، يضحك في وقت الضيق فيه ويسخر من بعض المواضع والأوضاع اللي يشوفهم باش ما يستسلمش للوضع هذية. أما وقت اللي يلقى الإنسان محتاج يمد يده باش يعاون غيره بين مياه غمرة الطرقات ومشاهد كشفت نقائص في البنية التحتية كشفت زيادة الأمطار على حاجة أخرى أقوى وأصلب، ولهي روح التضامن اللي ما زال تجمع التونسيين وقت الشدة. وشفنا برشا فيديوهات على الريزو سوسيو وقاعدين نشوفوا فيهم توا كيما صغيرات هذوما اللي حاطين
0: جيجويت
1: باش المرأة هذية تنجم تتعدى من غير ما تتبل. وبرشا برشا برشا حاجات أخرين سيدا شفنا الحرس الوطني وحتى أعمال المرور والشرطة في باب علي وفي منوبة اللي طلعوا صغيرات في الكرهبة متاحهم باش وصلوهم لديارهم. دونك حركات كيف هكية الحقيقة تفرح رغم اللي صار البارح ورغم السيركولاسيون الكبيرة ورغم اللي برشا عباد تضرت زيدا في أمريكا. شفنا زيدا واحد ناصب بالغلة متاعه، الغلة كلها مشيت في الثنية، البطيخ والدلاع مشاو على روحه. دونك رغم تضرر هذه الكل متاع الكراهب والعباد لأنه حاجات هكية ترجع لنا
0: البارح الديار اللي ضرت معناها اللي تخللها الماء الناس اللي كراهبها مشيت برشا أضرار. معناها هذا الكل سيونس سامحني معناها وين أين نحن من الاستباق وأين نحن من النشرات التحذيرية وأين نحن اليوم من معناها مؤسسة الدولة. معناها اليوم المفروض عنا معهد وطني للرصد الجوي أعطى حذر، برشا ناس يقول لك قام بويج وبعض يدخلين يقول لك لا حق وقالنا أكثر حقنا حذرنا رواحنا خير. كيف كيف بين زادة كيف كيف اليوم تراخي بعض البلديات. حقيقة البارح بعد الميسيون مشيت بقضية للمنزه تعديت الأريانة معناها منزه الرابع تدرت على أريانا نلقى غاديكا وين معروف لو فامو غامبوان هذاك متاع أريانا. الحقيقة كأنك والله العظيم بدون مبالغة كأنك في ثانية، تعرف علاش؟ والله كأنك في ثانية. الطبقة معناها الطين كمية الطين اللي موجود ما تقعد به وزيد فوق ذاك الكل والله من غير مبالغة. أو الناس تسمع فيها في أريانا وتعرف مليح مليح راهو يمكن عشرات مش ما نقولش مئات الكيلوات من الفضلات أكرمكم الله. معناها في الأخر مواطن ما هوش واعي حتى طرف دخلوا عبيد ودخلت لوناس ودخلوا الحماية المدنية باش نظفوا وين لي روغار وكيكسترا باش صارت ليفاكواسيون تاع الماء. اما شفنا زيد انفاق تخليها الماء تغموا بالماء, معناها فما انفاق تغمت بالماء كاريمون, معناها وين هم بالسويقة بالسويقة قديمة من الدنيا ذيك كيف كيف
1: كمي.
0: فما معناها عدد انفاق كيف كيف صار فيها باردو شنو صار فيها دونك مشاكل الحق. معناه أنا آخر عهدي بهالصور هذية هو عامة البلاد وقت اللي غرقت في 2004-2005 إذا 2004-2005 حاجة هك صارت فيضانات وقتها كبيرة 2002 بلتو صارت فيضانات هكي كبيرة برشا. أما البارح عارض خلينا نكتشف بأنه عنا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا.
2: دونك سي حسن السؤال شنو هو التوا؟ هل أنه الاعتناء بالبناء التحتية في صدارة الأولويات الوطنية ولا لا؟ معناها كيف نحكيه على البناء التحتية خاطر المسألة بتاع البارح راي رو 20 مينوت معناها 20 دقيقة متاع أمطار, وراي الأمطار هذه ماهيش حاجة ماهيش طوفانية, معناها بصنا 40 مليمتر أقل شوية فوق شوية, معناها ماهيش كمية تساقطات كبيرة جدا اللي تخلي البلاد تغرق. وكنا في أوقات سابقة كانت ثم أكثر أمطار من هكا. معناها تحكي أنت حسن على البناء العربي مدينة راه ما غرقت حتى مرة, ما تذكرش أنا
0: حتى مرة أنا سيول راه
2: تعلم تحكونه فجأتنا الأمطار والأمطار طوفانية وأمطار في أوقات قصيرة. شو فجأتنا
0: الأمطار فجأية
1: بل بليلة في بين مالي
2: دونك مسألة الإنذار المبكر.
0: شوف شوف شوف شوف انت معناها ذي النهج واضح ولا لا لا بحضر ما تسمع معي مش بعيد معناه
1: شو العبيد كيفاش تخرج في الماء من محلاتها
0: هذي الأغلى ربط له تاني معناه ربط ببتزير هاي خوي تفرج انت العبيد كيفاش سكرت بطريقة بدائية مش بعيد على البركة كيفاش سكرت شوف انت لا لا لا لا معناه تو هذي من المشاكل اللي سيول
1: سيول
0: سيول سيول راه في سعد الماء
1: هذي وين جمع زيتونة
0: هذيك هو وين جمع زيتونة وين سوق الفك هذيك دونك تفهم انت سي يونس وين احنا.
2: وخليونا زيدا ما نقولوش احسن ما نحملوش المواطن فقط المسؤوليه هذه ديما نحل كل هاي المواطن
1: المواطن باش يعمل
2: حقه شو اللي ينتبه المواطن
1: ما
2: يعمل. اذا كنت تحكي لاريانا احسن وقلت كميه كبيره بتاع فضلات اوكي ذكر المواطن ساعات يهمل ساعات يقصر ساعات يرمي وين يجي ساعات, لكن زيدا البلديه لازم تقوم بواجبها.
0: إيه سامحني انت زيدا اليوم كبلديه ماهيش مسؤول على مواطن غير مسؤول.
1: والله احقاقا الحق يا حسن اليوم البلديات قاعدين ينظفوا في اللي صار البارح.
0: شوف انت ريت الفيديو اللي دارت في بيت واللي اللي حلوا حشاكم حشا من يسمع الرجاله اش يلقاو فيه لقاو فيها صندوق صندوق جيجو. قل لي اش تعمل في اش يعمل الجيجو شنو هو حل الجيجو هذيك اللي يزوها زوج رجال باش تحط فيها جيجو. افهم انت معناها زاد قله الوعي نتاع المواطنين قله الانتماء زاد للبلاد هذيا باش نبداو واضحين
2: فماشي معاك متفهم
0: الجايه اللي وين عايشين فيها
2: المواطن
0: ما خاطر ما عادش نعاقب
2: ما عادش نعاقب
0: يا سي يا سي يونس ما عادش نعاقب
2: يا خوي
0: ما عادش نعاقب اللي طيش اللي طيش من كرهبته ما عادش نعاقبه واضح. ولا عملنا في ام موندوني بعد 2011 كل فولكلور نتاع الشرطه البيئيه والشرطه البيئيه ما بعد الاخرى
2: ذيك
0: الجنميه ذيك قعد مثل بيب قتل كان في التجمع فهمتني ما نعاودوه ديما نعاود التاريخ نذكروه. ما جات واحده هذه اسمها ميميه كانت وزيره ولا راهو كتب الدوري من اخر ذلك قالت لبيب لا زل من ازلام التجمع واضح ولا
1: مسكين
0: لبيب صحيت فهمتني
2: الفلك نتاعنا
0: الفلك نتاعنا. وبعد هي جاء عملنا بعد هي استعراض فهمتني في وقت
2: حالة الوعي
0: فماش حالة الوعي ونحينا ساشيات معناها اللي كانوا في الجراند سيرفاس وين نخلصوا فيهم بالفلوس وقال لك باش نقضيوا على البلاستيك الى ما اخره. قعدنا في السلوغون كرو واضح ولا
2: حتى المسألة الاستباقية مجرد شعار هذا كيف كيف
0: اكزاكتومون توتا في
1: هو هي هذيك المشكلة انه هو كومبو نتاع كل شيء
0: كومبو
1: لا فما عدم جاهزية من مؤسسات الدولة لا فما خطط استباقية لا فما وعي مواطن يعني منين نمش نقبله يعني بالحق منين بالحق خاطر انت توا كين المواطن يقول ما يهمنيش ويتملح وبارك بجي في الساشيه اللي لوحتها انا ولا بجي انا فكر بونت السيجار اللي طيشتها من الكهرباء ولا البلديه تتملح الانفراستركتور متملحين منها نحكي فما لا خطط استباقيه معناها غسيل النوادر معروفه كل عام منش توا اكتشفناها الطقس معناها وكما قلتوا معناها شو مش طوفانية معناها الأمطار
0: عارف
1: شوية
0: عارف
1: يعني راهو ليتو هذا كله هو اللي خلينا توا نغرقوا في كسمة سيئة تولت أي مطر نوليو على أعصابنا. دونك هنا شو نقول اللي يحزن انه توا في عوذ المطر تفرح, احنا ولدت المطر هي مصدر خوف
2: وقلق
1: وقلق وحاجه اخرى وضر راس المال نتاع ناس. راه فما عياده شفتها نتاع طبيب غرقت تاكسي غرقت, شوف مدخرات راس مال نتاع نصبات نتاع حوانت
3: تجهيزات
1: كرهب هذوما. نحب نفهم حاجه, شكون باش يعوضهم؟
0: ربي ولا كهو تحد ليهم ربي
1: ليهم ربي
0: الكل. شنو التصويره اللي انت تعطي فيها اليوم على البلاد؟ شنو هو الانسان اليوم اللي قاعد معناه كل واحد تعرف شنو هي كيما لاباتاتشود, كل عبد يرميها الاخر, كل واحد يرمي فيها الاخر. يقول لك الدوله تقول لك المواطن, المواطن تقول لك بلديه, بلديه تقول لك المواطن كيف كيف. دخلنا فكر
1: كلنا نتحملوا المسؤوليه. سؤال
3: طبعا المختصين مسيف يحكيوا على انه شتي باش يكون صعيب وباش يصيروا فيه حاجات معناتها كيف
1: استثنائيه,
3: حاجات استثنائيه وحاجه اخرى مناخيه, اضطرابات مناخيه ولا
10: اضطرابات وانحرافات كبيره,
3: انحرافات كبيره. فوالا شنو حضرنا وقت باش تقعد المطر تصب النهار كامل, شنو باش نعملوا؟
0: شنو باش نعملوا اكزاكتومون؟
3: شنو حضرنا؟ باتويت نعملوا شنو نعملوا؟
0: لا والعباد اللي زارت في ممتلكاتها اليوم زاد كيف كيف والتدريس زاد, وانت الجيل معناها بين معناها في جوجور لوندومان تقول انه بعد ربع ساعه باش تعلق الدروس, كيفاش يعملوا؟
3: وهذاك اللي خلى الدنيا كلها تتسكر البارح, انه العباد الكل خرجت بالجهاز وصغارها وحلو كلهم في سيركيلاسيون.
0: هبه كامله معناها حتى العباد.
10: كلمه سحريه احسن
0: اللي هي
10: قولوا توانسه برشا. اولا كلمه الله غالب هي كلمه سحريه نجم هي تخرجك من اي مأزق.
0: يا ختي
10: جيت في الوقت الله غالب.
0: لا لا ختي
10: خاطرك الحاجه الله باش ها باش يقولوا لنا بعد والله قوه ربي هذه شنو نعملوا لها مطر شنو باش نعملوا
3: ونعم بالله ما نورمال مون
10: اي هكاك
0: اي علاش هذه فايده انت ستينات
10: قوه ربي 69
0: واش هذا ليه ليه ليه قوه ربي انه اعطاك عقل ميزك عن اكرمك عن الحيوان باش تخبى باش تخمم به
10: شو بينا زي شتا تنفكروا كنت فكروا هذه
3: ان شاء الله كان
1: حازم هو راهو في حاله الطوارئ. معناها بصراحه يلزم برشا برشا برشا حكمه, يعني في حاله الطوارئ كل واحد يعرف يلزم يعرف كيفاش يتصرف. اذا احنا
0: واحنا في حاله طوارئ صحيح
1: ما نعرفوا ما نعملوا في شيء,
0: احنا حاله طوارئ مفعل
1: مفعل خلينا نكتشفوها به جايه مطره هانا نتفرجوا
0: لا مش اللي انتو توقع معناها كوارث لا قدر الله.
1: هي قاعده تصير
0: موانزا كنا على كيفك كان زيت نصيف ساعه راهو الناس الكل
10: فانا ثاني سيدي ثابت المطر اما الكيس اللي كنا نشوفوا فيه
0: اي ملقش
10: ملقش اي ثابت المطر
0: برشا
3: ليه راهو حطنا ياسر كنت فكروا حكينا على الطرقات والبنيه التحتيه والاشغال وال دوكي كل شيء مربوط ببعضه
0: مربوط ببعضه. وش عملنا في جهر الاوديه قعدنا في وش عملنا في حذرنا لزيكو شوف الكيس تعمل البارح في ليمد جديده ذي الكيس جديد راهو اهو تفرجوا فيه قلة الضمير شكون من يتكلم ما عادش حاب نتكلم منها على معناها على وزارة الإشراف ولا غيره خاطر يوليو يتغشوا تقول لهم كلمة مثلا ما حقكمش ولا هذا فساد اللي رئيس الجمهورية قال لك يحارب فيه
10: ليه ليه مقاول عمل هذا
0: شو ما رئيس الجمهورية حارب الفساد ولا ليه هو الفساد بعينه سيد الرئيس يا خويا انا هي الوزارة المسؤولة هاي برجة هذه هي
3: ولا كعبة غريبة
0: فخزر لها كيفاش طب احنا مش قال مش الدولة كاملة اليوم تحارب الفساد هاو الفساد أمي عيني كيس عمل البارح في الأيامات ما فيهش معناها أكل ليفاكواسيون دي زو بلوفيال مش موجودين واضح ولا من الحاجات كيف كيف هو بيدو مخدوم معناها قال آخر خدمة سويقي على العين وكهو راهو مشاكل كبيرة راهو
3: الحصيرة اش تعمل غادي
0: والله لا نهر الحصيرة قبل الجامعة هذيك
3: الحصيرة اش تعمل هزها الماء ولا
0: على كل حال
1: اليوم نلقاو كاجو بربي فيها
0: كاجو في روكارا
3: حتى الحصيرة
0: شوف نحب نحيي الحقيقة الحرس الوطني شرطة
10: الحماية
0: المدنية اللي ديما ما نحكيوش عليها برشا أقسام المستعجلين اللي خدمت البارح برشا برشا أقسام المستعجلين اللي خدمت نعودوها نذكروها برشا برشا كيف كيف الناس اللي قامت البارح بعملية تدخل حتى في ستيج وفي الفسونات زيد على خطر برشا ديزيكيبمون تذروا وربي مع الناس اللي تذرت البارح من المطر بتاع البارح
1: حاجة أخرى حسن زيد الأطفال اللي شفناهم في الفيديو تحية لهم بالحق
0: تحية كبيرة لهم تحية كبيرة لهم وبربي مرة جاية أخويا كل واحد يخدم خدمته فما طومبيت لما اخذ ذلك معهد الوطن النزل الجوي خوي قبل بنهارين ثلاثة اعطينا برقية تحذير خلي الولاية تاخذ خدمتها خلي الامور تعليق الدروس خلي الوالدين يقراوا حسابهم واضح ولا خلي زاد اليوم الادارة تكون بلو فليكسيبل لازم يخدم الدار يخدم الدار وهات نتجنبوا الكوارث راهو بالحق ما عادش العبيد راهو الحاله. انت روحت في قلب لومبوتياج يونس وين
3: لو انت 7 ونص وصلت
0: راهو هاك خيزون دو بلوس
3: ولا 7 ونص
0: هاي وميما غات 7 ونص وصلت داكورد وصلنا فرد وقت انا وياك. دونك المشكله وين؟ المشكله انه تشوف انه البلاد بكلها البارحه على اعصابها. معناها احنا شفنا كان تونس الكبرى مع كودير لا قدر الله كان تكون في جهات اخرى البنيه التحتيه اخيب برشا من تونس
2: بطريقه او
3: حاجه اخرى على سيركيلاسيون تاع البارح. بربي العباد اللي تسمع فيا تو راهو اللي شفته البارح راهو يوقف المخ تو تلقى معناتها طريق فاي فيان العباد تقص على اليسار وتسكر على اللي جايين مغادي برفض هند ودوز اكسيدون ديجا حضرت عليهم دخلوا في بعضهم من الحكايه هذه
2: انا روح نقول لك بقيمه.
3: وحاجه اخرى بربي المسؤولين راهو فما حاجه اسمها كومونيكاسيون دو كريز اقراوها كومونيكاسيون دو كريز راهو فما بلان تاع كومونيكاسيون دو كريز فعلوه اقراوه وفعلوا النقاط هذه تو الامور كلها تمشي كما يلزم فقط. ان شاء الله يسمعوك
0: ان شاء الله يسمعوك ان شاء الله يسمعوك. على كل حال على موضوع للمتابعه وربي يحسن العاقبه.
9: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفورماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
11: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
12: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما فلتش الفرصة.
9: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. شوية خل المعد يكون مع مصطفى جرام كالعادة في الحوت عليك. قبل هذايا نحب نذكركم من العودة المدرسية بديت وبرشة صغيرات مازالوا يستنوا في أنكم تفرحوهم في هالعودة المدرسية هذايا وترافقوهم في مسيرة النجاح. كانك في تونس ولا في خارج تونس تكون أنت سبب في أنك تمد يدك من أجل أنك تعاون بنات وأولاد تونس. وهذا الكل بمبلغ صغير ينقص كل شهر ويكون عنده أثر كبير. هذا نحكي لكم على الاقتطاع الشهري القار البيابي اللي تكون أنت مساهم فيه ومساهمتك توصل بانتظام وتعاون أطفال قرى SOS اللي يستنوا أيضا في المساهمات متاعكم باش يعيشوا طفولة أحلى بأمان واستقرار. بنياتنا وليداتنا موجودين في قرى SOS تونس وموجودين زادة في عائلتهم. اليوم عنا أكثر من 10,000 تلميذة وتلميذ يستنوا فيكم انتوما. ما تبخروش معناها وتقولوا ليه ما عندناش برشا فلوس. ليه حتى المساهمة الصغيرة تعمل فرق كبير. علاش؟ على خطر أعطائكم المتواصل يكون أيضا جزء من مستقبل مشرق لبنات وأولاد تونس. رجعت لقراية ورجعت معها برشا حكايات، كون انت طرف في هالحكايات هذه. حكايات نجاح اكتبناها في SOS توا اكثر من 40 سنة. كون انت المساهم في انك تدخل الفرحة على عائلة، على تلميذة، على تلميذ، على صغيرات اليوم يرجعوا للمدرسة، يرجعوا للمدرسة الابتدائية، المدرسة الاعدادية ولا المعهد الثانوي، وهكذا نفرحوهم وكيف كيف نمدولهم ايدينا من اجل انهم يشقوا طريق الاحلام وكيف كيف يحققوا الطموحات متاعهم وغدوة يساهموا أيضا في بناء تونس أفضل لنا وليهم. هذا الكل ينجم يصير بتبرعاتكم. تنجم تكون التبرعات هذية على شكل زكاة. ونذكر مفتي الديار سي عثمان بطيخ الله يرحمه وينعمه أفتى بذلك، وزكاتكم تبرعات تخلط، لأنه هناك أيضا لجنة استشارية شرعية تشرف على مسألة الزكاة داخل قرى SOS. تنجموا زادة كيف كيف وقت تعملوا لدون تاعكم من الداخل وألا من الخارج باش تعملوا فرق كبير. نذكركم 58 371 002 هو رقم الهاتف تنجموا تواصلوا فيه. كيف كيف تنجموا تدخلوا على www.sosve.tn. نعود نذكركم sosve.tn تلقاو غاديكا كل التفاصيل. ادخلوا اعملوا لدون متاعكم. ونعود نذكركم فما حاجة مزيانة برشا اللي هي البي ابي الاقتطاع على الشهر القار، معناها مبلغ صغير شهريا يتم اقتطاعه من المرتب متاعك، 20 دينار 30 دينار 100 دينار، كل قدير وقدره. الأهم من هذاك الكل أنك أنت باش تدخل برشا فرحة، وكيف كيف باش تعاون بنات وأولاد تونس أنه يشقوا طريقهم غدوة نحو مستقبل أفضل. كلهم يستناو في هل الدعم هذايا، لأنهم هما بناتنا وأولادنا، وإحنا الكلنا واقفين نساء ورجالا وراء معناها جمعية قرى SOS تونس اللي قاعدة تنجز في ما معناها تنجز في معناها إنجازات كبيرة، وقاعدة تقوم بعمل إنساني جبار وجبار كبير برشا. وبالمناسبة العام الدراسي الجديد نعود نذكركم بدل نرجعنا للقراية، كون أنت طرف في المساهمة في هالذكريات الجديدة وفي النجاحات الجديدة، وما تنساوش هذا الكل يكون عبر الموقع متاعنا sosvu.tn وإلا على 58 371 002. أحلامنا صغار وكيف كيف، وثقتنا فيكم كبيرة برشا.
13: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: على كل سنة مكملة مع أخبار التكنولوجيا في هاي تك.
14: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
13: أريدو طور عالمك.
15: عاصم لكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كفيف في موعد جديد مع هاي تيك. اليوم رسميا يتم اطلاق الايفون 18 برو اي برو ماكس على المستوى العالمي، جينيراسيون جديده من الايفون. هل باش تكون موجوده في تونس ولا لا؟ توا ينعم باش تكون موجوده هي والايفون ديو، اول تليفون بليابل مع شركه ابل. الايفون ديو على المستوى العالمي باش يتم اطلاقه في شهر اكتوبر. كنا اكتشفنا الايفون هذو من نهار 9 سبتمبر. بون توا وقتاش وقداش؟ وقتاش مازلنا ما نعرفوش، قداش كيف كيف، ولو انه الايفون ديو والايفون 18 برو اي برو ماكس نجمو نتكهنوا الاسوام نتاعهم. اذا كان ناخذ مثلا الايفون ديو اللي سومو في امريكا 2000 دولار، سومو في اوروبا 2300 اورو، اذا كان نعملوا التو تشانج بالنسبه للتليفون وزيدوه تقريبا 55% بالنسبه للي تاكس، تعرفوا قداش باش يكون السوم نتاع التليفون هذايا. مش كان التليفونات هذوما حتى لي ابل واتش هما بيدهم باش يتم اطلاقهم في تونس. ذكروا عنا نهارين كنا حكينا لكم على ميتا كونيكت، ليفينمون تاع شركه ميتا الجمعه الجايه، واحد من ابرز ليفينمون زاد في شهر سبتمبر. وقلنا انه في ليفينمون هذا باش نكتشفوا زاد جديد بالنسبه للميتا فيما يخص لي لونيت كونيكتي، وحكينا وقتها على لي لونيت كونيكتي والانتقادات الكبيره على المستوى العالمي بالنسبه لمساله الخصوصيه فيما يخص لي لونيت هذوما، على خاطر فيهم دي كاميرا يصوروا. شركه ميتا شد صحيح بالنسبه للتكنولوجيا هذه واستعمال الكاميرا في اللونيت، لكن اللي خرج جديد بالنسبه للاخبار فيما يخص ميتا كونيكت 2026 هو انه شركه ميتا قاعده تخدم على ان بروجي اسمه لو بروجي لونا، والبروجي هذا يخص لونيت كونيكتي مع شركه ميتا لكنها من غير كاميرا. ينعم شركه ميتا يدرس انها تحب تبعد على المشاكل فيما يخص اللونيت هذاك، علاش زاد باش يكون فما اون فيرسيون من اللونيت نتاعها من غير كاميرا، وباش تعتمد على 6 ميكروات بالنسبه للركونيسانس فوكال والتخاطب مع الذكاء الاصطناعي اللي موجود في اللونيت هذه. نذكركم ان اللونيت تخدم بميتا اي اي وفيها زاد دي اوبارلور في لي برونش نتاعها، وبوتون يسمح مباشره بالاكتيفاسيون نتاع ميتا اي اي. الشركة قاعدة تخدم على لونيت ما غير كاميرا. الكاميرا صحيح أنا تصور لكن زادة الكاميرا عندها دور كبير ياسر بالنسبة لمراقبة المحيط بتاع الشخص اللي يحمل النظارات الذكية هذه. باش الذكاء الاصطناعي ينجم يقوم بدوره أكثر بتحليل الانفيرونمون نتاع الشخص اللي يلبس اللونيت هذه. ولهنا زادة التساؤلات التقنية نحكيه لهنا زعما كيفاش نجم تخدم اللونيت هذه وكيفاش يكون دور الذكاء الاصطناعي في الخدمة متاعها. وتوكا مازلنا ما نعرفوش هل ما إذا شركة ميتا باش تخرج اون فيرسيون من لونيت ما غير كاميرا وشكون فما فيرسيون واحدة أخرى بالكاميرا أو أنه الشركة ماشية في توجه أنها نحي كاريمون الكاميرا من اللونيت متاعها. اللي يهمنا هو أنه خطوة كما هذه باش تريح نوعا ما المنتقدين بالنسبة لميتا فيما يخص استعمال الكاميرا في اللونيت كونكتي. نكملوا هاي تيك بالكلام على الذكاء الاصطناعي. ورابور جديد مع عند شركة هواوي اخرج اسمه Intelligent World 2035 Turning Vision into Action أو العالم الذكي 2035 تحويل الرؤية إلى واقع. والرابور هذا يعطي زوز أرقام. تخيلوا معايا بعد أقل من 10 سنين أغلب الترافيك الموجود على الانترنت ما عادش بشي يجي ما عند البشر أما بشي يجي ما عند الذكاء الاصطناعي. شركة هواوي في التوقعات متاحة قالت أنه في 2035 يجب يكون فما حوالي 900 مليار أجون تاع ذكاء اصطناعي وكيل تاع ذكاء اصطناعي يخدموا في العالم. والأغرب من هذين أنهم ينجموا يولدوا وحدهم أكثر من 90% من الترافيك الرقمي العالمي. أكثر من هكاية هواوي قالت أنه الرقم هذايا باش نخلطوله بعد ما يكون فما تطور كبير ياسر بالنسبة للتكنولوجيا فيما يخص الكالكول الحسابات الحوسبة كيفاش باش يتم الخدمة على الكمية الهائلة هذية من الداتا من الخدمة تاع الذكاء الاصطناعي. ديجا نحن في 2026 نعرفوا في مشكلة كبيرة ياسر على المستوى العالمي. المشكلة هذه خلت فما أزمة تكنولوجية كبيرة ياسر بالنسبة للغلاء لي بيوس ولي جي بيو كيفاش أنه الخدمة على الذكاء الاصطناعي ضرت بصناعات التكنولوجية الأخرى الكل. والشيء هذا قاعد بادي من توا. نعطيكم أرقام أخرى خرجت في جوان 2026 خرجت مع عند كلاود فلير اللي قالت أنه 52% من الروكيت متاع لي كرولرز يعني لي بوت اللي يمشيوا للانترنت ويقراوا صفحات الانترنت يجيوا ما عند الذكاء الاصطناعي مش فقط للتشات بوت يعني كيما تشات جي بي تي وغيرهم لكن ايضا للتدريب ولاستعمالات الذكاء الاصطناعي. الرقم هذا في ربيع 2025 كان 22%. السنة في صيف 2026 الذكاء الاصطناعي يقرا في الانترنت اكثر من البشر. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك العادة تقع على سيت بتاعنا موزيك في البونات.
14: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
13: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة من العشية مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
16: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارتفون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارتفون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
13: ملافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
16: عندك أورانج
13: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة من العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. قايت تربح تو تسويت في روح تربح
13: روح تربح.
0: معنا سي وسام الأرناؤو 32 سنة من خزنة دار مهندس. مرحبا سي وسام أهلا وسهلا كيف الحال؟
17: أهلا عشان
0: شحويلك بس عليك الأمور طيبة خويا جونا بيه توتو بيني الحمد لله. هاي سيد هاي خويا إن شاء الله زين على كل حال. اليوم إن شاء الله تكون أنت زادة من ربحين معنا في روح تربح تسويت عنا أسأل معنا ليك زادة كيف كيف كدو مزيان برشا برشا. تعرف عنا افتتاح متاع مهرجان الدورة 26 لمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. عنا ليك دوز انفيتاسيون زاد كيف كيف تربحهم على فلوس ان شاء الله زين اخويا وسام. حاضر بابا يلا
17: حاضر اخويا احسن
0: يلا توب. شنية عاصمة تايلاند؟
17: بانكوك.
0: بانكوك تري بيان. شكون يقدم برنامج ستة فيم على موجات موزيكا فيم كل نهار سبت؟
17: برنامج
0: جت سيت اف ام. نسيت شكون. ها يلا صوته مزيان هكا برشا موزيكا تعمل كيف. سينو قال لي باس ميسيلش.
17: باس.
0: ايه قبيليك سيدي بعد اخبار الخمسه على موجات موزايك عدينا صوت تونسي مزيان. شكون الغنيه اللي تعدي؟ طيب شكون اللي كان يغني؟
17: زياد غرس.
0: باهي فسكت فيه في ذو مزوز. اجوبة اخويا مبروك عليك 200 دينار كاش من اهداء موزايك فيم. ومبروك عليك دوز انفيتاسيون فيما يتعلق بافتتاح مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون في دورته 26. ان شاء الله مبروك عليك اخويا العزيز. حياتنا ليك سي اسامه وان شاء الله بالتوفيق. شكون تسلم اخويا اسامه؟
17: نسلم على المدام وعائلتي
0: واللي يعطيك المدام بخيت خير. تحب البوتارك اسامه ولا ليه؟
17: أكيد
0: تحب البوتارك. مالا أقعد stay tuned to sweet. هذا موضوعنا فيه ماذا بيه ربحك بوتارك ما عنديش to sweet. خورة مصر قرام في الحوت عليك بش يجينا ويحكي لنا على البوتارك. شكرا لك وسيمة وبرك عليك في انتدار.
13: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: السلام عليكم الناس الكل. مرحبا يا صطوفة. أهلا وسهلا.
18: أهلين وسهلا.
0: يا خير مشيوا للحوت عليك.
18: عطينك الجنجل.
13: الحوت عليك. الحوت عليك مع مصطفى جرام.
0: أي سيدي
18: أهلين وسهلا.
0: مرحبا.
18: والحوت عليكم.
0: الحمد لله.
18: وينك خريفي يا وبينتو نهار 21 سبتمبر الانقلاب الخريفي.
0: وهو كذلك
18: وقت اللي شكون الدنيا تويك الليل يمشي طويل ونهار يمشي قصار. قمر الدات ذي نحن مناس في موسم جني الزيتون ولنا في موسم جني التمور. هي صحيح اسمها وزارة الفلاحة والصيد البحري. أفش نحكي لكم على موسم جني بيض نوع من السمك اللي جينا الوقت هذي اللي هو نحن نسميه بولي بوراس. اللي سميوها الدرغال في جربة. هاو قدامكم يا سيدي. بماذا تتميز هذه السمك؟ راسها كبير ومفرطح وعينها خشينة والذيل متاحها أصفر.
0: أيوة.
18: كعبة تبدأ خشينة. ولهنا تحية لصديقي صفوان من رئيس بجزيرة جربة. وهذيك الفيديو هذه سلعة الجمعة. هذه الدرغال الجربي قدامكم ما شاء الله. وقت تشوفوا في الكرش منتفخة متاع الأناثي وشوفوا كل عين متاحها كيفاش مزيانة. ويحكي لي أنا الولد زاد يقول لي قبل في مدام كاسكار يقول لي تلموه كان فما برشة بوري والدنيا تصفن عليه يخرج برا يجيبوا الميليتيري يلموه. الحقيقة من الحكاية ذيك وانا التو مريتوش البوري هل بالكونتيتي
0: اللي حصل كي كانت الدنيا
18: كي كانت والله لحكيه عليها راهو الجرون لاك دي تونيس كان فيه برشة النوع هذا
0: وقت كانوا.
18: ولهنا باش نتعديو الفيديو واحد اخرى كان سيد المخرج يورينا احيا هذوكم لدين نتاع خونا عمر لسرم.
0: احيا عمر يا اخي فنان.
18: هذاك يا سيدي فنان. اي سيدي
0: عمر
18: هو هذا هو موسم جني العظم نتاع البوري.
0: أيوة.
18: البوري زاد خاطر عندنا برشا نوع حتى الميل عام للعظم مع اعز نوع باش نخرجوا منه اللي نحكيو عليه البوتارك. اللي هو العظم نتاع البوري الاصفر ذيل البوري بوراس هذي وراه من اصعب الانواع المصيد نتاعو بالصنار.
0: وهو كذلك
18: دايروا بطريقه الصيد نتاعو.
0: شوف ملا عمر ملا لعب
3: برك
0: الله. ايه هذيك تو يخرج من بعد كيفاش يولي من بعد.
18: هيا سيدي هاو باش نتبعوا تويك بالفيديو بشويه بشويه. وبعد هذيك باش يصير التمليح نتاعو ساعه قبل كنا ناخذوا الدورو موك الاحرش ندورو على كل عروق نتاع الدم ونحيهم بالطرف بالطرف.
0: عنده تكنيك تو يمشي عليها رسمي له خويا هذيك راسها.
18: وبعد باش نحكي لنا شويه التكنيك هذا من وقت الفراعنه راه عمره على الاقل 5000 سنه. التكنيك نتاع
0: البطارخ
18: البطارخ البطارخ البطارخ هما زادوا كملوا يعملوا فيه اسمه الفسيخ ولا شنو هو
0: الفسيخ
18: هذاك اللحم نتاع البوري. لا علينا خلينا نحن
0: في البطارخ
18: خلينا في البوري وفي العظم البوري والبوتارك. دونك ما شنو يجي مرمدها بالملح فهمني ينفضها وتقعد تتشيح في التاويات بيان سور غاتيوها بفوال على الذبان واحد كل شيء والحشرات. ومن بعد شنو يصير؟ ما لازمش تقعد اكسبوزي للشمس وما لازمش تقعد زاده في الندوه لين تولي بالطريقه هذه. وماذا بيا تو الكاميرات جيبوا لي لهنا شوفك اهيك تاويك لهنا هاكم شايفين وشوفوا تو القصه نتاعها. شي يقول لي خويا عمر لسرم يقول لي راهو الكاليتي كيف تبدا الطياره. شوفوا لهنا هذه القصه نتاع كابت البوتارك تكون ترانسبارون. شوفوا فيها ديجا نشوفوا وجهي انا في الشارع الاخرى يدي تتحرك. وقال لك تقدم منها سنك تلصق الكراميل. ولهنا جبنا لكم شوي بوتارك الليكيب الكليك لهنا نذوقوا منها. وماذا بينهم الدور نذوق وتعطيني رايكم.
3: جوعتونا كي والله جوعتونا.
0: يلا سوني ذوق قول بسم الله خلينا نشوفوا ثانيه كيفاش باش نذوق
18: قبل ما ديريكت هويك جبنا جست نقول لكم حاجه راهو بالنسبه للعظمه نتاع البوري صحيح ولي نعمل فيها امبورتاسيون من نعمل فيها امبورتاسيون من بلاد مجاور لهنا راهي سلعه تونسيه 100%
0: تفضل
18: لكيف نقول
19: شنو هو الكراميل البحري هذا
18: الكراميل
19: البحري هذا
18: حاسيلو انك كتيك تقوس المطعم البحر يعني ما بين سني دونك لهنا اللي ذقناه تويك هذا بوري راهو نتاع السناء وتشيح السناء الكعبات مازال ماهمش خشين برشا دونك تستمتعوا بهم
0: حتى خونا مروان والبم قاعدين
18: بالنسبه للاسعار نتاع الاسوام هذا نتاع يقول لك اعظم البوري اعظم البوري اعظم البوري راهو 100 غرام يراوح ما بين 32 دينار ولا 40 دينار انت والخشن الكعبه والكاليتي نتاعها
0: بنين
18: مرحبا بالتصدير نتاعو انا بدي باش ندوق
0: معاكم شويه دوق دوق تورني ثاني تورني ثاني هات عليك بقلاوه طبيه بقلاوه طبيه تيك صح اخونا الغالي
18: شوفك الريحه ما بالنا
0: حاجه بينا باش
18: تعرف حاجه تعمل كذا الشمع اللي
0: عندك
18: وكلهم تويك محطوطين محطوطين يعني
0: في مقرونه اخويا اسمعني مقرونه
18: عندك على الفورمول
0: عطينا فورمول اي نخدموا
18: بنفس النهار وقت باش نجيب لكم في العظمه نتاع البوري مقابل مراه سفيقسيه مكديه مدام شلغم نحب نوجه لها التحيه اش تقول لي قول لي وليدي راهو بنت البوتارك هاو كيفاش تعملوا تاخذوا قلايه نحطوا فيها زيت زيتونه نحطوا فيها الثوم المهروش نخليه تتقلى هكاك ونرميه المقرونه تبدا تغلي بعد كي ناخذوا لوش ما كلمه هذاك نتاع المقرونه ونصبوه على كل الخلطه هذيك نتاع زيت زيتونه على الخلطه نتاع زيت
0: زيتونه
18: نصبوه على الخلطه نتاع زيت زيتونه والثوم وبعد نرميه عليها المقرونه مازالت الدنتي ونطيبوها كل ما بعضها اون فوا كملناها خرجناها بزيت زيتونه والثوم هذاك ناخذوا البوتارك
0: ونحكيو
18: ونرابيو
0: ترابي بوتارك هذا هو حاجه دينا ياسر
18: ايوه صحه وشفاء وان شاء الله الفرد مره جاي يجيبوا حويته نركزوها لهنا
0: يا خويا مره جاي يجيبوا حويته اللهم صل على النبي
18: عليك
0: خويا والدرغال بنين والله العظيم
18: بعد ما نحكي العظم نتاعها ويقول لك صحيح الحوته يعني بلكي تعمل
0: لا لا بسم الله عليك
18: لطف عليك لطف عليك تعمل العظم
0: بسم الله عليك
18: يعني اللحم تاعها مكلش شوي برشا انا معروف راهو في شهر الخريف البوري الكسكي بالبوري والقصان بتاع البوري يبدا باني ويجي مقلي حاجه عالميه وبنينه برشا برشا برشا
0: نحط عليك يا مصطفى يا بنينه تحيه للناس اللي بعثوا لنا الفيديو هذوما تحيه لخونا سامي بن جدي بن جرب على كل حال شكرا لك يونس شكرا سونيا
20: شكرا
0: مصطفى تحيه البم تحيه الاميمه ميرسي يسري ميرسي خلوده شكرا لكم ميرسي الشكر قبلوا ان شاء الله نهار اثنين في على كل سنه جديده اكسلون ويكاند خليكم شويه اخر مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع هبه اخر الاخبار الرياضيه شويه اخر مع فهمي البرهومي ريكاب سبور مع حيدر كالعادة كلشوخ بلوس مع سامية وسهرية تكون في واحد من الناس مع شاكر وبنة الفيم مع يسري قبل الهاركين إن شاء الله إكسلون ويكاند في أمان الله
21: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير انستيزي رينيماسيون ساش فام انسترومونتاسيون اوبيراتوار اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطالي او كندا اي لي بيي دو غولف ا ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا يونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير
22: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
23: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون مال عليك بسمايل اكاديمي اول اكاديمي للتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنوتش مال كلمونا على 29 750 711 سمايل اكاديمي حلمتك بين ايديك
24: سمايل بسكوي الابطال
25: تدلل تدلل
26: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
25: تدلل
27: جيان ايام دللنا
28: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير اجنحتي للنجاح معه القرايه تولي اسهل الفهم اسرع ونجاح اضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقه للبرامج الرسميه من السنه الاولى للسادسه تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك باجنحتي للنجاح اليمامه مع كل صفحه نجاح جديد
1: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
2: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عنبر وفل.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: التي تشير إلى إمكانية نزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة، وأوصت بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والتقيد بقواعد السير والجولان والسلامة المرورية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يفيد بتسجيل أمطار محليا غزيرة حاليا بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف، وستشمل الأمطار تدريجيا مناطق بالشمال الشرقي ومحليا الوسط الشرقية. كما يتوقع تواصل الأمطار غدا السبت بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع انخفاض في درجات الحرارة، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
1: بقية هذا اليوم يتواصل طقس كثيف السحب خاصة على أغلب مناطق البلاد، بالتحديد خاصة بمناطق الشمال والوسط، مع أمطار تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بولايات الشمال الغربي باجة جندوبة والكيف وسريانة، وتشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة الشمال الشرقي وكذلك محليا الوسط الشرقي بولاية القروان وجهة الساحل. وأثناء الليل تشمل تدريجيا كذلك من مناطق الوسط والجنوب الغربي، مع أمطار تكون أحيانا غزيرة وكذلك إمكانية لتساقط البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز أثناء ظهور الخلايا الرعدية 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجة الحرارة ليلا تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بمناطق الجنوب. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله السبت 19 سبتمبر يتواصل السماء مغشيت بسحب عابرة في الفترة الأولى من اليوم، تكون أحيانا كثيفة خاصة في منتصف النهار وكذلك بعد الظهر، مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا كذلك الجنوب، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، مع تيارات هوائية تكون القطاع الشرقي عموما ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا كذلك بعد الظهر بالجنوب وأثناء ظهور السحب الرعدية.
0: العمل الرقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في قطاع المواد المدرسية والمكتبية يسفر منذ انطلاقه بداية من أوت المنقضي استعدادا للعودة المدرسية عن رفع 43 مخالفة اقتصادية، منها 15 مخالفة في إطار حملة وطنية مشتركة. في أخبار العالم، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الجوار وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، قائلا إنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. رئيس الوزراء البولوني يقول إن بلاده انضمت إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لصد الصواريخ البالستية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبرك إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش، عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني عن اليوم على قائمة في 26 ملعبية، والقائمة يوجه لها دعوة شكونوا حاضرين في 3 مباريات، 2 ماتشات رسمية ضد أوغندا وبوتسوانا في تصفية الكان، ومباراة ودية ضد المنتخب المالي. أهم الملاحظات في القائمة هذه، تشهد دعوة 7 ملعبية من البطولة، نحكيه على 3 حراس و4 ملعبية، عودة برشا ملعبية للمنتخب الوطني، نحكيه على فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، علي معلول، أمين شيرني، على غرام، سيف طيب، محمد علي برمضان، سامي شوشان، حمزة رفيع، كلهم يرجعوا للمنتخب الوطني. أيضا دعوة الأول مرة لكل من المدافع محمد النصراوي والمهاجم السادق قديدة، مع غياب لعلي العابدي. هذه أبرز الملاحظات في القائمة هذه، وهذه القائمة الكاملة. في حراسة المرمى أيمن دحمان، مغيب شام، وخصبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتزل نفيتي، علي معلول، أمين اللاشيرني، أمين بن حميدة، على غرام، منصر طالبي، محمد النصراوي، وآدم عروس. في خط وسط الميدان، الفرجاني سيسي، عيسى العيدوني، محمد علي برمضان، سامي شوشان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وحمزة رفيعة. خط الهجوم، في إلياس العاشوري، سيف الطيف، سيباستيان تونيكتي، خليل عياري، ريان لومي، حازم المستوري، والسادة قديدة. درب وصل المنتخب ينطلق نهار 30 و21 سبتمبر، أول ماتش ضد أوغندا يوم 24 سبتمبر 8 متاع الليل في رادس، الماتش الثاني يوم 28 سبتمبر أيضا 8 متاع الليل في رادس، والماتش الثالث سيكون ودي ضد مالي يوم 3 أكتوبر. المدافع الجزائري آدم عليلات وصل لتونس لإتمام إجراءات عقده مع الترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي المهاجم السنغالي باباكير مبوب وصل اليوم لتونس لسوسة للقيام بالاختبار الطبي قبل التوقيع على عقد بثلاثة مواسم على الإطوال. باباكير مبوب 23 عام، 1.95 متر، آخر تجاربه مع نادي رادنسكي الكرواتي. في قف القفص تم تجميد غاية التسيير الحالية.

بقيادة خالد بنون من قبل السلطة الجهوية، وحاليا يتم صدد تعيين هيئة تسييرية جديدة لقوافل في القفصان. في انجلترا مع 8 برنتفورد مواجهة تشيلسي، في فرنسا 8 غربوا موناكو في مواجهة لونز، في المانيا 7:30 البايرن في مواجهة اونيون برلين. كانت هذه 3 نشرات رياضية اليوم تلقاها على السي

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون.
1: عاد نريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: جديد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معادكم اليومي مع ركاب سبور كالعادة. نجموا تابعونا على سبور باي موزيكا فام على فيسبوك، علشان اليوتيوب تاعنا موزيكا فام. تبعثونا ملاحظاتكم سألتكم على الرقم اللي تعرفون نسأل كل على واتساب. نستناو تفاعلاتكم اليوم، خاصة وأنه فما القائمة الأولى لستاف تكنيك للكيب ناسيونال، القائمة اللي بتلعب زوز مقابلات ضمن تصفية اللكان ومقابلة ودية. فما استحسان في حاجات في القائمة، فما بعض الانتقادات على بعض الغيابات على بعض اللاعبين العائدين للقائمة، القائمة المنتخب الوطني. شو المبررات، شو التفسيرات لكل هذه الاختيارات اللي صارت في القائمة الأولى لمعين الشعباني؟ نحكي زيادة على التصريحات الأخيرة للمشرف العام على قطاع التحكيم سيد ناجي جويني، واللي تعاهد فيها بعدم الخضوع لأي ضغط من ضغوطات الأندية، وكان اعترى زيادة في الإشكالية اللي بين مستقبل مرسى والنجم ساحلي، وغيره من الأخبار والتصريحات. تابعوها اليوم على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور. سلم عليكم الكل تسمعوا فينا في تونس على الفريكونس متاعنا، ولا بالطرق اللي كنت تسمي فيها. سلم برشا على مواطنينا في الخارج أو في ركاب سبور اللي تابعوا كل يوم ويوفيونا بأراءهم وانتقاداتهم. مرحبا بالجميع. خليني رحب بالإكيب اليوم، فريق موسع اليوم، كبرنا شوية في الإكيب. خلينا نبدأ نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك. هيدا تحية ليك، تحية بسمير، تحية
1: الحسني،
2: وتحية للخيانة هنا والسادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيك حسني الغربي، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا سمير، مرحبا نادر، مرحبا بكل سادة المشاهدين ومستمعين موزايك فهم. وشكرا على التفاعلات الكبيرة والمهولة في بعض الأحيان على ما كل ما نقدم، وهذا يدل على الاهتمام، وإن شاء الله نقدم الإضافة في هذه الساعة.
1: أهلا وسهلا حسني.
2: في موزايك وما تجيكش تفاعلات
3: الذهب ويزيد وحسن إذا انتقش.
2: أي أخوي أي
1: إذا انتقش نسلم على القائد الفريق سمير سليم. يا
4: مرحبا مرحبا اخويا، مرحبا بقول له خاين الكل. التشكيله نتاع اليوم نتاع ساعتين مش نتاع 50 دقيقه بصراحه.
1: تعال نشوفوا مع سلامه نتاع الثقافه والادب كنت تعطي ايش ساعه نحيل. مروان انا وسهلا، مرحبا بك. وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي كالعاده في البرودكسيون. خلينا نمشيو كيما اليوم، مش طويله برشا اليوم لانه عندنا برشا مواضيع وعندنا برشا ما نحكيو على قائم على تصريحات ناجي جويني. دونك كيما اليوم تهم اللاعب الكبير الفرنسي تيري أونري وبدايته مع أرسنال. دات متاع اليوم تاريخ مهم ياسر في مسيرته، نسمعوا الحكاية.
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
6: 18 سبتمبر 1999، شهر ونص كاملين، 8 مقابلات متتالية، تيري أونري بقميص أرسنال وصفر هدف. الصحافة بدأت تشك في الصفقة والجماهير بدأت تتسائل هل هذا هو اللاعب اللي جابوه باش يعوض نيكولا أنيلكا بعد رحيله ريال مدريد. أرسين فينغير كان تقريبا الوحيد المقتنع بالملاعب وبقدرته على النجاح. المدرب الفرنسي راهن على مواطنه رغم اللي تجربته الأخيرة مع يوفي ما كانتش ناجحة، ورغم اللي البداية في لندن كانت أصعب مما متوقع.
7: Oh, what a goal! Thierry Henry scores his first for Arsenal. A large slice of the £10 million transfer fee repaid.
6: المناسبة الجولة الثامنة في البريمير ليج، أرسنال يلعب عن ديبلاسمون ضد ساوثامبتون 18 سبتمبر 99. النتيجة 0-0 والوقت يتعدى. دقيقة 79 فينغير يقرر يدخل تيري أونري، الضغط الكل على كتافه، 8 مقابلات ما غير أهداف، وكان محتاج اللحظة تبدل كل شيء. دقيقة 88 توني أدامز يمد له الكرة خارج مناطق الجزاء، أونري يتسلم الكرة بظهره، يدور بسرعة يضرب وتسديدة والهدف. بونتو رائع، أول بونتو لتيري أونري مع أرسنال سونال ملي جاء. هدف منح فريقه الانتصار، لكن أهم من هذا منح للهداف أونري بداية جديدة. كان حتى حد يعرف اللي التسديده هذه باش تبدل مسيره كامله للاعب. كانت اول خطوه في رحله استثنائيه، رحله باش تحول اللاعب اللي شكوا فيه الى الهداف التاريخي لارسنال 228 بونتو، الى صاحب 4 القاب هداف الدوري الانجليزي، الى احد رموز الجيل الذهبي اللي حقق موسم اللا هزيمه الشهير. 18 سبتمبر 1999 جمهور أرسنال كان يستنى في أول هدف من مهاجم تحت الضغط، وما كانش يعرف اللي الهدف هذا باش يكون الشرارة الأولى الأعظم هداف في تاريخ النادي.
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: شكرا مروان وشكرا وسيم على بياج المزيان للفقرة متاع اليوم. 8 ماتشات، شهر ونص، حتى بوند وحتى أسيست، حتى ظهور كبير بصفقة وقتها تكلفت 16 مليون يورو، برشا شكل. لكن بعد تيري أونري أصبح أسطورة أرسنال، وهو إلى اليوم ويظهر حتى الغدوة. ما نتصورش الرقم هذا يمشي يتيح فيه سعول هدف تاريخي لأرسنال. كلمة كلمة باختصار، نبدأ معك حسن.
3: شوف، هي القصص هذوما قصص ملهمة، كل مرة تعلمنا قيمة. المرة هذه مع تيري أونري علمتنا السمع والصبر، لأنه الملاعب يجمي يمر بفترة فراغ. تيرونري صارت مع اليوفي اللي كان يعني صفقة مخيبة للأمير، وما كانش الأداء متاعه في مستوى التطلعات، ولكن انتقاله من جوفنتز إلى الأرسنال، وخاصة إيمان المدرب وقت أرسين فينغير بهذا اللاعب اللي كان معه في موناكو، خليه أنه يتشبث يعني كفاءته بخصاله، وكان في هذا يعني في مستوى التطلعات، وتحصل ما تحصل من ألقاب، وكان وأنهى يعني بعدها انتقل إلى برشلونة، وكيف تألق مع برشلونة، ويعني كان يعني مثال اللاعب الصبور اللي استنى اللحظة المناسبة من أجل التألق.
1: بالضبط سمير. حاجة كما هكا سمير،
4: كيفاش
1: انت معشت حاجه كيما هكا؟
4: انا عايشينها كل يوم.
1: لا معناها
4: انا عايشينها كل يوم. الجوله الرابعه في البطوله التونسيه، مهاجم ما يسجلش، ما جينا الجوله الاولى والثانيه مهاجم ما يسجلش ليه صفقه خاسره. تيها موجود في تونس 8 ماتشات في الانجليز، والناس بالضغوطات اللي عندهم مليارديرات الكره اللي عندهم، 8 ماتشات مدربين من الملاعب ردوا اسطوره. شنو وياخذوا منين؟ ياخذوا من اليوفي اللي عمل فيه نكسة وما نجحش بالكل، وجمهور نتاع اليوفي نذكر مليح بريد هذيك، جمهور اليوفي ماهوش قابله بالكل. تيريوري يولي اسطوره، صمبا حطوا له صمبا في الهيبوري. دونك فوالا، احنا لهنا مهاجم جبناه 3-4 ماتشات، لا خير صفقه فاشله وتسمسيره وطردهم، والامثله موجوده في كل انديه تونسيه.
1: اي وكل يوم كما قلت انت، صحيح
4: موجود موجود. هذيك القصه الواحد اللي يستلهم منها، فهمتي ولا الحاجات اللي والله العظيم يعيشونا في حلمه، ومن بعد نجيو بس نرجع للواقع المرير.
1: ما وضحش منها هكا. ما بالرسمي كان نتذكر كيركوز اكزامبل، يعني مثلا اول مجال الترجي دي تونسي حتى شيء لمده طويله. كيف اللي جاء النادي الافريقي زاد درامان، ما كانش حاجه كبيره، بعد ولا ملاعبي كبير ياسر في النادي
4: برشا برشا اخويا برشا اسيم، وبرشا ضيعوا لهم مستقبلهم في تونس لهنا بشيء هذا. ما يصبروش
1: بالضبط،
4: لا على مدرب ولا على ملاعب ولا حتى شيء
1: هكا، وحتى الوقت ما يصبرش. خلينا يزي كيما اليوم بعد شوية آخر مسار، فصل قصير ثم نعود.
5: الباك خذيته مبروك، أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
0: السهرية على موزاييك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزاييك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
5: أما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: بالباك ولا بليش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 ولا إجابة حذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا. مون بليزير.

0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: برشا برشا أسأل على القائمة، القائمة الأولى استاف تكنيك جديد لليكيب ناسيونال، برشا وبعد باش نجيو على الأسئلة هذه الكل وأسألتكم الكل وكل تفاصيل القائمة من آخر مسار. خلينا نرجعوا فيها على تصريحات المشرف العام على قطاع التحكيم سيد ناجي جويني اللي في اجتماع مع الصحفيين، لقاء خلينا نقولوا لقاء دوري بولا مومو هكا باش يتسمى مع شكون كل مدة فما لقاء مع صحفيين، كان بعض التصريحات كانت بعض التصريحات لسيد ناجي جوين. نحب الليكيب يعلق على التصريحات هذه من أهم ما قالوا البارح، لن أخضع لأي ضغط من أي نادي، وكان عطاره يزاد في الإشكالية اللي بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي، ولي النجم الساحلي عمل على إثرها احتراز. نبدأ بالجملة ذي ونخو رأيكم، نحاولوا نختصروا فقط باش خليوا الوقت الكامل اللي استمتع الليكيب ناسيونال، لن أخضع لضغط أي نادي نادر دوته.
3: هذا المطلوب أنك ما تخضعش للضغط أي نوادي، انك ما ثماش قائمه تبعث لنا جوادي قائمه سوداء ما تعينليش فلان وفلتان سينون فاشتغل الموسم تو متلقى حتى حكم باش تعينه. هذا الكل مطلوب، حتى البرنامج نتاعو في دائره العدد البدني، في دائره الاعلام والتكنولوجيا، اطباء له بالحكام في مختلف الضابطات، مدربين يدربوا في الحكام، يعني حاجات ممتازه جدا واحقاقا للحق. انا الاربع جولات هذه كان نقارن بنهايه الموسم والحاجات اللي شفناها في نهاية الموسم، ثم تحسن كبير على مستوى أداء الحكام في الساحة أو الفار إجمالا، ما نقولش بثماش أخطاء، لازم ثم أخطاء والخطأ بشري، لكن ما شفناش فظاعة نتاع أخطاء، ما شفناش نية أو قصد أو حكام فار أو حكام يشوفوا في حاجات وينقلوا في حاجات أخرى. أنا حاليا نشوف في أربع جولات التحسن.
4: من علش قال التصريح هذا هو التصريح اللي انطلقنا منه تو الحديث، قال لن اخضع عليه كذا، علاش قالوا؟
3: انا قاعد نقيم في وضع انا شفته تو حسب وجهة نظري، نجم نكون غلط.
4: لا لا لا لا، على التصريح في حد ذاته علاش قيل اليوم تقال التصريح هذا، علاش قال تو؟
3: انا ما نعرفش
4: علاش مضمون هذاك،
3: ما نعرفش علاش الضغوطات، هو عدى رساله للناس باش ما لو حتى كان مش تضغط وانا ما يقلقنيش.
2: احنا شفنا تشكيلات وشفنا بلاغات، معناها انطلقت، معناها
3: هي من الجوله الاولى انطلقت اللي ما عندها حتى معنى، فهمت؟ ما شوف لغه البلاغات هذه حتى توسيناجي بالخبره نتاعو تعودنا بها، كهو النوادي زالت تخاف من جماهيرها الكل دون استثناء، هبط بلاغ اتظلم واخذ الموسم الفارط. شفنا التحكيم بحلاله وحرامه أصبح شماعة المسؤولين.
5: فما أخطأ موجودين، فما فرق بين لن أخضع هذه حاجة باهية لن أخضع، وفما فرق كذلك بين تتعاون مع الأندية أو تتجاوب مع الأندية. إذا كان لن أخضع نقطع كل أسر التواصل مع الأندية، هنا تولي غلط.
3: مالا لا نتواصل معك سمير،
5: أما أنه لن أخضع بيان سور نحبه لن أخضع،
3: تواصل مطلوب.
5: المواطن العادي كي يحس بروحه مظلوم وين يمشي؟ ويمشي يشكل القضاء ولا
3: وين؟
5: الأندية كي تحس بروحها مظلومة وين تمشي؟
3: لإدارة التحكيم.
5: إدارة التحكيم دوك الناس جويني دوك لن أخضع، فرق بين لن أخضع ولن أستمع. يلزمك تسمع النوادي ويلزم النوادي تحتج ويلزم النوادي تمشي لك وتحكي معك تتعامل معها أنت. فما فارق لو بين دكتاتور لن أخضع، ما مش هكاكا، ما هكذا تدر الأمور. يلزمك تسمع الناس والناس اللي تتضم يلزم تسمعها وتجلس معها وتقنعها وتحاول تصلح،
4: خاصة سمير
3: وتعاقب المخطئين
4: اكزاكتومون.
5: ما فماش اخطاء في الاربع جولات الاولى، فما اخطاء. انا كي تظلم
2: فما اعتراف،
5: فما اعتراف كي انا جمعيه تظلمت شنو نعمل؟ تمشي ناجي جويني وفاهم انا
4: بالضبط، وهذا اللي صار. ونكمل في اللي قالوه الاولاد. شوف انا استغربت شويه تصريح ناجي جويني بصراحه، انا اعرف الرجل يعني على قدر كبير من الرصانه والهدوء والاتزان، ولكن انه يقول التصريح هذا ما عندوش علاش تنقولوا علاش نحن خاطر باش ما استاذ المستمعين نفهموهم الاطار اللي قال فيه. انا اولا استنيت منه ما يقولش كلمه، يقول نعتذر اذا كان صارت اخطاء، ومباراه الترجي وحمد لله صارت اخطاء، ويقول كلمه ضغوطات وتهديد وكذا اخي المتخرس نتاع الترجي وليد قرفيل ما سمعناه في الموزايك لم ما قال حتى كلمه فيها يعني لا ضغوطات ولا تهديد لا بالتلميح ولا بالتصريح ولكن دافع عن حقه. والترجي في شكله الجديد مع شكر الوعر قال لك انا ندافع على حقي اذا كان ما تعطينيش هدايا ولكن ما تظلمنيش.
2: اي ما حسني مثال الدوزيام بارتي من التصريح اللي في علاقه بهذا قال فما نموذج جديده انه فريق ينتصر ويحتج. واضح انه الكلام على الترجي مش على جنب فما حتى جماهير خرجت
4: في مباراه نادي حمام نلف كانت تخرج منتصره اكثر بنتيجه عارضه ولكن فما اخطاء حاصله شاهدوا بها الناس كل في المافيولا وفي التحليل. انت كمشرف العام على اداره التحكيم كنت تقول تعتذر على الاخطاء اللي صارت في مباراه حمام نلف وتقول الحكم هذا اللي اخطا وهو ولا غيره اللي اخطا سيتم يعني معاقبتهم وهذا هو المبدا العام لانه الحكم اذا كان يجتهد يعطيه الصحه واذا كان اخطا كيف يتعاقب. ولكن انك انت محمول عليك العدل والانصاف ومعامل جميع الانديه على قدر يعني على قدر المساواه ما تدخلش في خصومه مجانيه مع اي فريق باعتبار انه مشاكل التحكيم في تونس والله استنيت اللي مش يحكي برجع على مشاكل التحكيم على مستحقات للحكام المخذوهمش السنوات على التكوين على الرسك على غيره. اما انك يعني
2: هو لقاء دوري نجم المره الجايه يحكي على مش يحكي على مشاكل
4: لكن حسيتها يعني ماهيش في مكانها باعتبار انه الترجي ما قال ما صدرش بلاغه شديد اللهجه. تدخل نتاع صديقي وليد قرفيل ما في حتى تلميح او تصريح كذا
2: عادي قلت صديقي معناها باش تقول ما في حتى تلميح
4: او تصريح نرجعوا في موزايك نرجعوا في موزايك ولكن اي فريق مش باهي ناحيه الترجي سيدي اي فريق يتظلم من حقه يتشكى ولا
2: هذا معقول ولكن سمير فقط نرجع لك على الاستدراك هذا اللي فيه لكن مروان هو يقترح علينا 30 ثانيه من تصريح وليد قرفيل نسمعه.
6: اليوم المسؤولين على التحكيم المشرف الاول على التحكيم واللي عاين في الحكام كان عنده خاطر احنا كان عندنا معلومات قبل اللقاء فما شكون قال لنا من اللي تاخذ التحكيم هذارا ومن تحتاجوا عليه ما حبيناش نحتاجوا طبقنا حسن النية. لكن الحقيقه بعد اللي رينا اليوم نرجع ونقول لك المشرف العام على التحكيم والتعيينات كان عندهم مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي كان ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي مثالش من حقهم ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي لكن يعطيه الحق نتاع النادي هذا ومتاع الجماهير نتاعه. وكما قلت لك حبينا مرة أخرى نحكيه وإحنا ربحين مش في مقابلة أخرى.
2: هذا هو دونك اللي قاله نجي جويني أنه فريق يربح ويحتاج واضح المقصود هو الترجي الرياضي التونسي. نكمل معك حسني
4: باختصار شديد
2: ونرجع للاستدراك
4: باختصار شديد راك أنت نجي جويني كمشرف عام تحكيم وأنت مشرف على القطاع كل كي تخرج وتعتذر ومش يام الكبار كان مفروض أنك تعطي تصحيح كل ماتش ترجي رينا في الجولة هذه من بين المقابلات نترجي حمام نلف الترجي تظلم ونعتذر من جماهير الترجي على الأخطاء
2: اللي نجم يكون عمل هذا وننتهى حسني مع الحكام نتاعو
5: شكون اللي أقر أنه حكم أخطأ
4: اللي رينيه
5: من وجهة نظر شكون
4: من وجهة نظر الصورة التلفزية اللي ضربة جزاء مش موجودة
5: ينجم حد آخر يتفرج ينجم حد آخر من جمهور حمام نلف
2: يقول لك هو صار اعتراف
5: ما انا حال متفاهمين يلزم الساعة يلزم الساعة اقرار بالخطأ من لجنة التحكيم وهم ما عملوش هذا ما ينجموش يعتذروا على حاجة اللي هم مش مستعرفين بها. علاش انا قلت لك التجاوب التجاوب بين إدارة التحكيم والأندية
4: فما تواصل
5: لسبيرانس لكلوب لتوال أي جمعية حست بروحها مظلومة تفضل خويا مرحبا نتفرجوا بعضنا نشوفوا نقنعوا بعضنا إذا كان فما أخطاء نحاولوا باش نحسوها. التواصل مهم في الناحية هذه.
2: أنا نقول لك بتيت الفكرة شنية بتاع نجي جويني أنا تعرفوني نجي جويني ولي نحن نعرفوهم معناها شخصية محترمة وكذا
5: محترمة بيانسر.
2: المبدأ العام هو العدل ما بين الناس الكل ما غير ما تناقشني توكي نغلط نصلح وحدي ما نتصوروا هذه فكرته واللي نجموا نقبلوها نرفضوها موضوع آخر لكن هذه هي الفكرة حسب في اعتقادي
4: يقول حد يقول لك مش تضغط عليه
5: ليه فما حد يضغط عليه احنا ساعة
4: اخدم على ذوها
5: احنا نثمنوا الواحد الموقف هذا انه ما يضغط عليه حد وهذا مطلبنا نحن ما عندنا سنين ولكن انك تسمع زادة الاندية حاجة محمودة صحيح ولا ليه
4: خاصة انه الحكم تاعك اخطأ شنو فيه كيف تصلح يا سمير
5: اسمعني اخطأ ولا مش اخطأ هذاك تقييم لجنة التحكيم انت تقول اخطا او محب حمام نلف يقول ما اخطاش
4: برا ندخل ورينا الثاور
5: وهم تفرجوا جماعه حمام نلف الماتش يقول ما اخطوش
2: في مقابله اخرى
5: الجدال هذا
4: في مقابله اخرى
2: اي كما فما في
4: مقابله نصلحوا يا سمير دون الاعتراف بالاخطاء
5: صحيت. لكن كي تقول انت الحكم اخطا اقريت انه اخطا من وجهه نظرك انت المحترمه لكن من وجهه نظر اخرى يقول لك ما اخطاش وهكذا دير لك. علاش الجلسه مهمه؟ يجي نوريه وناس معليها تعرف التحكيم وتقعد ومرتاحه وكذا ويجي نحكيه لا اكثر ولا اقل. اذا كان اخطانا لما لا الاعتذار او نحاولوا نصلحه؟ فمش علاش بتيتر تمشي الامور في الاتجاه هذا. اما انا نجي ماتش انا نحب الكلوب افريكان نجي ماتش الحكم ظلمني وين ظلمك خاتيني وريني
4: تراوري فين فما المفيوله يا سيدي
5: هذه ديما نحكي لك من وجهه النظر نتاعك انت دونك من وجهه نظر اخرى بتيتر يقراها قراءه اخرى.
4: يا سمير ما حكاش من فراغ وليد قال ما طلعش من فراغ فما حاجات
5: ما قلتلكش ما قلتلكش من فراغ
2: هو الموضوع مشترج
5: مشترج
4: قال نحن اتتريزون ماتش عينه قال نحن رابحين رغم ان احنا رابحين مقابله لكن نحن عندنا ملاحظات حول التحكيم
5: الفار صلح حقه يعني في الاخر الترجي ما
4: تقبلش ضربه الجزاء اللي قبلها
5: حقه
4: ضربه الجزاء بتاع عمران ما فما ضربة جزاء
3: لو تحكي على حمنان
4: ثلين عرجو نرجع حمنان ما فما ضربة جزاء
2: حسني خلينا نحكي
3: دخل الحكم
2: سامحني نادي
4: حسني
2: خلنا نفهم شوي فاحنا توا نحكيو على الاخطاء في المقابلات الكل باش ما نقعدوش نحكيو على حمنان فوتارجي وين نفضل نتجاوز اللي صار فيها فقط راي المفيولا ماهيش مصدر رسمي اداره التحكيم هي المصدر الرسمي معناها الروايه الرسميه عند اداره التحكيم باش المفيولا تقول مش بونت واداره التحكيم تقول
5: كلام مالا شنو يا اخي المفيولا واحد نطق رسميه المفيولا كل حكم مجتهدين
2: هذا هو. نذكر
5: انا هاني نتفرج في القنوات هذه يحط بيلانتي ولا اخي يقول مش بيلانتي شكون مش نفهم
2: هذا هو. هو الروايه الرسميه هي اداره التحكيم فقط خلينا نذكر انه اداره التحكيم قالت انه لا سبيل اليه هذا الموسم انه تبعثك المطلب وتجي تشوف شفما وتسجيلات الفار وكذا موضوع وتسكر ونذكر انه صار مطلب اعتقد من ترج رجيس في اول موسم وتم رفضه وسيطبق خلال هذا الموسم على جميع النوادي على الاقل هذا ما قيل لنا
4: فقط كلمه
2: خنت عديه وعاد حسني ما فقط كلمة 30 ثانية نجي جويني كان نعطى رأي وزادة في الإشكالية اللي صارت في مقابلة مستقبل مرسى ونجم الساحلي والملاعب اللي دخل من غير إذن الحكم وكذا قال مدام الملاعب ما أثرش لا أعطى سيست لا أعطى باس لا مركبونت ولا ارتكب ضرب جزاء لا كذا دونك ما فماش مشكلة تعتبروا أنه التعليق هذا عادي ولا لا كلمة نادر حسني ثم سمير
3: لا سليم. أنا حسب رأيي لا المشرف العام عن التحكيم
2: ما كانش المفروض
3: أنه يتكلم ويعطي رأي في لقطة كأنه يعني في مفيولة لا هذا بالنسبة لي يترفع عن ذلك
2: لا وفيها نزاع رأيي فيها نزاع قانوني
3: نزاع ولا مش نزاع بصفة عامة تحب في نهاية كل شهر ولا بعد 4 جولات مش تعمل أنت عمنا وصلنا إذا دوتنا التحقيق تعمل مفيولة خاصة بها بعد مفيولات الناس كل وإذا التحكيم عملت مفيولة
2: هي الإشكالية مش في المفيولة نادر لأنه هذا موضوع نزاع بين زوز أطراف اللي هما النجم الساحلي والمرس وقت لا تعطي رأيك قاعد تأثر
4: يعني خاصة أنه موضوع حيدر من مشمولات أنظار اختصاص الرابطة انستانس هي اللي تحكم فيه أما أنت تقول رأيك في الموضوع وكأنك خذيت موقف تجاه الموقف متاع النجم الرياضي الساحلي اللي ربما عنده رأي آخر في الموضوع ومشيت للضفة الأخرى ونحن شنو نحبوا من عندك نعاود نقولها العدل والإنصاف بين جميع الفرق
2: هذا هو سمير
5: كيما الاخرين الكل حقه ما حقوش تكلم التصريح هذا وخلي الامور تمشي للرابطه ومن بعد فض بصفه قانونيه كي يعطي الراي نتاعو ربما في نوعا ما من التاثير
2: هذا هو ناكد كلامكم انه الرابطه الوطنيه كره قدم محترفه ستنظر في هذا الملف في اجتماعها القادم ممكن تصدر قرارها كملنا مع اخر مسار خلينا نمشيو بعد شويه للقائمه الاولى لمعين شعباني وستاف ليكيب ناسيونال زوز مقابلات ضمن تصفيه الكان ومقابله وديه برشا كلام على القائمه راجعين بعد لحظات
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: أكشف اليوم الناخب الوطني أو أعطونا ليستا على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. دونك القائمة الأولى المعين شعباني يوسف متيع وصوص مقابلات ضمن تصفية اللكان ضد أوغندا وبوتسوانا وماتش ميكال كونتر مالي. دونك هذه القائمة ذكر بها ثلاثة حراس مرمى: دحمان الشامخ بن حسن، دفاع يان فاليري، معتز نفاتي، إدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمير بن حميد، أمين الشرني، علي معلول. لاعبي الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. لاتاك: خليل عياري، سيف الطيف، لياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم مستوري، والصادق قديدة. الانتباع العام وأنه فما معناها خليني نقول نوع من الرضا على القائمة هذه. من عاش كنت وفقني ولا ندر ومش نيخو رأيكم في هذا عموما ثم نجيو للتفاصيل.
1: عموما بالنسبة كبيرة القائمة تقريبا ما فيهاش مفاجآت كبيرة، ثم يمكن مفاجأة اثنين لا ترتقي، يعني هي خيارات وجهات نظر
0: فنية. مفاجآت كبرى يعني
1: ما فماش مفاجآت كبرى. وزيد حاجة أخرى، شو هو الرصيد البشري الثري احنا والهامش الكبير من الخيارات اللي عنا من اللاعبين البطولة المحلية أو المحترفين اللي متألقين في الدوريات الأوروبية. المغرب عندها 14 واحد يلعب في الشامبيونز ليج. احنا عنا على غرام واللحل حبرا بجاه ربي يلعبوا دقيقات خنساش لحويجه. دونك ما ثماش حاجه كبيره. الملاحظه الوحيده انه رجعنا من بعد ان يكون ندوه صحفيه لتقديم القائمه وتساؤلات وسائل الاعلام والصحفيين لتوضيح بعض
0: اختيارات
1: ما كانتش موجوده بعد الندوات الصحفيه اللي كانت مع سامي الطرابلسي او اللاموشي او الندوه الصحفيه لمعين. الاختيار كان على عدم القيام بندوه صحفيه، وهذه تخلي بعض الاحيان تساؤلات.
0: مش في بعض الاحيان، في كل الاحيان تحل الباب
1: تساؤلات، وكل واحد يعطي اسباب بالضبط. اللي بعض الاحيان تكون غلطه 100%.
0: بالضبط حسني، باختصار انتباع عام ثم تعمل
2: في التفاصيل. في المجمل منطقيه باعتبار طبيعه الملاعبيه اللي عندنا والرصيد البشري المتوفر للمنتخب الوطني التونسي. ولكن جورجوان نادر كان في هذه الفتره وفي المرحله كان بودي انه معين الشعباني انه يعمل ندوه صحفيه. علاش باش يفسر؟ خاصه يفسر الاهداف.
0: بالضبط
2: انت وين تحب تمشي اليوم؟ انت قاعد صحيح يعني ورثت تلك ثقيله برشا يعني فنيا واداريا وحتى عصا والمزاج العام. هتشوف نحكي على المنتخب التونسي والناس فماش تحس فما حاله مع عدم الرضا عن المنتخب التونسي باعتبار بعدك الكارثه اللي صارت في كاس العالم. وبالتالي كان بيودي انه معين يوضح لنا وين يحب، شو اهدافه، خاصه انه العقد نتاعو 2026-2030 ليس مرتبط باهداف بل بمشروع. حابين نحكي اكثر على المشروع هذا ونشوفوه ونقارنوه ونقارعوه ب الليسته هذه.
0: باهي سمير. قبل كل شيء ديما القائمات تحدث جدل،
2: هذه من الاول
0: بتفاوت، فقط
3: بتفاوت من الاول الدنيا. اثنين، الحاجه الباهيه اللي ربما خير من كاس العالم، نقطه اساسيه انه كل اللاعبين اللي في القائمه يلعبوا في المباريات. كل اللاعبين، وانا ثبت منهم الكل، كل اللاعبين يلعب، اللي يلعب برشا اللي يلعب شيء المهم قاعدين يلعبوا، مش كيما في كاس العالم ملاعبي عندهم 6-7 اشهر ما حطوش ساقيهم في التراب.
1: والله سمير انه هذاك هو المقياس والمعيار الحقيقي للدعوه المذهبيه.
3: بالضبط، اللي هو يلزمك تكون تلعب الساعه. ومن بعد خياراتي الفنيه ذيك حاجه اخرى. ثلاثه، القائمه معدل اعمارها به ماهوش هيك القائمه العاليه، رغم اللي فما ثلاثه ولا اربعه ولا سته ملاعبيه فوق 30 سنه ولكن معظمهم من الشبان، وهذه حاجه باهيه برشا تخلي معناها ربما ننظر حتى الاربع سنوات القادمه بتفاؤل نوعا ما. هذوما الحاجات بيان سور الايجابيه. حاجه اخرى ايجابيه انه القائمه والامكانيات نتاع اللاعبين نتاعها يخول لمعين الشعباني وين يلعب بعدد من الخطط التكتيكيه، لانه امكانيات اللاعبين في الدفاع في الوسط وفي الهجوم تخليه تسمح له بذلك. مانيش باش نعمل كيما عمل نادر مقارنات مع أندية منتخبات أخرى، احنا نتكلموا على المستوى متاعنا التونسي.
0: مانيش اللي نعرفه
3: مستوانا متاعنا هذاك هو. ومن بعد ندخلوا أكثر تفاصيلا في
0: الأسماء
3: وخاصة في الإحصائيات. باش نقول كلمة واحدة في الإحصائيات، أنا نلعب في بطولة في لطفيا نلعب 10 ماتشوات نسجل 15، والآخر يلعب في بطولة أقوى يسجل هدف ولا اثنين، شكون نهز الإحصائيات ونهز المردود؟ كيما هو هذا لحظه يقول لي ليه هذاك مركي 10 يا ولدي مركي في بطوله بدوله يقول لا عيطوا له والاخر اللي ما يلعبش يلعب شويه في البطوله الفرنسيه ولا في غيرها ما نجمش. دونك هنا فما الاحصائيات راهو علم وعلم مهم ولكن لابد من قراءات اخرى وراء الاحصائيات.
0: باهي مهم جدا هذا. خلينا نمشيو للقائمه ثلاثه حراس دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن. اعتقد انه ما فماش اختلاف على هذا وكل مره نعملوا تور دو تابل على السامي فماش اختلاف على الحراس.
1: ما فماش اختلاف
0: حوصي نفس الراي
2: فماش اختلاف ولو انه انا اذا كان تحكي على المستقبل والاستشراف ال30 تمنيت انه سليم بوعسكر يكون موجود باعتبار في اطار الرؤيه هذه نتاع المستقبل 2030.
0: باش نرجعوا لمشكله اربع حراس وباش نرجعوا لها احنا ما صدقنا انه فات
2: ممكن ان كنت تستغني على حارس منهم وتحط مثلا سليم بوعسكر باعتبار الرؤيه الاستشرافيه والقدام اللي نحكيوا عليها نحن.
0: اعتقد اللي باش تستغني عليه فتوث المبرشه خاطر ثلاثه مهمين
3: وحاجه اخرى
0: فكرتك راهي في بلاصه.
3: لا لا بيان سور
2: انا الكومبينيزون بيان سور الخبره وال
3: بيان سور فكره محترمه محترمه جدا. وبوعسكر من الحراس اللي نتمناه معناها يعمل كارير كبيره ياسر. حارس المرمى توا كيما الدحمان وكيما مهيب وكيما صبري قداش عمراتهم بالله؟
0: صبري
3: مثلا خذوا
0: فوق 30 صبري فوق 30.
3: حارس المرمى قداش يقعد يشد؟
1: نعطيك لحظه بك
3: قداش يقعد يشد حارس المرمى؟
1: ايمن الدحمان مواليد جانفي 97
3: ايوه
1: يعني
3: 29 سنه
1: ماشي يعمل 29
3: عنده 10 سنين كارير قدام.
1: باه صبري بن حسن 96
3: عن 30 سنه عنده 6 7 سنوات قدام
1: هذا وشماخي
3: مهيب
1: 2001
3: عنده 20 سنه القدام
1: عندك حاس المستقبل.
3: دونك انت ماكش اذا كنت تحب تفكر المستقبل اولا الساعه هذوما حراس مازال قدامهم حتى الدحمان وحتى بن حسن حارس المرمى 40 سنه يلعب ما عندوش مشكل. لكن الفكره طيبه نتاعك انت انه يكون فما حارس.
1: فما اجابه على حسني
3: اي
1: واجابه هي على كل المراكز كانت القائمه يا سمير تكون معدل الاعمار اقل من هكا. لو ما كانش المنتخب أقل من 20 سنة
3: موجود
1: يلعب في دولة ترشيحية في الإسماعيلية في مصر ترشيحية لكأس أفريقيا
3: بالضبط.
1: ولو ما كانش المنتخب الأولمبي يلعب مباراة ذهاب وإياب مع البنين لتصفيات الأولمبيا كنت مش تشوف يمكن تشوف جرولر لاعب في المحور الدفاع يمكن تشوف ذلال بريك
3: عمر بن علي.
1: عمر بن علي يعني على الأقل ثلاثة أربع لاعبين بوعسكر نجي بيكون موجود
3: حاجة
1: هيك علاش ظهر الإطار الفني يقول لك انا باش ننزل لاعب شاب يمكن ما يشاركش بالكل باش نكتشف
3: خلي يلعب خير
1: ونحرمه من تصفيات رسميه وهو لاعب اساسي في المركز نتاعه في الاقل من 20 سنه والاقل من 23 سنه
0: بالضبط. دونك خلينا نمشيو للمدافعين ما فهمش برشا اختلاف. قالوا لي حيدر شكون قال لك اللي فما رضا انتباع معناها اللي نشوفه حتى من نوعيه الرسائل اللي تجي وكذا ما فهمش اختلاف كبير ياسر فما نوع من الرضا وديما نقول نوع لان ما فهمش رضا تام على اي حاجه في الحياه هذه معناها. دونك نمشي للمدافعين نمشيو ديريكت للمشكل في المدافعين وبعدها نجيو للي اول مره كيما النصراوي مثلا
1: اليوم محور الدفاع تنجم
0: لا ما فماش اختلاف نادر ما باش نربحوا الوقت معناها هذا معروف ستيتولار انديسكوتابل في جمعيته وهذا كبير كيف كيف نحكيو على منتصر طالبي معناها ما فماش مشكل في هذا. خلينا نمشيو للاشكاليه اليوم زعلوني اشكاليه الناخب الوطني يقول انا ملاعب كومبيتيتيف وكذا ومهم في المركز نتاعو يكون موجود معايا. بالنسبه للناس اللي أنصار فكرة الزعلوني في المنتخب الوطني يقولك الزعلوني تنطبق عليه جميع الشروط أن يكون موجود. الناس الأخرين يقولك بالك عمل الشواء. دونك انتم وين بالضبط ولا تعتبروا هذه إشكالية ولا مجرد اختلاف بسيط؟ نبدأ مشكون يبدأ معاي شكون يبدأ معاي نادر ولا سمير؟ نبدأ بسمير ايه
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: شنو
3: المطلوب من ملاعبي باش يمشي ديكي بيرسونال يلعب زعلوني يلعب قدم إضافة زعلوني قدم إضافة يطير زعلوني طاير شنو اللي تحبوا يعمل أكثر باش في ديكيب أزل فهموني وإما عندك دوسي عليه وقولونا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عاش نعيطوا لديكيب أزل جملة واحدة. في كاس العالم كان يمكن يمشي ديكيب أزل مش يمكن كان يمشي ومع وحتى حد معه مالي مزية ما مشيش ديكيب أزل في المونديال قلنا ميسيرش المرة هذية ما تعيطلوش. دونك عندك مشكل معاه يا مشكل اداري يا مشكل حاجه قولونا فسرونا. لكن تحب تقنعني فنيا انه شو اسمه النفاتي ويان فاليري خير من زعلوني ما هذا كلامه وبرا يلعبوا البرا شوف المزين وين قاعدين يلعب وحط لي احصائياتهم اعطيني احصائياتهم في البطوله الثالثه الانجليزيه وداخل داوين يلعب في دشرة متشر مع احترامي.
0: وهذا
3: يلعب في النادي الافريقي
0: درجة ثانية في السويد.
3: الدرجة الثانية في السويد معناها ديفيزيون 2 في تونس. كيما هكا ولا. وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعاطي لو بلوس. تحبوا في 3-5-2 يلعب لك بيسون على اليمين وتير تيران. تحبوا في 4-4-2 نجم يلعب 4-3-3 نجم يلعب 4-3-3. دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي.
2: هو السبب فني.
3: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت بالكش فما حاجه يا رسول الله الملاعب يلعب شنو مطلوب اكثر من هكا. هاهم لاعبيه نص الباس ماهمش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكيب بيرسونال. دونك فما مشكل حاجه مشكل قولوا لنا عليها خلينا نسكروا هالدوسي مره واحده وما عادش نكلموا عليه.
2: الاشكال انه
0: سمحت اي شيك حسني فما تفسير فني بخلاف الاسئله اللي هي مشروعه
1: سمير وجهه نظر نتاعو محترمه
0: معقوله
1: انا يمكن حبيت نبحث علاش ينجموا مدربين كل واحد شنو قناعته كي يتفرج في اللعب. يمكن اللي العبد لصالح النفاتي الفتره هذه بالذات انه في الصيف الدوري السويدي يلعب وهو لعب من 12 ماتش عامل 10 مباريات رسميه مش تحضيرات بدنيه
3: مع مالمو أو يلعب
1: لا يلعب في نفاتي يلعب في نوركوبينغ
3: شو اسمه هذي يا ولدي يا ولدي في السويد فما زوز كيبات كان يلعب فيهم الاثنين صح ما يلعبش فيهم الاثنين هذوما فسخ عليك انت في المونديال يا نادي في المونديال عيط الحاج محمود اللي لعبته رير دروا وهو ما لعبش
1: صحيح
3: اخر ولا مش اخر ما فما منطق الكوره عايش خويا شنو تقول لي لعب في كيب ديفيزيون 2 12 13 ماتش ومركه 15 ماني قمت انا مع عمليه استباقيه في كلامي خاطر نعرف نادي باش يهزنا الغادي
1: لا لا ما عندي وين نزلك
3: لا لا
0: نعم هو يحكي لك على رقم
1: لو نبحث لانه ما فماش تفسير
3: ومعين مشى ومعين مشى في نفس الاتجاه
0: يحاول يلقى تفسير هو يحاول يلقى تفسير
3: عطاوها التحليلات هذوما والاحصائيات هذوما برعايت له شوف النيفو اللي راه
0: فيه تقول وراه عدم دعوه تزعل
1: لا لا لا
0: شو التهم اللي عملتها لا
1: يعني انا معين
0: تخريج راس تاع يمد زمان هذا سمير يا حصر
1: نحاول نخرج باستنتاجات وتفسيرات فاليري اكثر لاعب تيتولارو بوست في السنوات الاخيره اكثر لاعب في المركز مش معناها انه يتالق لاعب اخر افضل من فاليري يقعد يما فاليري
3: ايه.
1: لا فاليري شفناه متوازن دفاعيا هجوميا كل ملعب اعطاه الاضافه
0: تاو كم لاعب في الكيب
1: المقارنه جات بين النفاتي وبين الزعلوني هنا هو اكيد انه تفرش في المباراه تاع النفاتي ويتفرش في الزعلوني يمكن يعطي في فرصه اخيره للنفاتي اللي في الفرص اللي تعدت الكل يا اما جاء ليله مباراه ولا جاء الكاس العالم مصاب هاو رغم اللي انا تقول لي شنو رايك انا نهز فاليري والزعلوني كان جيت نادر داود مدرب منتخب لكن لا اعتقد نشوف في تعليقات مضحكه على الخاطر لا اعتقد انه معين عنده حاجه خاصه ضد الزعلوني يخسر قيمه فنيه الزعلوني لسبب من الاسباب التافهه انا متاكد انه معين
0: هذيك عركه بالبليك في
1: هذاك
0: احنا ما دخلناش فيها
1: هذاك راي الفني حسب علي انا معين كي يجي النفاتي ويجي فاليري وما نشوف شيء او يعاود يجي النفاتي وما يلعب حتى دقيقه نقول لك عاد وجيبوه اللي قبلك
3: نمشي معك الاكثر نمشي معك الاكثر جي النفاتي وفاليري ولعبوا مليح كون قالك الزعلوني كان عيط له ما يلعبش خير منه
1: اي وقتها ثم استحقاق الاختيار نتاعو سمير
3: انا
1: كان جاب زوج ملاعبين يلعبوا مليح
3: لعبوا مليح
1: انا كي يديروا اربعه يتنطوا ناس نعيط للاربعه
3: لا ما تعيطش للاربعه لكن تعيط للاجدر
1: حسب رايك انت سمير
3: عيط للاجدر عايش خويا
1: فما لوجيك
3: فما لوجيك في الكوره على خاطر والله هاو لعبته رير دروا وسلكها اي بلكش عندي انا ردوان حطوا يطير تيران خير منه ما فما منطق علاش ما هو يعمل في مجهود ويعرق ويتعب ويتحسن ويطور في روحه ما باش يمشي لكي بسنال مش شرف ذاك
0: مو الاشكال سمير
3: انا راني ننزه معين من كل شيء نزه لكن قلت بالك شيء
0: نحكيو على تقييم
3: بالك شيء يا رسول الله بالك شيء عندهم مشكله معاه قولوا لنا يا ابويا
1: مستحيل
0: خاصه من صار في المونديال تقول انت
3: والله والله ما نعرف
1: هي شفنا الزعلوني عمل تصريح لا شفنا الزعلوني خرج على الموضوع الطفل كمل يخدم على روحه يمكن بدايه موسم ثلاثه مباريات فقط والاخر لاعب 10-11 مباراة والاخر كيف كيف بجلش هكا حاجة كيها حاب يعطي شانس لهذا المعسكر جيت تلقى الزعلوني بعد شهر تلقى الزعلوني هو اساسي والناس الكل على البنك انا علاش قلت لك النزهه معين من اي
3: هو
0: نكمل معاك في موضوع الزعلوني خاطر نجم نقعدوا ساعتين
2: لا نجم نقعدوا حتى
0: مازال عندنا بار
2: المشكله بالحق هي حيره بالحق حيره فنيه صبري اللاموشي والجهاز الفني اللي معاه معين الشعباني والجهاز الفني معاه في بعضهم تخرج 6-7 مدربين ما بين مدرب او المدرب مساعده هذم الكل اتفقوا في زوز مراحل انه ما يتمش يعني دعوه الزعلوني هذا انا مش من اخوان سنتجد باش نطرح استفهامات فقط ونخلي الجماهير الرياضيه تفكر في الموضوع
0: هذا انت توجيه هذا
3: غير عيطول ولا غير منا قنبله قلت لك خلي
2: استفهامات
3: ريت السبعه مدربين اللي موجودين في ستاف الكلمه الاخرى المعين ريت السبعه مدربين الكلمه الاخرى سبع لا مش دوك كلمني على مدرب اول فقط
2: انا اقول لك
3: ولا مش فقط مش مع بعضنا باش نستفهم
1: في مارس لعب اي لعب
2: انا نقول لك ما ناكد لك انه معين ما عنده حتى مشكل مع الزعلوني وبالعكس القائمه هذه معين كان ربما حاول ما قولش يحسب المعنى السلبي ولكن حاول انه يكون يعني بصارها على قدر كبير من المسافه بين الناس الكل ودليل على ذلك انه حتى الترجي الرياضي فيها كانوا زوز لاعبيه برك في وقت انه عندها رصيد بشري واكثر من لاعب كان يجب ينتمي للمنتخب الوطني
3: ريت كتهزنا ديما للانديه ريت كتهزنا ديما للانديه
2: يا سمير فهمني
3: ما تكلمناش على الانديه تو انا نتكلموا على لاعب
2: سمير انا جاوبت حيدر خاطر قال ملاحظه عابرة لكن بالنسبة مهم قال ما ناخذوش التأويلات اللي ربما تحط اعتبارات ضيقة أنا قلت لك لا الناس عن ذلك
3: بالضبط
2: وعلى دليل على ذلك أنه الترجي برغم عنده يعني زاد بشري ثري خذا منه كان زوز ملعبية ونعتقد أنه فما ملعبية ظلمه يعني أن نزهة معين شعبني أن تكون عنده مشكلة مع الزعلون
1: حتى في الترجي ما تظلم حد
0: هاي هاو جايين جايين احنا بشي
3: جايين
0: كملنا مع الزعلون يا خذينا راي سمير بتتر التفسير متاع نادر وراي حسني زادة خلينا نمشي اقل شويه ماشي اشكاليه كبيره مش مطروحه ياسر ما موجوده زاد الفكره هذه حاج محمود يقول لك البعض انه كان ينجم يكون موجود في الليسته هذه كل عاده نعمل نفس
3: الترتيب قايدين ثلاثه لاعبين الظلم في الدفاع الزعلوني وفي الوسط حاج محمود وفي الهجوم رقي العوين
2: هاي هكس عرفت بيه
3: شكون صارت
2: عندي صارت بحاج محمود
3: انا قلت انا قلت لك
2: محمود
3: انت يا رسول الله يا رسول الله انا قلت لك انا هم قايدين من الصباح
2: إيه
3: حاج محمود إيه عنده مكان في المنتخب
1: إيه سمير
3: انا وقت اللي نتكلم
0: مش مع بعضنا مش مع بعضنا
3: انا وقت اللي وقت اللي نتكلم ما نتكلمش بالانديه عمري ما نجبد أندية كي جبت عزالوني ما جبتش النادي الافريقي كان يلعب في أي فريق نجبد عليه وكان حاج محمود نجبد عليه يلعب في الاسبيرانس ولا في غيرها ما نجبتش الأندية هنا نتكلموا على منتخب وقت اللي فما أندية تلحكيوا على أندية بالإنصاف وبدون مجاملات حاج محمود بالنسبة لي أنا عنده مكان أساسي في المنتخب قبل العيدوني وقبل ساسي وقبل غيرهم اللاعبين حسب وجهة النظر متاعي
0: واضح نادر ونحاولوا نختصروا شوية خلينا نجيو على أغلب النقاط نادر
1: لما نشوف العيدوني فرجاني اسماعيل الغربي بن رمضان بن سليمان هذوما الكلهم تعودوا أن يكونوا في المنتخب الجديد هو شوشان في ديجان 6 مباريات 3 أهداف خاطر ما نقالوش بالأخير أنا حاج محمود بالنسبة لي أنا الموجودين هذول الكل فنيا في المركز بتاعهم أنا كجيت معين الشعباني هو يجي بعدهم
0: أفضل منه حسب رأيك
1: أنا حسب رأيي المتواضع نجم يكون غلط شوشان إحصائياته ومذدوده اللي قاعد يقدم فيه أفضل ما قدمه حاج محمود اللي ديجا لعب 3 ماتشات 4 ماتشات ومش الكل الأساسي فيهم والمذدود رفيع حمزة رفيع اللي هو يمكن جودة فنية بدون نقاش كان موجود بالنسبة لي أنا السباعي الموجود في وسط الميدان ما عندكش أفضل منه وعادي
0: في القائمة ذي فمش بلاصة حاج محمود حسب رأيك أنت حسب المعطيات اللي
1: عدد المباريات كل شيء
2: أنا في تقديري شخصي حاج محمود كان عنده مكان خاصة مع فما ملعبية محمد علي بن رمضان ريناه ملاعب ما عندي ما نقول فيها باش نقيمه فنيا ما عندي ما نقول فيه ولكن الاداء نتاعو من كاس العالم ونحن راجعين ماهوش في مستوى
1: اللي تعرفوا شحال في الشامبيونز ليغ ازياتيك مسجل في في 6 مباريات لعب 5 سجل هدف و4 تمريرات حاسمه في الشامبيونز ليغ الاسيويه يعني ما يعادل بطل الابطال الافريقيه تقارني بالحاج محمود 4 ماتشات لاعب زوز اساسي ولا واحد
2: يا ما كيتخلى قدم الاضافه ومع ذلك
1: ايش خويا العزيز
2: انت ايش بك قفت شويه المصلين باش نكمل
0: ما اعطاك رقم وحسن
2: لا وقف في كذا اما بغض باستثناء هذا المساله مساله وسط ميدان منطقيه دعوه حمزه رفيع اللاعب حكينا عليه انه يمر بجاهزية عالية, واعتقد انه بشكون هو المايسترو وسط الميدان في المنتخب في المرحلة القادمة.
0: مايسترو علاش ليه مع الاسامي هذوما الكل
2: يجم يكون علاش ليه عنده حكينا عليه البارح, عنده تكوين صحيح, عنده تكوين اوروبي
0: كويس
2: وماشي قاعد في نسق تصاعدي, ونحن نفرحوا يكون لاعب يجينا عنده جاهزية عالية قدنا يضاف المنتخب التونسي وللدرب ومرحبا بيه.
0: كان اسمه حمزة بالضبط. عدم دعوة العابدي مستحقة في الفترة ذي بعد تصريحات وحتى بعد التوضيح اللي عامله, قال أخرجت من سياقها الجملة ذي, عندي ياسر ما سمعتهاش عندها مدة طويلة, أخرجت من سياقها قال علي العابدي
3: الإبعاد بتاعت
0: مستحق
3: لا معناها منتظر في انتظار إيضاح الصورة لا أكثر ولا أقل, لأنه الكلام اللي قالوا عليه اللي نحيوها بالمناسبة نتمنوا للتوفيق والنجاح وعطاء المنتخب الكرة القدم التونسية عمل غلطة اتصالية كبيرة ياسر, وبالتالي الإبعاد في محله.
0: وبالتالي دعوة أمين الشارني كظهير أيسر أمين الشارني فما ما يبرر دعوته اليوم.
1: فما الموسم الفائت عدى موسم في تركيا متميز, اللي فاجأني نقل من تركيا مشال نونت في الديدو وتلعب في 6 ماتشات تقريبا, انهزمت في اغلب مبارياتها في المرتبه القبل الاخيره, ما زال لعب في مقابله واحده, لكن فرصه انك تشوفه بحكم انه علي العابدي خسرناه رياضيا, تصريح مجانب للصواب اجماع. البارحه عمل اعتذار ان شاء الله ياخذ بعين الاعتبار للمصلحه الرياضيه للمنتخب, لانه علي العابدي مازال صغير مازال ينفع المنتخب, ومع سمير انه كل ملعب اللي عنده الكل اعطاه ما يعرفش يتكلم ما يعرفش يصلح يسرع 2000% ما عادش تكلم يا علي عايش ولدي بهذه تقول لك ريحه التوبه باش ما عادش صدح. علي معلول متالق مع نادي الصفاقسي نشوف شنو مش يعطي في المنتخب. بن حميده محور دفاع وظهير يسار اللي هو المقابله الاخيره والمتاع الدوري السعودي ما لعبش, عنده اصابه خفيفه لكن تو تعافى منها مش يكون موجود.
0: هذا هو خلينا نمشيو الحاجات اللي معناها ياما مش مفهومه ولا حاجات جديده ولا كذا, لانه فما سامي معنا عليها حتى اختلاف وما نتصورش ان الجمهور الرياضي يختلف عليها. عوده القدامى خلينا كل واحد يعلق على اسم عوده برمضان سمير السلمي اختصر شويه
3: في صافي قياسا بالمردود نتاعو بيان سور يستحق انه يكون موجود في ليكيب بيرسونال بيان سور يلزم يكون موجود لامكانيات نتاعو تسمح له مره فتره خايبه تو رجع للمستوى نتاعو مرحبا به في ليكيب بيرسونال ونعرف انه مش يقدم اضافه لا هذا ما فما حتى تشكيك في قدرات برمضان عن انه قادر يقدم اضافه.
0: عوده فرجاني ساسي
1: فرجاني وعيدوني المفروض من كاس العالم موجودين نجم نفهم برمضان
0: هو صبري لاموشي قال انا ظلمت فرجاني ساسي
1: هكا هو اعتذار ضمني هو ديجا راجل يلعب بالاجنحه لاعب وسط الميدان وماشي بستة فقط في وسط الميدان وهز ثمانية مهاجمين واحنا في كاس عالم يعني يعطيني مخك مفكر به دونك هذوما المفروض الكل لم يكونوا موجودين يمكن في كاس العالم برمضان تعدى فترة في الاهلي لكن في الاهلي المصري يا اخي معناش احنا شكون يلعب بعض دقائق وموجود موجود الثلاثي هذا مازال يفيد المنتخب ولا باش تبدل المنتخب تغيير يكون تدريجي وليس جذري
0: بالضبط.
1: ينجم فرجاني معاك اليوم يعمل كاس افريقيا باش يعطي المشعل بعد شو شاب
0: بالضبط
1: ونجم بعد سعيدوني موجود باش بعد يعطي المشعل الحسني وهكذا
3: حسني صايب شوي
0: اخيرا الفرصه للنصراوي كان ينتظر في الفرصه هذه موجود في اول دعوه مع ستاف تكنيك جديد لكيب ناسيونال.
2: شوف نحن قلنا ابواب المنتخب
0: شكون انتوما؟
2: لا نحن
0: أنا أقول
2: أبواب المنتخب مفتوحة للسلاح على تقديم الإضافة بالحق نحن علاش تشوف راهو فهم مشكلة كبيرة في المنتخب التونسي. نحن رانا في مرحلة انتقالية حساسة مش عارفين رواحنا نفكروا في مقابلة أوغندا وبوتسوانا يا نادر ونترشحوا الكأس أمم أفريقيا في الصيف أو أنه نبنيوا للمستقبل. على هذاك بعض الملاحظات جيت في خصوص سن بعض اللاعبين اللي متقدم شوية ودي تحكي على 2030
1: ما تنجمش عندك أهداف آنية حينية يلزمك تحققها وفي نفس الوقت عندك مشروع اخر يبدا تدريجيا. ما تنجمش تجيهم الكل شبان تو ما تشحش كوب دافريك تو معين يتنحى والجامعه تنحى وتونس تدعى الكل كل انطيرو ما يقعد حد في البلاد
3: تدريجي
1: ما لا تدريجي ما تنجمش.
0: دعوه صدق قديده سمير سليمي
3: نظن انها في محلها بطبيعه الحال قاعد يقدم ابار الاهداف اللي قاعد يسجل فيها قاعد يقدم في مردود ممتاز فرض نفسه على مهد الكنزاري فرض نفسه في النادي الافريقي قاعد يخدم في خدمه ممتازه جدا يسجل في الاهداف يغذي ثقه في روحه. الدعوه كانت في محلها وفي وقتها بطبيعه الحال خاصه انه في المركز هذاك شكون عنده في المركز هذاك معاه في القائمه عنده كان المستوري اللي يلعبك البونتا بونتا
0: في انتظار انه شوات يرجع يلعب
3: كي يرجع شوات نحو يقديده فما حتى مشكل
0: لا اون فافور من بعد شكون بالك بالك قديده تو عمل ثلاثه ماتشات باهيين
3: وهذاك اللي
0: خصنا نتاعو يمارك
3: هذاك
1: اللي
3: نتمناو
1: اللي لازمنا نقولوا انه ديلان بدون عمر القيق شوات هذوما الكل دفعوا ضريبه اما تغيير نادي وبطوله ما بداتش او تغيير نادي وما لعب حتى دقيق
3: بالضبط
1: دونك مازال البما النصراوي انت حكيت عليه نشوف في احصائيه بدنيه وصل 34 في السبرينت لمدافع محوري 34 كيلومتر في الساعه في اخر المباريات اللي عن فيهم اخر دعوه كانت لي تعرف معناها محور الدفاع
0: لا مويان هذايا ولا فما سبرينت
1: فما سبرينت منهم وصل عمل هذيك تعرف معناها لاعب محور الدفاع يعني كي تلعب دفاع متقدم ما تخافش عليه يعني لاعب محور الدفاع
0: لعبوها تكون
1: سريع
3: اسرع من مبابي
1: لا لا لا لا لا مش هذا وزيد يلعب في إيستا هو في كرواسيا من عمناه وتذكروا خمار عيطول النصراوي في الاكيب أبريم في ضد مصر في سبتمبر الفن هو يخدم ويشتغل على روحه حاجة أخرى 19 مباراة تعمل الموسم الفارد 9 في المحور و10 ظهير أيمن يعني يلعب زوز مراكز إن شاء الله يكون موجود كلمة بالك على الأجنحة فجأة من عدم دعوة يعني كي نشوف العاشوري العياري مثلا مش كلام مستقبل الكرة التونسية
3: أوكي ليه سعد
1: لاعب تقريبا كل المباريات ما يحدش الماتش لعب 10 وأربعة تم يتحسب أكثر جناح ناجع
3: وين
1: لا أعتقد أنه اختيار
3: وين
0: في نزيد أنا جملة على كلامك
1: ناشفيل مشى لأمريكا
0: نزيد أنا جملة على كلامك ما عادش عينه برشا في ليكيب ناسيونال
3: يبدو
1: إن شاء الله ما يكون شكر لأنه نستغرب مستحيل تكون نظرة فنية من معين لاعب أساسي ويلعب وقعد يعني متألق في مبارياته أوكي أنه ما يكونش موجود لبقية كما قلت لك اللومي سعيد بعوته زادة قاعد يلعب ولو بضع دقائق لكن سجل 3 أهداف
0: بالضبط ووجوده مبرر الحقيقة الأرقام مخلته موجود في الليستة هذه للأسف ما خلتناش نقوله كل شيء مع الأقل خذينا أهم الحاجات اللي خلفت بعض التساؤلات عند
3: وما زال عندنا الوقت تنزيد نحكيه بيانسيو في المباريات
0: إن شاء الله.
3: المهم الغاية متاعنا هو أنه إن شاء الله معين ينجح وإن شاء الله كالصورة اللي رأيها القاتمة الخايبة المشباهية في الفترة الأخيرة إن شاء الله تدريجيا تتحسن وتتطور
0: بالضبط إن شاء الله
1: ولو ترتيبنا 11 إفريقيا ما طالبوش بحاجات كبيرة إن شاء الله نربحوا أوغندا وبوتسوانا خاطر أوغندا مش محسوب راه مش تتعدى ليبيا بوتسوانا تونس تتعدى واحدة راه ماهيش سهل
0: شكرا لكم يعطيك صحة نادر شكرا لك شكرا لي سمير سلام يا حسني فما صديقنا متابع كل يوم اسمه حسني الغربي زاد يسلم عليك
3: بارك الله
0: فيك أيوة. الاسم سلم علي
1: برشا اسمع الاسم هذا بيجي
3: بالخزولي هو يبعث من تحت اسم الزور
0: اللي يبعث لنا غادي شكرا مروان يعطيك صحة وسيم كنت معنا في الإخراج الرقمي نشكر المتابعين على الأرقام الكبيرة اليوم في المتابعة سواء على يوتيوب ولا حتى على فيسبوك الناس اللي بعثت اسئلتها على واتساب الله غربكم ريتهم على الشدة بعضها اليوم فمش وقت باش ناخذوا الاسئله نتاعكم حاولنا ناخذوا بعض منها نشكركم على المتابعه نتقابلوا ان شاء الله ديبيت سومان 6-7 ديما على الاولى موزايك كفمه

السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.

0: هذا العرض الإخباري. فرقة الشرطة العدلية بأرينا الشمالية تتمكن من الإطاحة في جهة سكرة بالعاصمة بعنصر مصنف خطير محل 16 منشور تفتيش ومن حج نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وقد تم وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك الاحتفاظ بالعنصر المذكور. النسخة صفر من مقترح قانون تنظيم الهيكلة الرياضية أصبحت شبه جاهزة بعد مناقشة مقترحات التعديل وفق رئيس لجنة التربية في البرلمان النائب عبد الرزاق عويدات، الذي أكد للزميلة سيد الهمامي أنه سيتم مزيد النظر فيه خلال اليوم الدراسي الذي سيعقد في مفتتح العام البرلماني الجديد.
1: فيما يتعلق باللجنة، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتجريب والشباب والرياضة، عندنا مقترح قانون اللي بدينا نخدمه عليه من السنة الماضية اللي هو الهياكل الرياضية، قانون الهياكل الرياضية ولا مقترح قانون الهياكل الرياضية. عملنا فيه سماعات عديدة لجهات معناها متاع قانون رياضي، ومازال عندنا نستنوا في وزارة الشباب والرياضة جينا في السماع، والآن اللجنة تقريبا انكبت على المقترح هذا ولحقت جميع المقترحات اللي جاتنا من السماعات اللي عملناها، ومشينا تقريبا الآن في إعداد النسخة صفر، تقريبا بديت تحضر النسخة صفر، يمكن نعمل لها جلسة في مفتتح السنة البرلمانية، وبعد ذلك باش نمشيو إلى يوم أيضا أكاديمي، يوم دراسي باش الأكاديمية البرلمانية تعيط لكل معناها الفاعلين في المجال الرياضي وكل اللي عندهم علاقة بالمجال الرياضي في إطار يوم دراسي تكون فيه معناها اطلاعهم على النسخة صفر وتقديم مقترحاتهم والمقترح التعديلات اللي يروها ضرورية في هالمجال هذا اللي هو مجال الهياكل الرياضي.
0: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب في الدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية مغزى من ولاية توزة. وهي الانتخابات تذكر بأن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشقرة من البداية الانتخابية المحلية المذكورة ستجري يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. وتحمل ورقة التصويت على سحب الوكالة التي نشرتها الهيئة الجملة التالية: هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب محمد بوشقرة عضو المجلس المحلي بتمغزة، وذلك عبر وضع علامة قاطع ومقطوع في خانة نعم أو لا. بالشأن الدولي، مستوطنون متطرفون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وسط توثيق هيئة الجدال والاستيطان في فلسطين لنحو 5000 اعتداء منذ بداية العام الجاري. مسؤول عسكري أمريكي يقول لشبكة ABC إن الانسحاب المرتقب من العراق يمثل نهاية المهمة العسكرية الأمريكية الحالية، وأن القوات المنسحبة ستنشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة مع سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي. والمسؤول الأمريكي يضيف أن المعدات العسكرية ستسحب أيضا بما فيها منظومات الدفاع الجوي، واضحا أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد تنظيم داعش الإرهابي. نهاية هذه الجولة والموعد المساء اليوم يتجدد الآن مع سامية وزياد في كيلتور بلوس، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس كيلتور بلوس. كيلتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، سامية الحامي.
3: بكم ما كنت تسمع فينا على الأولى في تونس موزايك FM، هذه كولتور بلوس من تواني 8 تعليم نورانديفو 100% كولتوريل، جديد الصحة الفنية والثقافية تلقاوها معنا في سبيعة من زمان. كولتور أكتو بالنسبة لليوم نحكيه على زوز أفلام تونسية، نص شيح ودار العرس في القاعة التونسية، الندوة الصحفية الأيام قرطاج الموسيقية، مهرجان الإذاعة والتلفزيون لطيفة القفصي من بين المكرمين، ونحكيه على عودة نجاة الصغيرة أول ظهور لها بعد غياب سنوات. كما كل نهار جمعة نلقاو وصل غرامك، ضيفنا اليوم ممثل صانع محتوى وبطل في رياضة البادي يحكي لنا غرامه مهدي مزاح في وصل غرامك. الفلاش باك خليكم معنا، نحكي على الممثلة المصرية عبلة كامل، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الإعداد، يسري في الإخراج الرقمي، وزيد في الإخراج، ونبدأ كالعادة مع الموسيقى تولي تحسيني على الأولى.

0: بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. توت سويت وقائد جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو.
0: كولتور اكتو
1: اليوم في كولتور اكتو نحكيو على جديد الساحة الفنية والثقافية كما عودناكم. نبداو مع الفن السابع، فيلم لاص شيح في القاعة التونسية للمخرج خليل البحري. تنجمو تعملوا عليه طلة. فيلم كوميدي بعيد على الواقع والأزمات اللي فيه كما صرح مخرج العمل. نلقاو في البطولة ثنائي جديد في عالم الكوميديا، محمد الكرموسي ومحمد السويسي، زوج شباب يتيحوا في مشكل كبير ويلوجوا على الحل، يتعدوا بمغامرات تهزهم العالم الخوف والرعب. مشكل لاص شيح نفرحوا زادة بالإنتاجات التونسية. دار العرس الهيفل بن يوسف قريبا في القاعات بداية من 23 سبتمبر. في البطولة نلقى وجاء جندوبي، صابر الوسلاتي، جياد الشامي، خلود جليدي وسهام مصدق بعد غياب لسنوات في القاعة التونسية بداية من 23 سبتمبر. فيلم يحكي على كواليس وتحضيرات العرس. مخرج العمل يقول انه من قصة واقعية 100%. عرس مزروب علاش وهل باش يتم ولا لا، هذا كل تكتشفوه في قاعة السينما. من عالم الفن السابع نهزوكم للموسيقى. أيام قرطاج الموسيقية تعلن موعد اللقاء الإعلامي بمناسبة الدورة 11 من التظاهرة هذية، وذي باش يكون التقديم أبرز ملامح الدورة برنامجها الفني في انتظار تسليط الضوء على أهم العروض والسهرات والندوات والفعاليات المبرمجة، مع بطبيعة زادة تقديم أبرز المستجدات المتعلقة بالدورة هذه. الموعد نهار 3-22 سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. وطبعا نفس النهار يكون بحضنا هنا في كولتور بلوس الموسيقي منظر فلاح ومدير الدورة الحالية. نذكر موعد لي جي ام سي من 3-10 أكتوبر. من بينهم الممثلة لطيفة القفصي والممثلة وفاء عامر، بشرة وباسم مغنية ضيوف الشرف في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الممثلة التونسية باش تكون من بين المكرمين في حفل افتتاح المهرجان. لطيفة القفصي بعد مسيرة فنية مميزة. حول المسائل التنظيمية المتعلقة بحفل الافتتاح اللي باش يكونوا حاضرين فيه رحمة رياض ونصيف زيتون، أشار عبد الرحمن سليمان مدير المهرجان إنه التنسيق جاري مع الحماية المدنية والسلطة المحلية والجهوية بقرطاج وغيرها من المصالح المتدخلة من أجل تأمين أفضل الظروف التنظيمية للعرض واحترام طاقة استيعاب المسرح وضمان سلامة الجمهور. نذكروا كونه عروض الافتتاح والاختتام باش تكون عبر الدعوات ما فماش بيتخي، ويقول انه ممنوع منعا باتا انه يتباعوا الا التذاكر هذو. نذكروا الاختتام باش يكون مع كريم الثليبي ومجموعة من الفنانين العرب. الموعد من 21 ل 24 سبتمبر 2026. نمشي للعالم العربي في ظهور استثنائي شهدته أروقة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2026 حضور الفنانة نجاة الصغيرة خلال تكريمها بجائزة شخصية العام الثقافية ضمن فعالية الدورة 20 لجائزة الشيخ زايد للكتاب العام 2026. جلسة حوارية تستعيد ذاكرة الفن العربي تحت عنوان نجاة الصغيرة ذاكرة الفن العربي أو نجاة والعصر الذهبي للأغنية العربية. أقيمت ندوة خاصة أدارتها وحاورتها الدكتورة نجوى أرويلي، وسلطت الجلسة ضوء على المحطة الفارقة في المسيرة الاستثنائية للجيتارة ودورها الريادي في صياغة وجدان الأجيال عبر عقود وعقود من العطاء الموسيقي والفني. فتحت الجلسة نقاش عميق حول التحولات اللي شهدتها الموسيقى العربية والمقارنة الفنية بين جيل العظماء والأجيال المتعاقبة، وكان حضورها محط الأنظار والصحافة والإعلام في العالم العربي جيتارة الشرق نجاة الصغيرة.
2: شكرا شكرا لوجودك معنا ست نجاة، أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
1: هذه كانت كولتور اكتو بالنسبة لليوم.
0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. كيما كل نهار جمعة الموعد يكون مع الفن والغرام. توت سويت وصل غرامك.
0: وصل غرامك
1: كما كل نهار الجمعة في وصل غرامك. نحكيو على الغرام، نحكيو على المحبة في لي دومين الكل. اليوم باش نحكيو المحبة بين دومين الفن، دومين التمثيل ودومين السبور. وين يتلقاو هذوما زوز؟ يتلقاو مع ضيفنا مهدي مزيح. مرحبا.
3: عسلامة سامية، شكرا على الاستقبال.
1: شنو الحوي؟
3: سافا لاباس الحمد لله. انا الغونتخي فرحانين بها، تعبنا شوية في الصيف طيب نبدأ وننجو على الأرواح.
1: كيفش لي سوفنير اللي عندك مع العودة هكا المدرسية وسبتمبر وخمستاش سبتمبر والرتور هذا؟
3: والله عادة نعمل عليها جو خاطر تلقاني باش نشري حوايج جدد، نشري كالطابلية الكرتابة، حتى والله الكرارس كنت نعمل عليهم جو ستيلوات. دونك بالك شي موسم الحاجات الجدد
1: كنت منظم وقتها هكا ستيلوات الألوان وذوكم ولا هكا فما
3: مغرومة ما مش منظم
1: مغروم بهم وكهو
3: صحيح كن نشريهم جدد ننفح بهم ومن بعد منيش أكثر عبد يستحفظ
1: هاي والعودة بالنسبة لي كنت نتصور اكسيبسيونيل شوية باش نحكيو عليه غرام كبير رياضة الباديل فما دي تورنوا شفنا وتابعنا زادة كون عملت أكثر من مرة مثلت تونس في الخارج في بلدان مختلفة قبل هذا خلنا نبداو من الأول الحكاية وإحنا اليوم نحكيو على وصل غرامك مهدي في العادة نشوف صانع محتوى نشوف ممثل ولاعب محترف في البادل كان ننظموهم اليوم شو نقوله
3: معناها بالنسبة لي أنا كيفاش نشوفهم والله هذا موضوع مهم وموضوع أنا ماما دخلني بعدي خط العبيد يقولوا لي عارف بروحك وكان لي أنا أكثر سؤال صعيب باش نجاوب عليه اليوم انا اخترت اني نكون انسان مغروم او فري سانس دو تيرم و جو بونس كو انسان مغروم ينجم يكون عنده مجالات مختلفه هو بطبيعته على قد ما يتطور على قد ما باش يكتشف حاجات دونك انا اليوم كما قلت انت فما لاكس متاع سبور متاع رياضه كبرت بيه ملي انا صغير كان فما القرايه راني انا كنت باهي في القرايه ساميه وبديت نخدم في خدمات بيرون فاديخ بكو بلو كلاسيك ومن بعد جوستمان شلقت اللي هذاك ما كانش غرامي وحبيت نكون عندي حياة فيها أكثر أحلام فيها أكثر غرام وشغف
1: تبعت غرامك؟
3: تبعت غرامي لأن كي روحت لتونس تبعت سبور أنا كي بديت بالسبور دو راكيت بالتنس ومن بعد مش في كونفرتي او بيتش تنس اللي باغي فيه ان ديسيبلين مونديال وقتها هزينا في تونس لي شامبيونا دو ناسيونو مثلا تونس في روسيا وقتها انا وماهر بوغر مون بارتنير دو توجور اللي انا بديت وانا معاه ومن بعد اكتشفنا البادل في فرنسا كي زوز كنا دي سالاري جوستمون بدينا خاطر استرجعنا ذكريات الطفوله احنا بالراكيت ونلعبوا في تونس كاملة كنا نلعب وريت سيف لعبات مشيت صيف تبحر احنا من بنزرت مش فقلك بن قردين كنش فهم تيران تنس مال سفاقس جيبس
1: الغرام بدي بتنس
3: بتنس مالي احنا صغار
1: ومن بعد اليوم نحكيو على شامبيون في البادل في رياضة البادل كيفاش تكونفرت الغرام للعالم هذايا وإلا مشيت للبادل كي ولات التران تخليني نقول خاطر اليوم نحكيو على البادل وفما اتيكيت معينة ملاصقة على الرياضة هذايا مهدي
3: صحيح ملاصقة بطبيعة الحال نتصور انه فما اسباب معينة علاش تلصقت انا ما نحبش ديما لا بيناريتي معناتها حاجة 1 و 0 صحيح او غلط فما دي نيوانس في الحياة معناها صحيح انه الرياضة هذية اليوم فيها تريند معينة فما عباد يلعبوها على خاطر فما فيزيبيليتي خلينا نقول كلمة ريق معينة مود اما فما عبيد اخرين مغرومين بالحق بالرياضه هذيا كي ان سبور تري كومبلي تري انتريسون تري فيزيك تري تاكتيك تري استراتيجيك ويقوي لي كاباسيتي مونتال اي سوسيال خاطر احنا كي كنا في التنس سي ان سبور انديفيديوال تتعارك بينك وبين روحك لعبت مليح تربح لعبت اقل تخسر اليوم في البادل وانا كنت عندي صعوبة فيها من الاول انك معاك بارتنير وان تو ديبون دو سا بيرفورمانس ا لوي اي تو سا بور دير كو كي بديت البادل بديتو في فرنسا وقت اللي ما كانش تريند ما كانش مود جملة
1: وهو من خلينا نقول تقريبا من 69 نحكيو على الرياضة هذه ظهرت فعليا كفكرة بدت من المكسيك ومن بعد بدات تنتشر بشوية مهدي دونك مناش نحكيو على 2026 ولا خلينا نقول 5 سنين الاخرين
3: فوالا ان فيت كما قلت أنت ظهر في أواخر الستينات في المكسيك ومن بعد انتشر في الأرجنتين وفي في إسبانيا إسانسيالمون دونك اليوم عندك أحسن جوارات في العالم راهم في إسبانيا وفي الأرجنتين واليوم قاعد يتطور برشا في العالم لعول 10 سنين الأخرانيين نوعا ما في البلدان المتطورة الكل. وفي فرنسا مثلا مش نعطيك جوست ان اكزامبل يحكيوا على بلو دو 800000 براتيكون دونك اكثر من 800000 لاعب. ما نصورش هذايا جوست ظاهرة متاع تريند, انا نصور اللي اليوم رياضة ناجحة على خاطر الخصال متاعها, معناها لا فريمون لي زاتو pour être un sport qui attire des gens qui n'avaient aucun lien avec le sport.
1: اليوم مهدي مزيح, شنو بدلت فيك الرياضة هذه؟ شنو أضافت لك على المستوى الشخصي والإنساني؟
3: أول حاجة سهلة ياسر, كما قلت لك كبرت بالكمبيتيسيون, الكمبيتيسيون فيها برشا أدرينالين, فيها كالنشوة هذيك, فما راني دي زيموسيون ما نجم نعيشهم كان في تيران وانا نتعارك ضد عبد. بيان ايفيدامون الفرق ما بين عركة اوفريسونس دو تيرم في الحياة وألا في تيران بتاع سبور, في تيران بتاع سبور انو فما قوانين باري, مثلا حتى في السبور دو كومبا بوكس سينما كذا, الفكرة انك تعطي كل ما عندك وجيت مصلحت تبقاك متريني فيزيكمان تكتيكمان بسيكولوجيكمان, عندك عبد ضدك اي تو اسي دو تو ميتر اون اوفر باش تربح السيد اللي مقابلك. انا الحاجة هذية بعد ما خرجت من التنس, خاطر من بعد في التنس اتان سيختناج يبسوا لي بروفيسيونيل وحاجة صعيبة برشا في العالم يتبطل, معاش تلقى لي كومبيتيسيون اللي قدك. اليوم في البادل وعليش نجح, فما دي كومبيتيسيون الفئات متاع اعمار مختلفة. تلقى اليوم عباد عمرهم في الخمسينات والستينات كي سون كومبيتيتيف, خاطر سي ان سبور كي موانز اكزيجان فيزيكمان. اليوم لو فات انه لو سيكتور بريفي دخل في سبور هذا يخلي انه يليه بلوس دينيشاتيف دو كومبيتيسيون. اليوم سبور هذا لانتيريس انسي لانتيريس صغار, لي بارون يحطوا صغارهم تلقاهم هما بيدهم قايدين مع بعضهم. سي ان سبور سوسيال اللي لم لعبت اوتور دو لا براتيك. واليوم انا شخصيا اكثر حاجه زادتني لها انه رجعني لكل اسبي نتاع الكومبيتيسيون, اللي نرجع طفل صغير في وسط التيران وجست نحب نربح اللي مقابلي.
1: وخليني نقول كانوا اليوم قدمت بالكدا, خاطر نحكيوا على تورنوا حاليا, قلت لي جيت قاعده تحضر في التيران, شنو نحكي بالضبط شنو فما؟
3: اليوم في تونس فما سيركوي ناسيونال يتنظم على طول العام, عندك كل جمعه تورنوا في كلوب معين. اليوم انتشروا بالكدا الكلوب دو بادل في تونس, كم تلقى من بنزرت حتى الجربة دي كلوب دون بوكو دو فيل. انا بدي عملت وقتها دشنت انيسياتيف في مجاز الباب, وقتها كانوا الشباب متاع الجهة هذيك طالبوا بتيرانات بادل, باش نوريك قداش اليوم الحاجة ذي ولت مطلوبة وما ولتها البلدية, وسيتي ان فينانسمون بوبليك للعباد في الجهة هذيك. دونك اليوم سبور انتشر, عندك ان كالندريي ناسيونال على عام كامل, وجمعة ذي نستقبلوا تورنوا في تونس في نوتر دام دونك ميتويل فيل, تحديدا في اوتيل شيراتون اللي هو قديم معروف. فما نوفو كلوب غادي حل دي تيران ودور, وكهو مرحبا بالعباد باش يجيو يتفرجوا يكتشفوا.
1: وفي هذا الكل مهدي مزيح الممثل وينو؟
3: الممثل وين به ياسر سؤال. حصل لي الشرف اني مثلت مع عبد الحميد بوشنيق في راجوج.
1: دكتور هادي مازال يقولوا لك دكتور هادي ولا؟
3: والله التو دكتور ليه؟ دكتور عبد الكل يقول لي دكتور. اللي هو زيد حاجه تشرفني نكون دكتور, خاطر كان حلمي الاول في الحياه سني الولد قال ايش حبت تعمل, قلت له دكتور, ما قال لي فيها برشا حفاظ يا اخي بطلت. يا اخي عبد الحميد نشكر وعطاني الفرصه,
1: عطاك الفرصه باش تحقق
3: حلمك. عشت مده شهر ونص تورناش.
1: دونك نتصور تبقى فيك حب التمثيل حب الفن, خاصه كي نحكيوا على عمل كان ناجح في جزء الاول راجوش, ثم الجزء الثاني اللي انت التحقت في الجزء الثاني وكنت بمثابتك هناك نقطه الاستفهام, شكون الدكتور هادي, شنو هو الحكايه بعيد على عالم راجوش. دونك نتصور كان تشالنج صعب شويه بالنسبه لك انت مهدي.
3: هذه ترانزيشن به على الاخر ما بين سبور والتشالنج هذا اللي حكيت عليه. انا كان ما جاش السبور راني مش نقول لكم بعد اني نجحت في دور ولا لا, سي سوبجكتيف الفن, ما فماش نجحت في المطلق, فما اقنعت عبيد ولا لا صدقوك ولا لا, ما نحبش ندخل في هذا, نحب ندخل في انا كمهدي مزيح كيفاش جي أبوردي سو تشالنج لا, كيفاش نجمت نتغلب على ديزيموسيون متاع خوف. هو toute mon expérience في السبور في الكومبيتيشن انك لعبت قبل في دي ستاد برشا عبيد يشجعوا ضدي فما عبيد يبروفوكي وكل حكاية ذي تعمل فيها ملي عمرك 6 7 8 9 10 سنين Et pour moi, c'est la capacité à évoluer, à performer sous une pression moyenne. Ou un exercice de t'exercice firouhak ou un sport zéda yalmek enek ken temen brouhak temen bqudouratek ou t'etrein zéda t'akhlet. Donc un challenge m'ta ragouj qui jeni قلت مدام جاني مدام الدنيا عطتهولي يعني انا قدو مدام المخرج شاف فيا حاجة معينة يعني أنا قدو بش نقدو على أحسن صورة عمري مش أكيد في هذك
1: قلت أكثر من مرة كونه كنت صادق في الدور وفما حاجاتي شابهولك بين هادي وبين مهدي فما حاجات كيف كيف يمكن الحرة هادي سهلت عليك شوية المأمورية متاع الدور
3: بطبيعة هاي معناها في الاتابة ذي كان ما كنتش قادر أني بش نمشي لشخصية ما عندها حتى علاقة بي ما عندي حتى فيكو أنكو معها دونك قربني عبد الحميد الحاجات نعرفهم في روحي وانا بدي زدت اكتشفت روحي سي دي نيوانس مثلا مانيش اوسي جنتلمان كو دكتور هيدي بار كونت جو سي ليتر دونك تلقاك تو اكتيف الكوتي هذاك اللي فيك نجم نكون رومانتيقي في حالات معينين
1: حبيته
3: بصفه غريبه حبيته لان قلت لعبد الحميد نجمش بدل السيناريو ومحبوبه تكمل معايا بالحق راح حكيت له الحكايه ذي شدوا الضحك وانا كي حكيت له نحكي بجدي معناها خاطر ما حبيتهاش توفى الحكايه قلت علاش باش توفى وباش تقول لي امشي وباش نمشي لفرنسا نحب نزيد نقعد معناها
1: تحب تزيد تقعد كرغبه في انك تكمل تظهر اكثر دي سيكونس في راجوج والا كونه حبيت الرول لدرجه انك قلت خساره كونه توفى الحكايه هكا ما لازمش توفى هكا
3: والله صدقني ما عادش في التجربه هذيك انا جاتني نهار قبل أول سيكونس كنت نلعب في كومبيتيسيون متاع باديل في المغرب كي كلمتني عبد الحميد طيش تروحي طول في الدور وفي السيناريو ممكن معناها في وسط الخدمة ما عندي حتى حساب متاع سيكونس نظهر أكثر نظهر أقل مونسول انتري الحاجة الوحيدة اللي نشوف فيها زي أنا نحب نعيش غادي أنا نعتبر روحي عشت في رجوش وبش نعطيك معلومة عمري ما قلتها في السوشيال ميديا عديت 10 أيام بعد التورناج كما نقوله صالت لي تيحة بسيكولوجيك معناها هكا ما نجمش نرقد في الليل ونخمم كان في رجوش ورغم اللي وقتها السي دوري وفي وصورت آخر سيكونس
1: خوف؟
3: لا مش خوف تلمان سيتي انتانس ماما معناها ما نخمم كان في دكتور هادي في حياتي متاع مهدي اللي نسيت مهدي فيه دونك هذا هو لي سيتي جوست انسان عايش في حلمه حبي كم يعيش الحلمه كيما كي نهار تمشي السهريه محلها على الاخر ولا البلاصه فواياج محلها على الاخر ما تحبوش شوف سيتي جوست سا
1: الحب والعلاقات بين كما شفناهم بين هادي ومحبوبة مهدي خذيت منهم في الدنيا تعلمت من البيرسوناج
3: والله هي
1: اوترمون بوتيت
3: مثل ما طبقتش مشيت في فرصة التطبيق اما سي سور سيتي تري انتريسون انه تلقى عبد اللي عجبني فيه دكتور هادي تري كوريكت وبقدره زيدا معناه او ميم تان عطاها قالها راني لان راني موجود اي حاجه تحب عليها راك باش تلقاني تنجم تعمل عليا الوقت اللي حس انه ما فماش تجاوب من الشيره الاخرى وحس انه البارتنير نتاعو راي عندها رغبه اخرى وعندها حب اخر il se retire avec beaucoup de classe et donc عندي انا النموذج نتاع الحب نتاع دكتور هادي très inspirant ويعجبني
1: تستنى في التطبيق
3: استنيوا في التطبيق
1: لا هذا ما تحبش كنا نحكي على العلاقات الشخصية خط الحب زادة موجود في الغرام كما كنا نحكي في غرامك بسبور ولا زادة غرامك بالفن تقول نلعب سبور ونحب الفن ويقولوا ممثل اليوم الكلمة هذه تغيرها اليوم تقول أنا ممثل
3: ولا إذا حكني أنا الديبا هذي نحس اللي فما
1: هو موش دبا هو تصريح ليك
3: لا تصريح لا نحس بصفة عامة خاطر يسألوا برشا ممثلين يقولوا له هل أنت ممثل وكل واحد وإجابته كل واحد ومفاتك طريقة رؤيته للخدمة هذه. خاطر فما اللي يقول لك مثلا كنت تمتهن الحاجة هذيك ما تخدمتها وخلصت يعني أنت ممثلة عايش ما تكونش مش ممثلة. فما اللي يقول لك ممثل راي كلمة كبيرة سي ان باركور دو في لازمك تكون بتاتر وريت حاجات معينين. أنا أعتبر روحي اليوم ممثل كان باش نغشش عبيد الله غالب أنا نشوف روحي كذلك تبقى هل أني أنا ممثل كيما لا يرحمه
4: فتح
3: الهداوي بديتو إيفيدامون فهمت نتصور أنا كيما كنقول أنا لاعب بادل ولا فما عبيد أخرين يقولك أنا لاعب كورة كيما فما كريستيانو رونالدو كيما فما لاعب كورة مازال كيبدي اون ديبيوت كارير دونك ممثل خاطرني نحب نمثل خاطرني مثلت اون اوتر سيري من بعد خاطر هكا فما دي بروجي
4: ما نعرفش باش تحكي هنا ولا يا مهدي
3: والله فما ميني سيري لعبتها مع المخرج مجدي سميري وقتها جاي دو بيتي رول ديفيرون فهم دو بيتيت سيري وعندي فيهم دو رول برينسيبو مازالو ما خرجوش في الباقي فما ديزيشانج مع مخرجين ما فما حتى شيء كونفيرمي وانا اونترتون دخلت نعمل في المسرح هذاك علاش كنقول لك انا ممثل يعني انا في الطريق نتاع التمثيل هذاك
4: والحلم ممكن نتصور للجميع الحق في انه يحلم
3: بالطبيعه طموح وكهو ومن بعد اللي باش يجي مبروك معناها عندي انا لو فات اني نقول انا اليوم ممثل مش ممثل مش ببدل حتى شيء للباقي متاع الكارير متاعي معناها سي باس كي مديفيني زادا مانيش نقول العباد اهلا عسلامة انا راني ممثل انا راني انسان افون تو تبقى نجم نكون رياضي نجم نكون ممثل نجم نكون انتربرونور باعث مشاريع وحتى حاجة اخرى نجم نكون مغني
4: ويتلقاو ايوا مغني
3: علاش ليه ما نحب علاش ليه نسلامي نهار اخر ودري بيان حتى نشطح زيت
4: تكتب حاجات قاعد
3: نكتب
4: تعرف في محاولات نصوص
3: اي بشوي بشوي تو يجي في وقتها مانيش مزروبه على حتى شيء سامي نجم حد نقعد 5 سنين ما سالش ما قلقنيش
4: اما الغرام يقعد فيك
3: فوالا نعيش هنا بطريقتي نحسو سي ان مود دو في كريت كنقول انا ممثل معناها حتى كي نتفرج اليوم في اوفر نحط روحي في بلاصه الممثل هذاك نقول اعمل هكا سي انتريسون الحاجه هذيك بالكشن نهار روحي انا كيفاش نعملها تمشي توتو فور تلقى دي ماستر كلاس ما نعرفش انا اي مخرج اي عبد في الميدان الفني عنده ما يقول في روحه نسمعه هذاك نعبر
4: اليوم كانوا تكون موجود مع عبد الحميد بشنيق ولا حكيت على مجدي سميري ولا نستناو ان شاء الله المخرجين اللي باش تتعامل معاهم دونك فما حاجات قاعد تخدم فيهم قاعد تقدم وقاعد تحلم مهدي واحنا هذه وصل غرامك كيف فما مساج تحب تقوله لاي انسان شاب مغروم قاعد يحلم شو تقول له مهدي وانت اللي خفت تحديت عشت المنافسه كما حكيت انت عشت بعض الصعوبات كيف دونك شو تقول له باش يكبر في غرام وباش يكمل وشو تقول لروحك زاد سورتو
3: والله نقول لاي شاب تبع ثنية روحك اللي هي حاجه تخيز ابستريت تظهر اما انا مثلا واحد من الناس تبع ثنيات ما همش متاع نفسي قبل فهمت على خاطر المجتمع ساعات يقيدك بسلوك معين ولا تشوف عبيد ماشيين في طريق معين وتقول هذاك الطريق الصحيح اما انت من داخل ماهوش هذاك اللي يفرحك دونك نشجع اي عبد انه يحفر في روحه يشوف شنو اللي يعجبه غير ما شنو اللي يفرحه هو ويفي كونفيانس سون انستان وحساسه كي تتبع الثنية هذيك باش تنجح مكهو خاطر برشا حاجات يظهروا مزيانين من برا كيما مثلا تمثل تولي معروف كذا الحقيقة هاني واحد من الناس عشتها ماهيش هذيك اللي فرحتني فهمت
4: شنو اللي فرحك مات
3: شنو اللي فرحني بصفة عامة يفرحني كي نكون en phase avec les valeurs اللي نمن بها فهمت نكون صرفت بالقدام على العباد نكون عطيت ما عندي في خدمتي معناها نقول ثنيت الركبة خدمت عملت لي عليا ومن بعد ريزولتا هذيك الدنيا مش مشكل فهمت ما أنا نحاسب روحي نحاسب نيتي مع العبيد التمشي متاعي مع العبيد ومن بعد حتى كان عبد آخر يتغشش عليك نقول أنا تصرفت كيما نعرف كيما تربيت فهمت كيما راه صالح ومن بعد جون كونترول با لو ريست ما قلقنيش.
4: وكيما زدت تبعت اغرامك اليوم الوالد فخور بيك فخور بالباركور اللي عملته اللي بعدك على الطب وكانك تكون دكتور.
3: والله سؤال تريز انتريسون. الوالد حياته كل ما هوش فخور ما يقولش اللي هو فخور بي ان توكا تعبت وانا الحقيقه تعبت دارنا شويه على خاطر عمري ما كنت نعرف شنو نحب بدلت من برشا حاجات وهما دزوني برشا في ثنية القراية والبيرو والاستقرار هذيك بعدت عليها لخاطرني منيش الإنسان هذيك اللي حبوه نكون ألوريجين ومقبلوش برشا من الأول اختياراتي فهمت شافوني هكا ضايع
4: مفرفش
3: لين اليوم الحمد لله بعد سنوات متاع برشا تعب وانا بيدي زدت فهمت روحي وزدت كادريت روحي وصارت ماتوريتي بطبيعة بصورتو بعد العمر 30 اليوم نتصور الوالد فخور بي هو بعث لي اليوم بالزهر اليوم الصباح يمكن شي مرة في 10 سنين لما بعث لي مساج قال لي راني فخور بيك دونك نبوسه برشا ونحبه ياسر ونشكره على المبادئ اللي علمهم لي وهو اللي علمني اني نكبش ونخدم على روحي.
4: مرسي خاطر نتصور نقول له احنا سدا يعني الصحة خاطر محليها اليوم كي يجي المساج متاع من الوالدين ولا حتى العكس كانوا نحن نقولوا الوالدين يعطيكم الصحة وعايشكم ديما ما تقالش كلمة نحبك وما تقالش كلمة فخور بيك دونك محليها كي تتقال سلموا عليه برشا السلام عليك انت زيدا برشا يعطيك الصحه مهدي وسلام لك التوفيق ان شاء الله ترجعنا هنا في رمضان كما كنت حاضر معنا قبل في موزايك فام بدور جديد وبتوفيق ليك في رياضه البادل وان شاء الله نراوك في ادوار اخرى ما تعدى شكرا ليك
3: عايشك سامية ومرحبا بكم كما قلت لكم جماعة هذه الكل في الدورة متاع البادل في نوتردام في أوتيل شيراتون يجوا تفرجوا واكتشفوا
4: بتوفيق ليك مهدي انزاح وهكا البادل ما عادش كان نحكيه على رياضة الأثرية ولكن نجم تغير في خليني نقول برشا ناس وتغير في الغرام زادا كيف هذه كانت واصل غرامك بالنسبة اليوم
0: واصل غرامك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام
4: كنا مع مهدي مزيح على دور الدكتور هادي في راجوج خلينا نسمع محمود السعيدي نغني على الحب موسيقى لحمزة بوشناق في إعادة أغنية رضا بالحاجة خليفة ولكي ما حبيتوه الراحة لرضا ديكي توت سويت على موزايك اف ام رجعينا

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
2: نكمل معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام وكما العادة وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك مع الوفاق.
1: الفلاش باك
3: بتاكل زي اكل الحمار في النجيلة، لا الحمار بيشبع ولا النجيلة بتخلص.
4: طب وحيات ابوك شوية نجيلة بالتوم
5: فما فنانين كيغيبوا على شاشة الناس تنساهم، وفما فنانين أخرين يغيبوا أما الشخصيات متاحهم تبقى عايشة فينا، تبقى ضحكتهم، صوتهم، كلمة قالوها وإلا مشهد خلانا نضحكوا من قلبنا أو نبكيوا من غير ما نحسوا. وعبلة كامل كانت من الفنانات اللي ما غابتش علينا وعلى جمهورها، حتى وهي بعيدة على الشاشة ما زالت حاضرة في ذاكرة الناس، كأني ما زالت قاعدة بيناتهم تحكي وتضحك وتعيش تفاصيل الحياة كيفنا الكل.
6: هو في زي عبلة كامل يا جماعة؟ ما فيش، لأن عبلة ممثلة صادقة قوي وجامدة.
7: عبلة كامل موهبة نادرة الوجود،
6: جميلة
7: نادرة الوجود.
8: عبلة كامل أنا بعتبرها كوميديانة تراجيديانة كل حاجة.
5: في ذكرى ميلادها نسترجع حكاية فنانة اختارت النجومية أما رفضت ضجيجها. عبلة كامل تولدت في محافظة البحيرة في مصر، درست في كلية الأداب جامعة القاهرة، حبها للفن بدأ وهي طالبة وين شاركت في مسابقات المسرح قبل ما تقدم بعد التخرج مونودراما على مسرح الطليعة، وغديكا شافها المخرج يوسف شاهين وعطاها أول فرصة سينمائية في فيلم وداعا بونابارت عام 1985.
9: فبعد الجامعة عملت عرض مونودراما في الطليعة، فأستاذ يوسف شاهين شافه فاشتغلت معايا.
5: في نفس العام كان لها أول ظهور في التلفزة قبل ما يجي الدور اللي رسخ اسمها عند الجمهور العربي، رقية في ليالي الحلمية، الشخصية اللي رفقتها على 5 أجزاء.
10: ايه خير؟ ايه اللي جاب؟
11: شوف بقى يا لكم يا البنت اللي بره جيكم تاني.
10: ايه الحكايه بس فاهمين؟
11: ولا روايه يا اخويا، بقول لك ايه، انا مش عايز اشوفها هنا، تشوف لك صرفه فيها لحسن ويمين الله يا عبد الغفور، هترجع مش هتلاقيني في البيت وانت عارف.
5: اهم النجوميه الكبيره جات عام 1996 مع لن اعيش في جلباب ابي، فاطمه كشري الزوجه والام البسيطه اللي دخلت قلوب الناس بعفويتها وكلامها وضحكتها.
12: اللي زي يكون عاجبك حالها بس ما ده اسمه كلام، محدش خسرها الا انت. دعيته اديني الشال بنتك مش راجعه تاني.
13: مالك ومال الشال يا بنت حماه؟
12: جعانه هربطه على بطني من جوا انبسطتي.
5: من بعد وصلت عبلة كامل تنقلها بين الشخصيات من هوانم جاردن سيتي وحديث الصباح والمساء الى اين قلبي وافراح ابليس. في 2005 قلبت الصورة تماما بشخصية ريا في ريا وسكينة،
14: وعندها القابلية انها تبقى فنانة، تبقى فاتن حمامة التانية، تبقى عظيمة، تبقى شيء غير عادي يعلم.
15: عبلة كامل من الممثلات اللي لازم تعمل لهم الف حساب، يعني لازم اللمبات عندي كلها تنور.
5: من فاطمة كشري لحنينة الى امرأة قاسية تقود عصابة في السينما، شاركت في أعمال بارزة كما يوم مر ويوم حلو مع فتن حمامة وناصر 56 واللمبي وخالتي فرنسا. لكن المفارقة في حكاية عبلة كامل إنها كل ما زادت شهرتها كل ما بعدت على الأضواء، قللت من اللقاءات والظهور الأعلامي واختارت إنه أعمالها هي اللي تحكي عليها. فما مرة قالت إنها ما تعرفش تلعب دور عبلة كامل، ويمكن هذه الجملة اللي تختصر مسيرتها الكل. هي ما كانتش حب تلعب دور النجمة، كانت حب تلعب دور الإنسان. آخر ظهور تلفزيوني لها كان في سلسلة الدم قبل ما تختار الغياب من سنوات. عم ناول ظهور بسيط وامضى إشهارية في مصر خلتها ترجع بقوة لحديث الناس وقلوبهم اللي ما فارقتهاش. عبلة كامل أثبتت أنه بعض الفنانين ما يسكنوش في الشاشة فقط، يسكنوا في الذاكرة، في مشهد نعودوه للمرة العاشرة ونضحكوا كيف ما أول مرة، وفي شخصية نحسوها قريبة منا لدرجة أنه ننساو أنها كانت تمثل. عبلة كامل نجمة اختارت تكون بعيدة على الأضواء أما قريبة برشا للناس، لأنها ما تمثلش الناس فقط، عبلة كامل كانت تشبه لهم.

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم. شكرا لكل الفريق، شكرا لميثق معنا في الاعداد، زياد في الاخراج، ويسري في الاخراج الرقمي. نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد من كولتور بلس على موزايك اف ام 2 للجمعه. عادي ويكاند مع برشا موزيكا سينما ومسرح. انا مبقى لي كان نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل شويه. خير موعد الاخبار مع حسين الدبيبي، بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. والتمدية الروحية جنوب ولاية سليانة تشهد مساء اليوم الجمعة ارتفاعا في منسوب عدد من الأودية في المنطقة على غرار وادي الثماد وفندق دبيش ووادي العواي وواد بانجيلا إثر تهاطر الكميات من الأمطار في الجهة. وقد ساهمت الأمطار المسجلة في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية بعد فترة من الجفاف وسط متابعة ميدانية من المصالح الجهوية والمحلية المعنية تحسبا لأي تداعيات محتملة على حركة المرور والمناطق السكنية المحاذية لمجاري المياه. العقاد جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الشؤون الدينية والصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتدارس التحضيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج 48-400 ألف هجري. وفي هذا الإطار وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يفيد بأن اللقاء يأتي تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بإلهي موسم الحج العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الهدف المنشود المتمثل في أداء الحج لسعيرته في يسر وظروف طيبة، مثمنا مستوى التعاون البناء مع وزارة الصحة في التحضيرات للمواسم الفارطة. ووزير الشؤون الدينية تطرق إلى بعض الإشكاليات التي تقتضي إيجاد الحلول اللازمة لها بما يخدم مصلحة الحجيج، لذلك حسن الاستعداد لعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحج والتي ستنطلق قريبا والتحقق في جانب الاستطاعة البدنية ومزيد الإحاطة بهم وتكثيف حملات التوعية. الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس محمد أولاد محمد يشير في تصريح أو يعتبر في تصريح للزميل بشرى السلامي أن السنة الجامعية 26 و2027 تشهد عددا من الإشكاليات المتعلقة بإعادة التوجيه والنقل والسكن الجامعي إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتسجيل عن بعد وجاهزية عدد من المؤسسات الجامعية.
4: بالنسبة للعدد الجامعي لقيت شوية تعثر الحقيقة، خاصة المستوى يعد التوجيه اللي صار السنة الجديدة بالنسبة ليعد التوجيه واللي يتعدى في الصيف معاش في مارس، خاصة أنه النتائج لم تصدر في أغلب الكليات.

0: اختلط التكوين الهندسي والطب، واللي قاعدين مع دورين الخدمات الجامعية قاعدين نسرعوا في عملية توجيههم للمؤسسات الخدمات الجامعية.
1: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، قوات الاحتلال الصهيوني تواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة عبر استمرار القصف الجوي والمدفعي واستهداف خيام النازحين ومناطق متفرقة من القطاع. والأنباء الواردة من غزة تفيد باستشهاد شخص وإصابة آخرين بينهم طفل في بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي قرب خيام النازحين في محيط مسجد التقوى شمال مدينة غزة، فيما أدى قصف آخر لخيمة تؤوي نازحين قرب بركة الشيخ رضوان إلى وقوع عدد من الجرحى. نهاية هذه الجولة، والموعد المساء يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس. ابقوا معنا.
2: شكرا لك تشاركوا موزيك فيم. هذه واحد من الناس، الموعد اليومي كل عدم الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. نحكي واليوم على كوكب اليابان، البلد المتطور، البلد ذا اللي زاد أيضا بينه وبين تونس علاقات متميزة لأكثر من 70 سنة من خلال تجربة تونسية اختارت العيش في اليابان، واللي 26 سنة وما زالت التجربة متواصلة. من خلالها نعرفوا البلاد والثقافة، وأيضا نعرفوا زاد أيضا تونس في عينين اليابانيين. سعيد باستقبالها سونيا البنا سلامة. مرحبا بك سونيا.
3: سلامة أسلي، شكرا.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة.
3: عايشك، شكرا على الاستضافة.
2: يعيشك. 26 سنة بعد شوية بنحكيو فيهم، نحاول نسافروا من خلالك لليابان، فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
4: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.

0: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيكا فام.
1: سوديا البنت سلامة 26 سنة عايش في اليابان.
2: ايه
1: شو بخليك تاخذ القرار هذا باش تمشي تعيش في نحن نقولوا كوكب اليابان؟ طبعا نحكيوا عليه شو هو كوكب اليابان.
2: والله في الحقيقة هو مش قراري، هو مكتوب مكتوب بجيني. تزوجت ومشيت اليابان. زوجي هو عنده 14 سنة يعني اشتغل في اليابان وزوجنا ومشيت اليابان. هو أصليته قرا قبل في الصين، قعد 5 سنين، بعد 5 سنين تخرج وروح لتونس ما لقاش خدمة مشى اليابان. كل الشباب يعني يحب يلوج على موطن شغل وباش يستقر في حياته والعيش الكريم، يفحط في العيش الكريم.
1: هي وجهة ما نتصوركش خممت فيها قبل؟ لا ما
2: لا ما خممتش فيها أبدا. خاطر أنا من الناس اللي ما كنت أمي الله يرحمها أتشي بها برشا، ما نصورش يعني نبعد عليها. وقتها جيتني نحب باش نكون مضيفة في الطيران، جيتني على الخطوط السعودية. يعني تنزلت على حلمي باش ما نبعدش على أمي، مكتوب لي شو كيفاش هالمكتوب أي وبعدت يعني من شو من تونس لليابان.
1: لكن في ذهن كل واحد عنده أفكار على البلدان. من اليابان قبل ما تسافر لها وقبل ما تعيش فيها 26 سنة شو كنت تعرف عليها؟
2: ولي وقتها كنا نقرأ عليها في الجرائد فقط، نعرف بلاد متقدمة إذا كهو اللي كنت نعرف. يعني ما كانتش عندي مثلا على ثقافتهم ولا ما كنتش نعرف حاجة كبيرة.
1: أو كنت تعرف عن طريق زوجك اللي هو سبق عاش الأربع
2: سنين؟ لا، خاطر كيف تخطبنا ما قعدناش فترة طويلة عليها، ما كانتش عندي فكرة يعني. على اليابان اللي نعرف كون مش نمشي مش لقى دار صغيرة يسكنوا في اليابان، كان ديار صغار. هذا اللي عرفته. فما برش حاجات قالي كي تجيز وتعلمه
1: قبل ما تاخذ القرار وتلتحق به. أنا بديت سافر بمخك لليابان، بديت تحاول تعرف شوية تفاصيل على البلاد اللي انت بتمشي لها.
2: وقتها كانت دي الفرحة اللي باش نمشي اليابان، ما خلتنيش نفكر في حد شيء. هاكا ماشي اليابان بلاد متقدمة، هذيك اللي قعدت في مخي كاو.
1: انا حاولتش تعرف شنو اللي يسنى فيك، شنو الثقافة متاع البلاد هذيك.
2: ما خممتش وقتها، خممت الفرحة هذيك.
1: انت خمم في راجلك باش تخطى عليه بغض النظر اليابان.
2: اي وقتها كانت هذيك الفرحة اللي باش نمشي اليابان، هي نلتحق بزوجي. خاصة وقتها الأوراق ما قعدوش برشا في صحاضره وقاعدة شيخة كجم هذيك. يعني ما خممتش حاجات أخرى.
1: من 26 سنة التالي متفكر النهار اللي هبطت فيه أول، خلينا نقول أول انطباع وأول لقاء ليك مع البلد ذا اللي سافرت له؟
2: أكيد كيفاش تنسى؟
1: نعم
2: لولادي اللي بعدت عليها على أهلي ومالي كيفاش ننسى؟ أي أول ما هبطت يعني الفت انتباهي وهو النظام، كل شيء بنظام منظم، حتى الفاليز كيفاه اللي يدوروا فكل سنت بنظام، كيفاه هبط يجي عاون يهبط لك وفي صافي. ما هبطت من الطياره لقيت الفاليز نتاعي صاي وصلت خبي توهيلي. ولا خاصه القطار تحت المطار، يعني كان كل شيء منظم، كل شيء اوتوماتيك. من وقتها بديتك عامله جو، ولكن ما نعرفش شنو اللي استنى فيه بعد.
1: شنو تما خوف كان بداك؟
2: مازلت ما نعرفش يعني وين باش نسكن كيفاش. وقتها مش تعرف وصلت وخليت ورايا يعني اهلي ومالية وامي اللي ما نجمش نفارقها. وقتك قعدت فكره شويه كلي هكا نشوف كيفاش النظام هذاك، ولكن
1: مخي
2: اي الانبهار ومعها شويه اللي بحس على الاهل يعني كيفاش تكون حياتي. خاطر مش كيما واحد باش يمشي يسافر يعني على مده، كيما واحد يعني ما يعرفش قداش من عام شي يعدي فك البلاد هذيك. يعني فما فرق، كان شويه خوف شويه انبهار مخلط.
1: الانبهار بدا كيما قلنا بالنظام الموجود في المطار.
2: اي
1: ثم
2: قعدت.
1: شو الحاجات الاخرى اللي خلتك منبهرة بهذا العالم أو بهذا المكان؟
2: والله هي الانضباط. وقت اللي ترين ويقول لك العشرة ودقيقة العشرة ودقيقة يجي وكين يوخر دقيقة أخرى مشكلة كبيرة. وكنت يعني كل شيء أوتوماتيك. وأنا جاية من أفريقيا يعني شوية برشا حاجات جديدة بالنسبة لي هنا يعني أمام طاق لي سعيدة كوني نكتشف في حاجات أنا ما نعرفهاش في بلادي. ومن ناحية أخرى يعني متخوفة خاطر ما نعرفش اللغة كيفاش مش تكون حياتي يعني.
1: كان أول حاجز ليك هو اللغة؟
2: أي هو أكبر حاجز كان اللغة اليابانية.
1: هذه في نحكي على الأقل في أول ما بط أول ما بديت
2: أول ما بديت خاطر نغزر كل شيء ياباني مكتوب مريت حتى حاجة مكتوبة
1: حكاها 16 سنة التالية
2: أي أي توا تبدل راهو لا توا تلقى يعني مكتوب لغة اليابانية ولا إنجليزية
1: لما نحكي 16 سنة التالية
2: لا 16 سنة كل شيء ما فهميش كل شيء ياباني هذاك بدا يخوفني نوزة خطر واللي خوفني أكثر كل لغة صعبة مش نوصل زعما نتعلمها كان هذا السؤال ديما نسأل راجلي يقول لي علاش لا يقول لي أنا كيفك جيت ما نعرفش اللغة يعني بشوية عزيمة وأنا عندي عزيمة راه نحب نتعلم نحب نعرف نحب نتعلم على الثقافة متاعهم نحب نعرف التقدم شنو هالتقدم يعني
1: كيفاش وصلوا هكا
2: أي هي حتى نقول بلاد متقدمة ولكن نحب نكتشفها نكتشف التقدم متاعها المجالات متاعها الكل كان عندي فضول يعني
1: أما في الأيام الأولى عايشة في عالم كله رموز بالنسبة لك أنت منها
2: أي ملول عايشة سعيدة مني سعيدة وشوية هكا عائلة بعيدة وقول لك حاجة راه كي نخرج نبدأ سعيدة جدا البرة نتفرج كل معليش في تونس كين وأكل بني العالي ونتفرج كل شيء أوتوماتيك كلها إعلانات كلها يعني تتبدل كل دقيقة نشوف الناس كيفاه منظمين فمش همجية ناس متأدبة مازال ما وصلكش يقول لك سيمي مثلا سامحني معناش في تونس هذاك برش حاجات معناش منها في تونس حق راجلي خاطر عنده 14 سنة قبل يعني ما خيش كل مشكلة كل دي كام أو ما بعضنا كجينا مشينا ما بعضنا رانا نتوزوز نكتشفوا منش فهمي أما لا هو يقول لي هذي هكا راهو هكا ولكن كي روح للدار وقت نحس روحي معزولة عن العالم الكل نحس روحي في عزلة ليني في اليابان ليني في تونس
1: شو أول النصائح اللي أعطاهم لك زوجك بالنسبة لي الوجهة هذه جديدة بالنسبة لك أنت ليه اليابان
2: أول حاجة اللي أعطاها لي كوني نصاحب اليابانيين خاطر هو وقت اللي يمشي اليابان قليب الأجانب عملوا له برشا مشاكل فأك عليها نصحني بالنصيحة هذه كش تعرف احنا يعني المشاكل بتاعنا قليب يعني من احسن مشيت بك النصيحة هذيك ونجحت
1: وكان سهل الاندماج في السنوات الاولى في العوام الاولى مع اليابان هل هو شعب معناها نجم وانت ماكش من مكان معروف بالنسبة لي هو ومكان بعيد كان سهل انه التعاطي معاه متقبل الاجانب للناس اللي جاي من ثقافات اخرى
2: والله من الأول هما ما حسيتش حسيت كوني أنا غريب عليهم خاطر فما كان لي زازياتيك الأكثرية اللي فما وقتها بالعكس كانوا يغزروا يضحكوا لي يعني هكا كاين حاجة كوجه جديد جاهم ما قيت صعوبات وقتها على خاطر بون رغم اللي هما ما يحبوش راهم الاجنبي مش خاطر ما يحبوش الاجانب خاطر الاجنبي عندهم يعني ما يطبقش القوانين نتاعهم هذه هي المشكله نتاعهم ولكن ما يعرفوش وجود اوروبا اللي زوبيا مش موجودين برشا ولكن انا كانوا يعني كل ما يشوفوني ولا نسال حاجه يضحكوا لي هما متادبين ياسر اليابانيين ياسر متادبين والسيرفيس نتاعهم اللي عجبني ياسر يعني نجم نقول لك نمبر 1 في العالم السيرفيس
1: كي تقول لي معناها الياباني يفرح بالاجنبي لكن في نفس الوقت عنده مشكله انه يلزم يكون متاقلم منضبط لقوانين ولترتيبات المجتمع نتاعو
2: نعم تويكا فما مشكله في اليابان ما مش حابين الاجنبي ماك تعرف تويكا اليابان يعني عندهم شيخوخه برشا يعني بوبولاسيون في دونك ينقصهم برشا يد العامله قاعدين يدخلوا في اجانب برشا ما همش حابين الحكاية هذية. سألتهم سألت اليابانيين في الحكاية، عندي أصحابي أنا كلي قربين ياسر، نسألهم في حاجات كي منكة يقولوا لي أنت سونيا كيف كيف أنت نحبوا الأجانب يعني، يقولوا لي مثلا نبدأ في الشارع ساعات واحد يبدأ يصور يعطلنا في الشارع، فأنت يقف في مكان مش مخصص. هذا هو اللي قلق اليابانيين.
1: شنو من ضوابط العيش والانضباط لنواميس المجتمع الياباني؟ شنو هما
2: مثلا ما تنجمش تاكل في اي
1: على الاقل من خلال تجربتك انت في السنوات الاولى،
2: يعني اللي ما تنجمش تاكل في اي مكان، فما الا في الاماكن المخصصه حتى التدخين الا في الاماكن المخصصه. مثلا يلزم تشد الصف على كل شيء. كيما باش حاجه ولا يزيد مثلا تمد حاجه مش تمد حكايه، يلزم زوز يدين تبدها له، كي باش تعمل تمدها بيد برك عيب برشا عندهم. كي تاكل مثلا ما يلزمكش تخلي في الصحن نتاعك عيب، يلزمك تاكل قد تسقد
1: هذه، خاصه الامهات اللي تسمع فينا عندهم ما يجبرك تكمل صحنك
2: هذه
1: عاده تونسيه.
2: عندهم برش حاجات وما يلزمكش تقلق غيرك. لو واحد يقلقك تو كي نبدأ نتعدي في الشارع، احنا نتعدي وهكا واحد وجنب واحد يبعد شوية، ما يحبوش كل يحتك بيهم هكا برشا ويحترموا ياسر هما راهو الشخص. وحاجة اللي عجبتني برشا فيهم عندهم الإنسانية، يعني يعطيوا قيمة للبشر إنسان كإنسان. يعني كان واحد يعثر في الشارع ذيك قضية ومشكلة، شكون عملها الكيس هذية وعليش عثر فيها، يعني أجنبي ولا ياباني ما عندهم شراه الفوارق بين أجنبي ولا ياباني، ليه هذية الحق ما عندهم شوذية اللي تعجبني برشا في اليابان.
1: شو كان أصعب شيء في السنة الأولى على الأقل سونيا في اليابان بالنسبة لك؟ شنو أصعب شيء بالنسبة لك أنت؟ كان
2: حجز اللغة. حجز اللغة كان صعيب برشا علينا، خاصة بعد ما مشيت بثلاث شهر حبيت بهم، بعد جبت بنتي وكليقات ما قريت وقتها وتفاقمت المشاكل على خطر بنتي كي تمرض ونهزها طبيب يلزم راجلي ياخذ نهار، وقتها في اليابان راهو مش تاخذ نهار مش سهل يعني صعب. هذيك زاد كانت لي مشكله كبيره، وهما الحركات متاعنا حركتهم مش كيف كيف يعني. مثلا الطبيب يقول لي تعطيها دواء متاع ست ايام، يعملي هك ست ايام، ستة أيام احنا ديها خمسة يعني كان خمسة هو ستة، هذية برشا حركات. مثلا وقتها بنتي تبدأ كمريضة ولا حاجة يقول لي مثلا، وهم عندهم حكاية يعني
1: يقول يسمعوا فينا في الرجوع ممكن
2: ما يتفرجوش فينا، فما حركات يقولوها احنا صفر يعني وهي عندهم اوكي. انا كي مره طبيب قال لي في بالي بنتي شبيها يعني، حتى انا ما نفهمش اللغه، القاها حركات هي اللي بشي.
1: صارت لك قصص في السنه الاولى ما تنساهمش في علاقه بالصعوبات هذه؟
2: نذكر ماشي انا المستشفى، ماشي المستشفى يا اخي راجلي قال لي بون وراني المستشفى فين، ووقتها كانت نهار الاحد مسكر، قال لي من الغدوه تجي، وقال لي كيفاش نقول لهم وين كي نضيع، خاطر مسهر راهو واحد يضيع برشا مباني وما نعرفش نقرا لي مستشفى. قال لي اكتبها بالليتر وقول وين المستشفى. عاد واحده سالتها قالت لي نو انجلش، يعني اللهجه نتاعي جاتها كانها بالانجليزيه نتكلم، انا نتكلم بالياباني نعمل فيه جهد. هذا هي برشا حاجات برشا صعوبات، خاصه الاكل الحلال. للسنين اللي اول ما مشيت ما كانش متوفر برشا، شويه برك خاطر الجاليه المسلمه كانت قليله جدا.
1: زي ما 16 سنه تالي ما
2: اي 16 سنه هذيك كانت صعبه جدا يعني. بعد اللغه عند حاجز اللغه هو
1: المطبخ الياباني.
2: المطبخ الياباني الاولاني هذاك السوشي ما كليته الا بعد سنتين.
1: ليش
2: صعيب علي. كيف احنا 26 سنه تيلي مش نايم بالحوت ني يعني جيني ما تجيش في بالي نايم بالحوت ني يعني صعيب صعيب ياسر. كان راجلي نذكر مره اول ما مشيت يلوج على ساشي يا اخي وانا نطلب يا رب ان شاء الله ما يقعش. قال لي خاطر يزمك الذوق ونهارتها يعني كان صعيب علي ما جبتش ناكل حاول يعني باش نذوق شويه ولا قعدت عامين باش نجمت.
1: شو الاختلافات الثقافيه المهمه والمجتمعيه في المجتمع الياباني اللي بعيد علينا احنا واللي انت من خلال تجربتك على الاقل في السنوات الاولى ما لقيتش روحك فيهم؟
2: والله يشغلك عندهم هما ياسر الزيتيكيت يقولوا بها خاصة اللغة عندهم كيغو كيغو هذي يقراوها قراية يعني كلام متأدب ياسر هذيك صعيب التوى ما نجمش نتكلم الكل ما تعلمت شوية
1: أما صعيبة التربية
2: لا لا لا فما كلام يتقال مش كيف كيف مش كيما تقول فما بتاع إنسان يبدأ على منك يزم كلام معين تقوله
1: شو عندهم لغة خاصة
2: اي اسمها كيغو
1: كيغو
2: اي هذه يتعلموا على فيها تعلي زيتيكيت كلام طبعا مثلا انا ما نجيش في مدير ولا واحد ونكلموا كلام عادي لازم وصعيب شوية يقرأوا قراي هذه بالنسبة لي انا التوا ما نجمش الكل اما يعني متعلمة حاجة يومية اللي نجم نقولها بأدب كبير فما أدب كلمه كل ما تأدب اما هذه كيغو يا أدب كبير شوية
1: اكثر
2: اكثر
1: تدرس في المدارس العموميه نتاعهم
2: اي تدرس اي تدرس هذه صعيبه في الحق صعيبه حتى الاجانب صعيبه يسر.
1: شنو اخر كان مختلف بالنسبه لك انت من مجتمع انت جيت منه من تونس الى مجتمع اخر مختلف عليك تماما؟
2: قلت لك عندهم برشا قوانين مش عندنا احنا برشا مثلا يزم كي تدخل للدار تنحي صبات صبات مش كي تحطه يبدا مقابل للدار وين مش تدخل لا يزمك تقلبوا هكا شوي يعني كي تمشي مكان يزم رد بالي على الاول وقتها كانت صعوبات ما قعدت نغزل اليابانيين شو يعملوا ونتعلم عليهم وما كعلي قبلوني قوني يعني نحب نتعلم يعرفوني اللي
1: جاية من
2: بلاد جاية من بلاد يعني غير بلادهم ما عندناش الثقافة متاعهم كانوا يعاونوني يعني برشا. نذكر مرة جيتني كل واحدة خذيت كعبة مدنية أنا جيت مقشرة نعمل هكا خزرت قتيلي احنا رانا منش هكيك غزرت له وقيت حاجة أخرى بيبدأ يقشوا هكا بنظام فعندهم طريقة خاصة يعني برشا حاجات هذيك هي اللي يحبوني فيها اليابانيين أكلي كل ما نولت نتعلم ونحب نتعلم عليهم وديما نلاحظ مثلا نمشي بقى نشوفهم شي عملوا مقبل باش أنا نتعلم عليهم.
1: 26 سنة كانوا يعرفوا الوجهة اللي انت جاية منها؟ كان ثم معرفة في المجتمع الياباني بتونس على الأقل؟
2: قلت لا ما كانفوش يعرفوا تونس. كنت كي يسألوني منين نقولهم من تونس ما يعرفوش يزمني أقول من إفريقيا كان تونس مش معروفة عنده أما تولي تعرفت.
1: شو اللي عملته انت باش تعطي معلومة أكثر على بلادك على الوجهة اللي انت منها؟
2: أنا والله وقت اللي أول ما جيت اليابان بعد ما ربيت بنتي معك صعوبات هذيك شوية دخلت في جمعية أمهات المهاجرات وكي دخلت لك الجمعية تبدلت حياتي تقريبا 180 درجة هذيك قيت يابانيين وأجانب الحق اليابانيين يعني ياسر تلهوا بيا برشا وكل صديقة تعرفني بصديقتها وهكذا وليت عندي برشا برشا أصحاب تو قد شعر الرأس نقول لك أصحاب اليابانيين بشوية بشوية بشوية وليت يقدموني نعرف بتونس في تعلمت اللغة اليابانية
1: تعلمتها في قديش كنت في المدة؟
2: والله قعدت عامين قريت عامين أما واحد ما يتعلمش إلا بالبراتيك راه وليت نقدم تونس في المعاهد والمدارس وفي برشا أماكن والحاجة اللي فما مكان اللي قعد في يعني في قلبي برشا هو طوكيو متروبوليتان اللي معروفة فيها مسرح وفيها سينما كومبلكس كبير ياسر تعرف اليابان جتني فرصة كانوا زوز هما زوز أساتذة جامعيين من أكبر جامعات في اليابان هم اللي طلبوني باش نكون معاهم والبرنامج هذايا باش نتحدث على كيفية العيش في مجتمع مختلف الثقافات كان بالحق كان خاصة بعد ما تكلمنا على وقتها الحكاية هذه صارت من وقتها وصلت الجامعة دونك عندي فرق يعني عشت برشا حاجات وحكيت كيفاش الصعوبات كيفاش تغلبت على الصعوبات وكيفاش مش بالسهل يعني جبنية كيفاش نعلمها يعني نعيشة في زوز ثقافات وكيفاش يعني احنا مسلمين بالصعوبات اللي لقيتها باش بنتي يعني باش
1: علمتها الإسلام. ثم صعوبة في كونك تكون من ثقافة مختلفة، شو الغريب أكيد. بالنسبة لليابانيين من ثقافتنا نحن كتوينسا
2: كتوينسا ولا
1: أو شنو اللي يعجب زادا نجم يكون غريب وسمع حاجات أخرى تعجب إذا كان فما ما يعجب
2: هما اليابانيين ناس مثقفة برشا يحبوا الآثار يسمعوا ديما بالكارتاج وديما كيقولوا لي كارتاج حبوا نمشي ونشوفوها حاجة كيما هكا ويحبوا الأكولات برشا راهو اليابانيين الناس يحبوا يذوقوا مش على خاطر بنينة ولا مش بنينة برك يحبوا يذوقوا الحق أنا قدمت زاد قبل ديما عندي كوكين كلاس قدم فيها الأكلات التونسية والحاجة اللي كانوا يحبوها برشا برشا برشا هي الفريك الفريك هذاك طويك عندي بعد ما روح اليابان عندي كوكين كلاس وقالوا لي اسمع الفريك اللوليني هذاك راه
1: هذا في الميك لكن بالنسبة لهم هما شنو اللي كان نجم يكون غريب عليهم كثقافة كوجهة كبلاد نحكي على تونس
2: والله برش حاجات تظهر غريبة عليهم فبرش حاجات نعملها مثلا ملولة أنا بعد تعلمت كل اليابانيين مثلا ما شدش الصف هكذا ندخل مثلا يعطيني وقت نجيب بالضبط مش قبل دقيقة أو دقيقتين حاجة غير حاجات كبيرة هكذا هما ما يحبوهاش اليابانيين ولكن تعلمتها من الأول من الأول تعلمتها بي.
1: ما خذي لك مدة حتى تندمج في هذا المجتمع في هذا
2: أي بشوي بشوي ومش بالسهرة خاصة اسمع راه مش كيما اللي يمشي يقرأ كيما اللي كيف أنا اللي نمشي مع زوجي زوجي يمشي يخدم والمرأة تقعد في الدار وكل مش كيف كيف راه مش كيما اللي يجيو يقراو يعني يختلطوا بالتلامذة ويعملوا برامج مع بعضهم ويخرجوا والكل أنا لا أنا يعني كنت عندي بنية خجبت بنية يزمني ربيها وكان مستهل عليا ولكن بعد ما كبرتها شوية بشوية بشوية وقررت باش
1: حتى كان في دارك عندك مجتمع داير بيك عندك جيران داير بيك عندك حومة داير بيك عندك مكان نحن ربما في ثقافتنا عنا ثقافة إنه الجار يزمي نعرفه يزمي نوكله هل هذا موجود في ثقافة؟
2: لا ما نعرفش جيراني جيراني ما نعرفها مش لا ما فهمش هذا لو واحد يشوف الآخر ما نعرف ولا واحد يسمع على الآخر كل واحد بسكر بيره وما نعرفهم جيرين بالحق إلا ما يشوفهم في الأسانسور ولا في الوين أما ما فهمش الثقافة هذه
1: مجتمع ماهوش منفتح من الاول على ناس ما يعرفهاش
2: لا مش خاطر ما يعرفوش هما هكاك ناس ناس عمليين ناس ما عندهمش وقت من الصباح مش الخدمه يروحوا الليل ريتم تاعهم ياسر ريتم صعيب برشا يعني الخدمه حياتهم خدمه حاجة مقدسة عندهم خدمة اش خليهم تويكا يعني فما عزوف في الزواج في انجاب الاطفال انا يعني نفهمهم مش بسهل توا مرأة تخرج من الصباح تروح 8:30 9 كما بنتي توا بنتي تروح حكيك يعني يقول ذي كيف حياتها مش تكون بعد يعني صعيب عندهم الحق ما يحبوش يتزوجوا ولا يجيبوا الصغار
1: بناء العلاقات الاجتماعية غادي انت اليوم وصلت عملت أصدقاء وبناء العلاقات الاجتماعية في اليابان شنو اللي شنو ركائزوا فيه
2: ولا هي قلت لك كونك كونوا خاصة مع الأجانب كيف القوم يعني يحترموا القوانين متاعهم وهكاك القوم يحبوه أنا الحق عملت برشا أصحاب بالحاجات هذية يقولوا لي يابانية هم يقولوا لي كي اليابانيين انت وليت يابانية دا.
1: بعد 26 سنة تجربة نجم تكون انت اليوم دخلت في هذا المجتمع اللي باش نكملوا نحكيوا عليه بعد الفاصل خليكم معنا في واحد من الناس على موزيك FM راجعين

0: مازال معاكم في واحد من اسئله موسيقى فيلم ضيفتي سونيا البنا سلامه. 26 سنه تجربه من العيش في اليابان ولا تزال تتخيل نفسك انك تغادرها وترجع للبلاد؟
1: والله قبل ما كنت خمم, اما تويكا بعد هالسنين هذه يعني حنين البلاد يقعد ديما يعني هو اقوى,
0: خاصه تو في الفتره هذه اقوى حنين.
1: بالنسبة لتوا ما زلت أما يمكن يجي نهار واحد يخمم
0: الحودة طبعا بلادي وانجابت عليه.
1: ليه واحد بلاد وراه زيد حنين البلاد دي معي وأقوى
0: طبعا. باش نرجع للتجربة 26 سنة في هذا البلد, قلت لي الانطباع اللي عندك طول هذه السنوات انه هو مجتمع جاد خدام يعطي قيمة للعمل الكبيرة, لكن ثم كان العمل في هذا المجتمع معناها الحياة العامة الاجتماعية في اليابان خلال اللي عشته أنت.
1: هما وقت العمل العمل, أما وقت الراحة يعني يصغلوا للراحة زيدا يعني يخرجوا يتفرهدوا, أما من هسه أقول لك حاجة يخدموا برشا. أقول لك عليش خطر عندهم كي يخدموا ساعة, كل ساعة زيدا يخدموها يخلصوا عليها
0: وبيش
1: أي هذيك باش يتفرهد بها, يقول تلقاه ماذا بيه يعمل ماكسيموم بوسيبل باش يمشي ويتفرهد ويحوس ويصرف. وكيما
0: يعني يعني مش مشكلة لما العمل قلنا حاجة مهمة,
1: حاجة مقدسة, يعني
0: مقدسة
1: حاجة
0: بالنسبة للهم.
1: ولكن بعض العمل يمشي يتفردوا تلقى في الليل الدنيا معبية وعندهم باتشينكو يمشوا يلعبوا فيه, تلقاهم المطاعم كل تلقاهم معبين بعد الخدمة يمشوا يتفردوا.
0: العائلة شنو مكانتها في هذا المجتمع؟ انت اللي عايشة غادي ومكونة عائلة اليوم.
1: ولا شو نقول لك العائلة, انا نحكي على نفسي عائلتي كما هما بالضبط. كل كنا نخدمه نروح كل واحد يروح كل واحد له في روحه. يعني هاو تعشي وهاو نغسي هاو أكرا أوكي نرقدو قوم الصباح نفس الريتم, ما في مشكل حياة هذيك.
0: لا يعني المجتمع يعطي قيمة للعائلة ولا كيما بعض المجتمعات الأوروبية اللي بالنسبة لهم إذا كان وصل الشاب أو الشاب إلى عمر معين يمشي يعيش حياته بعيدا عن عائلته. هل هذا نفس
1: أي لا موجود هذايا؟ يعني اللي ديما يسألوني بدك خي مش تمشي تعيش وحدها؟ قلوا لي احنا رانا هكا نفسر لهم علاش مانيش معناش الثقافة هي هذه الطفلة تكبر شوية تمشي تعيش راح عندهم الثقافة هذه من اللي يبدأوا في الجامعة. وقتها يبدأوا كما تقول لي صاحبتي تقول لي بنتي يعني من اللي وصلت الجامعة ولا الطلاق بين بنتي بنتها ولا تعيش وحدها.
0: هو مجتمع محافظ, مجتمع فما عادات وتقاليد لا تزال مترسخة في المجتمع الياباني حتى إن كانت عادات تقليدية قديمة, ولا لا بحكم التطور التكنولوجي اللي قاعد يعيشه على الأقل.
1: ولا يفهموا عليهم شو نقول لك, يعني فيهم عليهم أما محافظين أما فيهم عليهم.
0: شو من الحاجات اللي ما تنساهاش في 26 سنة ذو المواقف اللي صارت لك ما تقعديما في البال؟
1: يعني حاجة باهية ولا أي حاجة
0: كنت.
1: الحاجة اللي راسخة في مخي هي كوني ولدت بنتي في اليابان في بلد متقدم.
0: شو المختلف من أنك ولدت بنتي في اليابان؟
1: وقتها جيت من تصور جيت من تونس ومستشفيات أول مرة نشوف مستشفى هكيكا, يعني كانت عندي حاجة خاطر لقيت فيه 3 شهور المستشفى, يعني شفت الخدمة كيفاش خدموا الطب الفرمليات.
0: انت 3 شهور قعدت بتولد بنتك؟
1: اي قعدت 3 شهور جاتني كومبليكاسيون, قعدت 3 شهور في المستشفى يعني شفتهم كيفاش يخدموا انبهرت بها. والحاجة
0: شو المختلف في يعني في, في, في الرعاية الصحية والخدمة الصحية اللي انت شفت؟
1: كونوا المريض عندهم يعني هما يقولوا له مثلا في المستشفى كي بشعيت ومثلا انا سونيا مش نورمال, هما عاده سونيا سان كيما نقول لك انا سي شيكر وما يقولوا سونيا سان, ولكن في المستشفى يقول لك سونيا السماء سماء يقولوها للامبراطور. ويسرت له بالمريض يعني بالحق الفرمليات كي نسمع يقولوا ملك ملك ملك يعني يسرد له بالمريض والحق. عديت عملي وقتها بالنسبة لي هنا كانت صعبة عليا شوية، ولكن من ناحية أخرى كانت تجربة واقعية. عرفت أكثر علاش متقدمة اليابان المستشفيات متاعها، كنت نتمنى تونس عنا هكيكا. إلى جانب هذا بيزور عمل برشا حاجات في اليابان اللي هي قاعدة في راسخة في بالي، كما تعينت رئيس الهيئة الفرعية الانتخابات على القارتين بآسيا وأستراليا.
0: أي انتخابات؟
1: انتخابات رئاسية اللي فات. أي تعينت فيها رئيسة على الهيئة بين هذه كانت يعني حاجة لي
0: هذا من الواقف اللي تنساهمش في 16 سنة.
1: هذه نحكي يعني الحاجة الحاجة اللي عملتها لتونس، وأنا اللي أنا يعني خطر عايشة غادي وحاجة نعملها لبلادي هي اللي خلتني أكثر عندها وقر في قلبي. كما حاجات اللي عرفت بتونس برشا، هذيك زيدة كانت تسعدني برشا وقت اللي كانوا قبل ما يعرفوش تونس، كي تقول تونس يقول لي فيني زمني يقول إفريقيا. عرفتها في عرفت يعني فما برشا مشاو لتونس. هذيك تفرحني برشا، وسقطوا التويكا كي نسمع الشباب كي يجي اليابان يقولوا احنا توينسا محبوبين برشا، تسعدني برشا. عرفت نقول هذه مش من الا شيء جيت هو احنا اللي كيف انا واللي قبلي عطينا الوجه المشرف لتونس، وهذا يسعدني برشا.
0: بستة عشر سنة شو تعلمتوا من تجربة العيش في اليابان؟
1: تعلمت الانضباط، تعلمت شو معناتها كونها دولة متقدمة، شنو هو الوعي. تعلمت كلمة الوعي شو معناتها،
0: شو معناتها.
1: كنت قبل اسمعها وعي توك ناس واعية وكها، أما كي مشيت اليابان وشفت اليابانيين يعني كي كسر حاجة ولا يعمل حاجة يعني في الشارع هو اللي بشي خلصها. دونك يعني تعلمتها يعني الوعي، الشعب كي بدا واعي قديش هو يعني عنده قيمة في المجتمع،
0: واعي بشنو بمثلا أهمية الملكية العمومية.
1: أيوة يعني هذا يعني واعي بكل شيء، واعي كونه يزمو يحافظ على بلاده ويحافظ على ملكية الشعب. الشعب يعني يعرف روحه هو اللي بشي خلصها. راهو
0: صارت لك مواقف من معناها انه كنتي مثلا ما كنتش تعرف انه هالوعي هذا موجود بأهمية الملك العمومي؟
1: والله انا عرفته باليابانيين بحتكيكي بيهم، نشوفهم اي حاجه مثلا في الشارع يزوها ما يخليوهاش طايحه في القاع، مش بيخليوش الشارع مسخ ساعات. لا الواحد طايح حاجه يزوها ويحطوها في مكان اخر، تحسهم يعني شعب وعي ويحافظ على بلاده، حافظ على بلاده ويغير على بلاده برشا.
0: هذا أكثر ما تعلمته في خلال هذه التجربة متاع 16 سنة؟
1: والله برش حاجات تعلمتها. تعلمت بش الصبر، هما ناس ياسر عندهم صبر، أذوما اللي تعلمته خاصة الإنضباط والوعي. عرفت معنى الوعي.
0: قداش دخل التكنولوجيا في حياة اليابانيين؟ أنت قلت لي أننا في بلد متطور التكنولوجيا، قداش التكنولوجيا حاضرة في حياة الياباني يوميا؟
1: خص كل شيء. مثلا أنا في داري عندي روبو ينظف لي الواقع. مثلا نبدأ البرا في الشارع قبل ما ندخل ويتحل الكليماتيزور قبل ما ندخل الدار، نبدأ راقدة في السبرك باكل القهوة تقوم تخدم ما قوم نلقى قهوة حاضرة. مثلا برش حاجات اللي تسهل الحياة، حياة سهلة في اليابان. هي تسهل يعني قديش عرفت كونه يعني البلاد متقدمة والتكنولوجيا هذه تسهل على المواطن الحياة.
0: كنت تسأل كيفاش وصلوا للمرحلة هذه، المحطة هذه من تقدم التكنولوجيا؟ كنت تحاول تسأل جيرانك العباد اللي في مراكز قرار نجم يكونوا في اليابان كيفاش وصلوا انه بنيو اليابان كان في وقت من الأوقات بلد فقير يعني ثم وصل الى ما وصلوا اليوم.
1: لا ما سألتش، ما انا اشوف كونهم ناس جديين برشا يعني انا كي نشوفهم يعني منضبطين في العمل نتاعهم يعني كي يلزم يخدم 8 سوايع يعني يخدمها هذا برك يعني كي تفكر 8 سوايع يخدم يعني عطاء يعني باش تقدم البلاد وكي باش تقدم باكيد كل شيء باش تقدم فيها.
0: في المقابل الخدمات هذا الوعي التهكلي انت موجود في اليابان بين البلاد تقدم زادا، في المقابل البلاد تقدم في خدمات المواطن من العايش في اليابان كما قلت انت عايش سهل من خلال التكنولوجيا، لكن زادا في اي اوجه اخرى هو سهل في الرعايه الصحيه في الرعايه الاجتماعيه في
1: يعني كي تمشي الاداره حاجتك بورقه بحاجه يعني كل شيء سهل كل شيء منظم في السبيطارات كي تمشي لما تلقى كين اللي مثلا كيما انا نقول لك حتى يعني جيتني انا بنتي صغيره جيت نغسل هي بيبي حطيتها خشمها في الماء استنشقت الماء فيسا كي عملنا امبولونس فيسا جيت راهي دقيقتين الامبولونس كانت وحدنا يعني نقول هذه هي من الحاجات اللي انا اللي تظهرني زيدا يعني نحس بالأمان سمحني نحس بالأمان صراحة غديك المواطن يحس بأمان مثلا أنا أقول كانت جرالي حاجة نحس بالأمان يعني نعرف روحي كان نمشي سبيطاري يعني مش نلقى كان اللي يرضيني نمشي إدارة نلقى كان اللي يرضيني في الإدارة يعني كل شيء منظم مرتب ما فماش
0: يعني
1: مشكلة.
0: الصورة اللي ممكن نحن نخذوها وخذيناها حتى من خلال السينما ولا من خلال ما يحكى على اليابان من أنه هذا التطور أنه يسمى في وقت موقات كوكب اليابان، بس بريك أنت هي صورة حقيقية
1: أي لكوكب اليابان بالحق يعني كي تشوف نشوف حياتي سهلة في كل شيء ونقارن كيفش كنت يعني يعني بالحق ونقول لك حاجة واحدة اللي يمشي اليابان صعيب باش يجم يتأقلم في بلاد أخرى صعيب برشا فيها برشا دليل شو معنى تدليل؟ يعني كل شيء متوفر فيها ما تلقى كان اللي يرضيك ما تلقاش صعوبات يعني فيها حاجتك بحاجة تلقاها تمشي الإدارة حاجتك بحاجة تقضي حاجتك من غير حتى مشاكل مستشفى حاجة توجع فيك أنا كي توجعني حاجة ولا نمرض ما نبديش كل مكريزة هني مرضت ولا نعرف يعني في أيدي أمينة يعني باش يقوموا بواجبهم ما يعني نحس بالإطمئنان.
0: إن شاء الله بالتوفيق لك في التجربة هذه اللي أنت تعيش فيها والمواصلة تعيش فيها زادة في اليابان وأنك تكون زادة كيف سفير لبلادك زادة تعطي الحاجات اللي تنجم تكون موجودة في بلادنا المحلية زادة كيف
1: بتعيش فيها. حاجة زادة بحكيتش عليها هي في الجامعات عندي ديما يعيطولي في الجامعات باش نحكي على تجربتي وهالسنين هذه كل وكيف تغلبت على الصعوبات هذه يدرسوا بها كيفاش تغلبت وكمسلمة وخاصة على بنتي يعني كيفاه ربيتها على الأخلاق الدينية متاعنا وكيفاه نجمت بنتي يعني توفق بين زوز ثقافات هذه ولو يدرسوا بها كيف ما عملوا معايا حوار في مجلة يابانية هذه أنا نعتز بها برشا كيما زيدا قدمت الطبخ التونسي في صحيفة يابانية كيما مؤخرا
0: جوستومون كيفاش وفقت في تربية بنتك بين زوج ثقافات
1: والله شو نقول لك نسمع منا ومنا كيفاش يعني يقولوا لي الأصحاب الدين بتاعنا شو يقول هكا وبالتي حاجة اللي أنا بتجربتي أنا اللي نقولها لكل الأمهات اللي يمشوا بلاد الغير مسلمة يعني تكون الأم هي مثال لأصغارها يعني كي يراو الأم تصلي بشي هو اللي يصلي يراو أم تقرأ القرآن بشي هو يقرأ القرآن أم يعني يعني محترمة أكيد بشي تلعب محترمين
0: الدين عنده حضور في المجتمع الياباني
1: والله اليابان شغل كده قبل
0: شعب
1: يعني
0: متسامح في علاقة بيه
1: رغم اللي بكري إيه خدت عندي سنين غادي كنت جيت فترة كلي يشوفوهم إرهابيين ولكن بشوي قاعدة تتنحى تويكا وما عندهمش مشكلة في الأديان راهو أنا وقتها تحجبت، بالعكس أنا قلت أصحابي يهربوا علي ولا حاجة كماك، بالعكس يقولوا لي نتعلموا منك، يعني يقولوا لي إحنا دين ما نتبعوهش، يعني احترموني أكثر، بالعكس احترموني قالوا لي نتعلموا منك.
0: إن شاء الله بالتوفيق لك سوني البنا سلامة، شكرا لك
1: عايشك
0: معنا في واحد الناس على موزيك فيب. شكرا رفيق في الإخراج، شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي، شكرا لخليل عميري في الإعداد. تحياتي لكم اللي تسمعوا فينا في واحد من الناس على موزيك. تصبح على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل إنسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامل كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية في الإدارة الجوية للتجارة بنابل تنفذ منذ بداية سبتمبر الجاري ولغاية يوم أمس الخميس 745 عملية مراقبة، أمنها 85 فريقا بمشاركة المصالح الأمنية والشرطة العدلية والديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية وفق المديرة الجوية للتجارة سهام المبروك. والمسؤولة الجهوية تضيف أن عمليات المراقبة أسفرت عن رفع 213 مخالفة اقتصادية، توزعت على 60 مخالفة في قطاع المواد والمستلزمات المدرسية و40 مخالفة في قطاع المياه المعدنية و35 في قطاع المقاهي. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض سود يشرف بمناسبة افتتاح السنة التكوينية 26 و2027 في ولاية الكاف على تدشين أول مخبر نموذج للذكاء الصناعي في مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف. كما تم بالمناسبة وفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني إعطاء إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالصرف بالجهة بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي، تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية. في الشأن الدولي، المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي للبلاد، بينما فر نحو 3000 خريم بحرا إلى جيبوتي. المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل يفيد بأن زلزالا بقوة 4.8 على سلم ريشتر هز منطقة عاصمة تشيلي التي تضم سانتياغو اليوم الجمعة. رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بلاكليا شرق أوكرانيا يقول أن قوات روسية شنت هجوما على المدينة اليوم الجمعة، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين. كانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على بلاكليا الواقعة في منطقة خاركيف في الأسابيع الأولى من الغزو الشامل الذي شنته موسكو في فيفر 22 على جرتها الأصغر، لكن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها في هجوم مضاد واسع النطاق في وقت لاحق من العام ذاته. نهاية هذه الجولة، والموعد المسائي اليوم يتجدد مع يسري وزياد في بنت لفام. ابقوا معنا.

0: حاول راه فيني وين ينور ويولي انسان اخر. تو بعد
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: قلت الحق ولا لا سيد الحكم؟ هذاك هو خويا هذاك الموجود الفائده. انتم اكيد تكونوا متونسين بينا وفرحانين اكيد. باهي باهي سيد الحكم باهي باهي. انا نقول لك لليله فما شكون باش يجي ويربحك الليله. انا ناكد لك ونقول لك اسيدي هاي باش ناكدها لك.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه؟
0: يجي منه خاطر المستمعين باش يركزوا بالكتاب الكتاب. ما قلت عاد مطر وقاعدين في الدار وكذا. اي خويا هذاك علاش مركزين؟ هاي اش قولك سيدي؟
3: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. زيدها يا ربي زيدها. عام صافه هاي العام عامنا. زيدها يا ربي زيدها.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد بالغيث النافع والفايدة. تكونوا أنتوما بسلامة وتكونوا لباس مع عائلاتكم مع أصحابكم أكيد. هذه أهم حاجة بالنسبة لنا نحن. وإن شاء الله ربي ديما يرحمنا بخير وبالأمطار اللي باش تفيدنا أكيد. ونحن نونسوكم الموسيقى من بعد شوية. نودي جي غيزي نومو زي كافي الميكسويت عنا زيدا كيف كيف مع سلومة الكيتش عنا The Tomorrowland Friendship Mix. برشا برشا موسيقى على الأذواق الكل. The Weekly Groove زيدا اليوم باش نرجعوا بيكم لل 90s لوغو دانس. نو برشا برشا موسيقى تعرفوها وبرشا غنيات تحبوهم بالكديب الكديل فايدة لي جود فايبز. اليوم ديما موجودين في بنات لفام كل نهار جمعة حاجة لايت حاجة تونسكم أكيد. والفايدة تحضروا لي رواحكم من توا من توا من توا تحضروا لي رواحكم. أي هي على خاطر ساعة أول حاجة لزيتيديون اللي تسمعوا فيها تهم موجودين في الدار. حاجة مهمة ياسر. كيفاش باش دبر خدمة؟ كيفاش باش دبر ستاج؟ كيفاش باش نتوا نحضر روحي؟ كيفاش نخدم على البيرسونال براند نتاعي؟ هي خاطر هذه كلمة ولات ياسر تدور على السوشيال ميديا. بعد شوية نتعرفوا على لي ديتاي هذوما الكل على خاطر حاجة مهمة ياسر ياسر نحكيو فيها باش أكيد ما على بكري قبل التخرج تحضروا روحكم دبروا ستاجيت بالباهي. الخدمة راهي حاجة مهمة ياسر ما لازمنا نخدموا عليها بالكدي بالكدي خاطر الشهادة مهمة ياسر ما زادة الخدمة على روحنا وعلى البيرسونال براند نتاعنا مهمة بالكدي بالكدي. زيدان بعد شوية هاي نعم هاي نعم كيكة ملاهوة تسخيبوها سيل الدنيا خويا. كل شيء راو لازمه تكتيك كل شيء لازمه خدمة بالكدي بالكدي. فرحان برشا اللي بعد باش تكون موجودة بحدينا شيرين علوي انتربرنور واكسبيرت اون بيرسونال براندينغ وسوشيال ميديا ماركتينغ في بنت لفام. ماما زيدة عندكم الربح والكاش. شو سيد الحكم بكري وانت تفادلك خويا بكري وانت تفادلك. اي اي اي الليلة كنيوتة مهمة الليلة
4: قدرة ربي
0: قدرة ربي تكون لكم انتوما الليلة. لازمكم تركزوا معايا مليح مليح على خاطر برشا فلوس الليلة تنجموا تربحوهم على 71113. كلمونا من توا تلقاو واقف استقبل تليفوناتكم باش تحضروا رواحكم من توا تبداو تترينيو هكا مازال عندكم ساعة واربع دراج هكاكا ساعة واربع دراج باش تحضروا رواحكم على خاطر التحدي اليوم تحدي كبير برشا.
5: والآن مع المفاجأة الكبرى
6: هاي شد روحك مليح.
7: الله الله الله الله
0: مليون و700 ألف و700 دينار اليوم زوز ملايين إلا 300 دينار. شوف نهار 18 في الشهر نحضروا عرفت البريود هذه بريود كريتيك برشا قبل ما تتصاب الشهرية قبل ما نخموا حتى في صابين الشهرية أما زادة بعد ما توفى الشهرية. دوك مليون و700 اليوم ينجموا يبدلوا برشا برشا برشا حسابات. نجموا نحضروا روحنا بالكدي بالكدي. اسمعني المصروف كهو توا نلقاو باش نصرفوا لازمنا مليون و800 توا أكيد باش يمشيو في بلاصتهم. نعرف أما زادة لازمكم تكونوا حاضرين بالكدي بالكدي. مليون و700 700 اليوم ليكم انتوما فيني ويني نو التحدي. حضروا رواحكم ركزوني مليح مليح لك سيد الحكم وكلمونا على 71113 باش تدخلوا معنا في القرعة. سيد الحكم حاضر وسيد الحكم يستنى فيكم على أحر من الجمر على خاطر
4: وداعا للأسف نهاية رحلتنا
0: من توا. تقولي وداعا سيد الحكم من توا والله ايش باش نقولك والله ما قيت ما نقولك انا متضامن مع مستمعينا الحقيقه. راك راك خويا ما عملت فيهم والله عملت فيهم سيد الحكم. انا لازم اليوم شكون يجيو تضامنوا معايا تضامنوا معايا وتفاعلوا معايا. اليوم نحبكم انتوما تربحوا الكاش مليون و700 فيني ميني نوع تحدي اليوم يكونوا ليكم انتوما على 71113. نسلم عليكم برشا برشا برشا مستمعينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز تسمعوا فينا على موزايكا فام بوانيت ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايكا فام. لديديكاس نتاعكم زاده على واتساب موزايكا فام 23500 تبعثونا ميساج لديديكات باش نفرحوا معاكم اكيد وزيد باش تربحوا معانا بعد شوية تذاكر. شوف

0: يناير 21 هالاثنين نصيف زيتون ورحمة رياض في لاسبو اللي هي انفيتاسيون مش تربحوها. هي ما فماش تساكر، ما عندكم منين تشري وتساكر، كون شي دي انفيتاسيون باش نجمو تمشيو وتحضروا اكيد في الحفلة نتاع نصيف زيتون. حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حفل افتتاح بنات نصيف زيتون ورحمة رياض نهار الاثنين 21 سبتمبر مع 8 متاع الليل بالمسرح الأثري بقرطاج. زوز تساكر تربحوهم معنا على واتساب وزي كفام، تبعثونا ميساج اكيد باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا زوز تساكر. بون زوز دوز انفيتاسيون دعوات ليكم انتم، على خاطر ما فماش تساكر، ما فماش، ما تنجموش تشريو تساكر، فما كان دي انفيتاسيون وتربحوهم من عند موزي كفام نصيف زيتون رحمة رياض على مسرح قرطاج في افتتاح دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نربحو تربحو معنا اكيد على موزي كفام. حضروا
1: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: السهرية ما لا تكون مريك، لا شوف ويكند برونجي، عرفت سبت وحد ونهار الاثنين تمشيو تسهروا مع نصيف زيتون ورحمة رياض في قرطاج. السلام عليكم برشا برشا مستمعينا، ومن توا تبعثونا على واتساب موزي كفام 23513000. خلينا نبداو بالابونيمو، خلينا نبداو بالموزيكا.
2: سامبا ريو دي جينيرو، يلا
3: بلي مش تقول نيمار.
0: نسلم برشا على ليكيب الكل، نسلم برشا على زياد الغربي في الاخراج، طارق ويسري في الديجيتال، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113000. احنا معكم حتى نوصل ليل في بنت لفام.

0: تسعة. أيوة وذي اسمعني سمعتوها أكيد على مزيكا فين في أيام الكاليبسو تنبك حمامات وقتها أكيد. أكيد وصلنا حتى للتسعة وتسعتاشر دقيقة ثم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف. عندكم 1,700,000 لربح فيني وينينا التحدي. حضروا لي روحكم من توا ترينيو بالقدي بالقدي أكيد. شوف الربح يكون ليكم أنتم أكيد بعد شوية, لكن توت سويت موعد الديجيتال.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: اليوم في كولتور ديجيتال نحكيو معاكم انتوما ليزيتيديون. ركزوا معايا مليح مليح الليل على خاطر حاجه مهمه ياسر, موضوع في غايه من الاهميه. سورتو نعرف اللي ثم مشاكل مع استاجات, فما مشاكل مع ان نلقاو خدمه, فما والله شوف ما نحبش نقول لكم راهو الاحباط اللي تعيشوا فيه راهو ماهوش ما لازموش يكون احباط على خاطر اللي فيه نتاع السوشيال ميديا اللي فيه نتاع برشا برشا برشا حاجات جايين مع بعضهم. بالعكس اليوم عنا لكم الحل وعنا لكم الوصفه السحريه الحقيقه, خاطر حاجة مهمة ياسر لازمكم تكونوا على دراية بها باش أكيد أموركم تكون عال العال. فرحان برشا اليوم بحذية شيرين علوي انتربرونور اكسبيرت بيرسونال براندينج وسوشيال ميديا ماركتينغ. مرحبا شيرين.
2: عسلامة يسري, ايش احوالك؟ ان شاء الله تكون لاباس.
0: الحمد لله. مرحبا بك على مزيك.
2: عايشك. ميرسي بوكو ليك انتي.
0: عايشك يا شيرين. الوغ خلينا ساعة نبداو ونفهموا ثم كلمة قلناها بيرسونال براندينغ ساعة في ذي الكل اللي هي كلمة ياسر قاعدة, مصطلح ياسر قاعد يدور توا لازمنا نفهموه. ايش معناها personal branding؟ يا اخي CV, يا اخي تصويره, يا اخي نعمل فيديو على سوشيال ميديا, شنو هي الحكايه؟
2: اكزاكتومون الناس تو في بالها انه البيرسونال براندينغ هو جوست تصويره ولا جوست موجود على لي ريزو سوسيو وهاكا نهبط في كونتينيو كل يوم.
0: Voilà.
2: ما هو بعيد كل البعد على هذا الكل.
0: Okay.
2: البيرسونال براندينغ هو التسويق الشخصي. معناها كل انسان اليوم ينجم يكون براند ويسوق روحه فاسيلمون.
0: استنسنا نحن بالتسويق نتاع ماركه نتاع برودوي نتاع حاجه الماركتينغ معناها, اما بيرسونال براندينغ سي انت هو لو برودوي باش تسوق روحك معناها.
2: صحيح. اليوم كل واحد فينا برودوي وينجم يبيع لي سكيلز اللي عنده فاسيلمون. كانك انت ايتوديون ولا تخدم ديجا تنجم تبيع فاسيلمون لي سكيلز نتاعك. ما عرفش ناخذ اكزامبل, احنا نقولوا بلومبي في الحومه
0: والناس
2: الناس الكل تعرفوا في الحومه. ماهوش باش يسوق عنده براند ولا حاجه. هو شخصه معروفك الحومة هذيك, كي نقول اني تكسرت لي حاجة في الدار
0: سي هو
2: ديريكتومون هو دونك هذا هو البيرسونال براندينغ. okay. التسويق الشخصي. وشنو هو البوزيشنمون بتاعي في مخاخ العباد؟ اني مثلا نقول يسري, شنو يجي في مخاخ العباد؟
0: هنا اللي فيها
2: مثلا مثلا نقول مثلا ناخذ اكزامبل اخر من الدومين ميديا, حمزه بلومي.
0: اي مثلا
2: شنو يجي في بال العبيد؟
0: تحقيقات المحقق.
2: دونك هذا هو التسويق الشخصي.
0: أوكي.
2: انت كيفاش تحط روحك في مخ العبيد؟ كي نبدا اني غايبه على استوديو اليوم, انت قلت شيرين علوي, شنو يجي في بالك؟
0: داكور. دونك سي بون
2: اكسبيرت اون ماركتينغ اون بيرسونال براندينغ لينكدين. دونك هذا هو البيرسونال براندينغ.
0: اوكي اوكي بيان. ديجا حاجه فهمني او حاجه ديجا نعيشوا معاها. مادام قلت لي عطيتني ليكزامبل مثلا تاع الحومه, انسان نعرفه كذا صناعي كيما نقولوا, عرفتك اسمعني يجيب الفلان خاطرو صناعي سي بون سي كخدم مع الماركه. فوالا فوالا هذه حاجه سامبل على الاخر ومهمه ياسر. و هنا باش نتوجهوا للطلبه, للطلبه ديجا اللي قاعدين يقراوا على خاطر مش برشا الحقيقه منكم انتم هي تسمعوا فيا وتتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام بنت لفام باي موزايكا فام, حتى زاد لو سيت ويب نتاعنا. مش قاعدين نتخمو توا تقول اسمعني انا مازلنا نقرا, واللي مازال قدامه 3 سنين, اللي مازال قدامه يقول لك انا مازال توا العام سيكل انجينيور وانا نقرا في ليسانس ولا كذا. ليه ثم شكون يقول لك مازال مش يخمم توا مازال بكري توا كي نخلط لل
2: هذيك الغلطه
0: بي اف او توا وقتها يا منعاش توا وقت نركح سي في نتاعي ونركح اموري نبدا نلوش في لي كونتاكت.
2: هذيك الغلطه اللي عملوها الناس الكل واحنا زاد قبل عملناها. احنا قبل ما نوصلوا نخدموا على البيرسوناليتي نتاعنا الا ما ناخذوا ديبلوم ونخرجوا لسوق الشغل وما نلقاوش نلقاوش بها وين. دونك وقتها نخمو انه نسوقوا لرواحنا هاكا اكس نقول وين راني نجم نعمل هذيا, ايغريك راني نجم تنجم تجيبني نخدم معاك. اوركو لي انت توا كايتوديون تنجم انت ديجا قاعد تخدم على البيرسونال براندينغ في ما في في في لونتوراج نتاعك. اكزامبل يسري يقرا انفورماتيك مش نورمال في الديفلوبمون وي. احنا كجروب في الكلاس كي نقول اني وصحابي نقول يسري كل ما شاء الله عليه في
0: بروجيات وكذا
2: ما شاء الله. كيفاش عرفتني؟ على خاطر هو في وسط الكلاس يوري روحه, يوري في روحه انه يعرف يعمل هذيك, انه يشارك, انه يكومونيكي على سكيلز اللي يعرفهم, كي يبداو عبيد وحلين ينجم هو يمشي ويعاونهم. دونك خلق لنا تصوير علي هو من غير ما يقول لي اللي هو يخدم على البيرسونال براندينغ بتاعه. اخر اكزامبل, اخر طفله تقرا كونتابيليتي, الناس الكل تعرفها في كلاس اللي هي مش نورمال في الكونتابيليتي, على خاطر توري في روح راني نفهم, راني هكا تشارك تحكي تحط زيادة. توا عندنا البوسيبيليتي باللي بلاتفورم, مش كان انستغرام فيسبوك
0: تيك توك, عندك البلاتفورم البرو لينكدين. انا مشاكل معها لينكدين, تنرجعوا له
2: فوالا لينكدين. تنجم هي الطفله هذيك ابار انها توري روحها في الكلاس, عندها لينكدين قاعده تخدم عليه وقاعده توري في روحها وتوري في الايماج نتاعها, وتنجم هذيك تحل برشا بيبان وبرشا دي اوبورتونيتي روحها, واللي يقراو معها ينجموا يكونوا خير. اما مش قاعدين نعمل في حد شيء.
0: اوكي, ما خدموش على البيرسونال براندينغ
2: نتاعهم
0: اوتوماتيك,
2: ما وراوش. انت كيفاش باش نعرفك؟ كيفاش باش نعرفك موجود؟
0: معني عندك سكيلز نتاعك الكل, ما راك ماكش قاعد تتظاهر في السكيل هذوكم للناس, كو سوسوا صحابك, كو سوسوا لونتوراج نتاعك, كو سوسوا زاد حتى الناس اللي تنجم تلقاك على انا نحب نسميه السوشيال ميديا بروفيسيونيل هذاك لينكدين. دونك هنا لي ستوديون من توا لازم نبداو نخدموا على البيرسونال براندينغ نتاعنا. كيما قلت دونك هذه حاجه نجمو نعملوها في الكلاس كذا, ولكن كي نحكيو زاد على من توا لي زونتربريز اللي قاعدين مثلا قاعدين سنايبي وهكا في دي زوبورتونيتي نتاع ستاج, ولا حتى من توا زاد دي زوبورتونيتي ولا دي بوسيبيليتي دونبوش, معناها شنو لازم نعملو بالنسبه للايماج نتاعنا اكستيرن؟
2: نوي باي سؤال باي على الاخر هذا. اون فيت احنا ما كانش عندنا البلاتفورم هذيا لينكدين اللي تخلينا نوريو رواحنا للناس الكل, مش التونسكا للعالم الكل, نوري سكيلز نتاعي فاسيلمون. معناها راهو كل واحد فينا ينجم يعطي البوزيشنمون نتاعو في مخخ العبيد. عندنا البلاتفورم لينكدين اليوم, عندنا في كل 8 دقائق نلقاو اوفر دامبلوا موجوده في تونس ولا في العالم. اليوم 2.8 مليون موجودين على لينكدين, عندهم دي بروفيل لينكدين. اشترهم عبيد نورمال, اشترهم دي ريكروتور واللي هما اصحاب القرار في الشركات. دونك اني كي نفرض روحي على لينكدين ببروفيل اوبتيميزي, نعرف كيفاش نخدم عليه ونعرف نستعمل الكلمات المفتاحيه اللي باش توريني في دوميني, نجم فاسيلمون فوق بلاصي. ونجم نخلي ريكروتور هذاك هو اللي كلمني من غير ما نمشي نلوج عليه ونكلمه وحدي, معناه نخليه هو يجيني ويقول لي فما فرصه تنجم تكون معانا,
0: نرى البروفيل نتاعك
2: صحيت يتماشى مع السوسيتي نتاعنا, تنجم تجيب حدانا ولا نعمل اونتروتيان. دونك لينكدين بالحق في تونس مالوغوزمون مظلوم, ومالوغوزمون ماناش عارفين نستعمله. ولا مكروه, مكروه صحيح,
0: مكروه
2: تقول لينكدين كانك درا شنو قلت, ولا تقول لك انت تحكي في نابورت كوا ولا بلا بلا بلا,
0: قول لك هاني هبطت وهاني لوشت وهاني قدمت وباقي ثم حد شيء
2: صحيح. ولا الناس الكل موجودين, الناس الكل تنفخ في رواحها, والناس الكل عندها وعندها وعندها اوكي لي واني حليت وعملت ما جتني حتى فرصه وتقولوا لي ثم فرص. ليه هو لينكدين كانه ترى فيرش انت شنو زرعت فيه تحصد منه, ما زرعتش فيه ما عندك مطلقه معني.
0: اوكي
2: انت تحل بروفيل وتقول لي ما جاتني حتى اوفر, راهو حاجه غلطه معني. اخدم علي, ظهر روحك, ظهر سكيلز نتاعك, اعمل بروفيل بالحق يا تيري لا طونسيون 3 سكوند ما عرفش 5 سكوند لولانين, يخلي ريكروتور يقول اي هذا ينجم يكون معايا, خلينا نزيد نشوف بروفيله اكثر.
0: اوكي
2: توا زاد كيف عنا الريكروتور, اول حاجه يعملوها يلوجوا على لي كانديدا في لينكدين, كو سوا وصلوا سي في الورقه هذيك هاني قريتها زعما صادق ولا لا, خلينا ندخل نشوفوا في لينكدين نزيد نشوف البيرسوناليتي نتاعو,
0: اسكو
2: بالحق يحكي كيما موجود معناها في الورقه هذيك ولا لا. كي يدخل لينكدين وما يلقى حد شيء, يلقى بروفيل فارغ, لا بانيير, لا تصويره, لا تيتر,
0: ما يلقى حد شيء. بون اون كومونيكاسيون بعد في الاخر ما تلقى حد شيء.
2: اي سورتو العبيد ماهيش اكتيف معناها, كي تعمل بروفيل اوكي تصويره تقطع البحر على الشط ما نعرفش, هما غلط على الاخر. ومن بعد ومن بعد ميم با معناها تكون اكتيف مع العباد. حاجه غلطه معناها. ما تستناش من ريكروتور هذاك كي يقرا سي في نتاعك باش يكلمك، ما تستناش منه.
0: هذه حاجه مهمه ياسر جوستومون كيما قلت انت، معناها كيما تخدم راك على انستغرام، كيما تخدم على فيسبوك، كيما عندك مثلا طموحات باش انه توصل الملايين المتابعين على انستغرام، لازم زاد تكون اكتيف بالكدي بالكدي على لينكدين
2: كانك
0: بيان سور. تحب تعطي اون تري تري بون امبريسيون بار رابور زاد لي ريكروتور، بار رابور زاد لي سوسيتي معناها اللي موجودين.
2: لازمك تكون سامحني يوسف، لازمك توا في وقت، توا في وقت الديجيتال وفي وقت البريزونس ديجيتال
0: ماشي اوبسيون
2: فوالا، ما فما حتى واحد ما يلزموش يكون موجود على لينكدين.
0: بيان سور بيان سور.
2: تحب تخدم، تحب تلقى فرص، تحب انت تسوق البروفيل نتاعك ولا تبيع السكيلز نتاعك، لينكدين.
0: وي وي صحيح صحيح، هذه حاجه مهمه ياسر. هكا ما متكروش برشا لينكدين، ما يصيرش نعرف فما منكم برشا باش تقول لي ليه راني لاهي بالبروفيل وراني قدمت على معناها لوبورتونيتي الاولى والثانيه والثالثه والخامسه والعاشره ونمر 50 ونمر 60 وباقي ما جاوبني حتى من بات فعل معايا. تتفاعلوا معايا مش مشكل، اما كيفاش فسر لك معناها راهي حاجه مهمه. ما يصيرش ناخذوا الوقت نعطيه اكثر اوبورتونيتي، واكيد بعد تو نوصلوا عاجلا ما جيلا توتاغ معناها.
2: ويقولوا لي برشا دي ستوديون كو في الفورماسيون اللي يجيوني ولا لي ستوديون اللي نقري فيهم في الفاك، يقولوا لي توا احنا دي ستوديون شنو عندنا نعملوا في لينكدين، شنو باش نهبط، شنو باش نحط، ما عنديش دي اكسبيريونس اركو. خاطر في لينكدين عندك برشا دي سيكسيون لازمك تعمرهم. لو فات اللي تعرف تعمرهم وتكون البروفيل نتاعك بيان اوبتيميزي، وقتها تلقى فرصه. تقول لي انت ما عنديش دي اكسبيريونس، نقول لك انت كل حاجه تتعلمها في الفاك راهي هذيك ديجا اكسبيريونس. انت كي تعمل بروجي اكاديميك مع اصحابك وتوري انت البروجي هذاك وين كان وشنو يعاون وشنو ينجم يعاون وكيفاش ينجم يكون هذاك بروجي، نجم تحطه تعمل ستاج، تكون ما نعرفش في لي كلوب، هذوما الكل راهم ديسوز اكسبيريونس نجم تحطه معناه وينفعوك. خاطر حتى واحد ما تخلق في الدنيا عنده اكسبيريونس من اول الدنيا،
0: انت تخلقها.
2: شنو تهبط، تنجم تهبط اي حاجه تخدمها في الفاك. ما نعرفش انت كايتوديون المعلومات اللي عندك النجم ان يكون ما نعرفهمش كومبليتمون، معناها انت كي تهبط لي معلومه ولا حاجه عرفتها تحس ولا تتصور تفيد العباد، كي تبارتاجيها على لينكدين راهي تعطي فالور معناها فوالا، تخلي العباد تحس بلي انت ديجا ماكش تقرا هكاك، مش جست هكا تحاضر في الكلاس تقرا وتروح، مي لا راهو عندك فالور، عندك امباكت، راك تعرف تحكي، راك تعرف تعطي رايك، راك كي تدخل السوسيتي راهو مش هاني قعدت نخدم ونروح، راك بالحق فرض روحك معناها.
0: بيان سور بيان سور، وهذه حاجه مهمه ياسر سورتو في البيرسوناليتي نتاع الانسان. خاطر ليكم انتم طلبه وقلنا لكم ديجا راهو ماهوش بكري ياسر، ماهوش زاد نقعد نستناو حتى لاخر لحظه، راهو من توا لازم نخدموا بالكدي بالكدي على البيرسونال براندينغ. ولينكدين صديق صديق الجميع معناها ليكم انتم اللي ستوديون. هاكا ديجا شيرين حكيت لكم على شنو بالضبط نجموا تهبطوا في لينكدين، شنو علاش لازم نتلاو بالكدي بالكدي بالبروفيل بروفيسيونيل لينكدين، وعلاش من لازمنا ومعناها لازم سي اون نيسيسيتي ان نتلاو بالبيرسونال براندينغ نتاعنا من توا. ميرسي بوكو شيرين العلوي لونتربرونور اكسبيرت بيرسونال براندينغ وسوشيال ميديا ماركتينغ. ميرسي بوكو ليكم معنا فت برشا لي ستوديون اللي كانوا يتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام، وتنجموا ترجعوا تلقاو لا فيديو على الباج بنت اف ام باي موزايك اف ام. كانت هذه كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت اف ام.
0: بعد شوية لي بون بلان باش تعرفوا فكرة على بروجرام سهريات بالنسبة لليلة. خليكم توت سويت مع تو ليت قرياوي.

to the sun على موزيك FM. توصلنا لل 49 دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام. اي وين السهرية الليلة؟ tout de suite les bons plans. I'm moving to the sun. Bon plan. أي سيدي لي بون بلان كالعادة كل نهار جمعة في بنت لفام موقع تاخذوا فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة الليلة باش تمشوا تتفرهدوا مع حبيبكم مع أصحابكم على بكري تعرفوا رواحكم وين ماشيين. باش نبداو بالأويا روف توب وين نلقاو مادي بكوش لايف بيرفورمانس. في المولون نلقاو يوستاز أنفي تشامبيح ودالي دريدي. في ليدون ليدون فايبز مع سليمة. في البلاغ نلقاو ساياكس أون شو كيس. في الحبيبي داون تاون أركتا بريزنتس جلوبال جروف. في المارتي كلوب فهمي رياحي لايف بيرفورمانس. في الفلو ويش فلو مع غوار. في الفيرما نلقاو بوكشينا دي جي سات. في البوبوت نلقاو أوبلاتين موبو بن سالم ودي جي باو. في الفولامور باراكا وايت اديشن مع دوغي ونوتخو دي جي ريزيدان باش. في المودز وسيما جيسبي لايف باند وحميدة وفاتي. في البي ايف كلوب نلقاو سينوج دو بنجيمي. وفي البليون الجمارت بارادايز جو جو دانسرز لايتس ان فاير شو. نمشي والسوسة ويتسمع فين على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة حبيبي نايتس مع زوبا وزنوبا. في ستيبس لغاي كرياسيون مع أبيسونا شارمي جدا شايلا لواي حسني مادي فولوم وزغدين. ونختمو كالعادة بجربة ويتسمع فين على 89.2 FM. في الفيجا الليلة نلقاو كيتش الفيجا موكا شو. Bon plan.

مساريه كيف كيف فيها برشا برشا برشا بونيمور. ونسلم عليكم الكل كل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز. اكيد على واتساب مزيكا فاهم تنجموا تشاركوا باش تربحوا معنا تذاكر لافتتاح الدوره 26 لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون نصيف زيتون رحمه رياض. كنتوا تسمعوا نخليكم

0: مزيكا الجونة التونسي بعد العشرة متاع الليل أكيد. وزيدة شوف محليها محليها حاجة تخوبيكال برشا أكيد. أحسن مزيكا لابوني ميغو. أنتم تنجموا تقترحوا علينا مزيكا بتاعكم على واتساب مزيكا فام 23 500 و13 ألف. مازلنا مواصلين ومازلنا نحكيوا على المزيكا. توت سويت سامبلينغ
1: سامبلينغ

0: لينك.
1: رجعتك زياد الوقت لفراروج، تفكرت وقت لفراروج. جستمون اليوم مش نحكيو على أغنية اللي ما خليت حتى كلوب في العالم ما دارتوش، أغنية عرفت بيت بول بالساحة العالمية واسمها I know you want me كاليوتشو.

وليت انترناشونال هيت، وهي اللي بدات عصر بيتبول جديد ولا اسمه مستر وورلد وايد. الاغنيه هذه خلطت بين البوب راب واللوغو دانس واللاتين فايب، اما السر نتاع اللحن نتاعها اللي فيه ترامبت هو انه ماخوذ من اغنيه هاوس ايطاليه كانت زاد هيت.

0: اللاتيني. أصله جينا من غنية برازيل ستريت 75 النيكولا فاسانو وبات ريتش اللي خرجت في 2008 يعني قبل بعام بلي خرجت I know you want me كاليو تشو. الغنية هذي هاوس وكانت زادة مشهورة في أوروبا في الكلوب. أما في الحقيقة غنية 75 برازيل ستريت هي زادة مأخوذة وفيها سامبلينج متاع لحن ستريت بلاير الفرقة شيكاغو اللي خرجت عام 79. وهنا غنية بيتبول تتسمى ريميك لغنية نيكولا فاسانو اللي هي بدورها ريميك لغنية أقدم منها اسمها ستريت بلاير الفرقة شيكاغو. جو استخدموا منها عرفتك تان تان تان تان تان تان تان غاديكا هي اللي خذيوها من عندها غاديكا. يلا كالعادة خلينا نسمعوا مع بعضهم.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 street Brazil. Well this year is gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale.
0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: I know you.
0: نفسها جستمون الغنية. ودير بيتبول يقول You know that 75 Brazil Street اعترف ديجا اللي هو الغنية ديك هي بتبيعتها ريميك. السامبلينج هنا واضح هو إعادة استعمال الإيقاع واللحن الحاضر. exactement. شوف كيفاش الهاوس بيت متاع 75 Brazil Street اللي هما خلينا نقوله هما اللي عملوا السامبلينج متاع غنية شيكاغو. الغنية جستمون اسمها Street Player أو كوليت واعطاتنا غنية إيكونيك تقعد إلى يومنا هذا في الليزانال. نحكيه على غنية بيتبول I know you want me.

Link. بعد شوية في بنت لفام عندكم 1,700,000 اللي ربح حلال 71,113,000. تكلمونا من تو تلقوا الف استقوى تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة نيوينينو التحدي. تحضروا روحكم من تو، بعد شوية موعد الرياضة سبوري اكسبريس مع مكي العوني، لكن توت سويت الاخبار.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحالي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية بمكثر من رئيس اليانة تنتشل مساء اليوم جثة الطفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات تصير معتمدية السبيبة بعدما جرفته مياه واد روحية أثناء رعاية الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 عاما. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل الثاني جرفته المياه بدوره إلا أنه نجا بعد تمكن الفرق من إنقاذه ونقل إلى المستشفى المحلي بالروحية لمتابعة وضعه الصحي حيث وصفت حالته بالمستقرة. مصدر أمني مسؤول في الحمامات يفيد المزيك بأن مركز الأمن الوطني بحي الرياض تمكن بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالحمامات من الإطاحة بتلميذ بمعهد خاص يعمل على ترويج مواد مخدرة في الأوساط التلمذية. ووفق المصدر ذاته تم حجز قطاع من مخدر القنب الهندي وأدوات قص وحبوب مخدرة. وباستشارة النيابة العمومية في نابل أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين وبشرت قضية عادية في المتهمين وبشرت قضية عادية في شأنهما موضوعها مسك وترويج مواد مخدرة. في الشأن العربي والدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن مساء اليوم الجمعة إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في كل من مدن جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط. متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك يقول أن استمرار القتال في اليمن يجبر مزيدا من الأسر على النزوح من منازلها في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على الاستجابة لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عبر منصته تروث سوشيال أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية هي CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض نتيجة نشرهم الأخبار الزائفة بشكل متواصل وفق قوله. أبرز التوقعات الجوية اليوم غدا السبت، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، الحرارة فخفة طفيف. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: في تونس
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على ميركاتو لا ترجي وعلى حقيقة العرض الليبي لانتداب غيث الزعلوني. لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومدرب المنتخب معين الشعباني أعلن على قائمة ب 26 لاعب المقابلة أوغندا وبوتسوانا في تصفية الكان والمقابلة الودية ضد مالي. زوز لاعبين الأول مرة في قائمة المنتخب، صدقة ديدا ومحمد النصراوي، عودة فرجاني ساسي العيدوني وبالرمضان، مع تواجد 7 لاعبين من البطولة. نعطيكم القائمة. في حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن أحسن، دفاع يام فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، محمد أمين بن أحميدة، أمين الشيرني وعلي معلول. وسط الميدان عيسى لعيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، حسامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. والهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم

0: اسمي الانتداب غيث الزعلوني. فوز البنزرتي قال انه فريقه ما عندوش النية حاليا الانتداب غيث الزعلوني. النجم الرياضي الساحلي المهاجم السنغالي بابكار مبوب وصل اليوم لتونس للقيام بالفحوصات الطبية والتوقيع بعدها 3 سنين مع الإتوال. مبوب عمره 23 عام، آخر تجربه كانت مع رادينشكي في صربيا. قبل مواجهة نادي حمام لم في المقابلة المؤجلة من الجولة الأولى نهار الأحد، إدارة اتحاد بن قردان طلبت من رابطة توضيح بخصوص الوضعية القانونية للاعبين. التفاصيل من عند الناطق الرسمي لاتحاد بن قردان ياسين بوعبيد.
1: تم زوز قراءات انه القراءة الاولى تؤكد انه قابلة الاولى اللي كانت برمجة بتاريخ 22 اوت انه اللاعبين التي تم تسجيلهم على وقت المقابلة هم لهم الحق قانونا في المشاركة في المقابلة التي تم اعادها، ولا يمكن ان يكون يعني مشاركة لاعبين جدد تم تأهيلهم. هذا يروا ينطبق علينا احنا وعلى نادي حمام لنف. هذه القراءة الاولى. القراءة الثانية فما بعض من الجيل القانون يعتبر انه الفصل 143 واضح ولا يحتاج الى التويل، ولكن احنا راه نشوف كما احنا كما نادي حمام لنف مقابل يوم الاحد. حقيقة تقديرنا التام يعني كل اللجان القانونية في سواء في الجامعة ولا في الرابطة، ولكن فما بعض الشريات نتمنى انه يتم يعني اكيد باش نرسلوهم كما احنا كما نادي حمام لنف انه بيوضحونا هل اللبس ان صح التعبير بخصوص مشاركة اللاعبين الذين وقع تأهيلهم بعد المقابلة هذه. رجاء بكل لطف يعني من المسؤولين سواء في الجامعة ولا في الرابطة انه يوضحون الامور.
0: نواصل مع اتحاد بن قردان اللي ينتدب قائد منتخب البنين لاقل من 20 عام برانسا قبانو بعقد المدة 3 سنوات. المهاجم ربيع الحمري رجع للأولمبي البيجي بعقد المدة موسم واحد. في قوف القفصة تم اليوم تجميد نشاط الهيئة المديرة برئاسة خالد بن نور من قبل السلطة الجهوية، وبش يتم تعيين هيئة تسييرية للإشراف على الفريق. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك بنت لفهم. بنت لفهم
5: يسري جديدي

0: عبيد الشنكاوي الورد على موزيكا فام. اغنيه فيها برشا برشا برشا برشا معاني. توصلنا حتى العشرة و16 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام توت سويت الفار. موزيك فار الفار على موزيكا فام. ريكاب الجمعة في بنت لفام. فاطمة اللي ما تفلت حد شيء, فاطمة عبد الرحيم اللي معانا أكيد في بنت لفام. ريكاب ذي عرفت فاطمة تبدأ من نهار لحد وهي سنايبي, من نهار لحد حضر في روحها تريقل في أمورها وتشوف شفماش ما فماش, شكون يغلط شكون ما يغلطش, الفازات اللي صاروا في لونتين, التشنجات, الزلات اللسان, هذا الكل الكل الكل ما تفلت منه حد شيء فاطمة أكيد. سلمى برشا برشا برشا على فاطمة اللي ديما أكيد معانا في الفار. خلينا شوفوا تراح الجمعة ذي جمعة مع تقلب الجوية, جمعة مع رونتري, جمعة فيها برشا برشا حاجات الحقيقة, جمعة حافلة بالقديب يتمام الكلمة. خلينا نشوفوا شنو صار في فار موزيك.
1: موزيك فار
2: واحد يسخن واحد يشطح
3: ويشطح بجنب. والله والله والله والله
2: يا إلهي لا تفضحنا
4: واسترنا أنت الستار.
5: في أوروبا يقرأوا بكتاب, احنا هوني يعطيك تعرف كان صدقني ربي يشتر المكتب تزه فيدك باش تمشي تقرأ بعد تاخد الدبلوم استنى وكو.
6: الحمد لله بداية مشرقة بالتفاؤل.
7: كل دول العالم معناتها كي تكتب في جوجل يحاولوا ينقصوا من الكاش, احنا عملنا قانون زدنا من الكاش, فضلوا زيدوا كاش. معناتها دولة تحب الناس تحل كونت وتزيد من الكاش, تفضل سينيجي حل لنا هالاشكال الصغيره.
8: انتوا حتودونا في داهيه بقى
9: ولا من الفم تستحي العين ولا العين والفم ما عرفتش ايش هي. ما لقيتهالكش ما لقيتهاش.
10: المعنى واضح, المعنى
9: واضح للشعبية العامه.
11: حكت وشخت
12: بيك شي لحوي
13: عايش هنا فان بيك راو
14: اهلا بنهلا. شنو شيلي هذا في ليلي يسكن في المفصل بلاش يتواصل اسم الله على ورد من البرد يا ماما.
15: مش في بلافون تي قاعده تعمل هكا تيح معناها اكل عليها الزمن هكا ولا ليه سي رفيق المخرج معايا معايا ولا ليه معايا كهو يقول لي انا معك جين في اللي انت تقول وانا معك فلا على هذيك نهدي لك هيفا وهبي.
16: يا حياة قلبي.
17: فيهم شروط النزاهة المرتبطة بالبهام تاعهم نسمعوا بعض
2: ليش بالبهام بالله لا شبيك يا نادية مرتبطة مش نادية
17: بالبهام
2: قال بالبهام
17: ما قلتش بالبهام.
18: يا أخي ما تروح لحالك وروح لحالك يمكن ربنا يكرمك وربنا يكرم.
17: أنا مذيع ما يخدش تليفون السيلانسيو
7: ما فهمتش
19: يحصل يحصل
1: أنا
0: أي أمال أنا
1: لا لا استنصار
17: يجيو نسجلوا لوف ونعديوهم بعض في الديجيتال.
7: أنا برشا بهام بهام اللي بنقوموا بها
2: به نادية ستدعى إلى بهام أخرى بعد هذا البرنامج.
5: تعرف يا حنفي أنا حاسس إن واحد فينا هيروح في داهية
2: ده أكيد
5: ينتا ينتا.
7: أعتقد إنه قانون ضد التيار المعاصر
2: لو ضد التيار المعاصر
7: أعطيتها قيمة الجملة
11: حمدين وجهي
3: ما برامو ثم شكون توحشني برشا لهنا دونك دعا دعوة خير بجيت انا
6: صباح الفل يا موظف يا محدود الدخل يا عديم التارجت يا بو اتندنس وبصمه يا بصماجي يا عمود الشركه يا ووتر بروف قومي يلا قومي يا ابن الشركه الشركه واقفه عليك.
3: عملت كل شيء على بكري عرست على بكري جبت صغار على بكري وجد على بكري كل شيء على بكري
8: نجم نسمينا الحاجات الاخرين اللي كمان تكون كل على بكري
3: يظني مش نروح على بكري
7: وتروح كان فرحان.
3: والله صعبت علي أنا في مباشرة سؤال على صحة نفسية للذباب إلى صحة نفسية للبشر الذباب بديل ما تخلي
2: كنا إياد الشميسة والقمرة في البرنامج هذا هي نادية بونجور
17: هارك مبروك أمين خاف شوية كي تقولي حاجات من هذا القبيل
2: ماهيش بها برشا
17: نعرف مش مشكل مش مشكل نخاف ندخل بعدي
18: يا خوي تقضي قنبلة قنبلة شفت خيك البابو يقولك وكل عين وكل قد وكل روبانة وكل برسيان
7: آخر مرة رئيس فيفا جينا من 2004، من 2004 ما جينا حتى رئيس فيفا لتونس. هو رئيس كاف تا ودارها لأفريقيا كلها لتونس ما جهش.
10: يا دي الكسوف يا دي الكسوف.
12: في القبة الاحتفال صار
19: لما بيبقوا في شو خد بالك تلاقيهم بقى يعني بيبقوا كده يعني فما بيبقوا ما
12: نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبيل ونحبوا شتيح ونحبوا رديع.
20: هنا هنا ما عندناش الطحني يا سويح وكريقة. هنا عندنا كان أحرق أحرق يا صمان الفزاني.
2: ماذا شنو ما عجبكش في المزود فسالي؟
12: لا لا لا لا تخرجنيش راسي راسي الجول مع المزوديه.
21: مازال يصير فيك مازال يصير فيك هاي الحج الى ما ضلكش تجري من بلاصه لبلاصه ومن نهج لنهج وانت تلقت في البوينت وعامل ريشه فوق راسك ما سماش نايا العيد وتفضل.
22: صباح الخير. انا مستمع عند ايه ده؟
12: يلا
22: لسه شفت حاجه. ده انت اصبر اتفضل انت
23: هاي
0: قول شو صح؟
23: هاكا
0: حبايب قحر
23: تونس
7: طحنة مزيك
0: بار
7: والله شو يا فاطمة ساعة سلم برش على فاطمة. فاطمة عبد الرحيم اللي شو قلكم سجوه كامل من هنا حتى هو اللي معانا في الصدار يسمع ما فهم. يا فاطمة الركاب اسمعني ركاب الجمعة ذي ما صحة نفسية لذبيب كيفاش قلت لي مانا صحة نفسية جيب سيكولوج قال شني أحوال الصحة النفسية لذبيب والله ماني فيك كيف لو كومبو نادي وأمين أحلى صباح الحقيقة كيف شهدنا زادة الجمعة اللي فاتت على بداية النهاية ولكن الجمعة ذي سيبون نادية بداية زلة اللسان نادية والله يا نادية يا نادية شوف هي فاطمة ما تبكي حتى حد وما تخلي مجال حتى حد بشي ضايع حتى كلمة حتى أمين كيف أمين في اللايف يعملها الحكاية أكاو لازم أحمد عدالة سيدة ما بقالوش أمين الحقيقة عادة موافقة أحمد عدالة ودعوة مستجابة باش ترجع على الصباح. والله يا أحمد عدالة شو أقول لك الافتتاح الرهيب اللي صار معناها حاجة ما كيفاش. شوف فار جمعة ذي فار أسطوري ومزيل نتصور مزيل مخير ما شوف ما يفوتكم حتى شيء. الضحكة موجودة أكيد في الفار. شوف مزيكة فاهم جمعة كاملة الركاب والضحكة والفار ذي الكل ديما تلقاه عنا أكيد مع فاطمة في الفار.
0: مزيك فار
7: الموسيقى زادة ما زالت متواصلة والربح والكاش 71-113 ألف تربحوا معانا الكاش 1,700,000 فيني مينينو بعد لحظات ولكن تنسوين نخليكم معاه هيفا وهبي سان لوفون بحبك. قديش حضر لها الكولابوراسيون هذية قديش قاعدوا مديدة يعملوا في تيزينج وها هو سان لوفون في غنيتين مع هيفا وهبي منهم بحبك تنسوين على موسيقى فاما

0: 28 دقيقة على موزايك فام، انتم تسمعوا في بنت لفام بعد لحظات قصيرة. 1,700,000 في نيوي نينا.
1: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: 1,700,000 برشا فلوس، وذاك هو اللي سنسلكم به. كانيوتا كبيرة برشا وتحدي كبير زادة. نيوي نينا، هل يا ترى اليوم فاطمة نجم تفك الكانيوتا دي سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا فاطمة.
2: مرحبا.
0: شنو الحوال؟
2: الحمد لله. لديك انت؟
0: الحمد لله، والله الحمد لله، في خير ونعمة. فاطمة سلام عليك الكل، هنا في استوديو مع سيد الحكم، مع وائل، مع طارق، الكل كل هنا موجودين، ونسلم عليك باشا يا فاطمة. عايشك. الو فاطمة، نيوي نينا دونك تعرفها هكا ولا ليه؟
2: نعرف هاي
0: بالكتاب بالكتاب
2: بالكتاب.
0: لا مزنة مزنة مزنة
2: اي بي كل
0: اسمع، مادام تعرفها تعرف اللي

0: اي ما ما يغركش لو سيد الحكم موش هكرة. كيف صح كيف صح سيد الحكم محاضر
1: سيد الحكم وكل عطينا الجو نعطيوك عطينا ربوك
0: نعطيك
1: الجو.
0: اسمع اخوي اسمع اسمع اخوي اي فرحت بيك دجا فاض
2: يا سوية
0: شطح يا سوية نربحوا اليوم أو ليه
1: إن شاء الله بفضل ربي
0: صحيح ركز لي بركة ولازمك ترد بالك يا فاطمة 60 ثانية دقيقة ني وي ني نو يس نو أيواه ما نعم ليه نعم بأي لغة تحب ولا تخمم فيها ولا أي حاجة قريبة ليها حتى وي وممنوع
1: ممنوع
0: رد بالك تقول اي حاجه تشبلها ومرا وتخسر نهائيا
1: اوكي
2: عليه مصيبه هي فما قانون في البلاد راه
0: جوستمون ماشي مصيبه فما قانون وفما زاده حاجه اسمها الانذارات حصل الانذار يا فاطمه وقت اللي يجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي يجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي زاد تحاول تطول الاجابه قدر المستطاع تجي تقول لي والله ايش باش نقول لك والله يشوف هو راي الحكايه هكا كتورة ذيك الكل نعرفها وحافظينها ومريقله وتاخذ انذار ديريكت يا فاطمه كيف كيف زاد وقت اللي تعاود كلمه نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس فاطمه تقول لي لباس وقتها تعاود كلمه لباس تحصل على انذار يا فاطمه
3: ان شاء الله
0: بالشفاء
1: والهناء ان شاء الله
0: قديش من انذار فاطمه عن الحق فيه بون نعطيوك احنا انذار ثالث خاطر مع الثالث هي ما خاطر مع الثالث ما شو خاطر مع الثالث تراو هكا لي
2: تحكي بالغريب الانجلي
0: اي يظهر لي باش يظهر لي باش تحكي تولي تحكي بالانجلي فاطمه
1: مش مخك
0: باهي دونك زوز انذارات والثالث شو يصير؟
1: اوت
0: يوفى الموضوع
4: لا وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو
0: انت يا فاطمة هاي لو بالليل دقيقة 1,700,000 وانت تلقاها
1: والله في حتى بلاصة
0: صحي
1: تخدم مشاركة مش شفت أرقامه
0: صح
2: الله الله الله الله
0: ذي شهرية على بكرية هكا ولا
1: شهرية على بكرية
0: صور انت صور مثلا انك هي يغدرك الفينانسية بتاع الشركة يصب لك شهرية نهار 18
1: والله
0: احلم العصر هذي والله احلم العصر هذي يا فاطمة يلا والله العظيم قد نسمع فيك من تو من تو بديت فاطمه نسمع فيك وتكبس في روحك يا فاطمه زعما زعما مركز
1: ركبت لي ستريس
0: ايش نور ركبنا لك ستريس
5: فكر لي برنامج هكا
0: بطلنا اخويا بطلنا ميرسي بوكو فاطمه اش كنت حاب تسلم لي الله يلاقيك
1: حاب نسلم على امي بابا اختي ورازي حكيم
0: اوكي اوكي مريكا ملا ركبتوا لي
2: ستريس قلت يا مراه
0: الله يقات لي ركبتوا لي ستريس ما شنو اخي دقيقه 1,700,000 فاطمه
1: والله 60 ثانية 60 ثانية شي عاديهم
2: راهو باش يهبلني الراجل هذا
0: هاي سيدي هاي فاطمه ني وي ني نو 1,700,000 هل يا ترى اليوم تضحك فاطمه وتربح فاطمه ولا يضحك
1: تربح فاطمه من شكون
0: ولا ينجم ينجم توانسة وسيد الحكم يضحكوا
1: ليلى ما تقولش عليك خد ربي نصرفوها دون
0: يلا صحيت هذا هو هذا هو المطلوب يا فاطمة حاضر نبدي
1: حاضر
0: ما تقوليش من بعد ما فقتش نحن بدينا
1: ليلى ما قلتش بدينا ما نجم نسمع ليمينينو
0: اي صحيت فوالا اي نلعب على 1,700,000 اليوم مع فاطمة هل يا ترى تربح فاطمة اليوم وإلا ليه في التحدي هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 فاطمة حاضرة ولا ليه يلا
1: حاضرة
0: انت لايق
6: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا يا فاطمة
1: عسلامة
0: يتربجوا بيك فاطمة ولا ليه
1: سامحني
0: يتربجوا بيك فاطمه ولا ليه
1: ناس كل يتربجوا بيك فاطمه
0: اي بي انت في بالك خديت انذار ولا ليه
1: ليه؟
5: يا فاطمة.
3: لا بدنا بدنا نهدى شوي.
5: طب ليه سويل سايب؟ والله خدك في بالك خلي تنذار ولي شو انت خاطرك قلت لك يا فاطمة قلت لي عسلمة كلمة واحدة خدي تنذار انذار جوستي فيه انا سألتك قلت لك في بالك فقت بي ولا ما فقتش هكا
7: وجعا وجعا وجعا للأسف للأسف للأسف نهاية رحلتنا
1: حكى علي تونس كاملة سيد الحكم من ميلة
5: سيد الحكم هو تحك والله شو قل لك يا فاطمة
8: عين عليها باردة واو واو واو مصرارة شهلولة واو واو واو
5: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة
1: على غالب
5: إيه اسمان نصيف زيتون شنية علاقتك بيه الموسيقى سفا بيه تعجبك تسمع ساعة
1: بيه
5: بالحق
1: نسمع
5: انت في بالك نصيف زيتون هل اثنين في تونس
1: شنو
5: نصيف زيتون هل اثنين في بالك في تونس ولا
1: ماشي بديش
5: اولا في بالك مال عنا لازبو افتتاح دورة 26 لمهرجان العربي اللي ذاعوا تلفزيون نصيف زيتون ورحمة رياض رحمة رياض تعرفها زي كانت موجودة في كارتاج
1: اي نعرف
5: صاحي بيه انت والله يشوف محليك شهلولة وضحكة وإيه صحيح الحكا علينا صحيح الحكم نعرف فيه اما ما تشتروح يديك فيها خارج بشتروح دو زانفيتاسيون النصيف زيتون النهار الاثنين النهار 21 سبتمبر من

0: افتتاح دورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ناصف زيتون رحمة رياض نهار الاثنين مع 8 متاع ليل في كارتاج. مبروك عليك يا فاطمة. اسمعني شوف رأوا مستمعين اللي محليهم ديما ومستمعين اللي يحبوهم واللي يكونوا هكا محليهم أكيد ما يروحوش يديهم فارغة. مرسي بكو يا فاطمة, شكرا ليك اللي شاركت معنا. أكيد نجم تجي تاخو الدعوات متاعك أكيد من مزيكا فيم سوس دعوات أكيد. ملا جو ملا جو اي على غالب. أما فاطمة شو قول على غالب ما كنتش مركزة فيني مين.
1: يا لطيف شو هذا يا لطيف.
0: ميسيرش شوك الفايدة ربحت معنا تساكر نصيف زيتون. اي حضروا لي رواحكم تو على خاطر مدام فاطمة ما ربحتش معناها كانيوتا موجودة معناها الكاش موجود معناها الفلوس ليكم انتوما. أما زعمة قديش فلوس ايش خلنا نبدأ ونعملوا حسبتنا ونشوفوا الأمور ونشوفوا زعمة قديش نهار الاثنين في بنة لفام مع التسعة متاع ليل قديش نجمو نربحو.
2: ايش خريطة لينا
3: التنفيذ جول
0: مليون وثمانية مية في نيوي نينو التحدي مليون وثمانية مية. بهين الحقيقة وزيد عليكم فازة أخرى زادة على خاطر في بالكم اللي مفهمش كم مليون وثمانمية فمش كان يوينينا فما زادة فوك بلاستيك عنا 500 دينار
4: يا أخي خلاص نعقلك ولا شبيه
0: 500 دينار في فوك بلاستيك وزادة مليون وثمانمية في نيوينينا التوتال في بنة لفاي من نهار الاثنين زوز ملين وثلاثة مية يستنوا فيكم أكيد برشا ربحوا كاش. زوز طرق تشاركوا معنا على واتساب تشاركوا معنا على 71113000 الفايدة الربح ليكم انتوما الفيدة روحوا فرحانين وشيخين وعاملين جو ونحن راهو نشيخوا نتفردوا وقت اللي انتوما تكلمونا وتشاركوا معنا. والله ما عندكم حتى فكرة قديش الابوليومو غذية تعدى بيناتنا. شوف ريت فاطمة هاو اليوم بتضحك بكذي كل شيء هاوك ربحت معنا سيدي زوز دعوات لي نصيف زيتون ورحمة رياض في ابتداء دورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار الاثنين 21 سبتمبر في كارتاج. شوف الطرق موجودة والحلول موجودة مزيك مع مزيك ديما تكونوا رابحين أكيد. شكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا وديما تكلمونا. زوز ملين و300 في بنة لفام للربح نهار الاثنين.
2: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
5: على العين والعين حق.

توا البرشة برشة موسيقى كانت ياسر عاملة تندون سورتو السيف هذية لعبت في الكلوب في مختلف البلدان. سمعتوها على السوشيال ميديا الفايدة لابونيمغ الجو ياسر جروبي جو ياسر مزين. نونسوكم أكيد ودي محسن موسيقى تلقاو على موزيكا فيم. بعد شوية موعد الأخبار مع الحداش متعليل مع الحسين الدبيبي. خليكم مع لوميكس.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. عدة مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيدة الشرقية والغربية والسوق الجديد تشهد مساء اليوم نزول كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. وعلى خلفية الإشارات التحذيرية الصادرة عن مصالح الرصد الجوي وتبعات الوضع المناخي، أصدر والي سيدي بوزيد مساء الجمعة بلاغا شدد فيه على ضرورة توخي المواطنين نقص درجات الحذر والالتزام بقواعد السلامة. والبلاغ يدعو المواطنين إلى تجنب عبور الأودية والاقتراب من المجاري والمنخفضات وتفادي المجازفة بقطع الطرقات والتجمعات المائية مع الالتزام بقواعد الجولان وخفض السرعة وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية. والسلطات الجهوية في سيدي بوزيد تؤكد في السياق ذاته أن اللجنة المحلية والجهوية لتفادي الكوارث تبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر، مشيرة إلى وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة لمتابعة المستجدات عن كثب واتخاذ التدابير الفورية تحسبا لأي طارئ. من الشأن الدولي، كوبا تشهد اليوم الجمعة انقطاعا شاملا جديدا للتيار الكهربائي هو السابع منذ بداية العام الجاري في ظل نقص حاد في الوقود تعانيه الجزيرة التي ترزح تحت ضغوط الأمريكية. وكان شركة الكهرباء الحكومية في كوبا قد أعلنت خلال الأوقات الماضية إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل التيار استمر 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين عزت السلطات الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية للجزيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية، يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشورة تواصل في بنت فهم القومان.
0: في تونس.

خويا سنوما اللي ديما ديما ديما موجود معنا في بنة الفام كل نهار جمعة بالميكس هذايا ميكس نوستالجيكا 100% الحقيقة. ياسر ياسر بنين الموسيقى يا سنوما بالحق. نسلم عليك وين ما كنت تسمع فينا أكيد لي دي جي ريزيدون موزايكا فام الكل ديما معنا في أحسن ليلة بتاع موسيقى أي نهار جمعة في الليل. نونسوكم ونسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا واصلين بالموسيقى في ذا ويكلي جروف. هذه جو كورة الحقيقة. ما بون مش باش نحكيو على الكورة, نحكيو على الناينتيز. ناينتيز موسيقى ياسر مزيانة سورتو اليوم. نحكيو على بلاي ليست, استنى فيكم بلاي ليست فيها برشا برشا اورو دانس ستاديوم كلوب انثم. هذاك علاش باش نبداو بغالا فريد فروم ديزاير. بعد شوية شو مي لاف روبن اس هاداوي وات از لاف سناب ريثم از ا دانسر كريستال ووترز جيبسي وومن. ولكن نبداو بغالا فريد فروم ديزاير.

0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنات الفام سورتو مع The Tomorrowland Friendship Mix كيما كل نهار جمعة لي بروديكتور دي جي دو Tomorrowland يكونوا دي انفيتي في موزايك اف ام وليلة باش نحكيو على ان ارتيست بريزيليان اللي الحقيقة عمل ياسر حس في السين بتاع لو دي ام سورتو مع Defected Records
1: The Tomorrowland Friendship Mix This is Maliv

Tomorrowland Friendship Mix with Maliv يخلطنا الاخر بنتفاهم بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لكامل الفريق اللي كان معنا لليلى. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في ديجيتال والف ستاندار. واحنا كالعاده اون غوبرون بنتفاهم نهار الاثنين من 9:30 الليل في ثلاثه سوايع فيهم برشا بونيمور, الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها, واكيد اكيد باش تلقاو الربح والكاش. بعد شويه موعد اخبار نص الليل على موزايك فام. اونتر تون هذا ماليف في The Tomorrowland Friendship Mix على الاولى في تونس. تصبحوا على خير.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب في مقر وزارة الصحة بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. وفي هذا الإطار وزير الصحة مصر الفرجاني يشدد على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قفصة يتمكنون من حجز 140 كيلوغراما من الأسماك غير الصالح للاستهلاك، كانت تنقل عبر سيارة تجارية متجولة دون الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية. والمرشق الجهوي للهيئة في قفصة عمر العبدلي يفيد بأنه تم إتلاف الكميات المحجوزة بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر عدلي وإحالة المخالف على أنظار العدل. منظمة كونكت تشارك الجمعة على رأس وفد من الشركات التونسية في فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم في مدينة إسن الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. وينتظم هذا المنتدى لأول مرة في مدينة إسن يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري بهدف البحث عن فرص الشراكة والاستثمار والتعاون بين الجانبين من خلال التطرق إلى عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. في الشأن العربي والدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن مساء الجمعة إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في كل من مدن جدة وطائف وينبع والعلا وخميس مشيط. متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول إن استمرار القتال في اليمن يجبر مزيدا من الأسر على النزوح من منازلها في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على الاستجابة لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الجمعة إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. في أمان الله.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.